0: 2025 و 2000 مثلت ما يقارب 8% من مجموع التحركات الاجتماعية، مشيرا إلى تنظيم 427 تحركا بيئيا من أصل 5196 تحركا اجتماعيا. في أخبار العالم، مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة غزة التابعة للواء النخبة جولاني متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان. هذا وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 18 عسكريا جنوبي لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار في 17 من أفريل الماضي. جاء ذلك بينما كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، حيث شن غارتين على منطقة القطراني، بينما قصفت مدفعية الاحتلال وادي برغز في قضاء حصبية جنوبي لبنان. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بقذائف مدفعية تجمعا لآليات جيش الاحتلال وجنوده في محيط بلدة الطيري جنوبي لبنان. تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز يظهر أن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام جيش الاحتلال ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة جنوبية لبنان. في مستجدات الملف الإيراني، أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الداخلية إسكندر مؤمني تسلم من نظيره الباكستاني محسن نقوي رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. ونقلت وكالة إيرنا عن وزير داخلية باكستان أن الرسالة التي يحملها إلى المرشد الإيراني مهمة، ويأمل أن تسير الأمور جيدا وتصل إلى نهايتها. الجيش الأمريكي يقول اليوم إنه هاجم مواقع لرادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز في أحدث تصعيد بين الطرفين. رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي يقول إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط من المرجح أن يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: برشا وتحاسة برشا مالي تاون حاسة
4: قونا نتحسن.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

ماضي ساعة وسبعة دقائق كنا نسمع في محمد حمائي 18 أغنية ألبوم عنوانه سمعوني بتوقيع كبار الشعراء والملحنين. طبعا محمد حمائي في الألبوم الجديد هذا اللي يحمل اسم سمعوني على موقع الفيديوهات يوتيوب. يعني بعد غياب محمد حمائي طبعا فيه برشة تلوينات موسيقية وتلبية لكل الأذواق، وتعاون محمد حمائي في الألبوم هذا مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم الملحن عمرو مصطفى والشاعر ثامر أحسين والملحن عزيز الشافعي والموزعين الموسيقيين توما تميم. وكنا نذكر أنه طرح دانيال مغنية ما مشيتش بالكدي من الحان الراحل محمد رحيم. عودة حمائي بالطريقة هذه وبالكم هذا من الأغاني فيها وعليها، فما شكون يقول يعني 18 أغنية في ألبوم واحد تنجم تكون مجازفة. نحب نحكي شوية على الأغنية الثالثة في الألبوم هذا، عنوان متاعها بيقولوا لك إيه، كانت من كلمات ثامر حسين وألحان الراحل محمد رحيم.

طبعا هذا هو البوم محمد حميقي، قلت لي فيه 18 أغنية تعامل فيها وتعاونوا مع كبار الملحنين والشعراء في الوطن العربي. 18 أغنية نعتبرها موجز، فنمشي وتوال لي حكاية الأنغام. طبعا تعيش معظم أغاني القديمة الكلاسيكية في وجدان الكل، كما الذهب كما الماس، الحقيقة تزداد القيمة متاعها كل ما يمر عليها الزمن، لأنها تكتبت بمداد القلب وعزفت على أوتار الحب وتغنى بها عمالقة الطرب وأعظمهم وأصدقهم، يعني أغاني عابرة للزمن والحدود، صنعت الوجدان الفني العربي وعاشت بين مختلف الأجيال. رحل صناعها صحيح، لكنها باقية شامخة تشهد على عظمتهم، على إبداعهم، على تفردهم، على تميزهم. كل أغنية من هذه الأغاني عندها قصة، عندها كواليس، عندها مشاعر، عندها أسباب كانت في ميلادها، في خروجها للنور. بعضها صنعت جلسات ضحك وفدلكة بين عمالقة الفن، والبعض الآخر جاء بدافع التحدي والمنافسة، وبعضها صنعت أيضا الأحزان. إن شاء الله ديما أيامكم أفراح، يعني فقد الأحباب، لوعة الحب، يعني اللي حب ولا طلشي مثلا في الـ في الـ في الـ في الكلام بتاعنا المعمول به، يعني يقول لك انسان حب وما خذيش، ما سهلش ربي. اش نحكي شويه على موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، طبعا من اكثر النجوم اللي ارتبطت اعمالهم واغانيهم والحانهم ببرشا كواليس، برشا حكايات طريفه. من بين هذه الحكايات قصه وكواليس اغنيه جفن وعالم الغزل، طبعا احدى اجمل القصائد اللي غناها، وحكى بنفسه قصه الاغنيه هذه في المذكرات نتاعه واللي انشرها في مجله الكواكب. كان ذلك عام 1954، غنيت قال وانا ملفوف في بطانيه، يعني كان ماخو غريب قوي برشا، ان شاء الله ربي يبعد علينا وعليكم الغريب. يعني موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب اتفق مع المخرج محمد كريم على انتاج وتمثيل فيلم الورده البيضاء، وتم تصوير جزء من مشاهد الفيلم في بلاصه اسمها سان بالوين. يعني مشى الفريق نتاع الفيلم وصور برشا مشاهد في باريس. و عبد الوهاب قال انه طلب من الشاعر اللبناني بشار الخوري الشهير بالاخطل الصغير كتابه قصيده باش يلحنها، واعطاه القصيده هذه جفن وعالم الغزل. لكن القصيده وصلته بعد ما غادر باريس وبعد ما سافر برلين باش يسجل اغاني الفيلم على استوانات. طبعا حط القصيده في جيبه ونساها وانشغل بتسجيل الاستوانات في اخر يوم في برلين. وقت اللي رجع من مصر لقى القصيدة في جيبه، قرر أنه ينتهز الفرصة ويسجل على استوانة. يقول طلبت من شركة بيضة للاستوانات اللي كانت شريكتي في إنتاج الفيلم أنه يحضر معايا شخص من الموسيقيين باش فما شخاليل، يعني تشتري احنا لازم اللحن، وما نجمش يكمل النغمة المطلوبة، وما لقاش حتى جهد انه باش يغني في الفترة ذيك. وتحدى عاشق الروح، يعني اللي باش نسمعوها بعد سبقها على جفن وعالم الغزل. يعني عاشق الروح غنى موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب في فيلم غزل البنات، من اجمل تقريبا واشهر اغاني عبد الوهاب. يعني من عوامل نجاح الفيلم اللي تعرض عام 49، وكان اخر افلام الضحك الباكي لنجيب الريحاني، ورحل يعني قبل طرح الاعمال هذه. كان الفيلم من انتاج الفنان انور وجدي وبطولة نخبة من كبار نجوم الفن، يعني ليلى مراد، يوسف وهبي، سليمان نجيب، عبد الوارث عسر. وظهر موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب في الفيلم هذا ويغني اغنيه عاشق الروح مع اوركستر كبير برشا من العازفين. وجاء ظهور عبد الوهاب في الفيلم هذا بعد فتره غياب وسنوات تقريبا، منذ انه عمل فيلم لستم لكن اللي تعرض عام 46. طبعا تولى كتابه كلمات اغاني الفيلم الشاعر الكبير حسين السيد، كتب كل الاغاني اللي غنيتها ليلى مراد في الفيلم، هي تمختر يا خيل، ابا جد هوس، اغنيه طريفه جدا، الدنيا غنوه، الحب جميل، عيني بترف، ماليش امل. ولهنا يحكي الشاعر الكبير حسين السيد في مقال تكتب عام 57،
تحت عنوان عاشق الروح، قال عنده قصة حكاية عاشق الروح أبطالها الحقيقيين، وكيفاش كان عبد الوهاب يستعين بشاعر لبناني باش يكتب له أغنية من مشهد الفيلم. وقال حسين السيد أنه الأغنية هذه هي أحب الأغنيات اللي يكتبها على هو، معناها يحبها بالكداع، يقول عندها قصة واستوحى أبطال الحقيقيين من عنده هو. وأوضح الشاعر أنه بطلة هذه الأغنية الحقيقية كانت سيدة جميلة متعلمة في عمر 30 عام تقريبا، يتوفى زوجها وعاشت حالة من الحزن الشديد وكاد يصل بها الحزن إلى الجنون، ولذلك انصحها المقربين لها أن تبحث عن عمل باش تشغل نفسها. وأشار حسين السيد أنه الأرملة هذه الجميلة خدمة سكرتيرة المدير شركة، وكانت بالكدا في خدمتها أتقنت العمل متاعها، وحس المدير بأهمية وجودها، وشيئا فشيئا حبها، ولكن تردد في الزواج منها بسبب الفارق الاجتماعي بيناتهم. أما هي فبقدر ما أحبت المدير متاعها كتمت الحب متاعها، وعندما عرض عليها الزواج رفضت حتى لا تتسبب له في ضرر، كما رفضت من تقدموا للزواج منها. يعني هنا يقول حسين السيد أنه كان شاهد على قصة الحب هذه اللي البطلة متاعها موجودة حقيقية. طبعا نخليكم تعيشوا أجواء جفن وعلم الغزل وعاشق الروح بإمضاء محمد عبد الوهاب.

ضحيت هنا يا فداه. وحعيش على ذكراه.

طبعا هذه عاشق الروح بيمضى محمد عبد الوهاب فيلم غزل البنات. نعاود نحكي انه الاغنيه هذه كتبها حسين السيد وقصتها حقيقيه. يعني عاشق الروح غناها موسيقار الاجير محمد عبد الوهاب في فيلم غزل البنات. نعاود نقول من اشهر اغاني عبد الوهاب في الفيلم هذا، وهي كانت من عوامل نجاح الفيلم اللي تعرض عام 49، وكان اخر افلام الضحك الباكي نجيب الريحاني. وتوفى نجيب الريحاني قبل ما يتفرج على الفيلم هذا، الفيلم من انتاج الفنان انور وجدي، وبطوله نخبه من كبار النجوم يعني ليلى مراد، يوسف وهبي، سليمان نجيب، عبد الوارث عسر، وعبد الوهاب اللي ظهر في الفيلم هذا يغني عاشق الروح مع اوركستر كبير من العازفين الحقيقه. وجاء ظهور عبد الوهاب في الفيلم هذا بعد فتره غياب سنوات، يعني من فيلم لست ملاكا عام 46 تقريبا 3 سنين غياب، وتولى كتابة كلمات أغاني الفيلم الشاعر الكبير حسين السيد. وكل أغاني اللي غنيتها ليلى مراد في الفيلم هي تمختر يا خيل، أبجد هوزن معروفة الأغنية، كانت تعدى ديما الصباح، الدنيا غنوة، والحب جميل، وعيني بترف ومليش أمل. طبعا قلنا الشاعر الكبير حسين السيد في مقال حكي على عاشق الروح، حكي على السيدة هذه اللي يتوفى زوجها واللي هي سيدة متعة المجاميل، دخلت تخدم والمدير متاعها حبها لكن هو كان متزوج وما حبش تفسد عليه حياته. والشاعر الكبير قال أنه شاهد على قصة الحب هذه اللي سأل البطلة متاعها علاش ما توش الحب هذا بالموافقة على الزواج، قالت يكفي أنه روحي تحب روحه ولا حاجة لي بجشع الشهوة وحقارة الماديات. ولهنا سأل حسين السيد عن سبب عدم زواجها من غيره، فأجابت بأنها لا تريد أن تتسبب له في أي حزن أو ألم. يعني تعجب وقتها وكتب القصيدة هذه، كنا نسمع الأغنية ما نعرفوش القصة متاعها. طبعا رجع الشاعر حسين السيد وكتب عاشق الروح وقابل عبد الوهاب واعطاه الأغنية، وكانت من أجمل الأغاني اللي كتبها حسين السيد واللي هو يفتخر بها. نمشي نغم آخر عنوانه اللي خلتني أحبك. هنا طبعا فما برشة تساؤلات، ساعات الأغنية نسمعها ما نعرفوش قصتها وتكون وراها قصة، وأحيانا أغاني تتكتب من غير قصص. يعني من الأغاني الجميلة اللي تولدت أثناء تبادل الحوار والحديث بين رموز الفن، بين مبدعي الفن، فمن جملة عابرة يلقى الشاعر عبارات يستلهم منها أجمل الأغاني، وهذا ينطبق على أغنية لي خلتني أحبك، أحدى أشهر أغاني جيتارة الغناء الفنانة الكبيرة ليلى مراد، اللي تولدت صدفة الأغنية هذه خلال حوار فكاهي بين الموسيقار الكبير كمال الطويل والشاعر الكبير مأمون الشناوي. يعني في دار كمال الطويل تقابلوا برشا أصحاب من بينهم الشاعر مأمون الشناوي، وحب الشناوي أنه يخرج بكري مرتبط، تعلل أنه مرتبط بموعد آخر، ولكن كمال الطويل تشبث به قالوا لي ما تخرجش أقعد، وصار بيناتهم حوار ودي طبعا فكاهي. قال الطويل صديقه يعني أنت يا أخي تألن ليه، يعني أكمني بحبك، يعني معناها أقعد شدك أنا بالسيف على خاطر نحبك وأنت تتعزز. الشناوي قال له هو أنا ذنبي إيه أنك تحبني يا أخي، أنت شنو ذنبي أنا كان أنت تحبني؟ فكمل طويل طبعا ذنبك أنت أصلا تتحب يا مأمون، ليه خلتني أحبك يا أخي. وإلى هذا الحد كان الحوار يدور في الدعابة والفدلكة، ولكن مأمون الشناوي قال صاحب والله هذه دي مطلع متاع غنية ليه خلتني أحبك. والكاميرا الطويل بدأ استعداده لتلحين الأغنية هذه اللي كتبها مأمون الشناوي، وجيت على صوت ليلى مراد وعشنا الأغنية هذه بصوت ليلى مراد، لكن ما نعرفوش القصة اللي هي صارت بين مأمون وبين كمال الشناوي، اللي طبعا مأمون الشناوي وكمال الطويل، اللي كمال الطويل قصة طويلة مع عبد الحليم حافظ. طبعا مأمون وكمال الطويل هما سبب في انتاج ملحمة صارت بينهم الاثنين، وخرجت اغنية غنيتها ليلى مراد عنوانها ليه خلتني احبك.

ليلى مراد في نغم بإمضاء مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل. كنا حكينا عن النغم هذا، يعني صارت الحديث بين القصة صارت بين مأمون الشناوي وبين كمال الطويل. يعني اقعد ما تقعدش علاش انا نحبك وانت تتدلل، واجت الغنية هذه اللي تحكي على قصة بين زوز يحبوا بعضهم، يعني مأمون الشناوي وكمال الطويل. نحكي شوية على حكاء، نعتبره من رواد الحكائين، يعني اللي في كلامه وفي حديثه وفي كتاباته سرد للألم، يعني كان أشبه بمرآة تنقل ارتجاف الهامش إلى قلب اللغة. نحكي على الكاتب محمد الحاج صالح، طبعا سوري من سوريا، وتقريبا اللي تابع كتاباته وتبع أعماله أكيد يعرف اللي هو مهووس بحب الوطن العربي. هو مولود في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، يعني الفرات والجغرافيا والجزيرة السورية. تولد عام 53 ريف الرقة الشمالي، طفل كان قدره أن يصبح لاحقا راويا لجراحنا، مؤرخا لزمننا. الطفل هو محمد الحاج صالح، ابن أرض الشوايا وسليل الريف والمدينة، ابن زمن الهزائم الكبرى والأماد المجروحة، وصاحب الحكايات الطافحة بالسخرية والمرارة والحنين والحب. يعني من الريف كانت الحياة فيه تجري على إيقاع الماشية، زخات المطر، أغاني الرعاة. انتقل مع أهله إلى مدينة الرقة، تلك المدينة التي كانت حينها هامشا نائيا من هوامش البلاد، لكنها تنبض بالحياة والاختلاف. هناك في زواياها وتحت ظلال أشجارها وبين أزقتها وأسواقها ومقاهيها نشأ محمد، وتفتحت عيناه على عالم سيصبح لاحقا منبع أدبه ومصدر إلهامه. طبعا محمد الحاج صالح من الرقة تدرج في المدارس حتى أنهى تعليمه الثانوي، وانتقل بعدها إلى حلب ليدرس الطب. تخرج طبيبا عام 78، لكنه لم يكن طبيبا فحسب، بل كان يسخي إلى عروق الحكايات، يدون نبض الناس، يستشعر الحزن والفرح والجنون في نظراتهم وسكناتهم. بدأ يعمل في تل أبيض ثم في الرقة وبعدها في السعودية قبل أن يهاجر إلى النرويج عام 2004، ويستقر هناك في برد الشمال البعيد حاملا دفء الفرات في عينيه. طبعا محمد الحاج صالح في مجموعاته القصصية كما قمر على بابل ودفقة أخيرة وعصا لافتة نلقاه خيط من الهزل المر، يعني ذلك النوع من السخرية التي لا تقصد الضحك بل تقصد النجاة، كما في كتاباته عن آخر ما حرر. هي العبارة التي تحولت إلى مفتاح لغوي سحري في الحكاية السورية، وإلى رمز لحالة الكذب الصادق والنكتة التي تغطي العار والخوف. وفي هذه المجموعة بالذات يتجلى وعي الحاج صالح بلغته بعمقها الشعبي وسذاجتها الحكيمة ولهجتها الفراتية، وكأنها مكتوبة بلسان الأرض. في كتابه الأخير البئر الأعمى قصص طبية حكايات أخرى، ينسج الكاتب عالما سرديا يتكئ على تخوم التجربة الإنسانية، حيث لا يعود الطب مهنة فحسب بل نافذة على هشاشة الوجود وتعقيدته. طبعا مشوار كبير صدى الفرات الحزين وأعمال أخرى كثيرة وكثيرة جدا. فقدت الإشارة أنه في سرد لحكاية المقام يتجلى محمد الحاج صالح كراو شعبي حكيم، يعني يحول كل شيء إلى سخرية، يحول كل شيء إلى أشياء بسيطة نجم تلقاها سهلة في مخك. يعني وقت اللي تقرأ كتاب كامل نجم تفهم منه حتى شيء، لكن كي تقرأ جملة من الجمل اللي يكتبها محمد الحاج صالح تفهم الوضع القائم على تفكيك الواقع السردي في الكتابات القصصية السردية. طبعا كان وديعا، كان ينسدل على البيوت المنسية، كان في كتاباته فراتي قديم تحس من الخارج أو من الداخل شخصية بسيطة، لكن تلقى فيها الدفء والحب والجنون والفقد والشرف والأمل. هذه إطلالة صغيرة على كاتب لن ننساه، سردي حكواتي عنوانه
الحكايات الشعبية والواقع العربي، اسمه محمد الحاج صالح. نوصل إلى ركن أنغاني تونسي، لهنا مشينا الحفل من حفلات محمد حمزة، والعديد ما يعرفوش أنه أحمد حمزة، سامحوني كنت نحكي لمحمد حمزة المصري، عملية خلط. أحمد حمزة اللي مشى مع محمد النوري لعديد الأنغام، أرجع يا عمي يهديك مثلا، لكن النغم هذا ما لقاش الرواج نتاعو، عنوانه نصبر نصبر والصبر أولادي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثانية صباحا هنا في تونس. قسم مرضي القلب في المستشفى الجامعي الهادي شاكر في صفاقس ينجح في زرع نظيمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس وفق ما أعلنت أمس وزارة الصحة في بلاغ. 31 من جويلية آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة وفق ما أعلن السجل الوطني للمؤسسات. وحث السجل في بلاغ على عدم تأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصرا عبر المنصة الإلكترونية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقول في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إن التحركات البيئية خلال سنة 25 و2000 مثلت ما يقارب 8% من مجموع التحركات الاجتماعية، مشيرا إلى تنظيم 427 تحركا بيئيا من أصل 5196 تحركا اجتماعيا. في العالم، استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفلة وتدمير منزلين أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنية شمال قطاع غزة وجنوبه. استشهاد 20 شخصا وإصابة 8 آخرين أمس السبت في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب وشرق لبنان. هذا وقتل ضابط إسرائيلي من وحدة إيغوز التابعة للواء نخبة جولاني متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل 18 عسكريا جنوبي لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار في 17 من أفريل الماضي. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بقذائف مدفعية تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في محيط بلدة الطيري جنوبي لبنان. كما أعلن الحزب تنفيذه أمس 21 هجوما ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان شملت استهداف مواقع عسكرية وتجمعات وجنود وآليات إضافة إلى التصدي لثلاث طائرات مسيرة. في مستجدات الملف الإيراني، أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الداخلية إسكندر مؤمني تسلم من نظيره الباكستاني محسن نقوي رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. ونقلت وكالة إيرنا عن وزير داخلية باكستان أن الرسالة التي يحملها للمرشد الإيراني مهمة، وهو يأمل أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. هذا الموجز انتهى إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم، وفضفض وتكلم.
3: قونا نتحسن.
4: مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: لكن نقعد نهاري تلاتين، نقعد رأسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
6: نحكيه شوي على أمل حياتي عبد الوهاب وأم كلثوم. وطبعا توثقت علاقة الود والصداقة بين الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تقريبا ما يتعديش حتى شهر من غير لقاء بيناتهم في منزل محمد عبد الوهاب، وتوثقت العلاقة هذه أكثر وأكثر بعد ما غنيت أم كلثوم طبعا أنت عمري، ونعرف لقاء السحاب اللي ابتدى بنورك صباحه، أغنية أنت عمري اللي تبقى من أجمل ما قدم محمد عبد الوهاب الحقيقة، واللقاء اللي وصفه الكاتب الكبير جلال البنداري بلقاء السحاب، واللي جمع بين القمم الثلاثة قمم يعني، الدعم الشخصي لعبد الوهاب الكاتب الصحفي كمال الملاخ، ونشر النص الكامل للأغنية في بابه شهير من غير عنوان. طبعا الحديث هذا الكل بيوصلني لحكاية أمل حياتي يعني كانت مبادرة من أم كلثوم اللي عجبها نص أنت عمري أسلوب أحمد شفيق كامل ولوقته الحلوة العالية في كتابة الأغنية، وقالت لعبد الوهاب نستعد للموسم القادم بكلام لي شفيق كامل اللي كان بدوره يدرك أن أم كلثوم باش تطلب منه أغنية ثانية بعد نجاح الكاسح للأغنية الأولانية. ومرة في زيارته لعبد الوهاب بعد جلسة مطولة فاتحه عبد الوهاب كتبتش حاجة جديدة الموسم القادم، قال له كتبت مذهب أغنية جديدة، إذا كان عجبك الكلام تو نكمل الباقي يعني على المقاس. سمع منه المذهب أمل حياتي، حب غالي ما ينتهيش، أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش، خذ عمري كله بس النهاردة خليني أعيش، خليني جنبك في حضن قلبك وسبني أحلم يا ريت زماني ما يصحينيش. لنية ابتسم عبد الوهاب وانبهر بهذا المدخل الجميل وطلب من شفيق قراءته من جديد، وقعد يردد فيه أكثر من مرة وقال له كمل باقي الكلام وخلي لي المذهب، واخذ المذهب عبد الوهاب بدأ تزييب المذهب. وشفيق كامل كلمات الغنية كلها كانت جاهزة لكن ما حبش يعطيها محمد عبد الوهاب من الأول. طبعا نغم من أجمل ما كتب أحمد شفيق كامل ولحن محمد عبد الوهاب أمل حياتي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. إذاعة الطرب الأصيل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة صباحا هنا في تونس. قسم مرضي القلب المستشفى الجامعي الهادي شاكر في صفاقس ينجح في زرع نظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس وفق ما أعلنت أمس وزارة الصحة في بلاغ. 31 من جويلية آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركة التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة وفق ما أعلن السجل الوطني للمؤسسات. وحث السجل في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي لتجنب غرامات تأخير وما يترتب عنها من إجراءات داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصرا عبر المنصة الإلكترونية. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، ويحظى المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. في أخبار العالم، استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفلة وتدمير منزلين أمس في غارات جوية إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنية شمال قطاع غزة وجنوبه. في لبنان، استشهاد 20 شخصا وإصابة 8 آخرين أمس السبت في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب وشرق لبنان. هذا وقتل ضابط إسرائيلي من وحدة إيغوز التابعة للواء النخبة جولاني متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان. وكالة رويترز تنقل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتيح وصولا إيرانيا لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران. القيادة المركزية الأمريكية السينيت كوم تعلن أنها أسقطت أمس مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، في مايل يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة المطففين.

كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين

يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون

0: على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة المطففين، والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاد.

هل تجيئين معي إلى البحر؟ هل تهربين معي من الزمن اليابس إلى زمن الماء؟ فنحن منذ 3 سنين لم ندخل في احتمالات اللون الأزرق، لم نمسك بأيدينا أفقا أو حلما أو قصيدة. قهوتي التركية عادة مكتسبة، ولون مناشفك عادة مكتسبة، فلماذا لا تلبسين قبعة الشمس وتأتين معي؟ كل أنواع الكحول لها مذاق واحد، كل الطرقات إلى عينيك تؤدي إلى الانتحار، فلماذا لا نخرج إلى البحر؟ إن البحر لا يكرر نفسه ولا يعيد كتابة قصائده القديمة. البحر هو التغيير والولادة. شعر نزار قباني.

لا أحد يعرف على وجه التحديد من أين يستمد البحر ألوانه وعطره، ولا الوقت الذي تتنفس فيه الأعماق بالشذى الفواح من غابات المرجان الكامنة في أطواء البحر المهيب. ولكن الثابت عند عشاق البحر أن موجات من العطر الذكي العجيب تحملها الأنسام من صميم اللجة العاتية وتنشرها في الشواطئ الفساح، فينتعش بها عشاق البحر ويلقى فيها كل متعب روحا من كرم الله. ويمتزج عطر البحر بشذى الآس والأقحوان المزهر بين كثبان الرمال الممتدة على مرمى البصر، فلا يدري الإنسان من أين هب عليه العبير، هل جاء من البحر أم وافى من زهور الأقحوان والآس، أم هو متدفق من أعطاف الآنسات اللائي أقبلن على البحر للبوح له بأسرار قلوبهن الهيمانة الوالهة. وقد يلقى المرتحل عبر فجاج البحر راحته وأمنه إذا ما أرسى أخيرا على مرفأ من مرافئ البحر. ولكن المبحر في صفاء العيون الزرق التي لا تقل غموضا وخطرا عن غموض وخطر البحر قد لا ينجو من الغرق في صميم زرقتها. إلا أن الشاعر المبدع نزار قباني المبحر الخالد في صفاء العيون الزرق يرى أن الاستجابة لنداء الأعماق في العيون الزرق قد تنهي رحلة المشتاق إلى الرسو على مرفأ الحب والتصافي.

موز ومراكب حبلى بالفيروز أغرقت البحر ولم تغرق. في مرفأ عينيك الأزرق أحلم بالبحر وبالإبحار، وأصيد ملايين الأقمار وعقود اللؤلؤ والزنبق. لقد انساقني زرقباني إلى بحر العيون الزرق، فارتمى في صفائهما لا يريد نجاة من سحرهما، بل إن سحرهما أذهله وألهاه عن الحذر من التيه في أعماقهما. لذلك يقول في قصيدة أخرى: عندما سافرت في بحرك يا سيدتي لم أكن أنظر في خارطة البحر، ولم أحمل معي زورق مطاط ولا طوق نجاة، بل تقدمت إلى بحرك واخترت المصير. حين أحببتك لاحظت بأن الصيف يأتي 10 مرات إلينا كل عام، وبأن القمح ينمو 10 مرات لدينا كل يوم، وبأن القمر الهارب من بلدتنا جاء يستأجر بيتا وسريرا. الإنسان ليس إلا امتدادا لروح المكان، هكذا يقول الروائي والشاعر الإنجليزي لورانس دريل. والمكان مرفأ تغوص أقدامه في مياه البحر وتوغل هامته في عمق الصحراء، قطبان متقابلان ينفرد كل واحد منهما بمزاج خاص يحدد انتماء الموجودات في هذين القطبين ويسمها بمميزات دالة، يحاول الشاعر لورانس دريل ضبطها في لوحة وجدانية رائقة المعاني. يقول: البحر هو المقياس الوحيد للزمن في تلك الأمسيات بسكونها الشامل، إن إيقاعه الواهن في الذهن هو اللحن الذي كتبت على نغمه تلك الكتابات. الإيقاعات الخاوية لمياه البحر تلعق جراحها وتهدر على طول منافذ المصبات، تفور فوق تلك الشطآن المهجورة الجرداء، جرداء إلى الأبد تحت طيور النورس بلونها الرمادي الممتزج بالبياض والتي تمضغها السحب، وعلى الوجه المقابل تصفر الريح وتتأوه بلهب الصحراء وتهب على الموجودات تلفحها وتنمي إحساسها بأنها امتداد لروح المكان. وهكذا يظل الإنسان عاشقا لروح المكان وسعيدا بانتمائه إليه ومبتهجا بخصائصه ومميزاته، وعلى رمال الصحراء حيث تتفجر العيون وتنساب الجداول، أو على رمال الشواطئ حيث يجثم الأزرق الكبير، يقف الإنسان وقد يخاطب موج البحر ويبثه أشجانه.

لا ندري على وجه الدقة والتحديد لماذا يوحي البحر بالكلام الناعم الجميل، ولماذا يستفزنا ويحفزنا ويثير فينا الرغبة في الغزل وركوب أمواج العشق. أغلب القصائد التي جادت بها القرائح في حضرة البحر كتبت بلغة الحب وسطرت بأحرف العشق وأبحرت في لهب العواطف. كما أننا لا ندري على وجه الدقة والتحديد لماذا يتخيل بعض الشعراء أنهم منتظرون أزليون أبديون لعودة الملاح التائه في فجاج البحار الذي يتوهمون أنه سيخرج عليهم بسلال الأصداف والمحار وعشب البحر الناعم المسحور. والشاعر الكبير الدكتور جعفر ماجد أحد الشعراء المسكونين بعشق البحر. لقد تناول الدكتور جعفر ماجد البحر في قصائد كثيرة وخصه بعناية فائقة وحن إليه كملاذ يحتمي فيه من يبس الزمان المكفهر ودنس عالم القحط والغبار. ولعل شاعرنا الكبير الدكتور جعفر ماجد من خيرة الشعراء القلائل الذين استمدوا عناصر الحلم والدهشة من أعماق البحر واتخذوا من شواطئ البحر مرافئة يرسو عليها الملاح المنتظر الذي نجا من سطوة البحر وعاد سليما إلى بر الأمان. عساه يعلم الشاعر كيف ينجو من الغرق في بحر العيون. يقول: إذا ولى من الآفاق بعد اليوم ملاح وخلى البحر في صمت المدى الأزرق وراح يعب ريح الأرض ملهوفا ويستنشق وفي عينيه أطياف وأشباح وكم نبع من الأحلام لا ينضب وأتعاب حكاها لونه المشرب، إذا ولى وألقى جسمه الواني برمل الشاطئ المذهب أنا ألقي إلى عينيك أحزاني وفي عينيك أرتاح لأني مثله متعب. إذا ولى من الآفاق ملاح بحبات من الياقوت والألماس والجوهر وما في بحره الأبيض والأسود والأحمر من اللؤلؤ لا أغرى ولا أغرب وأصداف مدى الأيام لم تثقب عليها الشمس كم حطت لكي تشرب وسر النجم كم كان لها يتلى، إذا ولى وراح يلملم الأصداف في زهو ويستأثر ويستجلي ويستحلي ويستكثر أنا أنظر إلى عينيك في صمت فألقى فيهما أكثر.

إذا ما اشتاق للآفاق ملاح، ونادته إلى التيه فلم يصبر، سأجري مثله فلكا وفي عينيك يا معبودتي أبحر. شعر الدكتور جعفر ماجد. على ساحل البحر يقف الإنسان يتأمل ويستجلي أسرار الوجود. هذا شاطئ من شواطئ العبير، كل ما فيه نقي، بحره فيروز مذاب وبره مخمل أخضر، على عتبات موجه غابة ندية فيحاء، ويمام يستحم في الشذا، وعذار الجمال في سحر المساء تمجد الرب مبدع هذا النقاء. في المدى البعيد لاح شراع بدا كبسمة الفرحة في زرق البحار، ينساب مزهوا مثل انسياب الشعاع، يغمر البحر بهاء وسرورا، ويوشي القبة الزرقاء صفاء وحبورا. يمتد في فضاء الله رمزا للنقاء، والنوارس حوله تعلو وتعلو ثم ترتمي في لج العباب. وفي سهول البحر أسرار عجيبة، مرة تبدو بعيدة ومرة تبدو قريبة، والكون يصغي لهدير الموج في ليل الشتات، رهبة يبثها الله في القلب العتي، ونسمة تخطر على جبين المتعب في بحر الحياة، نفحة يمنحها الله لعشاق الجمال.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أولى الإذاعات.
5: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه. الله.

0: ألم ترى إبراهيم يا عيسو؟
1: وأين إبراهيم؟ أليس هنا؟
0: ذهب إلى مكة.
1: إلى مكة؟
0: أجل، ورافقه ماهر.
1: لعلي خرجت قبل وصوله، ما أقل حظي.
0: عندما عرفت بقدومك ظننت أنك رجعت برفقة إبراهيم.
1: ليتني رأيته.
0: لن يطول غيابه، فقد ترك سارة مريضة.
1: سارة مريضة؟
0: أجل، لقد هدها الكبر يا عيسو، وذهب إبراهيم وهو قلق عليها.
1: إذن سأراه عما قريب.
0: قال لي ماهر يوم سفره إن إبراهيم لن ينزل عن راحلته، بل سيطمئن إلى إسماعيل ويرجع فورا.
1: عسى أن يجد إسماعيل هذه المرة ولا يحدث له ما حدث في المرة الأولى.
0: ماذا فعل إسماعيل بعد عودة إبراهيم؟
1: طلق امرأته التي أساءت استقبال أبيه وتزوج بأخرى.
0: فهم إذن ماذا كان يقصد ماهر عندما قال لسالمة إن على زوجها أن يغير عتبة بابه.
1: طبعا فهم ونفذ إرادة أبيه.
0: وكيف حال إسماعيل هناك يا عيسو؟
1: سيكون لإسماعيل شأن خطير في مكة يا بسام.
0: إبراهيم يقول لنا ذلك دائما.
1: إنما يظهر من تصرفات إسماعيل يدل على أنه يستعد لأمر خطير.
0: وكذلك إسحاق يا عيسو.
1: بالمناسبة، أين إسحاق؟
0: خرج للصيد منذ الصباح.
1: أصبح رجلا؟
0: طبعا أصبح رجلا محترما ذا مكانة ومهابة.
1: وسارة، قلت لي إنها مريضة.
0: مريضة جدا، وهي تخشى أن يصيبها ما أصاب هاجر.
1: ماذا تعني؟
0: تخشى أن تموت وإبراهيم بعيد عنها كما ماتت هاجر.
1: لن يصيبها إلا ما كتب الله لها.
0: ألن تزورها؟
1: طبعا سأزورها، أنتظر أن تمر بي تمار لأرافقها إليها.
0: أوافيك إلى هناك. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: سيدتي سارة، يريد عيسو أن يتحدث إليك.
1: أنزل الستار بيننا واللي أدخل. كيف حالك يا عيسو؟
2: الحمد لله يا سيدتي.
1: أخبرني يا عيسو.
2: تفضل يا سيدتي.
1: هل ماتت هاجر غاضبة علي؟
2: أبدا والله.
1: أصدقني يا عيسو.
2: والله يا سيدتي، كان آخر ما سمعته من هاجر هو: يا عيسو، قل لإبراهيم إني لا أحمل لسارة حقدا ولا ضغينة.
1: يرحمها الله، كانت أحسن مني وقابلت إساءتي بالمغفرة.
2: كان ما ينغصها أنها ستموت ولم ترى إبراهيم ولم تزوج إسماعيل.
1: ربما حدث لي نفس ما حدث لها يا عيسو. أشعر أن منيتي تقترب وأخشى أن أموت وإبراهيم بعيد عني.
2: عسى أن تشفي عما قريب يا سيدتي.
1: ولكن هاجر المسكينة عاشت بعيدة عن إبراهيم وماتت بعيدة عنه.
2: إنها إرادة الله يا أم إسحاق.
1: ليغفر لي الله.
2: إن الله غفور رحيم.
1: لم أكن منصفة في معاملتي لهاجر يا عيسو.
2: لماذا تعودين إلى هذا الحديث الكئيب يا أم إسحاق؟ كل ذلك انتهى من زمان.
1: أشعر كأن حياتي كلها منتصبة أمام عيني بحسناتها وسيئاتها، وكأني أقف أمام الديان.
2: كفى كفى يا أم إسحاق، ستشفين بإذن الله وتعود إليك الصحة والنشاط.
1: اقتربي يا تمار.
0: نعم يا سيدتي، ها أنا بجانبك.
1: تمار، كانت غيبتك طويلة في مكة يا تمار.
0: إنها إرادة الله يا سيدتي.
1: هل كانت هاجر تلومني يا تمار؟
0: لم أسمعها مرة تذكرك بسوء يا سيدتي.
1: ليرحمها الله وليرحمني.
0: كيف حال إسحاق يا سيدتي؟
1: إسحاق زين الشباب يا تمار.
0: سمعنا من أخباره ما يثلج الصدر.
1: إنما ينغصني هو أني سأموت قبل أن يتزوج.
0: ولماذا يأبى الزواج؟
1: إنه لن يتزوج ما دمت مريضة،
0: كما فعل إسماعيل تماما.
1: ولكني لن أشفى.
0: بل ستشفين إن شاء الله.
1: أين إسحاق؟
0: خرج منذ الصباح ولم يرجع بعد.
1: إني متعبة، متعبة جدا. أين إبراهيم؟ أين إسحاق؟
0: سيأتيان عما قريب يا سيدتي.
1: هاجر، اغفري لي يا هاجر. متي ولم تري زوجك، وها أنا أموت ولا أرى زوجي ولا ابني. أريد أن أودعهما.
0: هوني عليك يا أم إسحاق.
1: هاجر، لعل الله يأخذ حقك مني لتكن إرادة الله.
0: سيدتي سارة،
1: اغفر لي جميعا، وليغفر لي الله. إسحاق، إبراهيم.
3: جاء إبراهيم، وصل إبراهيم.
0: سيدتي أم إسحاق، وصل إبراهيم.
1: إبراهيم أين هو؟
3: إنه في مدخل القرية لحظات ويكون هنا.
1: إبراهيم.
0: أم إسحاق، سيدتي سارة. ماتت ماتت يا عيسو، ماتت سارة ولم ترى إبراهيم ولم ترى إسحاق.
2: إرادة الله، ولن تجد لإرادة الله ردا. ماتت هاجر وإبراهيم على بعد شاسع عنها ولم ترى، أما سارة فقد ماتت وإبراهيم على خطوات منها. هو ذا إبراهيم، أفسحوا لإبراهيم.

0: تعال معي يا عيسو.
1: إلى أين؟
0: أوصت سارة قبل موتها أن تدفن في مغارة المكفيلة.
1: ولكن هذه المغارة في حقل عفرون بن صوحر الحثي.
0: هو ذاك، وسنذهب إلى عفرون نلتمس منه أن يبيعنا المغارة.
1: حسنا، قم بنا إلى بني حث.
0: أنا تابع إبراهيم بن آزر، وكلكم تعرفونه.
2: كلنا نعرف إبراهيم.
0: إبراهيم ماتت زوجه سارة، وهو غريب عن هذه الأرض كما تعلمون.
2: إبراهيم ليس غريبا بيننا يا بسام.
0: نريد أن نشتري ملك قبر معكم لندفن ميتنا من أمامنا.
2: اسمع يا بسام، إبراهيم رئيس من الله بيننا، في أفضل قبورنا يدفن ميته، ولا يمنع أحد منا قبره عن ميت إبراهيم.
0: أوصت سارة أن تدفن في مغارة المكفيلة التي لعفرون بن صوحر الحثي.
2: أنا هو عفرون بن صوحر.
0: أنت يا سيدي؟
2: أنا هو، فقل ما تريد.
0: أرجو أن تعطينا المغارة التي في طرف حقلك بثمن كامل لندفن سارة فيها.
2: لا يا بسام، اسمعني واسمعوا جميعا، الحقل ليس للبيع والمغارة ليست للبيع.
0: ندفع الثمن الذي تريدونه يا عفرون.
2: قلت لك اسمعني، الحقل وهبته لسيدك إبراهيم، والمغارة التي فيها وهبتها لسيدك إبراهيم، يشهد علي بنو شعبي هؤلاء.
0: أنت كريم يا عفرون.
2: سيدك إبراهيم يستحق الهبة يا بسام.
0: ولكنه لن يقبلها.
2: أيرفضها؟
0: إذا لم تقبض ثمنها فهو لن يأخذ المغارة ولا الحقل.
2: ثمن حقل صغير، ما هي بيني وبين إبراهيم يا بسام؟
0: أرسل معي هذه الفضة لتأخذ حاجتك منها.
2: كم أرسل معك؟
0: 400 شاقل فضة.
2: أخذها للحقل والمغارة معا.
0: ولكنه ثمن قليل للحقل والمغارة.
2: لولا إصرار إبراهيم لما أخذت شاقلة.
0: بوركتم يا بني حث، وبوركت يا عفرون بن صوحر.

0: وماتت سارة دون أن ترى إبراهيم يا تمار.
1: وكذلك ماتت هاجر
0: ودون أن تعرف أن إسحاق ابنها بعث نبيا.
1: وكذلك ماتت هاجر.
0: سبحان الله، حكمة نجهلها. امرأتان كل واحدة من بلاد تجتمعان عند رجل واحد هو إبراهيم، ثم تفترقان وهما زوجان لإبراهيم وتعيشان في أرضين متباعدتين وتموتان ميتة واحدة بمرض واحد،
1: ويبعث ابن كل منهما نبيا وهما لا تعلمان.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: وماذا أخبرك ماهر عن إسماعيل؟
0: ماهر وإبراهيم لم يريا إسماعيل، رأيا امرأته سيدة.
1: هل كان استقبالها لهما جيدا؟
0: كان ممتازا، فقد استقامت عتبة بيت إسماعيل.
1: وإبراهيم يذهب من هنا إلى مكة ليرى ابنه فلا يراه، ويعود ليرى زوجه قبل وفاتها فلا يراها.
0: كفى كفى يا تمار، حديث يثير الشجون، ومن نحن لنناقش أعمال الله وإرادته؟
1: أصبح إبراهيم وحيدا شيخا لا معيل له، ألا ترى أن يتزوج إبراهيم يعيس؟
0: بحثت الأمر مع ماهر وبسام وسيحدثانه بالموضوع.
1: لا يجوز أن يبقى إبراهيم دون زوج تعتني به.
0: إبراهيم سيتبع ما يوحيه إليه الله، فإذا أوحى إليه أن يتزوج تزوج، وإذا لم يكن لله إرادة بزواجه فلن تستطيع قوة في الأرض أن تقنعه بالزواج.
1: عاش كل حياته هكذا.
0: إبراهيم النبي وأبو النبيين إسماعيل وإسحاق.
1: ومن يدري، فربما كان أبا الأنبياء يا عيسى.
0: إنه إبراهيم خليل الله يا تمار.
1: أجل، إبراهيم الخليل.
2: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر في صفاقس ينجح في زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس وفق ما أعلنت أمس وزارة الصحة في بلاغ. 31 من جويلية آخر أجل لإيداع القائمة المالية للشركة التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة وفق ما أعلن السجل الوطني للمؤسسات. وحث السجل في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات داعيا إلى إيداع القائمة المالية حصرا عبر المنصة الإلكترونية. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، ويحظى المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. تونس تحتضن في 8 جوان الجاري الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفق المقاييس الدولية. في أخبار العالم، استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفلة وتدمير منزلين أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنية شمال قطاع غزة وجنوبه. استشهاد 20 شخصا وإصابة 8 آخرين أمس السبت في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب وشرق لبنان. هذا وقتل ضابط إسرائيلي من وحدة إيغوز التابعة للواء نخبة جولاني متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان. في مستجدات الملف الإيراني، أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الداخلية إسكندر مؤمني تسلم من نظيره الباكستاني محسن نقوي رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. وكالة رويترز تنقل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران. القيادة المركزية الأمريكية السينيت كوم تعلن أن أسقطت أمس مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانت تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي يقول إن ارتفاع أسعار وقود الطائرة المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط من المرجح أن يدفع مزيد من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عملية الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عند الإشارة تكون الساعة
0: ويكون اللقاء.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
0: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
4: صديقتي المستمعة.
5: صديقي المستمع،
4: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
0: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
6: حلقة اليوم من تتذكرني مش باش نعرفوا فيها باسم واحد، وإنما بأربع أسماء وشخصيات كانوا من أولاد فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية، خدموا سنين في الفرقة وعندهم تاريخ كبير ما يتنساش، لكن فما برشا ما يعرفوش: منوبية بن يونس، الزين موجو، عبد السلام البش، ومحمد ممدوح، واللي معاهم نأثوا حلقة اليوم من تتذكرني
7: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم.
1: تذكرني؟
2: إيه
1: هما تاج راسي وكل ناسي.
3: ماشي ما
4: وانتي ماذا بيك تحلو ذيناتك شوية؟
3: أنا
4: وما تعليش صوتك الناس تسمع.
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
5: انتم تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج تذكرني، وقبل الأغنية عرفتوا لسامي اللي باش نكرموها في حصة اليوم. هما من أعضاء فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية منوبية بن يونس، محمد ممدوح، عبد السلام البش، وزين موجو.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني.
7: كيفاش قلت لي مالا؟
8: قلت لي خليني نكمل السلعه اللي ما بين يدي، وطونت لها بيك ونقبل عليك سلعه جديده ونخلصك في القديم وجديد.
7: وانت منين جاتك السلعه؟ مش بالي مفضل اللي عندك.
8: عندي ولد عمي كثر خير، وهو اللي فك لي غسلتي بشويه سلعه، شويه سكر، شويه تاي، شويه سميد، وقدم لحلح كبير. قلت له منين دبرت؟ ما حبش يقول لي. الراجل نسق كبير عنده برشا اصحاب.
7: بربي
8: والله كيما نقول لك
7: تعرفني بيها.
8: شكون؟
7: ولد عمك.
8: نعرف عليه هذاك، يتحرك في كل بقعة، ربما راهو روح للبلاد تو.
7: ما يسالش، اعطيني اندريست وندبر راسي كيفاش نطلعو.
8: كيفاش تفركس فيه؟
7: مين جاتك السلعة؟ مصطفى جايب لك.
8: الحقيقة هو
7: مصطفى جاب لك.
8: اي جاب لي حويجة على قد اليد هكا بشد بها روحي وعلى طريق الزرقاء.
5: في فترة الأربعينات تحديداً من حوالي 1948 حتى 1954، ومن التعليم الابتدائي بدأت رحلة زين موجو مع المسرح، خاطر قراء عند عبد الرزاق البناني وهو عضو في جمعية الكوكب التمثيلي، واللي كان يحدثهم ديما على حبه للتمثيل ومشاركته في المسرح. وزين موجو كان يتمتع بصوت حلو وكان يلقي القصايد بأسلوب تمثيلي في القسم. وبعد ما خرج من المكتب عام 1954 التحق بمدرسة الفنان الحمادي الجزيري يتعلم في أسس وقواعد العمل المسرحي، ثم كانت أول مشاركة ليه في مسرحية تابعة لجمعية أنصار المسرح.
9: في ما يخص المسير الفني نتاعي، هو ابتداء من المدرسة، والمدرسة هي الأساس. في عادي أنا في الأربعينات كنت في السنوات الأولى في التعليم، ما كانش عندنا مسرح مدرسي في الحقيقة، إنما تجد هو بطبيعته، لأن بعض السادة المربين والمعلمين كانوا الأكثرين نتاعهم مغرومين بالتمثيل على أنه فن راقي على أساس أنه يهذب
10: الذوق.
9: فكان عندنا معلم اسمه الأستاذ عبد الرزاق الوقت هذاك البناني، كان مغروم بالتمثيل وكان دايما يحدثنا على التمثيل، وكان يشارك في جمعية الكوكب التمثيلي وقتها مع سي محمد الحبيب.
10: من المشاهير.
9: من المشاهير. فهمت. الله يرحمه. عاد سي عبد الرزاق هذا كان ديما يحدثنا، كان مغروم ياسر بالتمثيل، وكان يحكينا على مغامراته وكيفاش بالسرقة يمثل على أبوه. كنت أنا مندهش وعجبتني العملية والمغامرة، كنت ماشي معاه إلى أقصى حد.
10: ماذا بينا بين قوسين نقول مغامرة، لأنه كانوا الآباء قبل يعتبروا أيوة التمثيل نوع من النزق.
9: هاني جايك، هاني جايك للحديث هذا بالضبط. عد هذاك اللي خلى لي زرع فيا النقطه الاولى. فكان بالصدفه انا عزوز من الناس، احنا الزولاد وقتها في القسم، في قسم السنه الرابعه الوقت هذاك، كان عندنا صوت باهي الوقت هذاك، كنا نلقيه مليح للقصائد، وكان عندنا المرثيه نتاع حافظ ابراهيم في اللغه العربيه.
10: اي
9: رجعت لي نفسي. فكان كل مره ويدخل لنا ضيف القسم ولا المدير يقوم يقول لي موجو قوم القي القصيد، نلقيوها بالطريقه التمثيليه كما ورانا هو. عاد هذه هي الاسباب اللي خلتني نلتصق بهالميدان. لما كبرت كما نقول وبديت نفهم الدنيا وخرجت من المكتب، جات فكره نتاع جمعيه وقتها جديده ولا شنو شبانك حبوا يعملوا كذا. شاورت الوالد، قال لي الوالد لا، بدنية هذه ما تمشيش فيها. قلت له يا بابا راه امور ثقافيه. قال لي قلت لك لا، فك عليك. قلت له به، مشيت له كلامه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى فأنا قعدت نمارس فيها بشكل خفي إلى أن رحمه الله توفى. عندما توفى نخذيت حريته وقتها وخرجت. هذوما المرحلتين اللي بديت بيهم، المرحلة الأولى في الخفاء اللي هي من عام 48 تقريبا 49 حتى 54
10: وقتها،
9: و 54
10: مدرسين
9: مدرسين. وقتها انطلقت بديت الحياة الفنية مع حمد الجزيري الله يرحمه، فهمت وقتها حمادي مازال كيف جاء من فرنسا واحنا مبتهجين به وفرحانين به، وشارك وقتها في مدرسه التمثيل الاولى مع الاستاذ حسن زملي والاستاذ محمد العقربي، فهمت، وبشاركنا في الايامات الاولى نتاع الدراسه. ثم وقع خلاف ما بيناتهم شنو هي الاسباب، الله اعلم شنو هي، مش لازم ذكرها تفاصيلها في الوقت الحاضر. فخرج هو عمل مدرسه وحده الليليه باتفاق مع الاستاذ محمد علي العنابي الله يرحمه، وقتها هو رئيس قدماء المدرسة الصديقيه في نهج درجل. فقال له يا حمادي تفضل نعطيك انا قسم وخذ الاولاد وقريهم على مقتضى البرنامج الدراسي الموجود في كوميدي فرانسيز. وكنا 70 طفل تقريبا كل الوقت هذاك، بدينا يتقلصوا حتى وصلنا ل 12 واحد الاخرين مشاو، ولا 12 واحد قعدوا يباشروا. فبالصدفه كل السنه هذيك فما كانت جمعيه الانسان المسرح كانت تقدم في روايه اسمها رنانين من الكلاسيك القديم تاع فيكتور هوغو، فكان يخموا في شخص رنانين شكون هو. حسب التوزيع نتاعهم كل الوقت هذاك عطاوه للطيب الهنيدي الله يرحمه، فالطيب كبر عليه الدور ما نجموش، التجاول فكره حمادي. حمادي نداو له قال باش تخدم رنانين، قال له مات هات كمل الخرج. هنا جانا نهار قال يا جماعه راني باش نعمل روايه مع انسان المسرح راهو اسمها رنانين، راهو حشتنا بفيغوراسيون بادوار ظريفه باش نهزكم معايا شكون يمشي. كنا أربع أولاد مشينا معه، من غادي كان طلقنا في العملية.
4: ها السلطان جاء سلطان آخر ضيف.
2: تعرفك عندي دقات ما أتاش مثل الدار.
8: شو هو بشرده يعلم بالغيب ولا شو هو؟
2: شو يعلم بالغيب؟ بالبروفة
8: يزيب لها بروفة بلها الدرافاغة. طبعا يجد عليك شيء يتعدى العقل.
2: يودي هذا فوق العقل له.
8: أنا أقول لك سامحني يا مولانا ما نصدقش.
2: أنت ما صدقش، لكن أنا هذا شيء شفته بعيني.
8: تحبش نعملوا حاجة؟
2: شنيه؟
8: انت خاطر؟
2: باهي يا سيدي انت خاطر.
8: شوف يا مولانا، أنا نجيب مركب فيها برش السلع، إذا كان طلعها دقاز متاعك فهو دقاز عليه الكلام، إذا ما طلحاش فهو كذاب ومزور فويز محبل.
2: باه يا سيدي أنا موافق مبروك.
4: سيدنا الأول حسن، والثانية سمن، والثالثة زفت وقطران.
8: بارك الله فيك. ها؟ بارك الله فيك سيد الشيخ.
4: إيه نعم بارك الله فيك، ربي ينفعنا ببركتكم إن شاء الله. يا سيدي
8: شكرا لكم يا سيدي، فكرونا في صلواتكم، فكرونا في الأدعية متاعكم، وإحنا مستعدين باش نخلصوا لك 50,000 الشهر.
4: 50,000؟
8: أي نعم سيدي.
4: كيفاش كيفاش؟
8: أي نعم يا مولانا، أي نعم 50,000 الشهر، على خاطر طلعش في المركب وجذبته بكل ما فيها، على خاطر في الحقيقة المركب الداعي حطيت فيها سلعة، حطيت فيها خادع وخادع سمن
4: زفت وقدرات. قلت لك شو محدش صدقني
8: يا مولانا. ماينا ماينا ماينا.
5: الفنان زين موجو من مواليد عام 1933 قدم أكثر من 50 سنة من الأعمال الكوميدية، وتعرف زادة في برامج الأطفال التلفزية ومن المسلسلات اللي شارك فيها نحن والقرية، حكايتي مع الرمال، وحكاية العروي. ابدا مع الفرقة المسرحية للكوكب التمثيلي، ثم جمعية أنصار المسرح بقيادة محمد الدراجي وهادي الجورجي، ثم التحق بفرقة الفنان حمادي الجزيري، المنار المسرحي، ثم المسرح الإفريقي، وبعدها فرقة المسرح الشعبي وفرقة النهوض المسرحي. عام 1970 انضم لفرقة الدراما بالإذاعة التونسية، وشارك في برامج الفنان المختار حشيشة والأعمال الدرامية الإذاعية اللي كانت من إخراج حسن الخلصي والحبيب بالحارث. في السينما شارك في فيلم أجنبي عام 1982، وعام 1997 شارك في الفيلم التونسي صحراء النار، وفي نفس العام في فيلم كلثوم برناز الخيط الضائع. توفي الفنان زين موجو عام 2005.
3: شكرا وشكرا لك أيضا على هذه الاستضافة الطيبة، وشكرا للإذاعة اللي دائما مفتوحة للقلوب المفتوحة لأبنائها اللي عداوا حياتهم فيها، وشكرا.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
11: تذكرني؟

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء. تذكرني
2: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك الاثناش قبل المئة. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: بعد الفنان الزين موجو نكرموا اسم آخر من أعضاء فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية، الفنانة منوبية بن يونس. وحسب مقال لقيناه في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية، جاء فيه أنه منوبية بن يونس هي من الأسامي اللامعة في دنيا المسرح، ومثلت مختلف الأدوار ولها ديما حضور بارز في الشاشة الصغيرة. ضحت برشا في سبيل الفن لدرجة أنها كانت تمثل دور تلفزي كوميدي وولدها في السبيطار، والصغيرات يحبوها خاصة في المسلسل التلفزي أمي سيسي. التحقت بالإذاعة عام 1965 ضمن المجموعة الصوتية، ثم تحولت الفرقة الإذاعة للتمثيل عام 1967 ولعبت أدوار العجوز والأم والأخت والمعينة المنزلية سواء في الإذاعة أو التلفزة. في المسرح الانطلاقة ترجع لعام 1958 وقت مثلت مع عدة جمعيات وفرق مسرحية كما الفرقة البلدية وأنصار المسرح وفرقة البريد. سينمائيا شاركت في بعض الأفلام الأجنبية والتونسية كما دور نجمة في شريط أم عباس ودور حلومة في فيلم عزيزة، وكانت منوبية بن يونس تتقمص الأدوار فتقنع الكبار والصغار.
5: عشتك يا منوبي هكا تقعد بالقداش ما تجينيش.
6: والله كحد عليك هكا حد عليك، كل يوم نقول نجي والقدرة ما تسهلش.
5: أيه كل شيء بالقدرة،
6: قدرة ربي بقدرة ربي. اليوم نمشي نطل على هنيني ونفرح لها ونهنيها.
5: أيه عيش يفرح قلبك ويهنيك وياخو بخاطرك.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني.
4: زميلنا عامر السكراني يتحدث عن والدته الفنانة منوبية بن يونس في برنامج ساعة من العمر، إعداد وتقديم أمال الراشدي على موجات إذاعة الشباب. الحصة تبثت بتاريخ 22 سبتمبر 2017.
8: أنا أتفكر عزيزي بوها صعيب ياسر،
9: هذا هو
8: ما تماش تمثيل وعرست خذيت رشد الدار.
9: أيه.
8: أنت أنا معتها في أمي معتها جابت أختي الكبيرة وعندي خوية توفى صغيرة على جدو دو تروى موا بعد ربي عوضها جيت أنا حتى توا حتى كي نخدم في التلفزة وخدمنا في الإذاعة والتلفزة عيطولي ولد منوبي، خذيت اسمها أكثر من اسمي توا تقول عامر ثم شكون يعرف عامر. أنا ما عندي برسك 27 28 سنة
9: ما شاء الله
8: خدمة فهمت. أما الأكثرية مشيت فيها ولد منوبي
9: في الوقت هذاك، معناها ربما هي زادت تحكي لك على صغرها رحمها بوها ما قالهاش ليش شنو وين ماشية ماشية للإذاعة وباش نسمعوك وتغني
8: هو بوها. أيه. وخالي الله يرحمه بوها راجل كبير وخالي مد بدولوطون، عندهمش الحكاية نتاع مرأة تمشي تمثل ولا تغني ولا كذا، ماك تعرف ناس قبل مع مربتين وقولوا بلغتنا
9: ما كانوش يتقبلوا
8: ما ثماش. انا بابا كي خذا امي ما يعرفهاش وما تعرفوش
9: حياتها هي تحديت معناها لي سنوات من العطاء في الإذاعة في التلفزة
8: عطاته ما خذت شيء، ربحت محبة الناس

0: انتي وينه عاد التلفون؟ خلي فرح لك ونهنيك بيه. وينه؟
1: وينه؟ اه هو يلا شوف شوف محليها تبارك الله يشره يا منه بي.
0: خمسة وخميس عليه. هشه هشه صحة للي عنده تلفون في دار. صحة لي أعطاها ربي بكمل.
2: نواصلوا مع برنامج ساعة من العمر مع الزميلة أمال الراشدي وموجات إذاعة الشباب، وطوى مع الفنان الراحل محمد علي بالحارث وشاهدته حول الفنانة منوبية بن يونس.
3: منوبية شو باش نقولك؟ زميلة تعاشرنا مليح وكلينا الماء والملح، كانت كما أختي الكبيرة كانت تجينا للدار، ومنوبية معناتها عندها علاقة كبيرة كبيرة مع أمي الله يرحمها. بمعنى وقت اللي واحد باش يحكي على منوبية معناتها كما قلت معناتها يحكي على فنانة كبيرة برشا برشا. منوبية مالوريزمون معناتها ما لقاتش حظها، وزيد المرض هو اللي بعدها شوي. ومنوبية ما نقول لك معناتها كلي راي عزيز نفس برشا برشا، ومش هي اللي تطلب، تقول لك انا تعرف لي كاباسيتي نتاعها، انا موجوده. معناتها في تونس الكل ما فما حتى واحد في الدراما الهزليه يلعب منوبية بن يونس. هذه نقولها معناتها ونزيد نقولها ألف مره.

0: كفرا
1: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء. تذكرني
0: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك ال 12 قبل المئة. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
2: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: حلقة اليوم من تتذكرني خاصة بأسامي 4 فنانين من أعضاء فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية، ممثلين كبار خلاوا الأثر الطيب والخالد.
5: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم
6: محمد ممدوح.
7: مين ولا يعرفك الشيء الكل؟ شفت قديش ولا يعرف حاجات كان يجهلها. تعلم كيفه، عمل كيف جارك
8: في العمر هذا باش نقوم نتعلم. مازالت الأذن تسمع.
9: مازالت الأذن تسمع. إمضاء محمد ممدوح.
4: كنا نسمعوا الجزء من تمثيلية مازالت الأذن تسمع وصوت الفنان محمد ممدوح اللي هو ممثل ومخرج إذاعي وتلفزي، تعرف بالسلسلة التلفزية حفيظة ومحفوظ مع الفنانة خديجة بن عرفة. من حوار مع الممثل والمخرج محمد ممدوح في مجلة الإذاعة والتلفزة الصادر بتاريخ 15 جويلية 1995، اذكر أنه تجربته الفنية بدأت من المسرح عام 1960 حتى عام 1984. محمد ممدوح قدم أدوار متنوعة في التمثيلية الإذاعية والمسلسلات التلفزية، جمعت بين الطرافة والجدية. أما إخراجيا قدم العديد من التمثيليات الإذاعية كما أرض الجدة والدنيا بخير وجبد ما ترد وخلاعة منانة. وفي السينما مثل في فيلم التحدي لعمار الخليفي عام 1986. توفي الفنان محمد ممدوح نهار 26 ماي 2008.
10: يا ناس اسمعوني يهديكم، راهو ثم صوت فاهم بيناتنا، ثم صوت فاهم. أنا سي قلعي من الحانوت، ما قاليش الحانوت كانت حانوت خضار، ما قاليش اللي فيها راجل قليل يلقط فيه خبزة.
11: الحمد لله اللي الضمير بتاعك فاق يا سيدي.
10: نعم، داش بيها أنا ضميري كان راقده.

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف المبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء.
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: تذكرني
3: يا اخوي؟ يا اخوي عدنا من فضلك موعد واحده واحده. ايوه هي ملك الموت كي يقولوا تعطي راحه، لكن خليني يا اخي نشرب عرقي شويه، نخرج شويه معنا من الدائره هذه.
4: عمتي عايشه راجل اقتباس محمد بن علي، تمثيل الزهره فايزه، عبد السلام البش، محمد الهادي، عبد القادر المناصري، وفاطمه البحري، وخديجه بن عرف. اخراج
5: عبد الرزاق حمامي.
6: هو فنان كوميدي ساهم في تدعيم الحركة المسرحية، سواء بالتمثيل أو التأليف أو الترجمة أو الاقتباس. عبد السلام البش اللي كانت بدايته مع المسرح الرقحي ثم المسرح الإذاعي مع فرقة الإذاعة للتمثيل، وهنا نحكيه على عام 1957، لكن شهرته الكبيرة أخذها من التلفزة، وتحديداً وقت تقمص دور كموشة في السبعينات.

0: مسرح الإذاعة. فرقة المحطة التمثيلية تقدم الحساب. اقتباس عبد السلام البش، إخراج حمودة معالي.
1: الشك القاتل.

0: الشك القاتل تمثيلية تقدمها فرقة الإذاعة التونسية تعريب عبد السلام البش عن شريط غضب السماء.
1: عبد السلام البش من مواليد صفاقس نهار 27 نوفمبر 1919 وتوفى نهار 4 أفريل 1979. والده هو البشير البش، واحد من أبرز الممثلين في صفاقس، وتولى الإدارة الفنية للعديد من الفرق المسرحية كما النجم التمثيلي. وكان ولده عبد السلام يحضر كل العروض المسرحية بكل حب للركح. بعد ما تحصل على الشهادة الابتدائية وبعد وفاة والده، اضطر عبد السلام البش انه يبعد على التعليم، وبالرغم من صغر سنه الا انه تولى مسؤولية عائلته، فانضم لفرقة النجم التمثيلي كممثل، وتولى الإدارة الفنية مع زميله المختار حشيشة في جمعية الموسيقى العصرية. عام 1957 جاء للعاصمة والتحق بفرقة التمثيل بالإذاعة الوطنية، وشارك بالتوازي في فرقة المسرح الشعبي، ومن أهم أدواره كانت مسرحية عمتي عايشة راجل. تلفزيا شارك الفنان عبد السلام البش في العديد من الأعمال كما أمي تراكي وكموشة وملجن، وشارك في سلسلة القضايا اللي كانت من إخراج الهادي بسباس.
2: أنت الوحيد اللي باش تنقذنا من ورطتنا.
3: إيه نعم. كيفاش كيفاش؟
2: أنت. شمال؟ أنا نتفاهم مع البنات.
4: أنا بنات وأنا رقبات. أنا باش نحل.
2: آه. لا لا لا لا لا لا لا لا.
3: أها. مستحيل. أنت من توا عمتي عايشة.
2: فعلا.
3: بس أقعد.
2: أنا عمتك.
3: أقعد. أنت توا عمتي.
2: أنا عمتك مش بكلمها ليه؟
3: تربعوا الساعة. المصلحة. المصلحة.
5: خلوا الكل وخلوني أنا وحدي. لو أنا باش مطلوب أنا ما بقى.
6: سمحني
5: يا لما سخاش تم امراه هوني السيم هكا
6: اللي ما تحشمش على خاطر
5: على خاطر شنو شو داخلك شو تحط فيها الدار هم شو ما صح رقعته تغزل امراه
6: تم امراه بهالخلقه حاجه خلقه الرحمن
5: جيب يا سيد ما عجبتكش
6: ليش شنو اللي فيك يعجب
5: يا كلمه زينك وكلي بقالك
6: يا هلا اعذرني على خاطر راني مانيش قد بعضي مانيش في مزازي
7: الجمهورية التونسية تقدم تذكرني أنا اللي كتبت أنا اللي غنيت أنا اللي مثلت
8: تعرفوا هذا
9: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل
8: طبعا ما عادش تعرفني
7: وأنا اللي قدمت البرامج
10: صديقي المستمع لنا لقاء آخر بحول الله
7: تذكرني
11: يا مبهى الزهو والأفراح وأنا مرتاح بين أصحابي ناس لا
7: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
1: ما رجعنا من خزينة الإذاعة التونسية هي برنامج ملتقى الأجيال وبرنامج فن وذكريات، هذا بالنسبة للمراجع الخاصة بالفنان الزين موجو. فيما يخص الفنان عبد السلام البش، استندنا على برنامج اسألوني وبرنامج فنانونا في الذاكرة، برنامج ساعة من العمر، الوثيقة السمعية الخاصة بالفنانة منوبية بن يونس. بالنسبة للفنان محمد ممدوح، اخذينا مسامع من تمثيلية مزالت الأذن تسمع وبرنامج عمري للفن. هكا نوصلوا لنهاية حصة اليوم من تتذكرني، نتلقاو الأسبوع القادم مع اسم من ذهب ابقى خالد في ذاكرة المستمعين. شكرا للزميلة نسيمة المجري من خزينة الإذاعة التونسية، مع أجمل تحيات انتصار المانع.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. تونس تحتضن غدا الاثنين الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، ويهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفقا للمقاييس الدولية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تضع برنامجا جديدا لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والمحلية للتشجيع والنهوض باستعمال السيارة الكهربائية. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 إلى 27 من جوان الجاري. تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. 31 من جويلية المقبل آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة. في أخبار العالم، حزب الله اللبناني يعلن استهدافه بقذائف مدفعية تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف في النبطية جنوبي لبنان. مقتل 11 مدنياً على الأقل وإصابة العشرات إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقاً في منطقة بوزعيمة بولاية شمال كردوفان وسط السودان. وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني يلتقي أمس نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر. ختاماً وعلى الجانب العسكري، القيادة المركزية الأمريكية سينيتكوم تعلن أن قواتها أسقطت مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: عذب الكلام.

أصدقاء الصباح، أحباء الحياة، صباح الخير، صباح الأمل. ربوع تونس تهتف بالحنين وتحياتها فل وياسمين. أنا يا دار ما سلوت عهودا لم يزل بوح نثرها في جناني، نسيتني ربوعك الخضر حتى أنكر البحر زوراقي وجفاني، وحقول الزيتون أضحت كأني لم أكحل بسحرها الجفاني. يوم يمسي باب السويقة بابي لزمان مضمخ الخفقان، يوم أذكي النشيد والليل قلب ضمني في حديقة الأحضان، يوم أهديتها من الشمس عطرا أصله من مدينة القيروان. بخريني بالداد من عين دراهما وانفحيني بالرند واللوبان، هات حناء قابس بوميض مثل لون الخرنوب بالزعفران، حلقي بي فوق الربا وازرعيني عند نبع العيون في زغواني. سيدي بوسعيد في مغانيك خذني على هذا السقام يجف مكاني. الأرض التونسية حوت الأمس واحتضنت اليوم، إنها رمز الوطن وحلية القوم. هذه الأرض وما فيها لنا ولها نحن على الدهر فداء، نام في تربتها أجدادنا فهم فيها حياة وجدا، وهم الزيتون أعراش السنا رفرف السلم عليها وشدا، وهم النخل طموح خالد، وهم الكرم سلاف السعداء، وهم الزهر وما يحوي الفضا من عبير وصداح رددا. بعثوا في كل شيء حولنا وعلى أيامنا هم شهداء، جهدنا أمسى شعاعا عله في شعاع الشمس يلقى سندا، ومضى العلم إلى النجم عسى يجد العلم لدى النجم هدى، وحدة نحن وفكر خالق فجر الفجر وأنهى وابتدى.

يصف البلاد بما تخيل، والبلاد أكبر من الخيال وأجمل. بلادي غمام نخيل وبحر زمرد، وشوق مدى الليل لا ينتهي ولا يتبدد. بلادي قصيدة وعصفورة هجرت عشها من أراض بعيدة لتنعم بالشمس والدفء والذكريات السعيدة. فمد إليها النخيل يدا واحتواها الأصيل، وخضب منها الجناح بلون السماء ولون الأقاح ولون الذهب.

كان على محمود بيرم التونسي، وهو الداعية إلى التمرد وتجاوز الموروث، أن يبدأ بحذق التراث والتعمق فيه، وقد واصل بذلك سنة متوغلة في القدم تتمثل في التفكه بتقليد النصوص الكبرى بقصد تجاوزها. ومن المشهور معارضة أبي العبر لقصيدة أبي تمام في مجلس المتوكل مثلا. ويقوم بيرم بأداء ما يفعله اليوم المقلدون الساخرون على خشبة المسرح، فيلبس لباس فلان وفلان من كبار الشعراء قصد تفكيك الهالة المحيطة بهذا الشعر الكلاسيكي وجره إلى حلبة المنافسة والهزء. لقد قلد بيرم ابن الرومي وابن الفارض والشريف الرضي والمتنبي والمعري وغيرهم من كبار شعراء الأمس، كما حاك بكثير من البراعة شوقي وحافظ ورامي والرافعي وشكري من معاصريه الأعلام. وعطف بيرم على الناثرين من أمثال طه حسين وعباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني، ولا شك أن في مقاماته الكثير من الهمذان والحريري. نقتبس من قولة مطولة حرص فيها على تقليد ما ورد في أمهات الكتب العربية كالأغاني من الأحكام على أشعر الشعراء، نقتبس بعض أحكامه حين يقول: سئل أديب كبير من كبار الأدباتية يسكن سوق الليمون ويسرح جهة الحسينية، من أشعر الشعراء في مصر الفيحاء؟ فأجاب: شوقي إذا شرب، والهراوي إذا هرب، والمازني إذا تعب، وحافظ لو تمجلس على الكنب، ورامي إذا ولول وندب، وشكري لو قرأ نهاية الأرب، والدباغ كلما نظر إلى العنب، وعماد لو عرف السبب، والرافعي لو سمع فطرب. فهذا القول شديد السخرية، لأن بيرم قد اختار عيوبا في هؤلاء الشعراء وضخمها على طريقة الكاريكاتير. ومثال ذلك اتهامه عبد الرحمن شكري زعيم الرومانسيين في عصره بجهله للتراث حين يقول: لو قرأ نهاية الأرب، واستخدامه التورية في حديثه عن الرافعي إذ يذكر السماع والطرب، وهو يشير دون شك إلى صمم الشاعر. وهكذا لم يكن بيرم على الحقيقة يكتب هذا الكلام للتسلية، فقد كان يتزعم حملة عنيفة على الشعراء التقليديين الرسميين وهو المهمش، ودليلنا على ذلك حملته المتواصلة على شوقي وحافظ، وهما أكبر رموز الاتجاه الإحيائي في مصر. ومن تقليده الساخر لشوقي ما عارض به النشيد الذي فاز به أمير الشعراء بالجائزة الأولى في المسابقة التي انتظمت سنة 24 و900 وألف، ومطلعه: بني مصر مكانكم تهيا، فهيا مهدوا للملك هيا. ويقول بيرم: بني مصر مكانكم تهيا، فهيا وحضروا بالفجل هيا.

0: أمامك.
1: رأينا أن إنتاج الدعاج قد انطلق سنة 36، تاريخ أول نص نشر له، وقد كان عمره آنذاك يناهز 27.

على أننا نعتقد أنه كان يكتب قبل ذلك، وربما من أوائل الثلاثينات، كما تدل عليه إشارات يمكن التقاطها في كتابات رفاقه كالعروي الذي يذكر أنه تعرف على الدعاج سنة 30 أو 31، وقد كان أنهى كتابة مسرحيته الشهيرة امرأة. كما أن الدعاج هو بلا شك مؤسس جماعة تحت السور باعتزاله الشهير لمقهى تحت الدربوز، ويعود ذلك إلى سنة 32، وهو إذن يكتب منذ ذلك التاريخ. ونضيف أنه كان قبل هذه التواريخ يرسم بالأساس في مطبعة العرب، والدعاج رسام أولا قبل اشتغاله بالكتابة الأدبية. وإذا ما عرفنا أن دعاجي سيصاب بأزمة نفسية من جراء تلاشي المجموعة وإبعاد صديقه الكبير بيرم التونسي وهجرة صديقه المقرب العريبي ثم وفاته منتحرا بباريس، أدركنا أنه وإن كان غزير الإنتاج إلى وفاته على مدى 17 سنة تقريبا، إلا أنه لم يجد راحته في هذا الإنتاج أكثر من 6 سنوات، هي في الحقيقة العصر الذهبي الذي تألقت فيه جماعة تحت السور بين 32 وأفريل 38. ويمكن تقسيم إنتاج الدعاجي إلى مرحلتين حسب ما ذكرنا. الأولى هي فترة تحت السور، وقد كان فيها بالأساس يكتب للصحافة وينشر فيها الزجل والقصة والمقالة والرسوم، وكان أيضا يكتب للمسرح ويمد الملحنين والمطربين من المجموعة بالأزجال. والمرحلة الثانية توافق تقريبا إنتاجه الإذاعي وخاصة التمثيليات. وإذا كانت أقاصيصه وأزجاله تتوزع على المرحلتين، إلا أن أهم إنتاجه كان في الأولى بلا شك من رحلته جولة بين حانات المتوسط إلى أشهر مسرحياته امرأة إلى أغانيه المعروفة. ويمكن تقسيم إنتاجه الغنائي إلى أقسام 3. الأول ما قدمه للرشيدية عند انطلاقها سنة 34، ومنها يا لايمي الزيني واللي ما شاف زينك محروم، ونا ننصحك يا قلب ما تعشقشي، وكلها من تلحين الترنان، والدمع مالي عيني تلحين أسرار فيه. والقسم الثاني ما سلمه إلى رفاقه من الملحنين كجويني والتريكي أو الزجالين كالخميسي. ومن هذه النصوص حبي يتبدل يتجدد، ودور العتاب، واللي تعدى وفات، وأحسن نوارة تقطفها، وقتلك ودليلك ملك، وحبيت نتوب نتزوج إلى آخره. والقسم الثالث عدد من الأزجال المنشورة في الصحف ولا نعلم إن كانت لوحنت، ومنها عاش يتمنى في عنبه، والشاعر والناس، وما يسالش. وقد ذكرت بعض الدراسات رقما غريبا لهذه الأغاني وهو 500، ولسنا ندري على الحقيقة إن كان مطابقا للواقع.

نعود إلى الترتيب الهجائي للأمثال، فننظر اليوم في حرف الراء، واخترنا لفظ راجل، وهو يعني في العامية الرجل والزوجة في الآن. والأمثال المبدوءة بهذه الكلمة متعددة، خاصة وأن أغلب الأمثال الموروثة نسوية، وقد كانت المرأة دوما في الثقافة التقليدية ممثلة للذاكرة الجماعية ومؤهلة لتعليم الأبناء هذا النوع من المعارف. ومن الأمثال المتعلقة بالرجل بمعنى الإنسان قولهم راجل بلا مال محقور، وقولهم فيما يشبه التدارك للمثل السابق الراجل كيف البحر، مرة مليان ومرة فارغ. ومعنى المثل أن المال يحضر ويغيب حسب الرزق، ولا يعني فراغ الكف الانحدار في القيمة أو الأصل. ومن الأمثال المتعلقة بالزوج قولهم راجل فحمة في البيت رحمة، وهو شبيه بالمثل المعروف يعطي الكل لي ششية ولوم هرية، والشاشية رمز واضح للزوج. ومن النصائح الثمينة التي كانت الأمهات تمد بها بناتهن في المجتمع التقليدي قولهن الراجل كيف الصغير، كلمة مشيه وكلمة ردو، وهو شبيه بالمثل المشهور راجلك على ما تسنسو وولدك على ما تربيه. ويقول مثل آخر الراجل خليله عشاه ناقص غالية وسوريته ناقص طالية. أما حلم الفتاة فكان كما يلي راجل براسو ذهب في قرطاسو، أمه ماتت على خلاصو والبيت طاحت على بقية ناسو. ومن العبث بالطبع أن نجد في هذه الأمثال حكمة ما، فهي وليدة مجتمع بائد تجاوزه الزمن.

لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا أيها الكرام مع أسماء الله الحسنى. اسم هو الولي، ومعنى الولي المحب الناصر لأوليائه، والذي يهزم أعداءه وأعداء الدين. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، سورة البقرة. وقال أيضا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر لهم. والحمد لله أن الله تعالى هو مولانا. والولي هو المتولي أمور خلقه والقائم بها، وهو ناصر ومعين أولياءه المؤمنين والمحب لهم، والذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فهو مولى المؤمنين، يوفقهم في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى هو الولي لعظمته وعطائه الذي لا ينفذ، وحفظه لعباده المؤمنين. ومن قال الله بصدق وبتقوى تولاه، ومن قال أنا دون توكل تركه لنفسه وتخلى الله عنه. وبالمثل من قالوا نحن أولو قوة وبأس، أنا أريكم، أنا أنا أنا، من قال أنا وقد اعتقد في نفسه أنه متولي أمره، يتخلى الله عنه، يتركه لنفسه. هذا أمر شديد جدا. لذلك يأخذ الإنسان في حياته بالأسباب قدر الإمكان، ويتوكل على المولى سبحانه وتعالى، وكأن هذه الأسباب ليست بشيء حتى يتولاه الله سبحانه وتعالى. ومن تولاه الله فهو في موضع المنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الولي الذي يهدي عباده إلى الصراط المستقيم، وهو الولي الذي يقضي حوائج عباده، وهو لطيف بهم ويكون في معيتهم فيحفظ بإذنه وعونه سبحانه وتوفيقه وسداده. فما أعظم أن يكون الله تعالى ولينا التوفيق والسداد والنجاح والفلاح، حليف من اعتقد وقال إن الله ولي، فنعم المولى ونعم النصير. كيف لا وهو الولي؟ وقد قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. حظ المؤمن أيها الإخوة الكرام من هذا الاسم العظيم الولي أن لا يخاف، والله تعالى مولاه. إذن تحدث عن الخوف غير الطبيعي، لا تخاف ما دام الله تعالى مولاك. وأن يتوكل عليه فهو الولي سبحانه، وأن يوقن الإجابة إذا دعاه، لا أن يدعو ويتبادر إلى ذهنه، لا أقول الشك في الاستجابة، بل إمكان الشك في الاستجابة، فهذا لا يجوز. لابد أن تكون ثقتك بالله تعالى قوية جدا حتى تتحقق لك الإجابة. وإذا تسرب إلى عقلك، إلى ذهنك إمكان الشك وليس حتى الشك، فهذا يحدث خللا في الدعاء في الأصل. وأن يدرك المؤمن أنه في حفظ الله تعالى وفي كرمه وفي رحمته، لأن مولاه ولأن وليه هو الله سبحانه وتعالى. فنعم المولى ونعم النصير. إذا كنت مع الله فالنصر حليفك، وإذا لم تكن مع الله سبحانه وتعالى

0: فيتركك لنفسك، وإذا تركك لنفسك كنت محجوبا عنه. نرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يتولانا وأن يكون معنا في كل حركاتنا وسكناتنا، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لأول مرة في تونس قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ينجح في زرع ناظمة قلب دون أسلاك. تونس تحتضن غدا فعاليات الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفق المقاييس الدولية. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من الشهر الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، ويحظى المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. توقيع الاتفاقية الخصوصية المتعلقة باستغلال وتسيير دار الخدمات الرقمية بالحريرية من ولاية تونس على أن تنطلق في تقديم خدماتها واستقبال المواطنين بداية من بعد غد الثلاثاء. 31 من جوليا المقبل آخر أجل لإيداع القائمة المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسلك محاسبة وفق ما أعلن السجل الوطني للمؤسسات. السجل الوطني للمؤسسات حث على عدم التأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية. في أخبار العالم، مجزرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في مدينتي غزة وخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل أمس وإصابة حوالي 20 آخرين. في لبنان، حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة استهدافات أمس لمواقع ومرابض مدفعية تابعة للاحتلال جنوب لبنان، محققا إصابات في صفوف جيش الاحتلال. وختاما، وكالة رويترز للأنباء تفيد نقلا عن مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المتحدة.

لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت

صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامجكم الصباحي يوم سعيد. هذا يوم سعيد ليوم الأحد 7 جوان 2026 والموافق للحادي والعشرين من ذو الحجة من سنة 1447 للهجرة. ينطلق معكم برنامج يوم سعيد بالأغاني الصوفية. أحمد جلمام سمعتوه وما زلتوا باش تسمعوا الأغاني التونسية، سواء كانت للجيل القديم المخضرم والجيل الجديد، حاولوا أنه نلبيوا كل الرغبات وكل الأذواق إن أمكن ذلك بالطبيعة. أنا ريم المد معكم حتى العاشرة صباحا، ومعايا وهبي الواعر في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية الطاهر سوسية. بعد شوية نعطيكم فكرة على برمجة اليوم، وبعد نعطيكم زيادة فكرة على أهم مواضيعنا اللي نتطرقوا لها اليوم في يوم سعيد يطغى عليها برشا برشا اليوم العالمي للبيئة اللي احتفل به العالم واحتفلت به تونس كذلك يوم 5 جوان. عديد الاحتفاليات ولكن عديد الأخبار وعديد الابتكارات والجديد هذا كنت نعرفوه بعد. خليكم مع مجموعة من الأغاني التونسية كما تعودتوا تسمعها يوم الأحد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

سمعنا علي الرياحي، سمعنا عائشة، سمعنا محمد الفرشيشي. هذا يوم سعيد اليوم الأحد 7 جوان 2026، يوم سعيد. برنامجكم الصباحي اليومي تقوى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يوم سعيد يتواصل حتى 10 صباحا كما كل يوم أحد، ثم يكون موعدكم مع الحبيب شغام في برنامج موعد الأحد 3 ساعات من 10 حتى الماضي ساعة مع الاستضافات والمواضيع المختلفة. ثم برنامج عبق الرشيدية يكون بعد النشرة الإخبارية. ثم برنامج رياضة وأهداف، هذا البرنامج الرياضي اللي تلقاه على موجاتنا كما كل يوم أحد حتى تقريبا 6 مساء. ثم برنامج يحلو المساء، منوعة موسيقية وثقافية. الرحلة اليوم تكون مع أحلام المساحلي. ثم البرنامج الأدبي حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب. واليوم يتجدد كيف العادة كما كل يوم أحد موعدكم مع الوثائقي الإذاعي، سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. ثم السهرة تكون مع مقامات الأنس مع وليد الزيدي من 10 مساء حتى منتصف الليل. هي عناويننا وبرمجنا لهذا اليوم الحد 7 جوان 2026.

إذا كان الهادي جويني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، السادسة وسبعة وأربعين دقيقة بعد شوية يكون معاكم مع صوت فيروز، ثم النشرة الإخبارية الأولى، وبعدها تبدأ استضافاتنا. نبدأ مع سمك الشاوري. كنا عنا أسبوعين سألنا سي حسام الإمام اللي هو ربان ومجهز بمنطقة غار الملح، سألناه على سمك الشاوري وقال راو السنة ممكن ما يجيش، وخر شوية فما امكانية ما يجيش، لكن جاء هذا السمك. تعرفوا انه السمك هذا يجي في الفترة هذية، ما يبقاش برشا في البحر متاعنا، وتو تشوفوا بعد شوية بعض الصور والفيديوهات لصيد اليوم، خاطر مازالوا كي دخلوا للبرد البحارة. تو نعطيكم فكرة عن هذا السمك وخصوصيته في تونس. نتحدث اليوم مع سي منير ابراهيم خبيرنا في البسطنة وزراعة البيولوجية والمستدامة عن النبتة وقت اللي تستنجد، وقت تبدأ عايشة صعوبة وتقول لك راني موجوعة. هذا هو موضوعنا بعد شوية. اليوم في فقرة مواقع باش نبقاو في البحر، نحكيو على سمك الشاوري، ومن بعد باش نمشيو نحكيو على البحر. هو باش نحكيو على البحر بالتحديد، وإنما على موقع أثري موجود على حافة البحر، هو برج قليبيا الشهير. طبعا اللي يمشي لقليبيا من بعيد كي يشوف البرج يعرف روحه اللي هو قرب للبرج. هذاك علاش بعد شوية باش تدخل معنا مدام اشرف خوني، هي محافظة، هي باحثة ومختصة في التراث المادي بمنطقة قليبيا. ثم نرجع اليوم للحديث عن مكافحة التدخين. الجمعة اللي فاتت كنا تحدثنا عن اليوم العالمي لمكافحة التدخين، ونعاودوا نرجعوا قد ما نعاودوا نحكيوا باقي شوية عن هذه الآفة اللي ولات منتشرة برشا وخاصة عند الشباب. دكتور فيصل سمع لي هو اللي باش يدخل معنا بعد شوية، وهو المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين. واليوم في الاستوديو شكون عندنا برشا ضيوف، شكون عندنا تيسير بن حسين واللي هي عضوة بجمعية متوسطية الأنشطة البيئية، بشكون بحثينا زيدا علي رمضان اللي هو باعث لمنصة عنوانها سيكرز. هما باش يحدثونا عن ابتكارات جديدة تهم البيئة وتهم المتجولين، وباش يجي بحذينا كذلك مخرج شريط حد الأرض عرفات بن مزرو. بارح كان عرض الشريط، وهو شريط يتحدث عن الأرض وعلاقة التونسيين بالأرض وبتفاصيلها. هما باش يجيو بحذينا من 9 حتى 10، هذو باش يكونوا ضيوف. هذا إجمالا معنا اليوم في يوم سعيد، بالإضافة إلى طبعا النشرة الجوية تكون في تمام الساعة 7:30 وأخبار الرياضة مع 8:30. خليكم مع صوت فيروز حتى موعد النشرة الإخبارية.

0: الدكتور حكيم.
1: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. في ارتفاع مضطرد لطلبات العودة الطوعية هذا الأسبوع، نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العمرة. وفي العالم ما لا يقل عن 10 شهداء ونحو 20 جريحا فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس. وبدء اجتماعات بالقاهرة حول استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في تفاصيل النشرة، نجح فريق قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة أمس في بلاغ لها. وأفادت الوزارة بأن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، إذ يتميز هذا الجيل الجديد من الناظمات بغياب الأسلاك وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. كما يؤكد هذا الإنجاز قدرة الكفاءات الطبية التونسية والمؤسسات الصحية العمومية على مواكبة أحدث التقنية العالمية. في شأن آخر، يلجأ حوالي ثلث التونسيين إلى استعمال مياه شرب مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، ما يطرح إشكالات تتعلق بالصحة العامة بالأساس. قراءة في الظاهرة والحلول المطروحة للحد من تبعاتها في الورقة التالية لأحلام الجاسمي.
6: مياه الشرب غير المنظمة أصبحت اختياراً اضطرارياً لعديد التونسيين، وفق ما يؤكده الأستاذ الباحث رئيس مخبر بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه حمزة الفيل.
7: كسرت أسباب المياه الحنفية عندها فترة والجودة تقلص، وآخر أرقام الرقم مبزع، 25.5 من المياه الحنفية غير مطابقة لمواصفات الميكروبيولوجية، و 50% من هذه المياه التركيب متاعها غير مطابقة لمواصفات التونسية. هذايا في السنة. وفي الأرياف اللي هي بها الهندسة الريفية، 40% من المياه غير مطابقة للمواصفات الميكروبيولوجية. هذا يؤكد أنه الناس هجرت مياه الحنفية، الطبقات المتيسرة مشاكل المياه المعلبة. بالنسبة للعائلات اللي أقل من 1000 دينار مدخولهم تجهوا للمياه هذه الغير مراقبة، فما المياه اللي توزع عبر الشاحنات، والمياه الأخرى يأخذ ماء الحنفية يعمل محطة تحلية ويبيعه صب.
6: ويؤكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي صعوبة مراقبة هذه المياه العشوائية، محملا المواطن مسؤولية الوعي بمخاطرها.
8: الماء اللي يتباع بالتجول أو الماء اللي يتباع بكنيقات دعم نقاط تحلية، كلها تدخل في نفس الخانة، مياه عشوائية ويمكن أن تتسبب في إشكاليات صحية، سواء كان على مستوى الحيني وقت لا يبدأ الماء ملوث بيولوجيا، وكذلك إذا كان مياه هذه فيها ملوثات دقيقة نجم ما تظهرش في تعفيفها ولكن تظهر على مدى متوسط ومدى بعيد. هك علاش المستهلك التونسي لابد أن يكون على بينة نبعد على استهلاك من هذه المياه اللي هي للأسف ما هيش مراقبة وتصعب مراقبتها.
6: وأمام خطورة هذه المياه غير المراقبة على صحة المواطن، يؤكد رئيس مخبر التحلية وتثمين المياه الطبيعية بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه حمزة الفيل أن الحل يكمن في تنظيم هذا القطاع.
7: فيها خطر لكن الحل هو تنظيمه بكراس شروة. مش معقول أنه في حدود ثلث الشعب التونسي يشرب من هذه المياه غير منظمة وما عملوش قانون تجي أصحاب الشهائد، مش أي واحد يجي يخدم.
6: وفي انتظار تقنين هذا القطاع يبقى التعويل على وعي المستهلك ضمانا لسلامته مع السعي لحلول جذرية لأزمة الماء عموما حتى لا يبقى أي تونسي تحت خطر العطش.
5: في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، تم أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أغلبهم من الكوت ديفوار، تم نقلهم إلى مخيم التجميع بالعامرة بصفاقس وفق مصدر من وزارة الداخلية. المصدر ذاته أكد تسجيل ارتفاع مضطرد هذا الأسبوع في طلبات العودة الطوعية، حيث تم نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العامرة في 3 رحلات خلال هذا الأسبوع. على صعيد وطني آخر وتحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تحتضن تونس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الملتقى يأتي خاصة لعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال وفق ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي.
9: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين رشحتهم دولهم للمساهمة في هذا العمل. العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت نتائج عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من 0 ولادة إلى 5 سنوات.
5: في شأن آخر، يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. هذا المشروع يحظى بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ويرتكز أساساً على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان من خلال ورشات متنقلة وأنشطة فنية ومبادرات لتثمين التراث الحضري وشبه الحضري.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: أخبار العالم، استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب حوالي 20 آخرين أمس في غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيام نازحين في مدينتي غزة وخان يونس. يأتي ذلك بينما أعلنت حركة حماس أمس بدء اجتماعات بالقاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع والدخول في مناقشات بشأن ترتيبات المرحلة الثانية. في لبنان أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة استهدافات أمس لمواقع ومرابض مدفعية تابعة لجيش الاحتلال جنوب لبنان، محققا إصابات في صفوف جيش الاحتلال. من جانبه أقر جيش الاحتلال بمقتل 2 من جنوده أمس خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. في آخر المستجدات في الملف الإيراني، التقى وزير الداخلية الإيراني أمس نظيره الباكستاني في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر. في غضون ذلك، قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وسط تحركات أمريكية تهدف إلى تعزيز دعم الحلفاء وحماية البنية التحتية الحيوية في المنطقة. وعلى الجانب العسكري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرتين إيرانيتين اليوم، قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. في ارتفاع مضطرد لطلبات العودة الطوعية هذا الأسبوع، نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العمرة. وفي العالم، ما لا يقل عن 10 شهداء ونحو 20 جريحا فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس. وبدء اجتماعات بالقاهرة حول استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبة
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله يدوم.

0: أهلا وسهلا. صباح الأنوار على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 7:17. هذا يوم سعيد معكم حتى 10:00 صباحا لهذا اليوم الأحد 7 جوان 2026. سمعنا نشرة الأخبار, سمعنا محمد الجاموس يقول معلوم, هذا معلوم, الدنيا يوم بيوم كيما البحر, مرة يعطي مرة يخبي. حديثنا الآن عن موسم الشاوري.
1: مواسم.
0: منذ أسبوعين تحدثنا مع سي حسين ليمام ربان مجهز, وهو عضو مكلف بالصيد البحري بنقابة الفلاحين بغار الملح. سي حسين, تحدثنا عن أسبوعين على سمك الأزرق وقلت لي أنه شاوري يمكن السنة ما يجيش, ولكن بعثت لي تصويرة في غضون الأسبوع هذايا وقلت لي أكهو هاي جيت العروس. صباح النور.
2: صباحك بخير.
0: أهلا وسهلا. توا دخلتوا؟ توا دخلتوا؟
2: احنا توا دخلنا. دخلنا البرد غير ملح بالتحديد.
0: ربي يعينكم. كيفاش كان الصيد؟
2: الحمد لله والحمد لله. لاباس.
0: لاباس. الشاوري موجود.
2: بقدة ربي موجود.
0: به سمك الشاوري هو في العادة من نص ماي حتى نص جوان, لكن يبدو أنه ادخل متأخر المرة هذه, ممكن تغيرات مناخية, ممكن معناها وخر شوية, معناها ما تفاتش كما يلزم باش السمك يجي.
2: هذا وهذا, وفما عوامل طبيعية تحكم ديما في البحر, كون الحوت يوخر شوية ولا نقولوا احنا يجي بكري شوية, كلها ترجع للعوامل الطبيعية نتاع الطقس أكثر أقل.
0: أنت بعث لي بعض الصور والفيديوهات اللي قاعدين تتفرجوا فيها تباعا توا على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. سيف الترابسي مشكور جدا, هو اللي معايا الآن في الإخراج الرقمي, هو يأمن الجانب هذا. سي حسين, موكا كيما الحوت فريش, كيما الصور فريشكة, كيما الفيديوهات فريشكة. به سي حسين, شنو هي خصوصيات سمك الشاوري بالنسبة لأهالي بنزرت وغار الملح والمنطقة هذيك الكل؟
2: احنا كي نقولوا سمك الشاوري احنا نقولوا موروث, خاطر هذا معناتها أجيال معناتها توارثته, معناتها أبن عن جد. وخلف اللي هذا كون قبل كانوا معناتها يعولوا منه, بمعنى خاطر قبل كانت ما تعرف ما فماش معامل باش تعمل كيما نقولوا احنا
0: التصبير
2: العوله بصفه عامه. احنا قبل كنا الشاولي هذايا ناخذوا من العوله نتاعنا نجففوه ونصبروه, يقعد لنا بالعام وبالعامين, نسحقوه نحطوه في شويه سلطه, معناتها احنا نفوحوا به الطاوله نتاعنا معناتها بلغه اخرى.
0: ما زالت العاده هذه موجوده ولا نقصت؟
2: ما زالت حتى لتوا, وليمه الفيته برك من عمناه والسناء قول معايا الليله محمد رسول الله خليت صيد البحري معناتها بغير ملح مع مركز تكوين مهني بغير ملح. فميكا جمعيه قاعده تحب معناتها تسمنوا معناتها سمك الشاولي وتشوف معناتها كيفيه التصبير نتاعو وتحب معناتها تروجوا معناتها, معناتها فما ناس عطيته اهميه معناتها الشاولي,
0: فما ناس تحب تثمن المنتوج هذا وتحب ترجع العادات الغذائيه هذه وطريقه تحويل هالسمك هذايا في معناها تعطي قيمه مضافه كيما بالنسبه للنشوبه وكيما بالنسبه للسردينه والتن وغيره. هذا هو على الاقل ينجموا يستهلكوه العام 12 وزيدا يروجوه على كامل تراب الجمهوريه, ما يبقاش حكر على منطقه معينه.
2: صحيح, هو اول احنا كي نقولوا شاولي ولا فما بعض من الاسماك احنا نقولوا نمشيو بجهات, مثال معروف برشا في جهه بنزرت احنا تو نحبوا معناتها نثمنوه باش يولي يخرج معناتها كيما نقولوا احنا تونس العاصمه وابعد من هكا, ولازم يخرج حتى لبرا ما فما حتى مشكل.
0: بالضبط, يعني فما امكانيه تصديره. هو كي يتجفف كيفاش المطعم يكون؟
2: والله هو
0: كيف الرنقه هكاك ملح يتجفف,
2: هي عندها طعم اخر, هي فيحه برشا تولي وفيها كل الزيت نتاع الحوت هذاك يقعد معناتها فيها, فهمت كيفاش؟ وريتها كي تحط شوية في سلطة تعطيها معناتها بنة على بنة, معناتها ما عندكش فكرة,
0: معناتها شوقنا
2: بلي نصف لك وما نجاوش نقول لك, معناتها صدقني عندها معناتها خصوصيات معناتها لك السمك هذاك بالذات.
0: هي انت نسمع فيك مش ما تقولش كيفيانا الشاوري, تقول الشاولي كأنه فما تكسيرة للرام تاع الشاوري. على كل ممكن طريقة محلية لنطق هذا السمك اللي هو يختلف لانثى وذكرة.
2: يختلف لانثى وذكر, والزوز نجمو نثمنوهم في التصبير معناتها الذكر يتشيح ويتحط في الزيت ولنسى كيف كيف زاد.
0: هي ما هي أبن
2: هما الزوز هو ذكر ديما نمشيو له خاطر يطيب وقته معناتها فهمت. اما الناس اللي تعرف خاطر طريقه التصبير نتاعو تاخذ شويه وقت. لما تنتي اللنسة عندها قوة اخرى خاطر فيها العظم هذاك علاش تعطي معناتها نكهه اخرى فهمتي باشا.
0: حسب ما بحثت سي حسام فهمت انه الحوته هذه تتولد بكلها اناث ومن بعد تتحول للذكر، معناها عندهم الصفه هذه زاده.
2: هو احنا اللي تورثناه عبر اجيال وبالخبره معناتها عرفنا كيفاش معناتها تصير معناتها كي تبيض لنسه يهبط تذكر يجمع البيض نتاعها كل في الامعاء نتاعه وهو باش يسفر بيه خاطر عنده قدره باش يسفر خير من لنسه فهمتي باش
0: عنده جهد اكثر معناها باش يسفر.
2: صحيح
0: واللي يدخل
2: بعد الوقت نتاعها شويه بعد جوع علاش قدك بعد جوع هي تمشي تسافر على روحها كي نشدوا كعبات سكر نلقاو في وسطهم في الاحشاء نتاعو نلقاو العظم نتاعها هذاك علاش.
0: واضح الشكل نتاع اللنثة وذكر تختلف.
2: اي تختلف السكر كبير واللنثة تلقاها الاغلبيه اصغر من السكر برشا وتلقاها الكرش نتاعها بيضة برشا معناتها فهمت.
0: فما لون مائل مائل الازرق هذا ذكر ولا انثى ولا هي السمكه كلها هكاك؟
2: لا السكر هذاك ديما ازرق وفي شويه خضوريه. بالنسبه للنثة هرب الكرش نتاعها هرب البيضيه برشا وعندها شويه خضوريه في الظهر نتاعها.
0: وما هو اللي يدخل قبل
2: اسكر ديما اللولاني؟
0: هو اللي هو اللولاني
2: هو يعدي 20 يوم سكر.
0: ايه؟
2: من بعد كي سكر معناتها يحضر تحضر لنثة طابت لنثة يطلع سكر على وجه السطح الماء تبيض اللنثة تعاود تطلع لنثة على السطح الماء يهبط سكر باش يجمع البيض ويقصد ربي زاده باقي يجري معناتها باش يسافر.
0: معناها اللي يطيح في الفخ نتاعكم هو الذكر الاول.
2: هو الذكر الاول صحيح هو الذكر الاول.
0: توا اللي استطوه شنو؟
2: توا مبدئيا نخدموا في الذكر توا مبدئيا.
0: فما امكانيه انه تخلط لنثه توا؟
2: بقدرة ربي احنا بالخبره نتاعنا معناتها كي يجي ذكر في بلاصه معينه بقدرة ربي راهي لنثه تخلط وراه معناتها عوامل غريزيه في الحيوانات معناتها تمشي هكاك.
0: هذه حكمة الطبيعة وهذه معناها حاجات نتعلموا منها احنا كبشر. سي حسام باهي هات نمشيو للصحيح تو.
2: ايوه
0: اسعار الشاوري تو باش يبدا موجود في الاسواق خاصة

0: قيمتها في المتناول على الاخر، هي تو الكيلو بتاعها يقدم حوالي 7000 فرنك.
1: هذه اللي تبيعوه انتم ولا اللي تبيع في السوق؟
0: والله اللي تبيع في السوق. احنا تو التيلار يخدم في 100000 تو من البارح لليوم.
1: وقت تقول لي تيلار عاود ذكرني قدام الكيلو فيه تقريبا
0: 12-13 كيلو. دونك هاكا يربح هو فهمتنا، لا القشارة كتري في كيلوات زايدين، هذاك ما باش معناتها تجي الامور مريقله.
1: يعني 7 دينارات هذايا المعدل، معناها لازمك تمشي بنزرت باش تلقى الحاجه فريشكه ولا؟
0: والله هو تبارك الله احنا كل يوم نخرج نصطادوها ونروحوا بها من 10 الماضي ساعه تنهار، هما يجيو القشارة يهزوها وياخذوا بها ربي لنقاط البيع نتاعهم كما تعرف.
1: ممكن في السوق المركزيه بتونس العاصمه تلقاو السمك هذايا، البنه نتاعو مقلي مشوي طايب، اعطينا وصفات وهكا نختموا الحوار.
0: هي الحاجه فيها البيع شاولي هذه تجي معناتها مشوي وتجي مقلي ومعناتها تحب معناتها خاطرها هي خفيفه واللحم نتاعها معناتها صحيح، معناتها اللحمه نتاعها باهي يعني فهمت كيفاش، معناتها تجي كل شيء معناتها.
1: انت ايش تحبذها؟ نسالوا البحاره ايش يحبوها.
0: احنا في الشمال الاغلبيه نشوي، واحنا في الشمال وتمشي مقلي معناتها احنا نخدموها زوج، هي مقلي هي مشوي معناتها نحبوها معناتها بالكيفيه هذه.
1: ونعرف انه في بنزرت اهالي بنزرت يشريوا بكميات كبيره، يعني هذه مش رطل ولا كيلو، ساعات تلقى معناها كميه كبيره برشا يتجمعوا عليها العائله.
0: والله هي الحاجه فيها بها انا قلت خفيفه معناتها ما الماكله نتاعها كيما نقولوا احنا قد ما تاكل منها ما تنسى شبعتك معناتها كيما حوت الاخر اللي نقولوا احنا بلغه اخرى يقهمك معناتها فهمت. الحوت هذا لا هذا معناتها حتى كي تاكل منه ماذا بيك تزيد.
1: على كل حال ان شاء الله مبروك عليكم. حاجه باهيه بالنسبه لكم انتم كبحاره انه يدخل هذا السمك، معناها اللي يجي مره في العام وشهير في ساعه في ساعه مع التوت هو في العاده يجي، لكن واخر شويه سناء. وحبينا نغتنموا الفرصه انه نتحدثوا معك سي حسين مره اخرى، نقول لك شكرا جزيلا على الصور وعلى الفيديوهات، وربي يعين كل الفريق اللي معاكم. هاك عرفتوا فكره، أعطيناكم فكرة على الشاوري، على السمك نفسه، عذكر على اللانثة كيفاش يقع سيده وقتاش كيفاش يقع طبخه كذلك، وعلى الأسعار. شكرا لك سي حسين، وشان نهارك زين وبالتوفيق لكم الكل. تحية لكل البحارة اللي يعديوا ليلة كاملة راو في البحار باش يكون عنا معناها بعض السمك في الأطباق متاعنا. هذا كان حسين الإمام اللي هو ربان مجهز وهو كذلك مكلف بالصيد البحري بنقابة الفلاحين بغار الملح. 27 دقيقة بعد شوي يكون موعدنا مع أخبار الطقس.

0: أحوال الطقس.
1: 7:33 دقيقة، سرحان الرحالي معنا مباشرة من المعهد الوطني للرز الجوي لأخبار الطقس. صباح النور.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك. كيفاش باش يكون طقس اليوم وبداية الأسبوع؟
2: طقس استانسنا به، يعني ما فماش حاجة كبيرة في الطقس، ديما نتبعوا في هذه الظروف درجات الحرارة هي اللي تعنينا بالأساس. استانسنا بالحالة المتكررة للطقس الكلاسيكية، يعني صباحا فترة من الاستقرار، مساء تظروات تشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار، ودرجات حرارة يعني تعتبر مقبولة عموما في بدايات شهر جوان أو الصيف، ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33 و 37 ببقية المناطق اليوم، وتوصل حتى 39 بالجنوب الغربي و 43 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. ما ننساش زاد الدواوير الرملية المحلية بالجنوب الغربي بكل من توزر وقبلي، أجزاء من جابس وكذلك تطاوين. هذه الرياح اللي تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وبالتالي تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. إن شاء الله تتحسن وتقلص فعالية الرياح بداية من يوم الثلاثاء. بالنسبة ليوم الغد بداية الأسبوع تقريبا نفس الحالة الجوية، تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، خاصة بولايات الكاف القصرين وسليانة. أحيانا ممكن تذهب أو تتفرع إلى الجهات الشرقية أحيانا أخرى، تبقى هذه السحب الرعدية في مكانها حسب درجات الحرارة، ارتفاعها انخفاضها مرتبطة جدا بهذا العامل. إن شاء الله إن شاء الله يبقى الطقس مقبول عموما وما نسجلوش أرقام كبيرة أو قياسية بالنسبة لهذه الفترة. التوفيق للجميع، هذا اللي نتمناه. وبالنسبة لحالة البحر تكون ممكنة لتعاطي الأنشطة البحرية، لكن دوما ملازمة الحذر تبقى ضرورة قصوى، بس ما نسجلوش يعني فاجعات لا قدر الله لا سمح الله، أو حتى يعني مفاجآت. ديما الانتباه تبقى هي الأهم في هذا الظرف.
1: واضح، شكرا لك سرحان الرحالي. إذا تحيين أخبار الطقس تلقاها على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. 7:36 دقيقة، نرجع للأغاني ثم الحديث متاعنا باش يكون عن النبتة، وقت اللي تستنجد بيك، وقت اللي تكون في ضائقة. هذا موضوعنا في فقرة نورني بعد شوية مع سيموني ربراهما.

0: 37 دقيقة تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية برنامج يوم سعيد اليوم الأحد 7 جوان 2026. حديثنا الآن يكون عن الحدائق. يوم سعيد نورني. موضوع نورني اليوم تحت عنوان لما النبتة تستنجد. سي منير إبراهيم صباح النور. سي منير إبراهيم هو خبير في البستنة وزراعة البيولوجية والمستدامة، ضيفنا كل يوم أحد في هذه الفترة من البرنامج. اش معناه وقت اللي تستنجد؟ شو تقول سي منير؟ ألو تسمع فينا؟ يسمع فينا سي منير ولا ممكن به؟ على كل، هو الموضوع يدخل في إطار الاستعداد لفصل الصيف. تعرفوا أنه في فصل الصيف سواء كانت نباتات داخلية أو نباتات خارجية فتتأثر بدرجة كبيرة بالحرارة، إذا كانت داخلية فتتأثر بالحرارة وكذلك بالتكييف، فهذا الكل ينجم يعطي بعض المؤشرات اللي تعبر عليهم النباتات بطريقتها، سواء كانت بألوان الأوراق أو بتساقط الأوراق أو بذبولها أو بأي شكل من أشكال التعبير، خاطر راهي النبتة تتكلم وتتحدث، وهذا ما بش حدثنا عليه بعد قليل. هم نعود ونتصلوا بسي منير إبراهيم. هي طريقة لكم انتوما باش تفهموا مشاكل النباتات الداخلية والخارجية كذلك. هو لمحالها فما تطبيقات اللي تمكنك باش تستعمل الهاتف الذكي وتعرف شنو النبتة وشنية الإشكاليات اللي تعاني منها وشنو النقص اللي تعيشه، سواء كان نقص في الحديد أو نقص في معناها في الضوء. على كل حال هي طرق عديدة باش تنجموا نعديوا هالفصل هذا فصل الصيف بحرارته بأقل المشاكل مع النباتات، خاصة بالنسبة للناس اللي مغرومين بالطبيعة بالحدائق ونحسوا أهمية الأشجار والنباتات في فصل الصيف. وقت اللي تمشي وتبدأ تلوج على ظل شجرة بتحط سيارتك ولا حتى باش تظلل فيها تحتها، وقتنا نذكر انه كارنا زرعنا وكارو هاك الشجرة نبتت في الحدائق متاعنا وإلا في الفضاءات اللي هي مستعملة في الأساس في أمثلة التهيئة الترابية، مستعملة كحدائق لكن مع الأسف تبقى جردي. ذي قوس ونسكر ونعود نرجع سي منير إبراهيم. سي منير وينك؟ نعيطولك صباح النور.
1: صباح النور لك الطاقم الفني نتاعك ومصحابنا والمستمعين اللي يتزايدوا، والحمد لله معناها وليت تجلب الانتباه الحلقة متاعنا بسيطة توصل المعلومة وحاجات حساسة وتمسنا كل يوم.
0: على كل حال أنا قدمت الفقرة متاعنا وقدمت الموضوع في انتظار أنه نعاود ونتصل بيك، وفهمنا أنه الموضوع هو كيفاش نجمو نفهم النبتة شنية قاعدة تقول وقت اللي تستنجد بيك، شنية تعمل، شنية لغتها وقت اللي تبدأ هي تعبة في ضائقة، شنو تقول؟
1: هو أختريم النبتة، وحكينا قبل على الذكاء النباتي ولا الانتليجنس فيجيتال، ما تخليش في قلبها تشكي، وكيما الطفل الصغير وتعطيك ديزانديس اللي مستانس بها ولا معناها بالوقت يولي يعرف، وحتى ما يعرفش راهو يبحث يلقى حتى بتصويره ويحط على فما تطبيقات
0: بالضبط،
1: ومن بعد يستانس بها راهو سهله برشا.
0: شو تقول؟ كيفاش تعبر النبته؟
1: النبته حتى ونوصلوا لها.
0: أيوة.
1: احنا المطلوب منا العامل الاساسي انه انا مغروم ونحبك انك تتلقى شوية من الانتباه، معناها كيما تتلقى بصغارك اسمعها وعملك التفقيد الصباح. أنا من عاداتي يوميا ما تقلقش روحك نفيق الصباح مع الأذان ندور في التراس وندور في الأسطح، عندي نباتات في معناها زراعة الأسطح وعندي كذا نعمل طلة حتى ترف بوسيير بالنسبة للنباتات الداخلية معناها راهي تأثر على النبتة. ولكن هي أذكى وتعمل المبادرة أكثر منا نحن، يا أما الحرف نتاع الأوراق مثلا يولي كأنه محروقة، يا أما الورقة تطيح، يا أما تصفار، يا أما بكل هكذا.
0: أعطيني حالة بحالة به هيت نقفوا بشوي بشوي تحب نب...
1: أي أي أي أي أي مساش مساش بي؟ نحن أهم حاجة نحن ساعه هذوما الكل هما تعبير كل واحدة عندها شنو المرادف نتاعها من العلل. اي نحن مثلا ناخذ حاجه بسيطه ونراوها، راوها يوميا نراوها. نجي انا عندي بلانت عزيز عليا وغاليه عمرها اكثر من 3 أو 4 سنين في نفس الاسيس. تشوف العروق خارجه من اللوطه والا ماكن قبه نتاع انسياب الماء نتاع دريناج.
0: اي
1: هذه كراية تعيط تقول لك راهو الأسيس هذايا ما عادش يكفيني.
0: حوايجي صغرت علي.
1: بالضبط.
0: مش أنا سمنت.
1: راهو عالم. يا ريما راهو عالم، راهو عالم غريب وعجيب ولكن عزيز وغالي.
0: معناه راني كبرت كبرت. بدل لي حوايج، الحوايج تحط فيها.
1: ما عادش النجم،
0: ما عادش النجم، ضيقت الدنيا علي.
1: هما هما هما هما اللي باش نبدا بهم الاولانيين الاغلبيه يتعلقوا بالنباتات اللي كبروا معناها فاتوا العامين وثلاثه في نفس الاساس.
0: باهي
1: نجي انا خاصه توا نحن مداخلين مرحله الصيف واحد تجي تسقي الصباح ولا العشيه مؤخر شويه كيما الغربال انت تصب الماء من هنا والماء يهبط ديريكت ما يبقاش. دونك هذيك التربة تسلبت كما نقولوا نحن ماتت بلغة الفلاحة، ماتت التربة يلزمها تحليل وتسميد ولا تحرك التربة وين، وفي الوقت هذاك ديجا معناها كتصرف إيميديا معناها بلان ديرجانس ديريكت ساعة يزمك تحرك التربة وتسقي على مرتين المرة الأولى باش تتحلل التربة ومن بعد 4 ساعة نص ساعة تسقي اللي باش تاخذ منها هي كفايتها.
0: واضح
1: هذايا. فما عامل آخر تشوف النبتة نتاعك عندها 3 أو 4 شهور مش قاعدة تكبر مش قاعدة تنمو. كيف كيف زادة عندها عوارض نتاعها معناها التربة ضعفت على الأخر وإلا عندها دي زوبستاكل فما كالترسب نتاع الأغلبية اللي فيها تراب. نحن في تونس لازم تلقى نسبة معينة طينية معناها ري ولات عملت كأنها كوش إيطانش من لوطة دونك ولات تعطل النمو الجذري من لوطة نتاع العروق دونك يلزم تصرفه كيف كيف.
0: مشكل في التربة معناها يولي
1: عنا توا عوارض تعبر عليهم هي وظاهرين وباش نحكي لك باش تسمعها فهذوما يخصوا في النباتات الداخليه كيما الارينيه ولا غيرها. تحط نبته بعيده شويه على الشباك تلقاها تميل وماشيه لاتجاه الضوء.
0: أيوة.
1: اتجاه النبذة.
0: أيوة.
1: هذه موجودة ياسر موجودة ياسر معناها هي في معناها من مطالب النبتة عنا 6 أو 7 عناصر عنا التهوئة عنا التسميد عنا الري والتوازن الري المتوازنة معناها يسمها بالإضافة وعنا زاوية الشمس الإكسبوزيشن عنا مدة تعرضها للشمس إذا كانت تحت الشمس وعنا التربة بالطبيعة وعمر النفس نبتة في نفس الأسيس وأخيرا الأمراض هذوما العناصر اللي يكملوا بعضهم النجاح النبتة متاعنا.
0: يعني إذا كنت تبعد تبعد النبتة عن أشعة شمس أو على الإضاءة الطبيعية هي باش تبدأ تقرب مك الإضاءة معناها الإضاءة الطبيعية تقرب من ضوء الشمس بطريقتها
1: وتنجم تغير الشكل اللي انت نجم ما يعجبكش هي تكون معناها تكون في بلاصة ملائمة تطلع معناها تبدا معناها كيما نقولوا نحن تطلع فيرتيكال اذا كان باش تبعدها شويه على الضوء ويبدا ابين هي تراه دونك تولي تحاول باش تقرب له الغادي دونك باش تبدل حتى الشكل الهندسي
0: ينجم يكون غير متوازن معناها منطقه تبدا اكبر من الاخرى مثلا.
1: بالطبيعة الجانب اللي يتضو هو اللي بشي نمو أكثر. عنا زادة كيف كيف الأوراق يعني خاصه في الداخليه هذه تشوف الاسيس نتاعك كل صباح تلقى ثلاثه اربع اوراق طايحين فوق المحبس.
0: علاش هذوك؟
1: هذا ما زاد كيف كيف يتكسيد الروزاج تبدا تسقي برشا.
0: ايواش
1: وممكن ياسر هذا ما قبل الكارثه بين القوسين خاطر من بعدها خاطر باش تعمل تعفن في وسط الاسيس وفتريات اللي تنجم تمس معناها اللوطه العروق وتموت معناها فريمون اليرت كبيره برشا. فما كذلك زاد كيف كيف كما قلنا ابار الاسفيرار فما اللي تعمل نكت معناها راهو التربه نتاعك زاد كيف كيف راهي فيها حاجات حشرات ماهيش هي معناها تنجم تقتل لك خاصه هذا قارض العروق هذا البومقص نسميوه نحن بالدارجه نحن صغار هذا معناها ينزل ديريكت على الراسين بيفو الا اللي راديسيل اللي تسقط منهم هما اللي تمتص هكا الاملاح والواحد بعد ما تسقي انت الاملاح وال معناها والتغذيه نتاع النبته معناها توا هذوما الكل راهو اللي يقولوا شنو هذا الكل برشا مشاكل راهي هذه من الاول تعرفها ولكن من بعد تولي حاجات يومية تتعايش معها وتتواصل مع نبتك انت تشوف يلزمني توا اليرت يلزمني نعمل شنو يلزمني نعمل من بعد معناها راي من الاول كنت تصعب عليك والا بالنسبة للهوات راهو تذكير لهم خاطر حاجات اكيد 1000% تعرضوا لها
0: باهي وكي يبدا الاحراف متاع الورقة كاينها محروقة بنية هكا
1: هذيك ديما حتى في الأوبلانشون ولا ماريشير ولا غيره أحراف متاع أي ورقة وإلا نبتة راهو مشكلة متاع كالسيوم كي نقولوا كالسيوم معناها مربوطة بالماء الماء شنو معناها يا أما فرات في الماء يا أما تسترسيها بري غير منتظم تبقى جمعة ما تسقيش وتجي تدنكو تصبح كل يوم تسقي مثلا تكون مسنستها أنت بريت معين مثلا في الصيف نحن نهي ومر بيع مش تسخن نقولوا نحن كنا نسقي مرة في الجمعة ولا مرة في 15 يوم أنت نوع النبتة واللي زي الجنس بتاعها تصبح أنت تسقي كل يوم ما تجيش نحن نهيئوها نقصه في السيكل ومن بعد نركحوه في اليوم الثالث تروزيام جور معناها نسقي اليوم نرتح نهار ونسقي اما بالطبيعه نقراو بحساب الدوزاج معناها ما نكثرش عليها وخاصه يبدا ما عنديش دريناج نسيب الماء من اللوطه اللي كنا فيه كنت نتذكر في مكونات التربه وكلي كوش اللي نعملوها باش نعملوا الاساس نتاعنا اللي من اللوطه زي دارجيل ولا جرافيي ولا غيره ومن بعد حاجه اسمك شويه ومن بعد نمشيو للتربه الاصليه معناها الكل مربوط ببعضه بالنسبة لنا نحن كتحضير
0: للصيف
1: معناها للصيف بالضبط فما بعض أسس خاصة صغار تلقاهم كسوبو نسميهم نحن كيما لاسيات بالنسبة للتاس راهو ذاك نسميه نحن كيما الباك دي ريكوبيراسيون خاصة اللي عامل التورب والا تيرو هو كيما الفتيلة إذا كانت تحط السوبو هذاك راهو يربحك في الساقي وهو يعدل ذاتيا وقت اللي يشيح بالحق وباش يشيح برشا التيرو يلقى السوبو شد الماء اللي سقيت به وفضل
0: سواء كان وعاء اللي يهز المحبس والا كاللصحنة هكا ولا
1: اي لصحنا فما اللي يمشي اكثر من نكاكه يعمل في ليبول كبار يعمل كيما البانو هكا بالنوار يعوم فيه بلوطه دونك يبقى الماء الغادي ونحطوا شربون باش ما يتعفنش بالطبيعه وما يجيب لناش الحشرات ونرجعوا لحكايه الناموس اللي بدارجه لا يبات دونك راهو فما حاجات بتاعي اما بالنسبه للسوبو هذاك راهو مهم برشا فما شكون يحط نوع من الاسفنج تحتها
0: ايواش باش يبقى الماء ديما تبقى ديما فما رطوبه
1: بالضبط يا ريما وخاصه للي نحن غلبيه لي بو اللي نشريوهم حاضرين بالتيرو التيرو هذا كيما الفتيله يشيح يفركس على الماء تحته في ساعه يعاود ياخذه فهمني يبقى يسقي ونحن تو في حلقات قادمه نتعداو للاحتياطات الاخرى الصيفيه ولكن نحن توا التواصل مع النبته نتاعنا باش نحافظوا عليها وتبقى في حلتها وفي زينتها ونحن في الاخر عندنا ونيس كانه عنده صغير ولا مربي حيوان ولا كذا
0: والنبته تعبر تعبر وتتكلم وتقول راني موجوعة بطرق مختلفة. كنت فرجتوا في الفيديو وسيمونيري يتكلم، راكم ريتوا مختلف المشاكل اللي تنجم تعيشها النبتة، خاصة وقت تبدأ في ستريس في ضغط، وكنا حكينا قبل على هذايا. سيمونير إبراهيم نشكرك شكر جزيل، إن شاء الله الأسابيع المقبلة نتحدث زيادة على طريقة ري اللي معناها تحافظ على نظارة النباتات، ومع طبعا فصل الصيف اللي باش يكون حار كما قالونا الخبراء في المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لك سي منير إبراهيم، خبير في البسنة والزراعة البيولوجية والمستدامة. إذا تحدثنا عن الحدائق اليوم 7:54 دقيقة، باش خليكم مع الأغاني حتى موعد موجز أخبار 8، وبعدها نهزكم لقليبيا، البرج قليبيا بالتحديد.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: موعد الأحد،
3: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
3: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
1: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
3: ما ننسى حد وديما في القلب.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تونس تحتضن غدا وبعد غد الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. هذا الملتقى يأتي خاصة لعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال وفق ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي. سلسلة من المدارس الصيفية تنظمها مدينة العلوم بمقرها بالعاصمة وفي فروعها بالجهات خلال شهري جوان وجويليا لفائدة التلاميذ في مجالات الإيقاظ العلمي والرياضات والرياضيات والكيمياء والفيزياء. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عزمها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على شهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة وتقديم الترشحات في أجل أقصاها 12 من الشهر الجاري. تونس تحتضن بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة يومي 24 و 25 من جوان الجاري فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي ينتظر أن يشكل منصة أعمال عملية وميدانية مخصصة لتطوير شراكات فاعلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. في أخبار العالم، 10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي مساء أمس استهدف خيام النازحين في مدينتي غزة وخان يونس. تواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان في ظل خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ شهد الميدان صباح اليوم تبادلا للقصف والعمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. في السودان، 11 قتيلا أثر هجوم بمسيرة على سوق في شمال كردوفان. وختاما، واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

Romsdal. يوم سعيد مع ريم المدب.

0: هذا كان لطفي بوشناق غنى يا ناس نور الشمس. على كل هي أغنية ممكن تعرفوها هذا أكيد، لكن ديما نحب نسموها على مجال الإذاعة الوطنية التونسية كما عديد الأغاني الأخرى. يوم سعيد اليوم الأحد 7 جوان 2026، معاكم حتى 10 صباحا مع وهب الواعر في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، في الإخراج الرقمي سيف ترابلسي، وفي القاعة الفنية المركزية طاهر سوسية. كما قلت لكم منذ قليل الحديث متاعنا باش يكون عن موقع من المواقع الجميلة في مكان جميل جدا كذلك، اللي هو برج إقليبيا. مواقع مواقع يتحدث عن برج إقليبيا، منعرفش تعرفوا عليه حاجات وإلا لا، زرتوه وإلا لا، كي تمشيوا لإقليبيا هل يجلب انتباهكم أم لا؟ هذايا الكلام نوجهه للناس اللي متوجهين توا ممكن هكا باش يعملوا تبحبيحة. يمكن نهار الأحد هذايا إقليبيا تكون وجهة المصطفين، لأنه الدنيا سخنت، فما برشا ناس اللي هي تستبق فصل الصيف بداية من هذه الأيام. هذاك علاش حبينا نقول لكم أنه كان دخلتوا لإقليبيا وخزروا مليح مليح لهذا البرج. شكون باش يحكي لنا على البرج؟ لازم المختصين هما اللي باش يعطيونا تفاصيل عليه. ضيفتنا على الخط الهاتفي مدام إشراف الخوني، هي محافظ مستشار للتراث بالمعهد الوطني للتراث بإقليبيا. صباح النور مدام إشراف. ألو مدام إشراف الخوني، هي باش حدثنا على برج إقليبيا. برج إقليبيا اللي هو كما قلنا لكم هو معلم أثري محيط به في مدينة إقليبيا عديد المعالم الأثرية، فما مقبرة البرج، فما المنصورة، فما أبيار بير النحال، فما كذلك بعض الشواهد في البرج هذية اللي تعطي بعض المؤشرات لعلماء الأثار والتاريخ باش يعرفوا لأي فترة هذا العنصر اللي موجود في البرج ترجع. فما حمام في البرج اللي يرجعنا الفترة العثمانية، فما أثار مسجد، فما معناها غابة كذلك هي من أجمل غابات المكان، وبالطبيعة هذه الكل تنجموا تتعرفوا عليه لكن تزوروا البرج، برج إقليبيا اللي ممكن تزوروه من غير ما تزوروه، ممكن تمشيوا لإقليبيا تعوموا تفطروا وتروحوا وإلا تصيفوا غديكا، ما تعملوش طلع على البرج، هي فرصة باش تعرفوا هذا المعلم الأثري اللي موجود في قلب إقليبيا، هو اللي هو مرتبط بإقليبيا حتى من بعيد كاكا تبدأوا جايين سواء من منزل تميم ولا من الهوارية يظهر لكم البرج وتعرفوا رواحكم اللي انتم قربتوا من إقليبيا. أنا باش نحاول نتصل بمدام إشراف الخوني اللي كما قلت لكم هي محافظ مستشار للتراث بالمعهد الوطني للتراث بإقليبيا، ونذكر كذلك انه في البرج فما عديد المعالم الاخرى اللي مختلفه، العصور متاعها مختلفه واصولها مختلفه. معانا مدام إشراف. به صباح النور مدام إشراف.
1: صباح النور اختي،
0: اهلا وسهلا بك. المعذره نادينا لك ممكن ما سمعنيكش مليح ولا الخط
1: ما عنديش مشكله في الريزو ابارابو، انا سمعتكم مليح ابقى
0: صحيح صحيح. على كل المهم نسمع في صوتك توا، خذيت بعض المعطيات من عندك واستثمرتها وحكيت عليها شويه وانا نستنى في المكالمه الهاتفيه معك. اذا برج إقليبيا هو يعتبر اهم معلم موجود في إقليبيا، صحيح ولا؟
1: برج إقليبيا، نبدأ بمدينة إقليبيا الساعة كتبت.
0: أيواش
1: مدينة إقليبيا هي مدينة ساحلية موجودة في الشمال الشرقي للبلاد التونسية، وتحتل موقع استراتيجي ومشى في جهة الوطن القبلي منذ العصور القديمة مش من تو. معناها اللي يشوف قليبيا يشوف اللي هي تحل على البحر على السواحل الإيطالية على البحر الأبيض المتوسط. ينجم اللي يطلع في البرج في قليبيا وين الجهة الشمالية عنده في مختلفة على الشرقية على الغربية على الجنوبية. تبارك الله في قليبيا اللي هي شنوة قليبيا وبرج قليبيا اللي يجي هو فوق هضبة على ارتفاع 77 متر على وتشرف على عرض البحر الأبيض المتوسط من الجانب الشمالي الشرقي للوطن القبلي كما قلت قبيلة. وهي من أولها كانت تلعب دور عسكري على من أولها وعلى امتداد الفترات الزمنية اللي تعديت بها المدينة ككل.
0: هو برج بالأساس كان للمراقبة
1: للمراقبة وللحماية
0: للمراقبة وحماية المدينة كذلك
1: بالمخاطر الخارجية اللي جاي من الساحل واللي جاية من
0: وقتاش تبنيه البرج؟
1: البرج يرجع في فتراته الأولى للفترة البونية عليها البرج برج قليبيا اللي هي قلعة قليبيا اللي هي نجمو يسميوها قلعة قليبيا برج قليبيا قصر قليبيا
0: عندها تسميات مختلفة برج قلعة
1: قلعة قصر حصن قليبيا كيما الأبراج.
0: أنتم شنو تعتمدوا كعلماء؟
1: نقول برج قليبيا.
0: برج قليبيا بي نعتمدوا التسمية متاعكم بي
1: برج قليبيا. هو في علاش تسمى برج قليبيا؟ هو مستمد التسمية متاعه من كلوبيا المشتق من كلمة كليبوس اللي تعني الدرع وفي ترجمة الاسم الإغريقي التيس وهو اسم وصفي معناها نصف به عنده صلة بالهضبة اللي فوقها البرج واللي اللي هذا اللي اعطاها اللي هي موقع استراتيجي ودور استراتيجي هام في البحر الأبيض المتوسط ولحماية المنطقة ككل والوطن القبلي ككل وحتى حماية قرطاج من بعد. وقليبيا كانت حتى القرن 11 من أهم المدن الكبرى في تونس وحمايتها حتى قرطاج.
0: من بعد كيفاش توا اللي قاعدين اللي نشوفوه توا اللي موجود توا
1: اللي نشوفوا فيه توا هو امتداد وخليط لعدة حضارات معناها كل حضارة جات خليت البصمة متاحة في المعلم نبدأ من الحضارة البونية من الفترة البونية في الفترة البونية تمثلت القلعة اللي هي كما قلنا تجي على صخرة حادة الارتفاع متاعها 77 متر وهو الموقع وهو في الأصل الموقع الأصلي للمدينة.
0: ثم كيفاش تطور؟
1: تطور بشوية بشوية بشوية تطور في فترة الحروب القرطاجية احتلال المدينة كان وحصنها سنة 256 قبل الميلاد خلال الحرب البونية الأولى وبعد صدت هي بنجاح لهجمات الجيوش الرومانية أثر الحرب البونية الثانية كما وصمدت مرة أخرى ولمدة عامين خلال الفترة خلال فترة الحرب البونية الثالثة وما لم يتم احتلالها إلا بعد استسلام قرطاج هذا من الأول. بعد في الفترة الرومانية الرومان استعمروا المدينة وحطوا فيها وجابوا فيها مستوطنين من إيطاليا ولم يقوموا بإضافات للمعلم البرج بتاع قليبيا. أثر ذلك في الفترة البيزنطية معناها في فترات الرومانيين كيف استعمروا المدينة قليبيا وجابوا المستوطنين بتاعهم بطبيعتهم عملوا منازل عملوا المدينة الرومانية متاع قليبيا اللي تجي في سفح الهضبة وإن نلقاه تاو كي نمشي وغاديك كي نعملوا زيارة لقليبيا ولا نبدأ حتى في برج قليبيا كي نعملوا طلع نشوفوا اللي ميزون رومان اللي موجودة في سفح الهضبة متاع البرج اللي ميزون رومان دو قليبيا دي فيلا رومان هما في حد ذاتهم بالموزايك بلي كولون بلي شابيتو نتاعهم.
0: يعني اللي باش يزور البرج ينجم زايده يزور هل الشواهد هذه الكل بي. اذا التطور هو عبر الحضارات. الرومان ما اضافوش حاجه، البيزنطيين هما اللي اضافوا حاجه
1: في فتره لاحقه. ولا في فتره لاحقه مع البيزنطيين كي ندخلوا احنا البرج الداخل نلقاو زتراس
0: أثار
1: بيزنطية اللي هو البرج البيزنطي ولا الحصن البيزنطي اللي موجود في وسط البرج. بالضبط هاكا نعرفوه احنا بلي غرو بلوك وبالاركيتكتور نتاعو موجود ظاهر. ظلت القلعة هذه قعدت غير مأهولة بالسكان، معناها ما تسكنتش الفترة هذيك مع البيزنطيين عملوا فيها الحصن. الحصن شنو هو؟ هو الشكل نتاعو مربع ظاهر شيدت بالأجزاء بالزوايا نتاعو أبراج مربعة من كتل صخرية كبيرة تم إعادة استعمالها من الفترات السابقة. معناها ils n'ont pas taillé des pierres لتشييد البرج البيزنطي،
0: لكن بقى الاستعمال دائما استعمال دفاعي يا مدام إشرافة.
1: الدفاع والحراسة،
0: الدفاع والحراسة هذيك اللي استعملوه الكل.
1: اي هو دوره الأساسي
0: بقى هكيكا، يعني بقى يعني وظيفته كانت هي نفسها
1: هو لحراسة الساحل من المخاطر اللي جايتنا من بر من أول، ومعناها هذاك هو دوره الأساسي. بعد محافظ عليه الفترات والحقبات الزمنية كاملة.
0: أنت قلت لي مع الحفاصة شنو اللي صار؟ فما حاجة انضافت مع الحفاصة؟
1: الفترة قبل الفترة الحفصية مع دخول المسلمين الرباط البيزنطي تحول الى رباط اغلى، القلعه البيزنطيه بلوتو كل فتره نسميوها بالمسمى نتاعها. الفتره البيزنطيه كانت قلعه بيزنطيه بعد مع المسلمين والاغالبه تحول الى رباط اغلبي.
0: واضح
1: به هي احنا قلنا اقليبيا كانت هي ملاذ للجيش البيزنطي اللي بعد هزم قرطاج. بعد في الفتره الاسلاميه عاود استقر فيها المسلمين في افريقيا على خاطر البلاد ولات اسمها افريقيا في الفتره الاغلبيه، وتحولت المدينه الى الاهميه الاستراتيجيه نتاعها زاده، وهي حمايه البلاد من الغزوات الخارجيه. وكانت هي حارس للساحل، وكان المسلمين الاغالبه يتعطوا الفلاحة والصيد ويتعطوا زيت وعندهم الممارسات الصوفية. وكان هو محط لاستراحة المسافرين ومحط للبريد، معناها منه هو
0: بريد
1: للبريد أي منه هو الأخبار والرسائل والكل
0: توصل غادي
1: توصل البرج قليبيا، ومنه هو
0: تتوزع
1: للبريد معناها بعد يتفرق يخرج للأبراج الأخرى للمدن المجاورة والكل. بعد الفترة هذيك في الفترة الزيرية في الفترة الفاطمية زاد حافظ على نفس الدورة بتاعه.
0: قلت لي في الفترة الفاطمية كان معلم روحاني كان فيه الجانب الديني، وثم مع الفترات اللي من بعد ما زال عندنا تقريبا 3 دقائق في الحوار متاعنا، إذا كان ممكن نوصله للفترة الحالية لشنو اللي بقى من هالحضارات هذه كل مدى مش عارف.
1: نتبدو طوى احنا في الفترة الزيرية المعلم اخذي الهيكل اللي نشوفه فيه احنا طوى هي مع الزيرية.
0: واضح
1: معناها احتل سفح القلعة الزيرية بيت سطح التلة الكل، معناها اللي نشوفه فيه احنا هي أباز كونه مع زيريين معناها ياخذين الأرشيتكتور
0: نتاعو الهندسة النهائية هذه اللي احنا قاعدين نشوفوا فيها. شنو هي عناصر البرج مدام شراف؟ شنو فيه للي يزور؟
1: اللي باش يزور برج قليبيا باش يزور برج قليبيا أول حاجة ينجم يسأل يقول لك هو يرجع الفترة البونية وين هم اللي تخص نتاع الفترة البونية؟ اللي تخص نتاع الفترة البونية موجودين أما ما همش واضحين برشا. اللي باش يدخل يدخل من الباب الرئيسي نتاع البرج. أول ما يدخل باش يلقى سقيفة، بعد السقيفة باش يلقى بعد السقيفة كي باش يدخل باش يلقى مسجد. بعد باش يلقى جامع عثماني. بعد كي يبدأ باش يدور في البرج اللي يقولوا هو في الممشى هذاك هذاك في الأصل كان درب المراقبة اللي يمشي عليه توا، فما الشرفات، فما الحمام العثماني موجود في
0: يعني
1: البرج.
0: كل فترة خليت بعض الشواهد اللي نجم الزائر يلقاها تباعا. كلمة أخيرة كان تسمح مدام شراف، قلت لي فما المنارة زيدة.
1: المنارة هي جت مع فترة الاحتلال الفرنسي سنة 1881. في الفترة هذيك مع الفرنسيين شنو أهمية القلعة أخذوها؟ قلنا ديما لحماية الساحل وحماية
0: نعم.

0: شكرا لك مدام اشرف الخوني، نذكر انك مستشار للتراث بالمعهد الوطني للتراث
1: حاجة أخرى
0: بإقليبيا.
1: مدام ريم،
0: تفضل.
1: حاجة نذكر اللي باش يجيو لقليبيا الكل مرحبا بهم، اليوم باش يعديو نهاير في قليبيا.
0: أيوة.
1: اليوم ندخل المعلم برج قليبيا كيما المواقع الأثرية الكل والمعالم والمتاحف. اليوم كيما أول أحد من كل شهر الدخول إلى المعالم الأثرية والمواقع والمتاحف يكون بصفة مجانية.
0: اليوم 7 جوان هو أول أحد في شهر جوان.
1: أول أحد في شهر جوان.
0: شكرا للمعلومة.
1: يعمل دورة في البرج بالفوق
0: ويحافظ على المكان وكذلك الغابة. الغابة تو نحكيو عليها مرة أخرى لأنه فيها مشروع كبير برشا، وهي زيادة من أهم عناصر البرج كذلك. نشكرك برشا مدام شرف.
1: البرج هو زيادة ريت المشروع هذاك في حد ذاته
0: أي
1: حميل البرج.
0: طبعا طبعا مدام شرف، شكرا ليك وتحية ليك وتحية لكل أهالي قليبيا اللي أكيد يسمعوا فيا توا. فما غنية تتغنى بقليبيا لمجموعة برو نسمعها قبل أخبار الرياضة مع نجوى الطالبين. نرجع لكم بعد باش نعاود نحكي لكم على مكافحة التدخين.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: فلاش ستار.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بالتأكيد ستكون بالمقابلة الودية المخيبة للأمال البارح بين المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي، وهزيمة 5-0. مش أول مرة نقبلوا 5 أهداف في المنتخب البلجيكي، حتى في المونديال كنا لعبنا ضد وقبلنا 5 أهداف مقابلة وفات 5-2. نرجع لمقابلة البارح اللي كما قلت مخيبة الأمال، أمال الجماهير اللي كانت حاضرة من بلجيكيا، من أوروبا، البلدين القريبة، وحتى تحول بتبيعة من تونس لمتابعة المقابلة الإعدادية الأخيرة قبل تحول إلى المكسيك. المنتخب الوطني التونسي مريناش ممكن حتى حاجة مطمئنة قبل انطلاق المونديال، قبل برشا لعب 27 تسديدة على مرمى شامخ، ما سجلنا حتى هدف في الوديات، 4 مقابلات سجلنا كان هدف، نحكي 4 مقابلات مع المدرب صبري لموشي. الهجوم

0: فمش قبلنا 7 أهداف، يعني أرقام ممكن تلخص الوضعية متاع المنتخب الوطني التونسي اللي تقول أنه الأمور صعبة مع انطلاقة المونديال. برمجة متاع المقابلة هذية أيام قليلة قبل الانطلاقة متاعها، وطبعا النتيجة الأسوأ ممكن لأي منتخب قبل ما يدخل المونديال أنه يخسر بالطريقة هذية. المدرب سبق وقال أنه يحاول أنه المنتخب متاعنا تكون الكوبي اللي مقابلت بلجيكا، هي أحسن نسخة ممكن قبل انطلاق المونديال. أما نتصور بعد ماتش البارح تبدل رأيه، هاو كلامه بعد المقابلة.
1: Il y a 11 joueurs qu'on mettra la semaine prochaine. Il faudra une autre mentalité et un dépassement de soi et quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu ce soir. Et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Mais quand on est dans le vestiaire, et mon discours a été très simple, on a joué 2 matchs amicaux. La performance contre l'Autriche était intéressante, avec des choses qui étaient positives. Aujourd'hui, il faut tout oublier. Aujourd'hui, il faut tout oublier, mais c'est surtout ce qu'il ne faudra pas faire la semaine prochaine. On a 3 matchs, c'est 3 finales. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau, et il faudra être prêt ensemble à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
0: صبري لموشي واثق انه يلزم نطويو صفحه نتاع الماتش نتاع البارح، واضح من كلامه انه عنده رضا على ماتش النمسا. ام هل في عقليه اللاعب التونسي انه فيسع التغيير، يعني من المقابله هذه والنتيجه اللي حصلت في ايامات قليله قبل المونديال؟ نتمنيه بطبيعه، ان شاء الله المنتخب التونسي وضعيته تكون افضل، لانه الحقيقه لحد الان هو نجم نقولوا أسوأ منتخبات العربية وحتى الإفريقية. كما قلت مريناش حاجة كبيرة، حتى في الدفاع البارح ملاعبين الكل مركزين على جيريمي دوكو، خليل عياري برشا تدخلات عنيفة على اللاعب هذايا، شفنا كيفن دي بروين وغضب كبير برشا، مازال صغير يرزن شوية بطبيعة في المنتخب الوطني التونسي، نعرف أنه مازالت بداية، والناس الكل الحقيقة البارح كانت ضايعة. المنتخب نتاعنا يتحول من تونس اليوم الى المكسيك، يلعب 3 ماتشات في المونديال في الدور الاولاني، وكما كنا نسمعوا في صبري لموشي ماتش الاولاني ضد منتخب السويد بالتاكيد من اصعب المنتخبات اللي ريناها في الوديات، حاضره مليح. مقابله باش تلعب 3 فجرا، ثم 21 جوان 5 تاع الصباح ضد اليابان، والماتش الثالث ضد هولندا 26 جوان باش يكون نص الليل. من منتخب الأكابر لمنتخب أقل من 23 سنة في دورة تولون، اليوم يلعب الماتش الثالث ضد المنتخب الصيني 5:30 بعد فوز على الكونغو الديمقراطية وهزيمة ضد العربية السعودية. البارح المنتخب المصري لعب ضد البرازيل، انهزم بهدفين مقابل هدف. الجمهور المصري والصحافة ما همش راضين بالنتيجة، وأكثر ممكن انتقاداتهم كانت على مردود محمد صلاح. انجلترا فازت على نيوزيلندا بهدف 0، هدف اللاعب هاري كين، والبرتغال انتصرت على تشيلي 2-1. رونالدو لعب كان شوط فقط، مش هذه المقابلة الإعدادية الأخيرة، مازال عندهم مقابلة ضد نيجيريا، هما موجودين في مجموعة الكونغو أوزباكستان وكولومبيا. المنتخب الإيراني مجبر أنه يدخل الأراضي الأمريكية ويخرج في نفس اليوم، ما عندهم كان إذن بالدخول، يلعبوا الماتش متاحهم ويخرجوا في نفس النهار. وحتى وقت دخول أمريكا أخبار عن احتجاز 1 من الملاعبية، تقريبا 7 سوايع كاملين، أيمن حسين في مطار شيكاغو، ثم خرج بطبيعة وانطلق مع معسكر المنتخب العراقي. العراقي موجودة في مجموعة نجم نقول عليها أصعب المجموعات، المجموعة الكماشة بطبيعة فرنسا السنغال والنرويج. سكوتلندا انتصرت البارح على بوليفيا 4-0، سكوتلندا موجودة في مجموعة المغرب البرازيل وهايتي. فوز تركيا على فنزويلا بهدفين مقابل هدف. قطر تعادلت مع السلفادور دون أهداف. الكاب فير لعبت مقابلة ضد برمودا انتصرت 3-0. ونكمل مع المنتخبات اللي تلعب لأول مرة، كيما كوراساو الفريق هذايا والمنتخب من جزيرة من جزر الكاريبي لعبت ضد أروبا انتصرت 4-0. زوز بلدين هذوما أو زوز جزر هذوما ينتميوا لهولندا. خوليو ألفاريز أكثر اسم تحكي عليه بطبيعة، اللاعب هذايا على انتقاله من الأتليتيكو للبارسا، اللاعب هذايا اللي الناس تتابع فيه أو شريدار في برشلونة أو غير المتابعة نتاعو للفريق الكتالوني. لكن أهم خبر ممكن الناس تتابع فيه، هل باش يكون موجود مع المنتخب الأرجنتيني؟ لأنه يتم تناقل أخبار أنه الإصابة نتاعو مش في الكاحل، إصابة في الرباط الصليبي. نكمل مع الأرجنتين مع ظهور ميسي البارح لصنع الحدث على دكة البدلاء في لقاء الهندوراس بعد فوز الأرجنتين بهدفين لصفر. نذكر الأرجنتين موجودة في مجموعة أوكرانيا النمسا أو الجزائر النمسا والأردن. اليوم مجموعة من المقابلات الودية نتبعوها: دنمارك تلعب ضد أوكرانيا، المغرب ضد النرويج، وكان لاعب هالاند قال أنه أصعب مقابلة قبل انطلاق المونديال باش تكون ضد المنتخب المغربي. تقابلوا مع بعضهم في مونديال 98 مع جيل أخرى بتبيعه، وكان التعادل 2-2. اليوم الأردن يلعب مقابلته ضد كولومبيا، غدوة المنافس متاعنا الثالث هولندا تلعب ضد أوزباكستان، وفرنسا تختتم بلقاء إيرلندا الشمالية. في كرة اليد، فوز قائمة كريم الهلالي لمدة نيابية جديدة لرئاسة الجامعة فترة بين 2026-2030، 87 صوت للقائمة متاعه مقابل 35 صوت لقائمة كمال أسنوسي. أختم برولان غاروس وفوز الروسية ميرا أندريفا باللقب في عمر 19 سنة، كان فوز على البولونية خافا لينسكا 6-3-6-2. نذكر أن أندريفا كانت أقصت رقم واحد في العالم أرينا سابالينكا. نهائي الرجال، ألكسندر زفيريف الألماني اليوم ضد كوبولي الإيطالي. هكا وصلت معكم لختام عاد أخبار رياضة، نتقابل إن شاء الله في معايد قادمة. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.
2: فلاش سبور، الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: هذا كان الشاد لي الحاجي في غناية تغنى فيها بالأقرم في الآن 48 دقيقة. نرجع للحديث عن مكافحة التدخين. نهار الحد اللي فات نهار 31 ماي كان اليوم العالمي لمكافحة التدخين. دكتور فيصل السامع اللي هو اللي معانا الآن هو المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، لأنه الحديث كان الأسبوع هذا الكل عن طرق مكافحة التدخين وخاصة عند الشباب واليافعين. صباح النور دكتور.
1: أخير مدامني بعيشك.
0: أهلا وسهلا بيك، شكرا لقبولك الدعوة. دكتور، أنت مشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، والحديث متاعكم كان الأسبوع هذايا بالأساس على تفاقم هذه الظاهرة وخاصة عند الشباب، هل من حلول عملية؟
1: بتبيع هو إن شاء الله تم معنا البرنامج عنده استراتيجية لحماية معناها الأطفال والمراهقين من الظاهرة هذه، وخاصة أنه أثناء كان شعار منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي لامتناع التدخين، هو معناها معناها كيفاش نجموا نحميه معناها الأطفال والمراهقين معناها من أساليب الانجذاب للمظاهر الجديدة، خاصة مع ذيك نوفو برودوي المنتجات الجديدة اللي موجودة توا واللي معناها ولات هي ظاهرة معناها في العالم الكل. بقينا احنا زادة عنا موجودة في تونس دونك بتبيع صغار والمراهقين معناها في ما ينجذبوا معناها للأشياء الجديدة هذه والمنتجات الجديدة إتون دوني اللي هي معناها مازالت جديدة وما يعرفوش معناها المخاطر متاحها. اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد أخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول معناها الحالات إدمان أخرى، معناها تنجم معناها من من من المواد هذه ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباك كلاسيك اللي هو السجائر العادية، وإلا معناها تنجم تكون حتى معناها تقول الحاجات أخرى معناها ما أخطر. دونك بطبيعة الحال الحماية ما تنجم تكون إلا عن طريق معناها إجراءات ومعناها وقوانين. احنا معناها عنا قانون معناها مشروع قانون عنا قانون حالي اللي هو قانون عدد 17 سنة 98 واللي يمنع معناها التدخين في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وكيف كيف معناها معناها عنا مشروع عملنا مشروع جديد معناها تحيينا فيه القانون هذا سوكيمونك هو الحقيقة هذوما نوفو برودوي اشتاق مراجعته ان شاء الله معناها في القريب العاجل باش هكاك معناها نضعوا اجراءات ومعناها اساليب باش نحميوا بها معناها صغيراتنا، وكيف كيف زاد لا سنسيبيليزاسيون دو فون معناها اللي احنا معناها قاعدين نحكيوا فيها مع زملائنا في وزاره التربيه انه يكون ثم معناها في البرنامج التكويني معناها نتاع التلامذه معناها من الابتدائي حتى للكوليج معناها يكون ثم معناها نصوص فيها معناها تتحدث على المخاطر هذه نتاع الادمان ومعناها لي كومبورتمون ريسك الكل معناها هذوما هما اللي نحكيوا عليهم، انه لانه وقت اللي احنا صغير يتربى على انه المواد هذه راهي تسبب في ضر الصحه وممكن تؤدي حتى للوفاه وممكن معناها تؤدي لحالات اخرى معناها لا يحمد عقباها، وقتها نجموا نقولوا بالحق راهو خدمنا على واجهتين. الواجهه الاولى هي انه تحميه عن طريق التكوين وتحسيس وانه يخرج معناها متشبع بمبادئ ويعرف معناها يعرف دو كويس اجي. الحاجه الثانيه هي اللي هي كما حكيت لك معناها انه يكون ثم قوانين تحمي صغيرات وتحمي المراهقين وتحمي زادة حتى لزادول، تخطر احنا فاند كونت هما صغيرات توا هما باش يكونوا مستقبلنا في النهارخ.
0: يعني بالأساس في الأيام هذه وقع توجيه أصابع الاتهام إلى هذه السيجارة الإلكترونية وكل الوسائل البديلة للسيجارة التقليدية، يعني هذا عدوكم الاول تو
1: هو هذا هو اللي صاير معنا دون الموند انه ثم معناها توجه من السيجارة الكلاسيكية العادية الى النوفو برودوي هذوما معناها الجدد هذوما المنتجات الجديدة وهذوما معناها مرافقينهم بعمليات معناها دعاية كبيرة بالطبيعة باش تأثر على الصغار وتأثر على خاصة على المراهقين وما إلى ذلك.
0: إذن عمليا فما مسألة تشريعية يلزمها تصير والمسألة الثانية هي توعوية تحسيسية تربوية.
1: هذيك هي هذيك وأنا بالنسبة لي أرى المسألة التربوية التحسيسية التوعوية هي هامة وهامة جدا في كل المعنى المخاطر مش كان معناها حتى التغذية ناخذ التغذية السليمة لأنه عندنا مشكل توا زاد كبير نتاع أوبيزيتي نتاع سمنة عند صغيرات وعند المراهقين التغذية نتاعها معناها الناس كلها في الشارع كذا هذه كلها معناها لازم يكون في برنامج ونحكيه مع مع مع مع, مع صغيراتنا ونفهموهم والسادة معناها المعلمين والأساتذة معناها هما بيدهم يكونوا معناها متشبعين بال هذوما لي برينسيب هذوما على طريقة في البرنامج تكون موجودة في البرنامج وقتها بالحق معناها نكونوا احنا ماشيين في بناء جيل جديد فاهم معناها كل شيء.
0: على كل حال هي طبعا مسألة تاخذ برشا وقت والمنتجين طبعا هما صانعي الأدوات الجديدة عندهم إمكانيات رهيبة راهو.
1: هو هذيك هي راهو شوف مكافحة الأمراض غير السالية بصفة عامة راهي تاخذ سنوات وسنوات معناها ما يمشي نهار وليلة أنت خاطر شوف أصعب حاجة هو الشونجمون دو كومبورتمون أنك تبدل سلوك البشر معناها يكون متعود بحاجات علاش حنا مشينا لهذوما سونسيبيليزاسيون دو فون أنك من الأول معناها تاخذوا تعودوا على معناها مبادئ سليمة انه بعدين وقت اللي هو يكبر ويكبر على عادات سيئه راهو باش تبدل الكومبورتمون تاعو راهو ياخذ برشا وقت معناها ما حاجه ماهيش سهله دونك هذاك علاش احنا توا معناها باش نمشيو بالتوازي في المرحله نتاع الصغيرات وكذا هذا معناها بالنسبه لنا احنا التوجه هو هذا هو معناها انه معناها سونسيبيليزاسيون دو فون بالنسبه للادولت وغيره معناها بالطبيعه احنا مش نكملوا معناها في برنامجنا
0: هذاك البرنامج العادي
1: برنامجنا التحسيسي والتوعوي عن طريق السبورت وعن طريق الايام المفتوحه ومعناها وفي الكونسيتاسيون تاع
0: عيادات الاقلاع عن التدخين كذلك
1: لا حتى العيادات تاع الاقلاع العيادات الاقلاع موجوده مي حتى في العيادات العاديه يلزم الطبيب يحكي مع المريض ويحكيه معناها الكونسي مينيموم معناها في 30 سكوند هاو الدخان ايش يعمل هاو ايش يعمل هاو ايش يعمل معناها وهذاك مهم برشا راهو هذاك ينجم معناها على اذا كان على 10 سنين يسمعوني ويعملوا بالنصيحه مهم جدا.
0: واضح. شكرا لك دكتور فيصل سمعلي المشرف على البرنامج الوطني لمكافحه التدخين حديثنا عن مكافحه التدخين ما يرتبطش بيوم واحد او باسبوع واحد وانما هو حديث مستمر 58 دقيقه بعد شوية يكونوا ضيوفي في الاستوديو كل من تيسير بن حسين هي تمثل الجمعية المتوسطية للأنشطة البيئية وكذلك علي رمضان اللي هو مصمم منصة عنوانها سيكرز تلاقيت معهم في اليوم العالمي للبيئة بمدينة الثقافة وين كانوا فما مؤسسات وجمعيات اللي عرضوا آخر ابتكاراتهم وجديدهم فيما يهم الحفاظ على البيئة. بعد شوية يحكيونا على هذه التطبيقة تطبيقة سيكرز التم برشا المتجولين ونحكيو أكثر عن ما صار في اليوم العالمي للبيئة في مدينة الثقافة.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وفد دولي يزور تونس بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. إعادة فتح نزلين سياحيين بكل من تمغزة وتوزر بعد سنوات من الغلق في خطوة من شأنها دعم الطاقة الإيواء بالجهة وتعزيز الحركية السياحية والاقتصادية. تونس تحتضن غدا الاثنين الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، ويهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفقا للمقاييس الدولية. قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر في صفاقس ينجح في زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس وفق ما أعلنت عنه أمس وزارة الصحة. إمضاء اتفاقية شراكة بين كلية الطب تونس والجمعية التونسية للتنمية في طب المجتمع لدعم التكوين المستمر للأطباء وتعزيز التعاون بين الجامعة ومهن الصحة. المعهد الوطني للاستهلاك ينظم ورشة عمل ثانية يوم 10 من جوان الجاري وأخرى ثالثة يوم 17 من الشهر ذاته، سيتم خلالهما تحديد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. وإلى آخر أخبار العالم، الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال بحق النازحين في حي الرمال وتطالب بتحرك دولي لوقف جرائمه. تواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان في ظل خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وحزب الله يرد بسلسلة من الهجمات شملت استهدافات تجمع لآليات وجنود الاحتلال عند الأطراف الجنوبية الشرقية للمنطقة. وختاماً، جمود بالمفاوضات بين أمريكا وإيران، ووزير الداخلية الباكستاني يحمل إلى إيران رسالة خاصة يصفها بالمهمة جداً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.

0: سمعت رشيد المهجري، رجعنا ببعض أخبار التسعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يوم سعيد اليوم الأحد 7 جوان 2026، مازال معكم حتى العاشرة صباحا، ثم يتجدد موعدكم مع الحبيب جغام في برنامج موعد الأحد. الفريق مازال معايا وهبي الواعر في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام، الحصة سيف التربسي في الإخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية الطاهر سوسية. الحديث متاعنا الآن باش يكون من وحي اليوم العالمي للبيئة، كان يوم 5 جوان في مدينة الثقافة، كان فما احتفالية خاصة جدا، وفي اليوم الأول جمعت بعض المؤسسات وبعض الجمعيات عرضوا آخر ما صدر في مجال المحافظة على البيئة. للي جول في هذا المعرض يلقى برشا مشاريع خدمت على تثمين النفايات والتصرف فيها. مثلا فما مشروع ستارتاب لتجميع النفايات من المؤسسات عبر تطبيق، فما مشروع لتثمين فضلات سوق الخضر وبقايا زبيرة ببلدية العين بصفاقس وتحويلها إلى سماد، فما مؤسسة تحول إبر الصنوبر إلى مكعبات لإشعال النار. وفي المعرض هذا نفسه تلاقينا بجمعية تونسية للأنشطة البيئية اللي باش نركزوا عليها الحديث اليوم، تمثلها اليوم تيسير بن حسين، هي اللي باش تتكلم باسم الجمعية اليوم، وبحذاها سي علي رمضان، لأنه يربطكم رباط وثيق اللي هي تطبيقة جديدة اشتغلتوا عليها بتعاون مع بعضكم، اسمها سيكرز. السيكرز هذية تلقاو الرابط متاحة والصورة متاحة على الفيديو اللي قاعدين تشاهدوا فيه توا في المباشر على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية. ساعة نصبح عليكم نقول لكم مرحبا. أهلا وسهلا بك تيسير، جيت من بنزرت.
1: من بنزرت أنا،
0: وجيت مرافقة معك الوالد ومعك أختك، جاءوا معك العائلة الكل. في العادة تتحرك هكا في أنشطة الجمعية؟
1: لا، ما اليوم جاءوا معايا سوتيان عائلي باش يكونوا مرافقيني في الباساج متاعي الأولاني.
0: هذا أول حديث إذاعي،
1: أول حديث إذاعي معك أنت مدام ريم
0: في الإذاعة الوطنية التونسية. وعلي كيف كيف؟
2: أي كيف كيف، أول مرة نكون موجودين معكم، مرسي عليكم على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة أنت، شكرا لك علي. وتيسير احنا باش نحكيو ساعة على الجمعية بالأساس، الجمعية اللي كانت حاضرة في مدينة الثقافة هي في احتفالية اليوم العالمي للبيئة، والجمعية كانوا ممثلين عليها حضروا معايا قبل، لأنه تخدموا برشا على جزيرة جاطة. نعم. تخدموا برشا على الحفاظ على السواحل كذلك.
1: السواحل.
0: انت تيسير موجودة في الجمعية ولكن زيدا تقرأ واختصاصك
1: البيئة والمحيط
0: وتخدم على جزيئات البلاستيك.
1: اي انا ان فيت اتوديانت في ليسونس بيولوجي، ليسونس ان سيونس دو فيفون اي دو لانفيرونمون، يعني علوم الاحياء والمحيط. انا نشمل المحيط ككل، كو سو سوا نباتات، كو سوا حيوانات، كو سو سوا كل شيء في الانفيرونمون، يعني اي حاجه ليها علاقه بالمحيط انا نقرا عليها. انا اخترت حسب غرامي البحر، نحب ياسر البحر، هيك علاش حبيت نعمل ستاج على لي ميكرو بلاستيك، باش انا نكون نساهم في التوعيه على البلاستيك ونخدم على ميكرو بلاستيك يعني سبيسيفيكمون، خاطر هما اخطر من البلاستيك الماكرو، و ميم طون نعمل لي دو، يعني نخدم لي ماكرو لي ميكرو، مي اكثر نخدم لي ميكرو بلاستيك.
0: نمشي يعني نعمل لي ميكرو تصعبش عليا، راني انا
1: جزيئات صغيره برشا،
0: نفهم شويه مش برشا برشا،
1: اللي ما يفوتش هكا الكبر نتاعهم دي 5 مليمتر هكا، يكونوا صغار على الاخر نقاوم في البحر. كي نبدا انا نمشي سور تيران، نمشي للمنطقه نعمل لي شونتيوناج نتاعي، نعمل
0: اخذ العينات
1: نتاعي، نختار انا كيما نقولوا احنا نكدري كدغاج في وسط البحر، ناخو كل بلاصه ناخو فيها عينه، ومن بعد كنمشي ندرسها في المخبر في الانستيتو نتاع البحريه اللي في الرمال
0: في ولاية بنزرت.
1: في ولاية بنزرت.
0: به والتحاليل هذه تلوج على تواجد الجزيئات البلاستيكية الصغيرة هذه في البحر وإلا زادة في الكائنات البحرية ولا؟
1: إننا نخدم أكثر على السيديمو عرمل بنت عرمل المرة هذه نجم زادة نكملوا في الوسط الماء أما ما توفرش الماتريال المطلوب هيك علاش استحقيت نخدم في عرمل
0: وشلقيت في الرمل
1: لقيت كوارث الحق متاع ربي لقيت كوارث يعني برشا
0: يعني كوارث شمعني
1: يعني تا كميات كبيرة برشا كميات ما تتعدى يعني التصور اللي انت تقول يعني منطقة صغيرة شي يكون فيها كمية هذي كل متاع الميكرو بلاستيك
0: يعني هو بلاستيك
1: متفتت
0: يعني بمفعول الزمن
1: بمفعول الزمن تتفي مثلا بقايا متاع هكا فوتيت متاع بلاستيك وراق صغيرة متاع بلاستيك نلقاها نلقى كل شيء تتخيله في بالك في وسط البلاستيك هيك
0: في وسط الرمل اللي هو طبعا تتغذى منه عديد الكائنات البحريه
1: اللي مثل هيك المحيط نتاعهم هيك الميليو دو في العيش نتاعهم غادي يعني احنا قاعدين نقلقوا فيهم بالبلاستيك هيك احنا كي نمشيو غادي ونحطوا لي ديبونس نتاعنا ونخليو فضلاتنا نفايتنا غادي احنا نمشيو كضيوف غادي وقاعدين نفسدوا عليهم المحيط نتاعهم.
0: على كل حال احنا كنا حكينا في السابق اكثر من مره في مع مختصين كذلك مع ناشطين بيئيين مع الصندوق العالمي للطبيعة اللي يخدموا زادة على هالموضوع هذايا والدراسات مثبتة يعني تقول انه في السمك في الحوت اللي ناكلوا فيه موجودة هذه الجزيئات وفما دراسات كذلك موجوده وتنجموا تطلعوا عليها جزيئات بلاستيك موجوده في جسم الانسان
1: نعم.
0: في الدم نتاعو
1: تتعدى هي كيفاش حسب قرايتي اللي قريتها في الفاكولتي تتعدى توتو لون دو لا شين تروفيك من السلسله الغذائيه انت يعني تبدا بحيوان صغير حتى ما يتراش وبعديك يبدا يتعدى للي اكبر
0: للي كليه
1: اللي احنا الانسان فينالمون باش توصلنا لينا احنا الانسان باش تمسنا احنا وتضرنا كيما تمس الحيوان في بيئته وطبيعته تمس الانسان البلاستيك قاعد يأثر فينا بفاسون انديريكت بطريقة غير مباشرة على طول الزمن هو بالتأثير متاعه قاعد يمشي ويكبر وكي نعمل انا تحاليل في المخبر نعمل الكونتيفيكاسيون ونطلع التيب متاع البلاستيك شنو هو
0: نوع البلاستيك والقياس
1: متاعه نحسب ونقيس ونشوف هذا شنو من ان ماده متكون شنو يجم يكون يعني نخدم توتولون المنويل هيك
0: يبدا عندك بيانات وعلى
1: بيانات
0: الاقل
1: عليها.
0: نعرف شنو موجود في السواحل متاعنا من خلال بحوث كما اللي تقوم بها انت وفم برشا باحثين يخدموا على المجال هذا. انت تنتمي للجمعيه المتوسطه الانشطه البيئيه تخدموا في بنزرت معناها هي بنزرت. جمعيه موجوده في بنزرت
1: هي جمعيه موجوده في بنزرت ونخدموا زيد على تونس كامله يعني مش كان بنزرت ما نتحدوش كان في بنزرت اما في المستقبل ان شاء الله نخدموا اكثر ولايات. احنا تخصصنا في الحفاظ على المناطق البحريه المحميه وغير المحميه كيما جالطة وفي المستقبل كيما قلت لك عندنا دوتغ بروجي باش نخدموا عليهم على محميات اخرين ولا حتى مش محميات يعني نحاولوا نوعيوا الناس على اهميه البلاصه هيك اللي نمشيو لها وكيفاش لازم نتحافظوا عليها ونشوفوا لي زيسبيس ونشوفوا اسكو فما مضره للي زيسبيس الكائنات الحيه الموجوده غادي اسكو ضرت كسوا نباتات كسوا حيوانات يعني وسط البحر كما فما النباتات فما الحيوانات نشوفوا نحكيوا على التيب يعني نشوفوا كل ما يمس المنطقة هيك والمحيط هيك.
0: هذيك علاش انتو ما دخلتوا في شراكة مع سي علي اللي هو حاضر معانا علي رمضان الشراكة هذه عبر التكنولوجيات الحديثة تطبيقة نفهمه كان لابلي
1: جوست حبيت نزيد إضافة اللي احنا بويسكو جمعية للتوعية وكل حبينا ندخلوا التكنولوجيا الديجيتال حبينا ندخلوا ليكوتوريزم اللي هو سياحة البيئية اللي احنا نمشي ونزور البلايس كيما تمشي تزور تستحفظ على المحيط متاعك تستمتع بالطبيعة اللي بشتراها وتستمتع بالقاعدة متاعك وميم تون تستحفظ عليها حسب الابليكاسيون اللي طبقناها مع سيكرز الشراكة اللي نرافيها يعني حاجة جديدة حاجة تندنس تجم تكون يعني أي عبد مغروم بالكامبينج ومغروم بالماشين البلايس المحليها والطبيعة ويقعد في الطبيعة وكل يجم يستغل المنصة هذه باش يوعي وباش وباش يعني يساهم في حفاظ على البيئة
0: وفما حاجات طريفة أو يربح
1: طريفة ويربح جوستومون يعني باش يربح منها حاجات نعطي وناخذ هكاك.
0: هذه سيكرز تطبيقة تنجم انت تيليشارجيها من
2: ابل ستور وبلاي ستور
0: فوالا تو تراو الصورة نتاع سيكرز. ساعة سيكرز اش معناها؟
2: هي الباحثون.
0: الباحثون هكا الباحثون عن ماذا؟ علي رمضان انت مصمم هذه التطبيقة؟
2: مؤسسها
0: اي والهدف منها شنو؟ فسر لنا كيفاش نعملوا.
2: هي تطبيقة تونسية هي تجمع ما بين الناس اللي مغرومة بالاكتيفيتي او الدور بالانشطة الخارجية وبالايكوتيريزم وكل شيء. الابليكاسيون هذه موجودة توا متوفرة حاليا في الابل ستور وبلاي ستور يجمع الناس كل يتلشارجوها. تجم تبارتاجي تشارك الرحلات متاعك في التطبيقة هذه وفيها سوق الكترونية زادة كيف تجم تشري وتبيع الماتريال متاعك. وفيها بارتي واحدة أخرى اللي هي أدي تريب اللي هي تنظم بها الرحلة متاعك مع أصحابك وألا تلوج على رحلة مع عباد أورغانيزي ينظموا رحلات وكل شيء تلقى كل شيء في الابليكاسيون.
0: هذه كل ما يهم المتجولين والمغرومين بالرحلات وبالطبيعة وبالأنشطة الخارجية بصفة عامة. لكن اللي يهمني أكثر هو ما قبل وما بعد. فما هذه ما قبل
2: أي
0: وما بعد
1: ودوران زيدا
0: وأثناء أيوة كيفاش
2: احنا توا في الابليكاسيون في النيفو الأولاني خدمنا على قاعدين نخدموا على الإدوكاسيون ننشروا الوعي للعباد اللي هي في الصف الأول اللي احنا توا وصلنا نشوفوا في التلوث في الجبولات في الغابات في المحميات وهذه مشكلة كبيرة ياسر ولازم نحافظوا على بلادنا خاطر بلادنا ياسر مزيانة دورت برشا دول وأما بلادنا ما فماش كيف.
0: انت قلت لي كنت مقيم في فين؟
2: انا كنت مقيم في كوريا اما أيوة. خبر كوريا زاد كيف عملت تور دوروب مشيت لبرشا بلدان امستردام وفرنسا وايطاليا والمانيا.
0: شفت تونس قدام مزيان؟
2: لا تونس واحده مش على خاطر انا مولود فيها ولا خاطر حب هذاك التونسي لا مش هكاك حتى عباد من برا تحكي بان تونس حاجه ديفيرون وتونس برغم بان هي اسباس نتاعها المساحه نتاعها صغيره اما
0: فما تنوع
2: كبير في اربع سوايع تنجم تشوف اربع فصول
0: مختلفين. اذا انت تتوجه للناس اللي تعمل انشطه خارجيه بالتطبيق هذه كيفاش يعمل ياخذ صور للمنطقه اللي زارها هذه اللي فهمت وين وقت اللي فسرت
2: احنا انا واحد من الناس ما مغروم الصغرى بالخرجات ومشاغب ياسر عرفتها ديما نخرج وعشنا مثلا انا من قفصة وعشت في صفاقس وعشت في تاكل سنابل
0: درتهم
2: كل اصلا عايش فيهم وكل شيء ونحب الطبيعة برشا. اما اليوم شفنا فما مشكله كبيره في تونس اللي هو السيكتور هذا فرغمونتي ياسر متشتت باش تنظم انت رحله وباش تبارطاجيها مع عباد لازم تستعمل اربع تطبيقات خمسه تطبيقات باش تنجم تنظم خرجه اللي هو احنا عملنا هذا الكل في تطبيقه واحده الكل تنجم تعمل تنظم فيها رحلتك وتشوف عباد اللي مغرومين بنفس الغرام نتاعك كيف زاد حتى كان ناقصك ماتريال تجم تلقى ماتريال في الابليكاسيون وبليس لهذا الكل في النيفو الاول اللي هو عملنا ليديكاسيون بان احنا نوعي والعباد بان هي تحافظ على البيئه باش كيما غدوك يعاود يرجع يلقاها البيئه باقيه نظيفه كل شيء. وهكا علاش بنينا الشراكه مع الجمعيات باش هم يعاونونا في التوعيه هذه باش يعطونا المعلومه الصحيحه في الوقت الصحيح باش احنا فما حاجات نجهلوا عليهم علاش نلتجئوا للخبره نتاعهم هم الكبيره بانهم هم يوفروا المعلومات اللازمه في التطبيقه هذه. وهذا كل في النيفو الاول نتاع التطبيقه. في النيفو الثاني اللي احنا قاعدين نخدموا فيه هو سيستم تاع بوانات نقاط تجم تربح النقاط في التطبيق هذا.
0: كيفاش نربح؟ انا حاجتي بهذا انا عقليا نحب نربح.
2: اوكي تو سامبلومون انت تمشي
0: انا مشيت لغابة الرمال
2: مثلا
0: اللي هي مزينه برشا
2: ولقيت فيها شويه تلوث ولا دبابزه كم طايشين وكل شيء تصورهم من بعد صور كيفاش
0: لقيت المكان.
2: اي
0: بعد
2: صور فيديو قصير بانك انت قاعده تنظف، ولازم زاد كيف لازم فما زاد في التطبيق بانك انت لازم تلبس لي جون وكل شيء باش انت ما
0: أيوة تضرش. فما قواعد السلامه لازم انت
2: تحترمها. ايوه وتصويره من بعد يصورنا كيفاش ولات البلاصه مزيانه وكيكه بالسيستم نتاع التطبيق،
0: وتحطهم في تحطهم في
2: شيرهم بارتاجيهم في في الابليكاسيون في التطبيق، والتطبيق ديريكت تعطيك دي بوان دي كادو بوانات هذوما
0: نقاط.
2: النقاط هذوما تلمدهم وتجم تاخذ بهم ماتريال في
0: قد ما تنظف قد ما تلم نقاط
2: هكاك. وزاد كيف معناها كي انت تهبطها العباد تشجعك بالبوانات زاده، خاطر مش كان بوانات تاخذهم من الابليكاسيون،
0: نجم يكون فما تصويت من عند الجمهور
2: هكاك.
1: تصويت
0: يعانى
2: فما واحد شفته مثلا نخدم اسباس كبير ونظفه كل شيء، انا كيف نزيد ندعمه ببوانات من عندي، فهمت؟ نشاركوا البوانات مع بعضنا، الهدف هو الكل بان احنا نحمو بلادنا، هذا الهدف الاول. وجست البوانات هذه باش تبقى هي تدعمك وتشجعك باش انت تبقى تنظف وكل شيء.
0: يعني ما قبل كي تمشي المكان الجميل
2: أكي.
0: مكان في البلاد مزيان في الطبيعة، وخاصة توا باش نبداو نخرجوا اكثر في الصيف، نتواجهوا اكثر للشواطئ. إذا كان لقيت المكان فيه بعض النفايات، وأكيد باش تلقى هذا، تصور قبل، تصور وأنت تقوم بعملية التنظيف وتصور المكان بعد عملية التنظيف وتحط هذا كل في التطبيق في المنصة اللي نحكيو عليها اللي هي سيكرز، ومن بعد تنجم تربح نقاط.
2: نقاط هذا ما تنجم تربح النقاط هذم، تنجم تاخذ بهم الادوات اللازمه باش تخرج خارجه واحده اخرى، وتنجم تاخذ بهم دي تيكي، تنجم تخلص بهم رحله جايه مع جروب اورغانيزي وحاجه كيما هكا.
0: اي معناها الفائده تنجم تكون مش ماليه وانما رمزيه على الاقل، تنتفع بها في رحله والا في ادوات تستحق لها انت في الخرجه نتاعك. وفما مرحله اخرى غير اللي احنا ذكرناهم توا في التطبيقه،
2: هو هذا
0: هو
2: هذا هو احنا في كيما حكينا النيفو الاول هو ايديكاسيون وعي العباد، ومن بعد في الابديت الجايه ميساجور الجايه باش تكون فما لي بوينت هذوما، الناس تجم تشارك مع بعضها لي بوينت هذوما، ولا تاخذ بهم دي تيكي ولا تشري بهم ماتريال.
0: الى حد الان قداش عندكم من كيفاش نقولوا مش متابع، وانما قداش من واحد حمل التطبيق؟
2: توا الحمد لله 340 واحد.
0: فما هدف معين حشتكم بعدد معين هيت نعاونوك؟
1: هو على قد ما يجيو عباد، هو على قد ما
2: يجيو عباد. احنا الابليكاسيون هي احنا بالرسم نحبوا نبنوا كوميونيتي كبيره في تونس، باش يكون كي احنا باش نتارجتوا هدف واحد معين نوصلوا له في ساعه، كي احنا

0: الغول متاعنا كجمعية المتوسطية للأنشطة البيئية اللي احنا نوعيو الناس نجيبوهم باش يجربوا ليكسبيريونس الجديدة دي التجربة اللي تعيش وسط الطبيعة وميم طون هكا تعاون على حفاظ عليها على نظافتها حتى كي تخلي بلاستيك تخليها بلاستيك نظيفة محليها تخلي الطبيعة مرحبة بك اللي انت تعاود تزورها مرة أخرى وتعاود تكتشفها خاطر بلادنا كما قلنا مزينة برشا برشا في كل بلاصة في تونس نلقاو بلاصة مالوغوزمون تكون مهمشة وإلا صارت لها بيرتورباسيون هيك علاش احنا لازمنا نوعيو العباد باش ما عادش يصير الخلل هيك خاطر ينجم يأثر على الحيوانات والكائنات الموجودة
1: منظومة كاملة
0: منظومة كاملة والموارد البيئية والموارد البيئية الموجودة
2: مع كيفاش وصل البلاستيك وصل الدم بتاعنا وصل حتى أماكن حساسة مع في البدن الإنسان معنا بالرسمي اليوم لازم نقف مع بعضنا
1: وقتين نحكي على منظومة الإنسان موجود فيها راهو المنظومة مفهمش كين
0: هو الإنسان أعلى مرتبة في المنظومة دونك هو بش يوصل له الخلل توتاق توا ولا بعد بش يوصل له المس يبديها بالحيوان الصغير اللي احنا منعطيوش أهمية بعديك تكبر الحكاية وتتفاقم اللي توصل تمس الإنسان وتمس صحة الإنسان وكي احنا من غير انفيرونمون صحي ونظيف ما نجموش احنا الإنسانية ما تجمش تعيش والبشرية ما تجمش تعيش في ميليو مالوروزمون يكون مهمش وإلا في خلل
1: على ذكر التطبيق سيكرز بخلاف انها تمكن المصطفين وإلا الجوالين انهم يساهموا في تخلص من نفايات معينة في مكان ما تخلي زادة ناس اللي ما عندهمش علاقة بالرياضة هذية وإلا بالأنشطة هذية يكتشفوا المجال هذية زادة يدخل التطبيق ويكتشف زادة أماكن يمشيوا لها الجوالة هذهم وما يعرفوهاش
2: شي فما برشا بلايص احنا تو في تونس ما يعرفوهاش وهك علاش حبينا نجمعوا
1: المعطيات
2: الكل في أبليكاسيون واحدة باش نسهلوا عليهم باش احنا زادة كيف الأبليكاسيون نخدموا على الصحة البدنية والصحة الذهنية كيف معناها كي انت تتفرد وتعمل روندوني في جبل وكل شيء تفرد ترتاح سبت وحد وتعاود ترجع تجم تكون في فورما تكون في فورما باهي باش تكمل جماعتك اون فورما
0: علي ونتصور اللي الناس الكل تحب التصوير وتحب تصور روحها في حاجه باهيه
1: كيف هي ما صوروش
0: ولا تتفي يعني انت احنا باش نشاركوا التجربه نتاعنا بك التصويره بك الفيديو المحلي يكون هكا عمل محلي ينمي من ينمي ويطور من الاعمال البيئيه والحفاظ عليها
1: على كل حال سعدت برشا انكم حاضرين معنا علي انت قلتي تحب التجويل اخر ما بقعه مشيت لها شنو
2: انا الحق اخر مره في كوريا
1: بعد علينا شويه
2: لا هنا في تونس خاطر ماليش برشا ملي روحت السوفيا هبطت مصيع عملنا الابليكاسيون قعدنا نخدموا عليها عامين قعدنا نخدموا على الابليكاسيون والديزاين وكل شيء اول ما هبطت الابليكاسيون في البلاي ستور وكل شيء قصيت كي وروحت صاي
1: وانت تيسير اخر بقعه المكان اللي تعمل فيه في الابحاث
0: انه اخر بقعه المكان اللي نعمل فيه الابحاث خدمت على شط سيدي سالم خدمت على الريميل
1: بنزرت
0: شط سيدي سالم بنزرت الريميل خدمت زيد في لاغون دو بيزيرت البحيره بنزرت اللي الله غالب لقيت في ثنيت منزل عبد الرحمن لقيتها كاتاستروفيك يعني المكان ياسر ملوث على غالب مي انا البلايص العزيز على قلبي في بنزرت نحب نذكرهم عنق جمل وعين ديموس البلايص المحليهم في بنزرت
1: سهل الوصول لهم
0: سهل هو سهل بون مش سهل سهل الناس الكل العباد اللي تجم عندك رهب عالية تجم تدخل مرحبا بكم في بنزرت مرحبا بكم في تونس كاملة
1: عندنا دعوة اليوم
0: دعوة
1: اليوم حكينا على سمك موجود في بنزرت توا وقته
0: الشاوري الشاوري جمع التوت
1: اما سنوخر شوية
0: سنوخر
1: لينا بحار بكري شوية ودخل بالشاوري كانت تحب تخلط برا
0: عايشكم والله ديجا احنا بنزرتي ديما نقولوا ايش في جي الشاوري جي التوت جي الشاوري معاه سنة استغربنا من التوخيرة متاعو مي الحمد لله ربي طلع علينا في احلى حلة
1: ملا هاوكا نستدعاكم الكل تتوجهوا لبنزرت باش تشريوا الشاوي شكرا على رمضان يعطيك الصحة شكرا لك تيسير بن حسين شكرا لوالد وأختك اللي رافقوك ودعموك وأكيد عنا لقاءات أخرى لأنه الإذاعة الوطنية التونسية هي مساندة.

0: ده بالطبيعة لكل ما يتعلق بالبيئة والطبيعة.
1: إن شاء الله نجيكم في أنشطة أخرى وبروجيات
0: أكيد
1: أخرين أعمال
0: أكيد
1: أخرى، إن شاء الله نعود نجيكم.
0: أكيد.
1: حب نوجه تحية لعائلتي، لأمي وبابا والمرافقيني وأخواتي.
0: الامتحانات كملت؟
1: أي ديجا أدميز أفيك مونسيون تري بيان.
0: إن شاء الله مبروك.
1: عايشكم
0: أيه بالطبيعة.
1: طبيعة. أنا ديجا تيرمينال، العام الجاي
0: عم
1: نتخرج.
0: جاي تتخرج. بالتوفيق بالتوفيق لكم الكل.
2: عاش
0: شكرا لكم.
2: عاش مرسي.
0: أنا بعد
1: عايشكم.
0: شوية مزيد باش نواصل الحديث على البيئة والطبيعة، لكن وقت اللي السينما زادة هي تولي لغة الطبيعة. البارح في سينما دار، قاعة السينما بسينما دار بكرتاج، تعرض فيلم بعنوان حد الأرض. حد الأرض من إخراج عرفات بن مرزوق، اللي هو نعرفوه ناشط بيئي يعمل دي بودكاست على البيئة. أنا نعرفه شخصيا عندي برشا، ونعرف أنه من الناس اللي يقعدوا في الطبيعة أكثر من اللي يقعدوا في المدينة. اختار أنه يتكلم على الأرض بالسينما. بعد شوية هو بشي حدثنا عن الشريط.
3: الدكتور حكيم.
4: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
3: الدكتور حكيم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20. معاكم من

الحقيقة مع الأسف مخرج شريط حد الأرض اللي تعرض يوم أمس في سينما دار مش باش يكون حاضر معانا، يتعذر عليه الحضور. فقط حبيت أن نعطيكم فكرة على هالفيلم المميز جدا. هو وثائقي من إخراج عرفات بن مرزو. عرفات هو من الناشطين البيئيين معروفين برشا، ويعمل بودكاست حول البيئة والطبيعة بصفة عامة. الفيلم هو فيلم هادئ عميق ومتحرك الوقت نفسه. عاود غرس فينا تراب تونس اللي ممكن ما يظهرش في محملكم الرقمية. عمل جولة في تضاريس وأوساط طبيعية مختلفة، مشى للجبل للمغاور للواحة، حكى مع حرفيين حرفة الطين، حكى مع فلاحة، مع ناس اللي عندهم علاقة خاصة واستثنائية بالأرض، بالزيتون، بالنخلة، بالواحة، بالفن. مشى القلعة الكبرى، مشى سيدي مشرق، مشى مزه بورقيبة، مشى زامور، مشى الجيبس. على كل هي دورة كبيرة برشا في 40 دقيقة، رسم ملامح تروي تعلقها بالأرض وبالحرفة وبالزراعة. هو فيلم جديد عنوانه حد الأرض، عرفات بن مرزو مرة أخرى، يورينا بالملموس أنه الخطاب حول البيئة والطبيعة ينجم يكون متعدد، سواء بالبودكاست أو كذلك بأفلام سينمائية. إذا كان عندكم الفرصة تشاهدوا الفيلم مرة أخرى تنجموا تشوفوه، مهم جدا. هذا الشريط تعرض يوم أمس كما قلت لكم في سيني مدار.

9:48 بعد شوي يكون معكم مع الحبيب شغام في موعد الأحد مع ضيوفه والفريق اللي معاه كل يوم أحد. هنا نوصل لختام يوم سعيد لهذا اليوم. شكرا لوفائكم للإذاعة الوطنية التونسية. شكرا زيدا للفريق اللي رافقني منذ السادسة صباحا، وبالوير في الهندسة الصوتية فاطمة عبار، في التنسيق العام الحصة سيف طرابلسي، في الإخراج الرقمي طاهر صوصية، في القاعة الفنية المركزية. خليكم تكملوا مع صوت تحبوه في غناية زادة تحبوه. حبيب موافق الاختيار هذا. في العادة اختياراتي ما يحبش برشا حبيب. لا يحبها حبيب شغام، لكن ما عنيش نفس الذوق نجمو نقوله. على كل حال هذية فهمنا فيها على الأقل. انا نقولكم شنهاركم زين وإلى اللقاء.

0: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو. تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية. رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. تسجيل أكثر من 3000 مخالفة اقتصادية إلى أواخر شهر ماي وتفعيل فريق رقابي مشترك للمحيط السياحي بولاية تونس وفق المديرة الجهوية للتجارة بتونس سهام المبروك. المبروك أوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التحركات الرقابية المكثفة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتأمين انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات بالأسواق. المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري الجب يؤكد أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي، مشيرا أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد. تونس تحتضن بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة يومي 24 و25 من الشهر الجاري فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي ينتظر أن يشكل منصة أعمال عملية وميدانية مخصصة لتطوير شراكات فاعلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. سلسلة من المدارس الصيفية تنظمها مدينة العلوم بمقرها بالعاصمة وفي فروعها بالجهات خلال شهري جوان وجويليا لفائدة التلاميذ في مجالات الإيقاظ العلمي والرياضيات والكيمياء والفيزياء. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عزمها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة وتقديم الترشحات في أجل أقصاها 12 من جوان الجاري. وإلى آخر أخبار العالم، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من أن أكثر من 20,000 فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع. الجيش الإسرائيلي يبدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. وختاما، قتيل وعدة جرحى في عملية إطلاق نار مزدوجة في كوخاف يائير وعدة مواقع في إسرائيل والبحث جار عن منفذ العملية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: زندہ
1: داری داری داری داری ولا تسأليني داری عبدتي بقلبي على كل حال
0: الناس الصمود.

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا، إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: الساعة الآن في تونس 10:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذه المنوعة، منوعة الأحد 7 جوان 2026. أرجو لكم قضاء أمتع الأوقات مع هذا اللقاء ومع كل برامج الإذاعة الوطنية التونسية.

0: من القيروان
1: حديث ذو شجون.
2: إذا نبدأ مستمعينا الأعزاء بالركن الأول مع لطيفة كالعادة من مدينة القيروان. لطيفة صباح الخير. أهلا وسهلا. مرحبا بك.
3: صباح الخير ليك ولكل أسرة البرنامج وصباح الخير لكل المستمعين.
2: ربي فضلك. شنو أحوال الصحة؟
3: الله يخليك.
2: صحة لاباس؟
3: الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله. إحنا في ال
3: حضرنا على السخانة
2: كهو الوحدي
3: ديما سي الحبيب نحكيو على المرأة الأم والمرأة
2: هي.
3: خلينا نعطيو حق الرجل وننصفوه اليوم ونحكيو على أكبر ركيزة في العائلة اللي هو الأب.
2: صحيح يعطيك الصحة لأنه ساعات ننساو الأب.
3: أي لا الأب هو الركيزة،
2: هو ما يتنساش بالطبيعة.
3: هو العمود الفقري كما العمود الفقري في البدن هو العمود الفقري للأسرة.
2: قالك الأب يا لطيفة هو الرجل الوحيد في العالم الذي يأخذ من نفسه ليعطيك، قد لا يكون أعطاك كل ما تتمناه لكن تأكد أنه أعطاك كل ما يملك،
3: ما بيوسعه وكل ما يملك.
2: صحيح.
3: الأب قيمة مش في دقيقتين وفي ثلاثة ولا في حصة ولا في حصتين، مش نجم نوفيه حقه ونحكيه عليه. الأب رمز، الأب سند اللطف، اللي يفقد البو يحس روحه ضايع، يفقد حاجة كان تركيزه يتسند عليها.
2: صحيح.
3: يعني الأب هو الأساس، هو اللي يعطي بدون مقابل، هو اللي يجري ويشقى ويخرج من عقبات الليل ويخدم ويسافر ويجيب ويرضي، وماذا به يرى أولاده وبناته أحسن منه. هو اللي ماذا به يراك أنت أكثر منه في القيمة وفي المركز وفي كل شيء. وكل إنسان يفقد بوه فقد سمته في الدنيا بالحقيقة، حب كبير ولا صغير ولا مهما كان صيفته.
2: ما هو قال لك لطيفة إذا راح الخشم تروح الهمة، وإذا راحوا الرجال تروح الحرمة، وإذا راحوا الوالدين تروح اللمة.
3: أي صحيح، والله يرحمهم فيما قالوا.
2: نعم
3: يرحمهم فيما قالوا.
2: وخاصة احنا نركز لطيفة على غياب الأب تول البو ركيزة أساسية في العائلة، ويعطي الحنان ويلم العائلة، ولكن كيف يغيب؟ يغيب لأسباب أو يتوفى مثلا أو
3: يغيب حاجة كبيرة برشا.
2: أي.
3: حتى المرأة باللي مش تحاول تكون قوية وتتلها بصغارها وتتلها بدارها وتعمل المستحيل، لكن زي يستحيل باش تقول لك امرأة ما تحتاجش الراجل معها وسند معها في الدنيا. هذاك اللي هي تتك عليه في وقت الشدة، هذاك اللي هي تلجأ له في حالة الضعف، هذاك اللي هي تستشيره في الصغيرة وفي الكبيرة، هذاك اللي وقت ترقد ترقد مطمئنة عندها سندة في الدار. دونك اللي تفقده رب يكون معاها وقعها.
2: ولكن تصير برشا حالات أن الأم بإمكانها أنها تعوض غياب الأب لأسباب عديدة، في طلاق مثلا، وإحنا بطبيعة نحب ديما الناس الكل والعائلات الكل ملمومة، ولكن تقف وقفة الرجل الواحد كما يقولوا الأم المرأة وتستطيع أن تملى ذاك الفراغ.
3: أي تحاول بكل جهدها وما تظهر لك ضعفها للي دايرين بها للولادها، حتى ما تظهرش روح اللي هي نقصتها حاجة، لكن بينها وبين نفسها فما نقص كبير تحسه، وتحس اللي كما نقوله جنابها فارغة، ظهرها مش مسنون، ما عندهاش حد تنتظر منه الدعم. باللي مش تكون قوية، الدعم متاع الرجل تحتاجه كل مرأة حرة في الدنيا.
2: صحيح.
3: تحتاج الدعم.
2: نعم نعم. هاي
3: أي
2: وصلتني على الجوال يا لطيفة كلمة جميلة من مستمعة تقول يفتقدك المنزل يا أبي الذي كنت دفئه، يفتقدك الأهل والأحبة، يفتقدك قلبي ويفتقد حديثي معك وضحكاتك وصوتك، تفتقدك جميع الأماكن، سقيتني من ثمار خيرك بوجودك، وحتى بعد رحيلك لا أنساك يا أبي حتى تفنى روحي من الحياة، رحمك الله وجعلك في نعيم دائم. الله
3: الله يرحمهم جميع الوالدين اللي متوفين، ورب يفضل اللي موجودين ويعينهم على وقتهم وزمانهم.
2: نعم.
3: أغنية يا أبي الصبر رباعي.
2: أي غني لي منها عاد مدام حتحبها الأغنية.
3: أي نحبها هذيك ياسر نحب نسمعها ونتأثر بها وهاني مرأة كبيرة وكي نسمعها نبكي والدمع عيني على خاطر البومة يعوضوا حد في الحبيب راهو باللي تكون باللي مش تكون وباللي مش تعمل وباللي مش تتقوى وباللي مش تظهر راك ما ناقصك شيء نقصت البو في العائلة ألا لا يذوقها الحد وربي يقوي كل حد فقد والديه.
2: نعم نعم. ولكن ولكن تصير يا لطيفة في المجتمعات بصفة عامة في الدنيا الكل أنه تلقى بعض تصرفات الأباء مش معقولة يعني إزاء الأبناء تصير حالات يعني
3: الشاذ موجود ما نقصوش عليه
2: هذا هو
3: على خاطر كما في الأم تلقى أم باهية وأم قائمة بواجباتها وأم مسلمة كذلك البو فما البو اللي يعرف عليك الشقيقة والرقيقة ويتبعك في كل شيء وثم البو اللي كما ما همتوش أنه يدخل ويخرج ويخدم ويروح ولا يدري عليك فين ولا أنت موجود في الدار ولا مازلت في الشارع ثم أما مش معناها إحنا نحسبه كان اللي شاذينك شوية وخارجين على نطاق المعقول إحنا نحبه نحكيه على البول به اللي ما يعوضه شيء في الدنيا على الراجل الأصيل اللي يكون سندك في الدنيا والعبد راهو ما ينجم يحكي أسراره وجيئته اللي في قلبه كان لمه ولا البوه فهمتني واللي تفقد بوها تكون عندها راجل طيب وفي المستوى تلقاه سندة في كتافها كذلك الأم
2: نعم
3: فهمتني أي البو وحده الحقيقة حاجة ما تتعوض
2: صحيح متتعوض. أنت طلبت غناية صابرة
3: أي
2: هاو نسمعوك شوية منها تفضل

رجل أوصفك به يا رجل، هذه تحية ليك. هاو باش نسمعك توا لطيفة لطيفة، باش نسمعك مقطع من غناية ربما أنت نسيتها ما تعرفهاش. تعرف شنية الغناية؟ يا بابا معز خيالك.

0: إذن هذه أغنية يا بابا مع زخيالك، عرفتها لطيفة؟
1: أي تذكرت.
0: ذكرتها، تغنيها راضية بن علي، كانت في المجموعة الصوتية في فرقة الإذاعة.
1: أي. أما الحقيقة اللي تأثر هي أغنية.
0: لا لا، هذه زادة يا بابا مع زخيالك زادة وحدها.
1: جعيد ومرايات القديمة.
0: أي نعرف نعرف. أي. نعرف. صحيح.
1: أي حلوين.
0: أي. شكرا لطيفة، يعطيك الصحة.
1: يعيشك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: كل البيت.
0: ربي. وأنتي ربي فضلك.
1: لا يحرم حد من والدي.
0: إن شاء الله يا رب.
1: ربي يفضلهم ويعينهم.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: شهلولة لكن قتالة، أحمد حمزة.

0: كان هذا أحمد حمزة في شهلولة تكوي الرجال. نواصل اللقاء مستمعينا الأعزاء في موعد الأحد حتى الواحدة بعد منتصف النهار.
1: موعد الأحد،
2: أخلاق التوانسة،
1: أخلاق التوانسة،
3: قيم وعبر
1: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
0: أسامة صباح الخير ومرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا
4: حضرتك وكل فريق العامل معاك، وإن شاء الله نهار مليان بالتراحم بالتزاور بالنفع بالأحسان بالخير
0: إن شاء الله
4: ليكم والأستاذة المستمعين لكل الأفاضل.
0: نعم، على الأقل باش أسمع بهذه المشاعر والأحاسيس تنقص الحرارة. أكيد أسامة،
4: والله فعلا يا سيدي الحبيب احنا مطالبين كلنا نبثوا في قلوب بعضنا برشا محبة وبرشا عطف وبرشا تسامح وتصالح، واحنا راهو يعني
0: نعم نعم يا أسامة. لا انقطع التليفون، يبدو أنه فما قصان في التليفون بفعل الحرارة أكيد يعني خارج على نطاق. تفضل.
4: في الحبيب قلت لك المرة اللي فاتت تحدثنا على الرفق بالحيوان.
0: أي.
4: ومن جملة ما حكينا على القصة متاع عدي ابن حاتم الطائي كيفاش يدور على الغيران متاع النمل ويحط بحذاهم شوية فوتات متاع خب.
0: يقول
4: هن جارات لنا. هن جارات لنا.
0: نعم.
4: واني بدوري ناخذ الكلمة متاع عدي بن حاتم الطائي ونقول إذا كان هو كلم غيران متاع

0: شو يقول؟ يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
1: نعم.
0: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآية.
1: نعم ثم يقول الجار قبل الدار.
0: فعلا الجار له قيمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
1: نعم.
0: وقرنها بالوالدين ثم بالجار يعني عبادة الله وعدم الشرك به شوف القيمة بتاع الجار توازي عدم
1: صحيح.
0: الإشراك
1: أو قالوا حاجة أخرى زادة بليغة يا ناري لو كنت جاري نبيع الجمل ونكمل بالذراري
0: فعلا فعلا لأنه ساعات عافانا وعافاكم الله جار السوء إن شاء الله يا ربي كل السادة المستمعين إن شاء الله ربي يبعد علينا وعليهم جيران السوء
1: نعم.
0: ونحن كلنا نكونوا جيران خير وجيران يعني محبة وجيران متاع مودة لأنه الجار هو صمام أمان سي الحبيب راه
1: أي ولكن ولكن أمان. ولكن أسامة نقولها بكل صراحة ساعات ما تفهمش العلاقة توجارك اللي هو بحذا باب دارك باب داره قدام باب دارك الحيطان قد تتكلم يعني إذا فما حاجة صراخ ولا كذا الواحد يسمع إذا فما عركة يسمع إذا فما ماكلة فاوحة يشمها بحيث القرب هذايا يخلي في بعض الأحيان العلاقة متوترة وتحسهم كأنهم بعاد على بعضهم علاش هذا؟
0: كلامك صحيح برشا المفروض كل ما قلت سيادتك ما يخليش العلاقة متوترة يخلي العلاقة والحمد لله في قرب والعلاقة في يعني مودة وتحابب وتعاون علاش؟ لأنه بنتي اليوم شمت جارتنا طيبة ملوخية بس نقوله بنت بكر نذوقوها صحيح وانتي غدوة يدافع عليه جاره الكبير
1: نعم.
0: بنتي غدوة يحفظها والجارها ويسترها في الطريق
1: نعم.
0: يعني هالمعطيات وهالقيم الأخلاقية اللي المفروض لأنه كما قلت سيادتك احنا جيران الساس وجيران الشقة وجيران العمارة وجيران الحي وجيران البلد الواحد لازم نحبوا بعضنا ونصحبوا على بعضنا صحيح سي الحبيب الواقع توا نوعا ما أصعب شوية يعني الـ الـ
1: الـ يعني الجيرة أسامة في الأحياء الشعبية مثلا كانت أفضل بكثير من توا اللي يسكنوا في العمارات والشقق
0: خليني نقول هالكلمة هذه ولو ما هيش في سياقها برشا توا ولينا نراو عفانا وعفاكم الله في بركاجات في ما بين أولاد الحومة الواحدة وهذا عيب كبير يمس بالعقلية
1: شنو أخي الجاري يبركي جاره
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه حقيقة لازم نقولوها ولازم نكونوا واعين باش نردوا بالنا على أولادنا ولازم أولادنا ننبهوهم لا على أولاد الحومة ولا على غير أولاد الحومة ظواهر جديدة قاعدة تظهر كما قلت سيادتك لازم ولابد نتقيوها ونردوا بالنا منها لازم ولابد الوعي ودرارينا راهو تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الرسول الأعظم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا له يا رسول الله شكون فشعوا الصحابة لأن الرسول قليل وين يقسم قال الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني الشر متاعه والمكر متاعه شوف ربط الإيمان بالعلاقة الطيبة ما بين الجيران لازم ولابد احنا نقولوا نحب بعضنا نسايس بعضنا كما قلت سيادتك راهو حتى
1: كذلك نجريوا لبعضنا وقت الشدة وقت المحنة ضروري. وقت يكون جارك في حاجة ليك باش تعاونوا بحاجة
0: سلام صدقة يعني ما تكلفش حتى شيء إضافة لكل هذا الوقفة في السراء والضراء لازم ولا بد أكل قيمة متاع الجيران ويسمعوا فيها توا السادة المستمعين وكلنا جيران بعضنا احنا لازم ولا بد واحد يراجع شوية حساباته ويقول جاري كارني صبحت عليه اليوم جارتي فلانة حقني ولامس مشيت هنيتها بالبكالوريا وبالنجاح جاري فلاني كارني لطفته وسيسته على خاطر هو عنده شوية هموم
1: أي يعني ولكن هذا الكل جميل أسامة ولكن ساعات تلقى الجارة أو الجار يعس على جاره كيف تكون عنده هكا معناها حاجة جديدة تلقى هكا ينظر له بعين هكا مندري كيف انهي إذا شرى كهرباء جديدة إذا دخل الدار أثاث جديد فما اللي عنده نظرة أخرى أو إحساس آخر نقولوها بكل صراحة
0: هذا مع الأسف موجود ولكن وقت اللي نصغ على قلوبنا المحبة ونعمل تصالح مع الذات ونعمل السلام الداخلي وتكون عقيدتنا في ربي سليمة وفي الرسول سليمة، وقتها نوليو تاعنا

0: ربي في الآية اللي قالها، وتعنى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قاله، وقتها أي حاجة يعملها جاري جديدة نفرح له بقلبي ونتبسم له بوجهي وبعيني ونقول له كان الكلام الطيب، وفي المقابل هو زاد يعمل معايا كان الباهي ويتبسم لي بالباهي ويقول لي زاد الكلام الطيب الحلو. احنا سي الحبيب رانا في بلاد الحمد لله كبيرة في القدر،
1: نعم.
0: بلاد صغيرة في المساحة، كلنا نعرف بعضنا وكلنا لازم جار العمل يحترم، جار اللي في الحافلة يحترم، الجار اللي في السكن يحترم، وحتى الجار اللي نوعا ما في البلد إيش بيه. كلنا الحمد لله ولاد بلاد واحدة، وكلنا الحمد لله قلوبنا فيها كانت طيبة وفيها كان الخير. الظواهر الجديدة ولا الظواهر المشباهية ننهيو أولادنا عليها وننهيو أنفسنا عليها، وإحنا ضرب الطوب ولا الهروب.
1: نعم.
0: يعني الركن هذا والحديث هذا هو من جملة الأشياء اللي باش نوعيو فيها رواحنا وأنفسنا قبل ما نوعيه السادة المستمعين. والسادة المستمعين أكيد كل واحد توا يراه يتبسم يقول والله غلطت في حق فلان وإلا ما قصرتش في حق فلان جاري.
1: نعم.
0: وإحنا إن شاء الله من خلال الحصة هذه ندعيه لجيراننا الكل في العمل والسكن باش ربي يحفظ بلادنا ويحفظ أولادنا يا سي الحبيب.
1: نعم. أسمع أسامة باش نختم بحاجة طريفة حافظها من اللي أنا صغير تتعلق بالجيرة. حافظ الكلمات هذه ما نعرفش كيفاش حفظتهم، ما نعرفش. جاري يا جاري قطوس باب داري، قلت له كس خليني يا جاري نعس.
0: اي الله الله عليك، يعني كيفاش الانسان يكون سبب امان الغير وغيره سبب انا. وفعلا
1: لا ربما معنى وجود القط قدام باب قدام الباب انت جاري كأنه هو يعس على على على دار جاري وعلى داري كذلك.
0: يعني دليل على الحياة ودليل على التعاون والوجود، هذا
1: نعم.
0: فعل فعل اجتماعي جميل والحمد لله.
1: نعم نعم. هذا يربطني بملاحظة نقولها في الأخير لسواق السيارات، وحكينا الأسبوع الماضي أسامة على احترام الحيوان اللي هما معناها عنصر معناها حيوي في حياتنا، القط والكلب والطيور وغيرها من ال
0: هم جيران لنا.
1: لا لا حبيت نقول لك، حبيت نقول لك برشا ناس يتجراو وما يهمهمش اذا حمامة هكا ترعى في الطريق، مو على الاقل ينقص. انا كيف نجي الصباح بالكهرباء صباح بكري ونتعدى قدام البلفيدير نشوف برشا حمام باعتباره يعشش في كل أشجار البلفيدير يخرج ويبدأ يلتقط في الحب في الطريق، فماش برشا حركة، ولكن فما برشا سواق يتجروا ويصيبوا المضرة للطيور هذه مع كامل الأسف.
0: خسارة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هذا شفته بعيني أنا، شفته بعيني
0: مع كامل الأسف. نعم. سيدي ربي يحفظك وربي يحفظ كل المستمعين الكرام وكل جيراننا الكل كما قلت، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير.
1: شكرا، إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

0: موعد الأحد.
1: يا تونسي أعرف بلادك،
2: يا تونسي أعرف بلادك،
3: مع المونجي بورجو.
0: مع المونجي بورجو.
2: مونجي صباح الخير ومرحبا بك وأهلا وسهلا
4: الحبيب.
2: أهلا.
4: أشرقت الأنوار بيك وبالسيدات والسادة أوفياء الوطنية في كل مكان
2: وبحسام بطبيعة.
5: صباح النور.
4: أنا زعمة في حسام، قلت له سبقنا القرق ما كانش مش ظاهر.
5: لا والله عندي مشكل مع وسائل النقل يا سياسة مونجي.
2: علاش؟
5: هو في سير الايام معناتها متعطلين بطبيعتهم، نهار لحد ما تقول عاملين بالعاني، نهار لحد بالحق راه حتى السفر اللي تكون موجوده مثلا من تويتر نتاع كل ساعه تولي كل ساعتين كل ساعتين ونص.
2: تحكي على النقل في العاصمه
5: ولا وحيها في تونس الكبرى ككل،
2: وهذا قد يكون موجود في اماكن اخرى بطبيعه الحال.
5: اي على الاقل نحكي من حاجه انا جربتها، نتصور هي موجوده في برشا بلايص اخرين، معناتها بالحق راهي وسائل النقل نستخدموا كذا، واليوم نهار تحدث في مرشيات كبيره فما كذا، فلذا الراعيو معناتها بالنسبه لشركه النقل على الاقل التواتر في ساعات الذروه. خويا نقصد على سنار مال ساعه مال ساعتين، الناس ما تحركش برشا على شيء، اما الصباح فما نستخدم الروح. ما درس المنجي تفهم فيا ولا
4: لا؟ فهمتك مليحة. من زمنا شوية مراعاة بحكم أن اليوم هو نهار عطلة، نهار لحد بطبيعة الحركة تقل، وربما ليس من المربح أن تقوم السيارات ولا المترو ولا غيره ولا غيره بذهاب والإياب.
2: إيش نعملوا ماله في الحالة هذه؟ إيش نعملوا؟
4: نخرجوا بكري شوية نقرأ حسابنا.
2: شنو هو واحد باش يمشي يقضي قضيته ال11 مثلا؟ إيه؟ يلزم إيه؟ يخرج 6 نتاع الصباح.
4: بورك لأمة في بكورها يا
5: أخي. هو راه هو كلام سلمونجي صحيح، اللي باش يقضي قضيته يمشي يقصد ربي الصباح.
2: أي
5: باش انا مهما ديما
2: تقرا. اذا انا مرتبط بلقاء في قهوه مع صديق
5: ياتك الصح، وما نحبش نجي بكري،
2: ما نحبش نجي كهرباء، واذا انا ما عنديش كهرباء مثلا يلزمني ناخذ تاكسي. اي على كل حتى وخاصة الحافلات النقل في العاصمه ساعات مش منتظمه، يعني مع كامل الاسف ساعات واحد يبقى ساعه كامله ينتظر.
5: لا والله الحافلات للامانه الحافلات مرقلين، المترو اللي فيه المشكل للحق تاع ربي، كل واحد نعطيه حقه. الحافلات الحق تاع ربي، وبالاخص مع الاسطول الجديد اللي جا ذوما الكيران وقت ولا منظم بلوز هو منظم، اما المترويات فهم يلزم شويه مراعاه لرافير ما شاء الله ربي بقى عليه الستر وان شاء الله تقعد، لانه فما حاجات عرفت كي راهو في تونس اللي نقولوا ان شاء الله يقعد.
2: اي
5: ما تقولش راهو ان شاء الله ندعموه كذا، ان شاء الله يقعد. نقعد يظل في امور النقل احنا يظل لي.
4: يا حسين تسمح لي قبل تو بالنسبه للمترو، بالله ما يصيبه يوميا مسكين من اشياء ومن عذاب ومن
2: واعتداءات وتكسير
4: ولا الى غير ذلك ومن تكسير، والله العظيم نقول الحمد لله اللي مازال يمشي.
5: صحيح صحيح كلام صحيح.
4: وانت راك ريت وعينت بعينك يا حسين هكا ولا؟
5: صحيح يوميا شيء ذا
4: مع الاسف اصبحنا نمشي والمتروس بيبان محلول الان، ما عادش
5: نوليو وش نحطه في كل محطه اربعه معناتها من عوين الشرطه مع تامين فما عوين الشرطه مش المحطات صحيح. كبيره مش في كل
2: وقبل
5: شيء
2: وقبل الشرطه زي المونجي بورغو يلزم الاوليه يقوموا بدورهم، يربي اولادهم
5: ربي صغارك
2: يا ربي وصغارهم يا رسول الله.
4: استقالت العائله استقالت الحبيب، وهذا مشكل من المشاكل اللي ماذا بينا نتحدثوا فيه في وقت من الاوقات. على كل حال خلينا اليوم نتحدثوا ديما على النقل في الحبيب.
2: نعم
4: اما النقل اللي ما كانش منتظم وتو رجع منتظم ها تو باش نوري لك
5: هاي بي هاي ها فما حاجه
4: تعرف بين سي حسام بين قرقنا وبين الساقف.
2: هاي
4: قرقنا حكايه طويله سي الحبيب
5: والله، ان شاء الله نمشيو لقرقنا. انا واحد من الناس من البلايص اللي نتمنى نزورهم.
2: ما زرتهاش؟
5: هاي مشيش لقرقنا.
2: ادعوك اذا انا لزياره قرقنا، عندي اصحابي يتلهوا بيك ويفرحوا بيك.
5: والله يدخل ذاكر لنا كان بحذانا قرقني بيور معناتها ذاكر مليتي صديقنا زاد كيف كيف صدعني قداش مرة قرقنا. إن شاء الله نعمل طال إن شاء الله إن شاء الله.
4: حسين لك أنت عندك فكرة على جربة؟
5: أي جربة عاد فيديو وليت تقريبا
4: هي ثلث مساحة جربة 150 كيلومتر مربع.
2: نعم
4: تتو تعرف من قداش من جزيرة ولا
2: قداش؟
4: زوز جزر كبيرة الشرقي والغربي.
2: نعم
4: معهم 10 أخرين.
2: أي.
5: 10 أرخبيل معتها ولا؟
4: أي جزيرات صغيرة وهي بالتالي أرخبيل، منهم جزيرات في الحبيب ثلاثة، تعرف شو اسمهم؟ اسمهم الحاج حميدة.
2: علاش الحاج حميدة؟
4: على خاطر سيد الحاج حميدة شراهم، لأنه في قرقنا يملكوا في البحر من جملة ما يملكوا.
5: أي وهذه تقريبا من خاصية فريدة.
2: شو هذوما الجزر ملك خاص ملا؟
4: إي بالطبيعة.
5: ملك جزر الساحل نتاعهم، يظل التراب ملك الدولة التونسية، أما هما في قرقنا عندهم خاصية اللي يملكوا في البحر في وسط البحر، يقول لك المقاسم هذه تبعتني وهذه تبعتني وهذه نصطاد فيها هنا وذاك.
2: وانا نعرف البحر تبع الدوله.
5: لا خاصيه عرف عرف مش قانون، هو عرف يظهر لي معناتها. ما نعرفش سلمونجي وضح لي الكلمه هذه صحيح ولا
4: هو سمى الملك البحر العمومي بسرعه كبيره. انا باش نقولها لكم
2: هذا هو
4: في وقت من الاوقات الباي حسين بن علي أعطى الشخصية في في في الساقس أعطاها إمكانية التصرف في البحر.
2: أي؟
4: شراه شراه البحر هذاك فهمت كيفاش ورجع يتصرف فيه. شو اسمه؟ اسمه أحمد الشرفي.
2: أي؟
4: وهذاك علاش تو المصيدة عملها هي كلها مصائد وهك المصيدة تسمى الشرفية.
2: شرفية. هو صحيح.
4: في أي؟ وقت من الأوقات الناس فاقوا وطالبوا بحقوقهم وسلم أحمد الشرفي مشاو شراوه المواطنين وبالتالي شراوه البحر. تو برشا عائلات في الحبيب يقول لك هاو عندي 200 متر هذوما ملك في حبيب شغال.
2: لا وقتاش عندي شات ملكية ما عنديش راه.
4: عندك شات ملكية ما عندكش. إيه إيه هكذا على كل حال هذا شيء خاص بقرقنا. كيما سي الحبيب بالله سامحني.
2: والله هذه ما كنتش نعرفها الحقيقة.
4: سي الحبيب.
5: فما يفهم برشا حكيت كيما كيك لازم تربش في التاريخ.
4: ها باش نقول لك سي الحبيب الشيء بالشيء يذكر لكن مش باش نخرج على الموضوع هنا. لو مثلا في زغوان ما هي الناس تملك الماء ولا لا زاد. يمشوش الناس يقول لك شبيه هم من دون غيرهم. يلزم يعرفوا الناس الكل أن في زغوان هي الوحيدة اللي مشات للعيون المواطنين وحفروا السيسان وعدوا الحلاقم ودخلوا الماء وحدهم.
2: اي.
5: لا سونيد لا هم يحزنون.
4: كذلك إلى اليوم. أي. بكل حال في الحبيب خلينا نمشي ونحن
2: وإن كان نقصوا في زغوانك الحنفية الموجودة في
5: السبيل
2: مع الأسف أي نقصوا برشا
4: مع الأسف
2: نعم.
4: نحب نمشي في الحبيب للنقل بين قرقنا والساقس
2: أي
4: اللي هو نحب نشوفوه من بداية القرن العشرين. تقول علاش باش ترجعنا من بداية القرن العشرين على خاطر قبل الفترة هذيك كان ثم كانش القوارب الشراعية هي الوسيلة الوحيدة ولكنها تخضع لهك الصدف وتقلبات الرياح فكانت حتى مدة السفر غير محددة.
2: المسافة نعم.
4: هي المسافة اللي تفصل قرقنا على الساقس 18 كيلومتر في الحبيب.
2: نعم.
4: قلنا القرن العشرين علاش خاطر 1907 لأول مرة ثم مدير مخبر بيولوجي في الساقس اسمه ألمو ماركان هو على كل حال شأنه فيه اقترح لأول مرة تخصيص مركب بخاري. قال علاش ما نعملوش مركب بخاري؟
2: أي.
4: أسرع. وعام 1924 تم السماح لمدير الأشغال العمومية بالقيام برحلة شهرية ذهابا وإيابا على متن شنوة. قالوا له كما ثماش وسائل نقل مضمنة وسريعة أمشي على خفر السواحل يأخذ باخرة خاصة من الجيش.
2: أي.
4: بحيث الحل متاع النقل وتطور النقل راهو حله الأهالي في الحديد.
2: نعم.
4: أقول لك كيفاش الأهالي على خاطر ثم الرئيس باش نذكر هذا راهي اسمه في كل مكان في قرقنا يعرفوه توفى والله يرحمه الرئيس سعيد بن رايس منصور بن محمد ميلاد هذا منين من اولاد قاسم اولاد قاسم هذيا في الحبيب قريه كبيره وهامه موجوده في الجزيره الشرقيه ما كلهم فيهم اولاد قاسم اولاد بوعلي واولاد ياني يتسموا بالاولاد الكل هذا يتولى عام 42 في الحبيب لاول مره نقل الركاب والبريد بطبيعة بين قرقنا وبين الساقس بمركبه المزود بمحرك تعرف سماه سماه سيدي فرج
2: سيدي فرج
4: على خطر سيدي فرج هي قرية مقابلة تماما لقرية أولاد قاسم
2: أي.
4: وبعد 42 جاء ثم رئيس آخر اسمه الطيب بن سليمان حتى هو من أهالي بلدة أولاد قاسم زادة بمركب بمركب بمحرك اسمه سيدي عبيد
2: أي.
4: أما عام 1955 لأول مرة بدأ اللود سي الحبيب اللود اللي هو البط نقوله باك القاع متاعه هم يسموه القاع المفرطح يعني القاع المسطح علاش على خاطر البحر قصير سي الحبيب يجب يكون ماهوش ملي ياسر يجب يكون القاع مسطح دونك هذا يقعد يمشي ويجي تعرف قداش الحبيب مشي وجاية
2: قداش
4: 10 سوايع
5: برشا المسافه كمان
4: على خاطر
2: يعني بسرعه بطيئه
4: بطيئه على خاطر يخرج من اولاد بوعلي على خاطر تنجم تكون العاصمه كانت اولاد بوعلي على خاطر هي دار الخليفه وقتها كان يهز البوسطه والخدامه وين الحركه لا محاله مازال تخفيفه ويمشي ويجي اما عام 58 اللود رجع يهز 50 مسافر شفت الامور تطورت
2: اكيد
4: لكن السيارات ما يهز كان زوز وفي عام 1964 تبنى لي أول مرة برج سيدي يوسف اللي موجود لليوم سي الحبيب
2: إلى اليوم نعم من عام 64
4: صحيح
2: عرفت
4: تبنى في هاك الجزيرة الأولى نتاع جزيرة الجزيرة اللي يسموها هي الجزيرة الغربية نتاع مليتا الأحوال وقتها رجعت أسهل وخير وقتها بطو اسمه الرملة خاطر ثم قرية اسمها الرملة أعطاه اسم للبطو الجديد سموه الرملة هذاك يعمل 3 سفرات في اليوم من غير تأخير بمئات مسافر و12 سيارة يتهزوا في الحين. قدمنا شفته. أما الأمور تفرهدت نجم نقوله من عام 1970. علاش؟ على خطر وقتها سي الحبيب وسي حسام تكونت شركة اسمها شركة إحياء قرقنة. وقتها بلود الكبير عملت قفزة على خاطر رجع يهز 100 مسافر و20 سيارة. سافر في قداس الحبيب
2: قداس
4: في ساعتين. الأمور
5: تقفيز أكثر.
4: صحيح. وعام
5: ويعمل نفس الدورة ولا أقل شوية؟
4: كيفاش؟
5: معناتها الطريق اللي يمشي فيه هي نفسها اللي كان يمشي فيها نتاع 10 سوايع ولا اقل شويه اختصر؟
4: لا لا لا، المسافه هي كلها هكاك نفس الخط. الشركه نقولوا نجم نقولوا المطوره الكبيره اللي اسمها الشركه الجديده للنقل بقرقنة سوناتراك بدات الخدمه في عام 1976. وقتها نجم نقولوا صار التحول. علاش؟ على خاطر حتى من الاسامي تشوفهم اسامي كثره نتاع اللود، ثم اللود واحد واللود اثنين، وثم العباسية تعرفوها هذاك المدينة المشهورة متاع فرحات حشاد
2: كان ثم ركن في جريدة الشعب الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل تحت عنوان العباسية.
4: اي وما ادري
5: هي تكريما للشهيد فرحات حشاد.
2: هو بين قوسين الجريدة ولات في صفحات محدودة جدا ولات الجريدة ما نعرفش علاش. نعم
4: الحبيب.
2: نعم.
4: وبعد العباسية جات كيرانيس. كيرانيس هذا هو الاسم القديم لجزر قرقنة، ثم جاء اللود حشاد، وجاء اللود قرقنة. قرقنة هذا بدأ عام 2002. ثم حتى اللود تونس، وثم اللود سرسينة لأن الاسم الآخر نتاع قرقنة هو سرسينة. أما عام 2010 هذه سرسينة الحبيب شوف الأمور قداش تطور، والتي تهز 130 سيارة.
2: كبرت الأمور، تطورت، تحسنت.
4: والحبيب عاشور، حبيب عاشور هذا هي اسم تاع لود هذايا عام 2017. هذاك يحمل 800 سيارة، 800 مسافر.
2: نعم.
4: و 172 سيارة.
2: نعم.
4: أما اللي هز عليهم الدراب والكل سي الحبيب هذايا توا في جان في عام 2024 تم تدشينه لود اسمه المحيط.
2: صحيح.
4: المحيط هذايا تصنع في اليونان.
2: نعم.
4: 27 مليون دينار سي الحبيب. طوله 100 متر وعرضه 18. أما تبركل عليه 900 مسافر سي الحبيب.
2: نعم.
4: و 210 سيارة.
2: صحيح.
4: حيث نجم نقوله توا نوعا ما تهنينا في حسام على التنقل من قرقنة إلى صفاقس. ما سألتليش سي الحبيب على حاجة.
2: اللي هي
4: ما قلتليش على الاقل شنو التكاليف نتاع السفر وقداش يدفع الإنسان.
5: حاجة نسبية كمان تقعد معناتها مش
4: كيفاش؟
2: يقصد حاجة بسيطة.
5: حاجة بسيطة معناتها مقارنة بالتكاليف اللي اللي هي بالرسمي تتكلف معناتها.
4: اي بالطبيعة. وما يسمى المسافة تو في جربة مثلا السيارة بدينار، في هناك في قرقنة خلنا المسافة كبيرة السيارة بين 6 و 7000. الراكب في جربة عمره ما يخلص حتى شيء الشخص الواحد.
5: انت معناتها في مثلا ما تدفع شيء.
4: صحيح. الشخص الواحد 1500. تعرفش علاش سي الحبيب 1500؟ على خاطر السفينه السريعه هذه المحيط ما نعرفش ركبتها سي الحبيب.
2: لا ركبتها عمنا ولا ركبتها.
4: شفت سي الحبيب كيفاش شاسعه؟
2: نعم.
4: وشفت كيفاش فيها مدارج تنجم تقول كانها مدارج.
2: صحيح.
4: هكذا الكراسي الموجوده وهك المطاعم وهك الصالونات الى غير ذلك. مثلا نجم نقولوا الحفله صغيره سي الحبيب ها باش ننهي بها. نعرف طولت
5: على الميني بيوس ولا والكونفور فما نوع
4: 13500. الدراجه تو الدراجه نتاع الهوائيه في جربه تمشي بلاش ديما. وحتى الدراجه الناريه بلاش.
5: حتى الموتور بلاش في جربه يا
2: سيدي.
4: لا هذه الدراجه ب 300 مليم والدراجه الناريه بدينار.
2: حكايه رمزيه.
5: رمزيه
2: جدا.
4: نحبوا نعطيه للناس باش الناس تفهم.
2: واضح واضح.
4: نعم. هذا هو سي الحبيب.
2: اسمع فما مشهد فيه برشا متعه لما تركب الطيور تبدا
5: النوارس.
2: يا طيور النورس
5: هي في الغنية ثري على اللود
2: منا ومنا
4: خفة ودقة.
2: صحيح. وخاصة في الليل على الأضواء هما يلتقطوا الأسماك من خلال الأضواء المسلطة من المركب.
5: ونتصور الرحلة ممتعة أكثر بما أنه معناتها المسافة أطول تلقى الوقت باش تستمتع أكثر.
2: صحيح.
5: ما بين جربة ما تغمض عينيك تحلم تلقى روحك وصلت
2: وتكبر المتعة لما تسمع غناية حلوة.
5: غنية وغنية تكون متاع المنطقة
2: من البورتابل نتاعك مثلا.
5: ولا ولا يحط ساعة البورتابل نتاعي ماذا بيه حطوها في اللود نسيت حط عامل إذاعة داخلية في اللود حط فيها الغنيات متاع
2: مثلا الناس. نعم. شكرا مونجي بورغو شكرا يعيشك إلى اللقاء. هنا فريد وشادية كيف تبدأ معك شادية على اللود
5: حسام كي نكون فريد مسيش معك
2: يا سلام على حبي وحبك نعود بعد الموجز.

0: حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان.
1: أقبل كل لوزال يتهان زي هنانة. أقبل كل لوزال يتهان زي هنانة.
0: شوف وشي.

0: حبي وحبك وانا مكتوب يا حبي يا سلام على حبي وحبك.
1: ريحة البلاد،
2: ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
2: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
1: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
2: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس تحقق نمواً ملحوظاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مدفوعاً بتحسن واضح في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تونس تحتضن الدورة الأولى لمنتدى زليكاف لبحث فرص النمو والشراكة الإفريقية يوم الأربعاء 10 جوان الجاري. هذا المنتدى الاستراتيجي تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات يشكل موعداً اقتصادياً بارزاً يهدف إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة. انطلاق والاستغلال الفعلي لأقسام الاستعجالي والمخبر وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني بالمستشفى الجهوي صنف باب بمدينة سبيتلا من ولاية القصرين، وذلك بعد استكمال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية الضرورية. مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في الرياضيات لفائدة تلاميذ التعليم الإعدادي من 17 إلى 19 جوان الجاري. التظاهرة التربوية تهدف إلى دعم مكتسبات التلاميذ في مادة الرياضيات وتبسيط المفاهيم العلمية الأساسية من خلال ورشات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، والتسجيل في هذه الدورة يتم مباشرة بفضاء الاستقبال بالمؤسسة. الفيلم التونسي صوت هند رجب يحرز الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكا المغربية. الفيلم عمل روائي طويل يراوح بين التوثيق والتخيل، وقد نجح في مزيد حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية خلال عرضه في العديد من المهرجانات الدولية. وإلى آخر أخبار العالم، مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الأقصى المبارك بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني وسط تواصل فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى عبر الحواجز والإبعادات والتضييق على أهالي القدس والداخل المحتل. وفي أبرز تطورات عملية إطلاق النار داخل الخط الأخضر، قتيل وخمسة مصابين، وهيئة البث الإسرائيلية تعلن أنه تم تحديد منفذي العملية وهما عربيان من مدينة الطيبة يحملان الهوية الإسرائيلية. وختاماً، مصادر مطلعة تؤكد أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الأعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: في الطريق إلى موعد الأحد،
2: وكن في الطريق عفيف الخطى،
4: شريف السماع، كريم النظر،
2: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
4: عندما يأتي موعد الأحد
2: يأتي ومعه صاحبه.
4: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: كان هذا يوسف التميمي، لقاؤنا نواصله إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار، دائما أنتم مع برنامج موعد الأحد. ترابسخون، نازلة دار الأكابر، الملف الأصفر، العظماء يموتون في أفريل. هذه بعض مؤلفات وكتب الكاتبة الروائية الأستاذة أميرة غنيم. أميرة، صباح الخير ومرحبا بك في الإذاعة التونسية.
1: صباح النور، مرحبا سي الحبيب، مرحبا بي بمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك، وحييك على نشاطك وعلى تعلقك الكبير بالعمل متاعك في التدريس في الجامعة وفي الكتابة. يعني تحب تكتب من اللي أنت صغيرة بالتأكيد أميرة.
1: هو أعتقد أنه ثم أشياء تختارنا من غير ما نختاروها، فأنا من اللي كنت صغيرة بالفعل كنت مغرمة بالكتابة، ولكن ما كنتش متصور أبداً أنه باش تكون طريقي في إطار الكتابة الإبداعية.
0: ما كنتش تتصور أنك باش تكتب وتنشر كتب والناس يقرأوا لك
1: أبداً كنت نتصور يعني باش نكتب وننشر كتب، ولكن كنت نتصور اللي باش نقعد ديما في تخصصي الأكاديمي الضيق.
0: نعم.
1: فأنا بدأت باحثة أكتب في تخصصي اللساني، ولم يخطر ببالي أنه في يوم من الأيام باش ناخذ الخطوة أني أنتقل من أو أعبر من عالم الكتابة الأكاديمية إلى عالم الكتابة الإبداعية.
0: نعم. أميرة غنيم، باش نوضح حاجة في بداية هذا اللقاء، نعمل لقاءات احنا في الإذاعة وفي الصحافة بصفة عامة وفي المنتديات الثقافية وفي المهرجانات والمؤتمرات الفكرية، والأدباء يحكيوا ساعات بلغة تبدو أنها صعبة على العامة، على الناس، على السائق التاكسي، على التاجر في المتجر متاعه، على الأم في بيتها، على المرأة العاملة في مصنعها. كيف بالإمكان أميرة أنك تكون قريبة من هؤلاء؟
1: هو المسألة بسيطة، أعتقد أنه كل شخص يعرف المقولة الشائعة جدا اللي هي لكل مقام مقال.
0: أي.
1: وينبغي أنه نميز بين المنصات اللي نتحدثوا فيها، فالطريقة اللي نتكلم بها في درس جامعي ما هيش نفس الطريقة اللي نتكلم بها في محاضرة علمية.
0: نعم.
1: ما هيش نفس الطريقة اللي نتكلم بها في محاضرة ثقافية في دار ثقافة وإلا في مكتبة عمومية.
0: صحيح.
1: كيف ما هيش هي الطريقة اللي نتكلم بها على بلاتوم تاع تلفزة ولا على بلاتوم تاع إذاعة.
0: نعم.
1: ففي كل
0: لا، هو حتى في الإذاعة أو في التلفزة، حتى أميرة غنيم، حتى في الإذاعة وفي التلفزة يختلف المقال عن مقام آخر يعني.
1: دون شك. هو حتى نوعية البرنامج اللي تكون حاضر فيه هو أحيانا يقتضي نوعية من الخطاب تكون مختلفة على برنامج آخر بحسب السيبل متاع البرنامج، شكون المشاهدين متاعه، وبحسب نوعية المحاور أيضا، لأنه أنت الأسئلة اللي تطرح عليك هي اللي باش
0: تحدد،
1: مش باش تتكلم في كلام غريب على السؤال. أحيانا نوعية السؤال هي اللي تفرض عليك أنك تتكلم بلغة معينة.
0: نعم صحيح. إذن أنت عندك لغات متعددة، حتى لغة تتعامل اللي تخاطب بها الطلبة متاعك في الجامعة، كذلك الأكاديميين الأساتذة في مبحث علمي، ولكن المستمعين توا اللي تسمع فيك وهي في دارها، كيفاش تقرب أميرة غنيم منها؟ يعني كيفاش تقدم روحك كمواطنة تونسية أولا، وأستاذة جامعية ومهتمة بالكتابة؟
1: ببساطة عمري 48 سنة.
0: هذا هو.
1: مولودة في مدينة سوسة.
0: نعم.
1: أم لثلاثة أبناء، جيت نقول أطفال ولكم يسمعوا فيها طيب يتغشوا لأنهم ما عادش أطفال. مدرس في الجامعة مختصة في اللسانيات العرفانية من عام 2001. معناها بلعب وضحك عندي ربع قرن تدريس في الجامعة، يعني نفسي كيف نسمع الرقم نتفجع شوي. وفي نفس الوقت في هكا في لحظة غريبة هكا في العمر تقعوا في يوم من الأيام، وضعت قلم الباحثة ورفعت قلم كتبت به شيئا وأخفيته، الحقيقة ما فكرتش باش ننشره. قرأه فقط المقربون من الأصدقاء، وقعد هيك الشيء هذاك راقد في الحاسوب متاعي، لأنه في يوم من الأيام قررت أني نشارك به في جائزة للرواية المخطوطة، ففاز بالجائزة. ومن ذلك الوقت شجعت أني ننشر، فتنشرت نازل دار الأكابر، وبدأت الكارير أخرى اللي مكنش نتصور اللي هي باش تكون، اللي هي الكاتبة الروائية.
0: صحيح. نعم. أميرة غنيم، في دارك بطبيعة تتعامل مع أولادك ومع العائلة بصفة عامة كربة بيت، يعني أنت عندك نشاط في المطبخ ولا عندك خديمة تخدم لك؟
1: اني عندي نشاط في كل شيء، فنطيب ونمسح ونقضي والسائقه والممرضه، ونعاون ولادي في دروسهم وقت اللي كانوا صغار، وما عنديش حتى حد يعاوني في الدار. كلنا نتعاونوا في الدار، انا مربيه ولادي على اساس انه امهم ماهيش الخادمه، وانه احنا مادامنا مقيمين في نفس المنزل فكلنا عندنا مهمات بسيطه نقوم بها،
0: كل واحد ودوره.
1: اي كل واحد يقوم بدور صغير والادوار الصغيره، وقت نتقاسموهم بحول الله تمشي امورنا مريقلة. فبطبيعه الحال ثم اولويات، ديما شنو نقول باش توفق بين برشا اشياء، باش تعطي الاولويه في وقت معين لحاجه معينه،
0: نعم،
1: ثم باش ما تضرش الاشياء الاخرى باش تعطيهم الاولويه في فترات اخرى. فمثلا نعطيك هكا اتيتر ديكزامبل، المده هذه يعني عندي ولدي يعدي في البكالوريا، كل اهتمامي منصب تو على داري وعلى ولدي وعلى قرايته وعلى توفير الرحلة.
0: بكالوريا شنو هي؟
1: بكالوريا رياضيات.
0: رياضيات، نعم. بعيد على الاتجاه نتاعك انت.
1: اني ما نشوفش انه ثم فرق كبير راهو ما بين التخصصات الحقيقه، يمكن ربما هذا موضوع ندخلوا فيه هكا. ما نشوفش انه الاداب مختلفه بصفه قاطعه وصارمه عن العلوم.
0: اي انت اعدادك كانت في الرياضيات باهيه؟
1: ما كانتش دنيا، يعني بنت ليسي بيلوت.
0: معقول.
1: في ليسي بيلوت وخذيت البكالوريا من المعهد النموذجي بسوسة
0: بتفوق، يعني كنت نجحت بتفوق. صحيح.
1: مشيت للاداب على خاطر نحب اللغات، وكان عندي تميز خاص في اللغات
0: الاجنبيه. ولدك شو اسمه؟
1: لا خلينا بكالوريا، هذه اموره الشخصيه.
0: لا يعني حبيت نعرف هو يقرا للكتاب مثلا، هو في الرياضيات يعرف غارسيا لوركا.
1: مش من الحكاية باش ما نردوهاش مشخصة، أنا حسب تجربتي الشخصية من في داري وفي عائلتي وفي أصدقائي وفي أولاد أصدقائي، وكل الناس الكل تتشكى حاليا من أنه الجيل الجديد عنده مشكلة كبيرة مع القراءة. عدد الشباب اللي قاعد يقرأ قاعد يتناقص بشكل مهول، مش كان في تونس ومش كان في العالم العربي، حتى في العالم
0: يعني ظاهرة في العالم الكل،
1: ظاهرة عالمية متسبب فيها من دون شك الشاشات، ومتسبب فيها أيضا أنه المعرفة ولات متاحة في كل حين وبضغطة زر واحدة،
0: والمسؤولية محمولة أكثر على الأولياء. أميرة،
1: والله ما نتصورش.
0: كيفاش ما نتصورش؟
1: أي ما نتصورش أنه معناها محمولة على الأولياء، لأنه ما عادش الولي وحده هو اللي قاعد يربي في صغيره. توا احنا معناها ظروف العيش حتم عليك في فترة مبكرة انه الطفل يكون عنده هيك الهاتف يده، في وقت من الاوقات تعملت ريزيستانس كما عملوا برشا اولياء، ما حبوش يسلموا فك الهاتف في فترة مبكرة. ولكن تلقى التلميذ يقول لك راهو يبعثوا لنا الدروس على الواتساب، محتاج الهاتف على خاطر الاستاذ قلنا صوروا باش نجم تمحي السبوره في فت، معناها محتاجين للهواتف الذكيه. فتلقى روحك مصر انك تعطي هاتف ذكي في وقت مبكر، فمبكر شنو معناها في البريود نتاع الكوليج. ومن ذلك الحين ترسخ فكره انه المعلومه حاضره بضغطه زر واحده، كما قال ميشيل سير لا بوتيت بوسيت، انت تنزل ويكون العالم في يدك، لو مانتونو هذاك ولا عنده معناه الحقيقي لا مان كي تيان لا شوز انستانتانيمون. فانه المعرفه تكون متوفره في لحظه خلات الشباب ما يلوش انه يقرا، لانه ما عادش يهمه انه ينمي معارفه على اعتبار انه المعرفه متوفره ومبذوله وما تحتاج حتى شيء الا توفر شبكه الانترنت. قبل علاش كنا نقرا؟ احنا كنا نقرا على خاطر الساعه نقلقوا، خاطر امسيات الصيف كانت طويله جدا، فنعديو الوقت بالقرايه، وكنا كيما نقراو ما نعرفوش. اذا ما تقراش ما تعرفش، تو ينجم يعرف اسهل واحد يحب ياخذ 30 ثانيه يكتب فيها السؤال نتاعك ويلقى الجواب. فما عادش ثم هيك الحاجه الملحه انه يقرا باش يتثقف باش يتعلم، ما عادش موجوده. وهذا راهو يطرح مشاكل كبيره حتى على مستوى المدرسه وعلى مستوى النظام التعليمي وعلى مستوى اللي يستناه التلميذ من الاستاذ.
0: نعم،
1: لان
0: نعم.
1: الترانسميسيون بالمنطق القديم ما عادش موجوده.
0: اي باه. اميره غنيم، في الدار تتصرفين بشيء من الصرامه ولا انت سهله قدام ابنائك؟
1: امور نسبيه، الامور نسبيه حسب ما يقولوا ولادي، يعني جو سوي المحكول، معناها معناها الغش قليل ما نترشش ياسر.
0: ويعرفوا كيفاش ياخذوك ويعرفوا كيفاش يثيروا العطف نتاعك.
1: ما نعرفش باش نتصور روحي متفاهمة حسب ما يقولوا هما. والله الحقيقة مش نشكر في روحي حسب ما يقولوا هما. يبدو أني متفاهمة لأني ديما نحاول نحط روحي في وضعية الشخص المقابل، سواء كان ولدي ولا مش ولدي، نحاول ديما أني نحط روحي في مكان الطرف اللي يكون قدامي، ونقول أني في الوضعية هذيك كيفاش كنت نتصرف. فنلقى له أعذار في الأحوال الكليكية، ديما نلقى العذر للشخص اللي قدامي. وهذاك علاش ما نحبش ننتمي إلى مجالس التأديب في الجامعة، يعني عضو في المجلس العلمي، ولكن وقت يكون ثم مجلس تأديب ديما نقول لهم عافيوني بربي ما نحبش ندخل مجالس التأديب، لأني للأسف عندي ما نعرفش خصلة ولا خصلة سوء أني ديما نلتمس العذر للشخص اللي يرتكب خطأ. ديما نحاول باش نفهم علاش عمل الخطأ، وبطريقة أو بأخرى نحس بروحي نتعاطف معاه في اللحظة اللي هو موجود فيها قدامي.
0: صحيح. أميرة غنيم، علاقاتك مع صديقاتك مثلا وأصدقائك بصفة عامة، فيهم العاديين اللي بعاد على التعليم أو على الأدب؟
1: أي هما أعز صديقاتي، ما عندهمش صلة لا بالتعليم ولا بالأدب، لأنه صديق في العادة، معناها في العادة هي صداقات العمر اللي هي تبدأ في سن مبكرة، وقت اللي الشخص يكون مازال ما خذش ثنيته المهنية ولا ثنيته الأكاديمية. يعني صديقات العمر، صديقات عندنا أكثر من 30 سنة مع بعضنا.
0: محافظة على صداقات قديمة، يعني
1: محافظة على صداقات عمرها 40 سنة وأكثر،
0: وهذا مش ساهل راهو.
1: اي ربما مش سهل، ولكن ثم راهو كيف نقولوا محافظين على صداقات، مش بالضروره باللقاء اليومي ولا بالهاتف اليومي
0: فهمت.
1: ولا ولكن ثم هيك التواصل الروحي اللي يقعد موجود، اللي يخلينا حتى كان نقعد سنه كامله ما نتقابلوش، نهار كي تقابلنا كنا ما تفارقناش، لانه ثم هيك المحبه الصافيه، وثم هيك
0: ثم المحبه الصافيه بين النساء. فما شكور علي ابن ابي طالب، اميره غنيم، قال لا تثق في شمس الشتاء ولا في قلب النساء.
1: هذه فكرة يعني متخلفة، مع احترامي معناها لعلي ابن أبي طالب، التمييز معناها ما بين الرجال والنساء في المسألة الانفعالية، ما بالنسبة لي ما عنده حتى مبرر، لأنه الغدر موجود في الجنسين والوفاء موجود في الجنسين، ما ثمش علاش باش يكون، يعني ما شطرش فكرة أنه أكبر عدو للمرأة هو المرأة، متداولة هذه مش صحيح. أكبر عدو للشخص هو الشخص الحزين المريض المعقد.
0: فهمتك. وش قولك ايش قولك في المقولة المعروفة، وراء كل عظيم رجل عظيم امرأة؟
1: علاش وراه؟ شفت نفس الفكرة الرجعية هذه اللي تخلي
0: هذا ما قلتوش انا، راهو قيلة.
1: نعرف. ولكن معنا ثم اشياء ريتا، واحنا مثلا في الدرجة التونسية نقول والله هذيك امرأة بألف راجل، ونتصوروا اللي هذا مدح ليها. مدح ليها شنو؟ بانه احنا خرجناها من مقوله الامراه الى مقوله الرجل، وزيد ضربناه في 1000.
0: صحيح.
1: على اساس انه الرجل هو ارفع، فاذا كان ضربوه ب 1000 يولي ارفع وارفع. هذه الفكره ايضا متخلفه.
0: صحيح. باهي اميره غنيم، قالوا ناس زمان القمح يعرفوه الكياله.
1: اي.
0: والذهب يعرفوه الدلاله. والفارس يعرفوه الخياله. والراجل يعرفوه الرجاله.
1: اي.
0: شنو تعليقك؟
1: حلو، مثل مزيان موزون، وراه الراجل يعرفوه الرجال تنطبق على نساء ورجال.
0: نساء ورجال، هذا هو.
1: لأنه ماهيش مقولة جنسية، هي مقولة أخلاقية. رجولية مقولة أخلاقية.
0: نعم.
1: الإنسان يكون معناها شهم من أنه يقدم يد العون، أنه ما يغدرش، أنه ما يخونش، أنه ما يكذبش، وأنه يقوم بدوره كما يلزم يقوم به.
0: صحيح. شو قولك ما قاله الإمام علي، لم أتمنى البكاء يوما، ولكن هم الزمان أبكاني، تمنيت العيش كما تريد نفسي، ولكن عاشت نفسي كما يريد زماني.
1: شوف، أني نتصور أنه برشا أبيات منسوبة للإمام علي بن أبي طالب هي أبيات ساعة منحولة، يعني كتبت كتبها شعراء آخرون ونسبوها إليه.
0: نعم.
1: من باب طبيعة الحال إخفاء هالة الأدبية على الإمام علي، اللي هو خطيب مفوه، معناها خطب علي بن أبي طالب من أجمل ومن أروع ما تقرأ، ولكن فيما يتعلق بالشعر أغلب الظن أنه أغلبه منحول، وما هذه فكرة التفجع من الزمان موجودة، معناها كيف نسمحها عندك الامبريسيون تاع الشيء سبقت رؤيته ولا سبق سماعه، لأنه فكرة من الدولة.
0: صحيح. ايش قولك في هذا الكلام العامي اللي قالوا أحدهم يتغزل بحبيبته، نحبك برشا هاو بالفرشة، نحبك ياسر حتى خاسر، باش نبقى كطير الكاسر، لكيف قورة لعرب، نحبك حب شي عجب.
1: مزيان ياسر. هذا رائع. من نحب برشا الشعر الشعبي
0: اي
1: اللي هو الشعر بالدارجه التونسيه، ونشوف فيه درجه من البلاغه ومن الادبيه عاليه عاليه جدا،
0: اي
1: واذواقي الادبيه والموسيقيه والفنيه ماهيش صفويه حتى طرف.
0: لا وشوف ايش يقول بعد، لكيف قور نحبك حب وحق الرب، ولا كيف قور لعرب نحبك حب شي عجب، كي نشوفك ناري تلهب لازم لازمني رقية وكتب، لا عرفتش سبب لو وصلني تقرير الطب.
1: رقية نتصور رقية وكتب،
0: رقية رقية وكتب
1: بتاعت العزايم
0: صحيح
1: والتعزيمات.
0: اي بليغ التعبير.
1: بليغ بليغ، شعر جميل جدا.
0: نعم نعم.
1: وعندنا حتى في تراثنا الشعبي ثم شعراء مفوهين معروفين يكتبوا بالعاميه التونسيه، واحيانا الشعر نتاعهم في درجه من انه يمس السامع لدرجه انه معناها تلقاه يصور بالضبط الاشياء اللي ربما حتى كي تصورها بالعربيه الفصيحه تحس انه ثم مسافه بينك وبينها، تذوب المسافه هذه كي تولي بالدارجه خاصه في الشعر.
0: نعم صحيح،
1: لانه الشعر راهو يسمع ما يتقراش. هذاك علاش موقفي من الشعر المكتوب بالدارجة ماهوش نفسه موقفي من مثلا الأدب المكتوب بالدارجة.
0: يعني نزار تسمعه أفضل من أنك تقراه؟
1: مش حتى نسمعه أفضل من أني نقراه. نزار كي تقراها بصوت عالي تقراها حتى أنت روحك بصوت عالي، قصيدته أجمل أنك أنت تقراها بالقراءة الصامتة، لأن الشعر تسمع الأذن هي التي تطرب.
0: صحيح.
1: بموسيقى الشعر هذا قصدي،
0: وخاصة لما نستمع مثلا إلى طريقة محمود درويش في قراءة شعره مثلا، يعني أعتقد أنه تلقى المتعة الكافية بسماعك لمحمود درويش وهو يقرأ الشعر. أميرة يبدو أنه انقطع التليفون، قص نمشيو إلى النغم اللي اخترته ضيفتي أميرة غنيم.

0: تسمع قلت لي يمثيل عرف الياس لصفية، علاش؟
1: ما نعرفش علاش، صعيب باش تفسر ذوقي الموسيقي. هذه أغنية كيف نسمعها تطربني، ربما ما نعرفش تذكرني هكا بلحظات سعيدة في حياتي.
0: نعم،
1: فأني أغاني صفية الشامية الكل نحبهم، لأنه صفية الشامية عملت ديتوب، كيف نتذكروا شنو أغانيها تلقاها ما عملتش غنية خايبة صفية الشامية.
0: أي،
1: وزيد حتى قصة حياتها مؤثرة، لأن هي مغتربة، يعني هي ماهيش تونسية
0: أصيلة، من لبنان هي أصلا،
1: هي شامية، اسمها
0: شامية
1: فلا، وجاتنا من الشام وسكنت في تونس وحبت تونس وتوفيت فيها ودفنت فيها.
0: نعم،
1: فثم تفاعل تعاطف بيني وبينها شوي.
0: وطبعا هذا ما يمنعش انك تسمع اغاني منوعة اخرى، يعني تسمع من كل من كل الانماط الموسيقية،
1: مش من كل الانماط،
0: تسمع الراب وما يتداول في الـ في الـ
1: نسمع بلطي، نسمع بلطي
0: لأنه هو أفضلهم تقريبا.
1: ما نعرفهمش بالكدا الآخرين باش نوازن بيناتهم، ولكن بلطي كيف نسمع بلطي تعجبني النغمة ويعجبني الكلام، ونشوف أنه يمثل مليح الجيل اللي خاطب فيه.
0: صحيح. نختم أميرة بتعليقك على هذه القيم أو المبادئ التي نتعلمها في الحياة والتي يجب أن نلتفت إليها. مثلا قال أحدهم: لابد أن نلتفت إلى الأمام، أو ننظر إلى الأمام لنرى إلى أين نحن ذاهبون.
1: هو هذه القولة بحسب رأي قيمتها في أنها تقاوم بطريقة ضمنية الأفكار الرجعية. ننظر إلى الأمام معناها مش لازم نغزر للتالي ونتصور أنه اللي مضى أفضل مما هو آت ولا مما هو حاضر،
0: ولكنه كذلك يؤكد على النظر إلى الوراء لكي لا ننسى من أين أتينا.
1: دون شك لمحة دو طون زون طون إلى الوراء، وهذا اللي نعمل فيه في رواياتي. ما نجمش نكون ما ندفعش على فكرة أنه الالتفات إلى الوراء مهم لفهم الذات.
0: أي،
1: ولكن أيضا الالتفات للوراء مش للتمجيد ومش للتقديس ومش للظن أنه اللي مضى هو أفضل.
0: صحيح.
1: من اللي باش يجي. وفكرتي في هذه مش فكرتي، هي فكرة الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير، كتبها وعمره 87 عام
0: قبل
1: بعام.
0: نعم،
1: كتب افون سيتي ميو، باش يبين انه بالفعل
0: يعني قبل كان هناك شيء افضل. يعني
1: هو فكرته انه فكره 600 افون هي فكره غلطه وفكره رجعيه، وانه قبل كان ثم الامراض، وقبل كان ثم الحروب، وقبل كان ثم الدكتاتورات العتيده، وانه اللي قاعد صاير تو في العالم على مآسيه ماهوش اسوء من اللي كان.
0: اي
1: لازمنا هذا معنى نظره تفاؤليه للمستقبل.
0: صحيح.
1: اذا كان كل واحد منا يقوم بدوره، يقوم بدوره مليح ويقوم بدوره من غير ما يتلهى بغيره في شنو قاعد يعمل، مش لازم خاطر بحذاك عبيد ما تخدمش، انت ما تخدمش كيفهم.
0: واضح. نعم، كذلك قيل كذلك لابد أن ننظر إلى الأسفل لكي لا ندوس على أحد.
1: خفف الوطأ فإن أديم هذه الأرض من رفات العباد.
0: صحيح. كذلك لابد أن ننظر إلى حواسنا لنرى من وقف معنا في أوقات الشدة.
1: مش مهم.
0: مش مهم.
1: مش مهم، مش مهم. أوقف أنت مع العبيد وتوا ربي يفتح لك طريق.
0: وإلى
1: الدنيا ما تنساش راوسي الحبيب، اللي تعمله اليوم يرجع لك غدوة. هذه العبيد ساعات ينساوها، ينساو اللي هو إذا كان هو في موقع قوة.
0: يعني هذه قناعة مؤكدة عندك.
1: هذه قناعة مؤكدة، وكل ساقي يسقى مما سقى، معناها يطول الزمان ولا يقصر، إذا كانك تجبرت سيأتي من يتجبر عليك. هذه ما تنساهاش.
0: أي، ولكن فما برشا ناس لا يتعلمون من هذه القيمة.
1: هذا هو الزمان يعلمهم.
0: نعم نعم. وفي الأخير يقول: ننظر إلى الأعلى لكي نتذكر أن خالقنا معنا دائما يحفظنا ويرعانا.
1: ونعم بالله، ونعم بالله،
0: ونعم بالله،
1: نفسي كل في حفظ الله، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويرعانا، وربي يحفظ الوطن نتاعنا، ويعطينا مخير في الأيامات القادمة، نشوف بلادنا رجعت كيما نحبوها وكيما نتمنوها.
0: نعم، إن شاء الله ديما بلادنا في تقدم وفي تحسن وتطور بالتأكيد. تونس جميلة راهو، وطن عزيز أميرة، وطن عزيز. نعم،
1: وطن عزيز، وطن عزيز وغالي، ولكن بينا
0: صعوبة
1: كبيرة باش نقنعوا.
0: نعم،
1: الشيء هذا يا الشباب.
0: نعم،
1: اللي قاعد مهاجر وقاعد.
0: نعم،
1: يسافر وقاعد يغادر.
0: نعم، شكرا أميرة غنيم. نذكروا بنازلة دار الأكابر، الملف الأصفر، العظماء يموتون في أفريل، وكذلك تراب سخون. هذه بعض عناوين الكتب نتاعك أميرة؟
1: هذه عناويني الأدبية في الرواية، عندي 4 روايات في هذه.

0: اللي سميتها.
1: نعم موجودة في المكتبات
0: بحول الله.
1: بحول الله. كلمة أخيرة للمستمعين متاعك أميرة.
0: كلمة أخيرة إن شاء الله اللي عنده ولد يعدي في الباك إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالتميز.
1: نعم.
0: اللي ولده إن شاء الله بعد ما يأخذ الباك يحب يمشي يقرأ في الخارج، ربي يوفقه وربي يفتح عليه، معاش نجم نشدوهم الله غالب أولادنا هاربين علينا لأنهم يلقاو في أفاق خير.
1: نعم.
0: ربي قوينا.
1: ولكن كذلك مؤسساتنا التعليمية ومعاهدنا ومدارسنا أيضا يقرأوا فيها ويتخرجوا ويتألقوا ويقدموا نتائج باهية، ما ننكروش هذا يعني.
0: هو لولا الشيء اللي قلته انت ما كانتش الدول الاجنبيه تقبلنا وتفتح لنا ابوابها.
1: هذا هو هذا هو
0: نعطيهم لحاضرين جاهزين يشخدموا في المستشفيات الفرنسيه والالمانيه.
1: نعم.
0: لانه نظامنا التعليمي على المآخذ اللي نسمعوا فيها من العباد نظام تعليمي قوي، والمدرسه التونسيه ما زالت مدرسه قويه.
1: احسنت صحيح. نعم نعم. وطبعا كما اشرت انت اللي عنده الامكانيات في العائلات يحب يقري ولده لبرا له ذلك، هو حر في هذا، ولكن مؤسساتنا ومعاهدنا وكلياتنا ما شاء الله يعني قاعدة تعمل في مجهود كبير، وفما كفاءات متاع أساتذة ومسؤولين كبار الحقيقة، إن شاء الله في تقدم وتحسن. شكرا الكاتبة أميرة. وانت أميرة يا أميرة راك
0: يفضلك يا سي الحبيب، ربي يخليك. شكرا على لطفك.
1: شكرا شكرا. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: صبري عليك طال هكا حسين للفنانة المغربية رجاء بن مليح.
1: أكيد إن شاء الله ربي يرحمها. فنانة معتها الأغنية هي قديمة شوية، ما عندها شوية ذكريات نتصور برشا يسمعوا فيها.
0: نعم. اليوم ماضي ثلاثة في مقر الرشيدية في البلاد العربي، حسام عبق المألوف التونسي يصدح في هذه الدار، في دار الرشيدية، لقاء لأحباء الفن مع الأولاد الصغار، لأنه البرنامج باش يتقدم من طرف أكاديمية صفاقس للمألوف في مقر الرشيدية في تونس العاصمة. معنا سي وجدي عليلة رئيس أكاديمية صفاقس للمألوف. سي وجدي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك حبيب، مرحبا بك وبمستمعي الإذاعة الوطنية، شكرا على الاستضافة والمتابعة، شكرا.
0: نعم.
2: جدا.
0: الفرقة هذه وقتاش تأسست؟
2: هي اللي تأسست الأكاديمية قبل الفرقة، لأنه الفرقة جت بعد عامين من تأسيس الأكاديمية.
0: نعم.
2: باعتبار أنه أكاديمية صفاقس للمألوف هي مشروع يعني تربوي بالأساس.
0: نعم.
2: بعثة من طرف جمعية مهرجان الأصيل للموسيقى المغاربية.
0: نعم.
2: السيدة وفاء زحاف.
0: نعم.
2: وانطلقنا منذ سنة 2020 وكانت بدايات صعيدة ككل مشروع ثقافي، والحمد لله يعني خلقنا اليوم نعمل العام السادس.
0: علاش صعيبة؟ علاش صعيبة؟
2: صعيبة لأنه الفترة اللي بدينا فيها ما كانش يعني كذا، ما كانش فما اقبال كبير ياسر من الفئة اللي حابين عليها، لأنه احنا الأكاديمية هذه أول ما تعملت موجهة للأطفال والشباب
0: للصغار. نعم.
2: أي للصغيرات. المألوف شبابنا وأطفالنا بعدوا عليه، ما عادش يسمعوه، ما عادش
0: يعني حتى الكبار تفهم، كبار اللي ما يذوقوش.
2: هو صحيح، يعني احنا قلنا هات نبداو من القاعدة، البناء القاعدي، بدينا مشينا للصغيرات على الأقل نقولوا في الفئة هي نحاولوا انه الأطفال ينالوا من هالتراث الكبير، هذا تراثنا اللي يمثل هويتنا وأصلتنا.
0: نعم.
2: وفي البداية كانت صعيبة لأنه كانت فترة الكورونا الكوفيد وقفنا شوية النشاط بتاعنا وبعد رجعنا، ولله الحمد بعد عامين تمكنا من انه انشأنا الفرقة الموسيقية هذه، أطفال وشباب اللي تخلى مدة عامين قاعد يحفظ المألوف، ومن بعد تعدينا للحفظ يعني الغناء ثم التنفيذ الموسيقي.
0: نعم.
2: اليوم عندنا فرقة كاملة أكاديمية صفاقس المألوف، 35 عنصر طفل وشاب يؤديوا المألوف يعني بكل اقتدار والحمد لله.
0: نعم. علاش اخترتوا فضاء الرشيدية؟
2: علاش اخترتوا
0: مقر الرشيدية لتقديم العرض؟
2: والله هو أول حاجة هذا أول يعني نشاط لنا خارج الأكاديمية، خارج الصفاقس، وما احسنش من دار الرشيدية باعتبار أنه هناك يعني أول حاجة العراقة لهذه الجمعية وهذه الدار.
0: الرشيدية عمرها حسام 90 سنة توا،
2: أكثر من 90 سنة تأسيس الجمعية ثم المعهد الرشيدي. في الحالة الكل احنا سعداء جدا لأنه الشراكة الرشيدية برئاسة الأستاذ أنيس الصغير.
0: نعم.
2: وجمعية مهرجان الأصيل الموسيقى المغاربية، واليوم قاعدين.
0: نعم.
2: العرض اللي يصير اليوم
1: الاتصال سمح.
0: نعم. المشكل الاتصال مش كان توا يعني في
1: متويتر، مشكل متويتر. هو في الموضوع نتاع الرشيدية سي الحبيب، صحيح لاحظت برشا ناس، برشا من العائلات بدات تهتم اكثر بالرجوع الى الوصول ويقريوا في صغارهم، لانه غير المعهد الرشيدي واللي هو الاصل نتاع كل شيء بتبيع، فما عديد المعاهد اللي تابعه بعض المندوبيات الثقافيه وتابعه زاده حتى بعض الجمعيات الخاصه اللي ولاو يعملوا يقريوا المالوف للصغار ويقريوا على الاصول نتاعو، والصغار مغرومين ويحبوا ويسمعوا ويعزفوا ويتقنوا، والاهم من هذا الكل يسمعوا المالوف. خاطر صحيح في وقت من الأوقات كما قلت أنت سواء كانوا كبار أو صغار بعدوا شوية على سمعنا مالي، احنا مثلا في الإذاعة الوطنية عنا ساعة مخصصة.
0: نعم.
1: للمألوف الناس تسمع، ومن أكثر الساعات الأكثر استماع، الناس يحبوهم العبيد.
0: أي
1: تحب تسمع، الناس تحب الموسيقى الراقية اللي تسمعها، ممكن ما تلوش عليها من اللي كانت تلقاها تسمعها تحبها.
0: صحيح، ولكن في المواقع التواصل الاجتماعي ما تلقاش برشا.
1: اي ما تلقاش، ما فما فما شباب. انا نذكر جبت مره واحد من بنزرت هذاك، ما نعرفش نذكر الاسم نتاعو، سامحني ما نحبش نضيع على الاسم، وليد صغير ما شاء الله يغني في المالوف صحيح وبالكدا وكذا،
0: جا حضر في البرنامج
1: المقنين اللقب نتاعو المقنين، زاد وليد اخر كيف كيف يغني مالوف بالكدا بالكدا، معناتها هذوما شباب، معناتها اللي احنا في وقت من الاوقات يقول لك مالوف شيوخ المالوف ورجال كبار شويه في العمر، ليه فما شبيبه تحب الملوف وتحب تغني، ونشجعوا احنا على الحاجات هذه لانه ذاك موروث. بالاخص انه فما بعض الدول الاخرى تحاول تاخذ معناتها حكايه نتاع الملوف التونسي ويحبوا ينسبوه.
0: صحيح معت... نعم
1: وقيتنا نخدم على موروثنا وثقافتنا نعم. لانه ذاك نتاعنا.
0: يرجع معنا وجدي عليله رئيس اكاديميه صفاقس للملوف. وجدي في الاخير يعني انتم عندكم برنامج، مش نحكي على العرض نتاع ماضي ثلاثة اليوم في الرشيدية، وإنما بصفة عامة يعني برنامجكم السنوي مثلا.
2: هو برنامج بطبيعة الحال سنوي، بدنا نحضروا من بداية السنة، لكن احنا عنا تو من بدينا نقريوا في الأكاديمية، عنا هيئة تدريس مشرفة على العملية التربوية والتعليمية، مش كل شيء يتغنى في الملوف بالنسبة للفئة العمرية اللي نخدم عليها، هناك يعني نصوص منطقات وموشحات وأسجال مختارة
0: باش
2: يؤديوها الشباب والأطفال، والعملية مستاهلة باعتبار أنه تعرف أنه الشباب اليوم الأطفال اليوم منفتحين على أنماط موسيقية مختلفة، يعني وكأن احنا ضد التيار، وضد التيار بالفعل، يعني مش بالسهل أنك تغرم الطفل والشاب في أنه يعزف ويغني للملوف التونسي.
0: صحيح نعم. شكرا وجدي عليلة رئيس أكاديمية صفاقس للملوف. العرض إذن في الساعة الثالثة بمقر الرشيدية،
2: بمقر الرشيدية
0: في البلاد العربي. شكرا
2: شكرا، بارك الله فيك سامي، شكرا،
0: إلى اللقاء.

0: كانت هذه فسحة غنائية مع الملوف.
1: ولاية شيخ.
0: أي بالطبيعة.
1: شيخ تسمع حاجة مثلا كما قلت، فما ناس ممكن ياخذ فكرة على الملوف، يقول لك ملوف معناتها تقعد حاجة ما كلاسيك وكذا، حاجة شبه شوية للموسيقى الكلاسيكية. كما راه عندك ما تسمع في الملوف، لأنه فما أنواع وفما بحور وفما برشا زادة، حتى كما قال فما تقسيمات، فما حاجات تتغنى في المجالس، فما حاجات تتغنى للبوبليك معناتها للعامة. أعطيه فرصة المالوف، خليه صغاركم كان نجموا يسمعوا ولا يغنيوا ولا اللي هو. في كل الحالات هذي راهو موروث نتاعنا، ما إلا حاجة تونسية.
0: نعم. باش تبع مقابلات كأس العالم حسام؟
1: أكيد
0: أكيد، وخاصة منتخبنا الوطني بطبيعة الحال،
1: ونشجعوه مهما كان، معاه في الباهي وفي الخايب
0: أكيد.
1: نعم. هو لا باش نحكيك على ذكرى الكأس العالم، فما أنكدوت صارت البارح بيعوا جالي نحكيه. فما لاعب في منتخب نيوزيلندا،
0: أي
1: نيوزيلندا هذه من المنتخبات المتاهله لكره الكاس العالم، ومنتخب متواضع ومش معروف برشا. فما يوتيوبر في الارجنتين قرر، قال باش نعمل لنا نوع من التحدي باش نشوف اقل لاعب شهره في كاس العالم. قال شنو اقل لاعب مشهور في كاس العالم؟
0: اي
1: لوج منا لوج منا لوج منا، يلقى لاعب ابارامون ما يعرف حتى حد، اسمه ماكس بين.
0: ماكس
1: بين
0: منين؟
1: من نيوزيلندا.
0: من نيوزيلندا.
1: كي جاو يشوفوا يلقاو السيد اصلا على انستغرام عنده 5000 متابع، معناتها انا هاني نعيش في تونس عندي اكثر منه. اش قرر يعمل؟ قال باش عملوا له حمله وردوه مشهور. عملوا له حمله، قداش ولا عنده توا؟
0: وين نعرف؟
1: قداش قول انت؟ من 5000
0: ملايين معنا.
1: عمل 5 ملايين متابع.
0: 5 ملايين.
1: 5 ملايين متابع راه مش شويه.
0: منهم انت؟
1: انا الحق لغيت المتابعه، خلف حول بعضنا حيت غاليه المتابعه نتاعي، ما نعملش كيك بليش. البارح في المباراه نتفرج شويه، المباراه بين نيوزيلندا وانجلترا، مشهور جمهوري حي فيه هو اكثر من اللي حي في هاري كين وفي جواريت نتاع انجلترا. يوم جواريت معناتها معروفين عالميا.
0: نعم.
1: اكثر شيء من الاربيتراج يصفق تلمو جوار ولا معروف.
0: أي.
1: كان ما يعرفوا حتى حد رواه، ولا عنده 5 ملايين متابع. باش تفهم راهي كاس العالم راهو عنده تاثير حاجه اكثر من اللي تتصور انت في بالك.
0: فما متعه مهما يكون،
1: فما يعني متعه كبيره يصرف، وحتى مغروم ولا ماكش مغروم، اللي مش مغروم بالكوره يتفرج في الاجواء.
0: اما فما برشا ناس يبيعوا ما عندهم من اجل متابعه المقابله.
1: فما نعرف برشا ناس
0: يصرفوا بالحق،
1: ونعرف ناس تاخذ كونجيات خصيصا لكاس العالم، ونعرف هاي ناس خذت قروضات باش تمشي تتفرج في امريكا في كاس العالم،
0: خاصه مع ارتفاع التذاكر اولا
1: والاجراءات الامنيه اللي
0: فيها. اسمعوا فيها برشا حكايات نتاع السوق السوداء في التذاكر.
1: وفي امريكا السوق السوداء على فكره مش ممنوع، البيع والشراء في السوق مش معنى السوق السوداء بالنسبه لهم المضاربه على التذاكر نتاع كاس العالم ماهيش ممنوع. معناتها عادي تاخذ تذكره تكون سومها 1000 دولار تولي 30000 دولار. يجي واحد مثلا لاعب ولا جي رابور امريكي معروف يدفع لك حتى مليون دولار في التذكره، ما عندوش مشكله.
0: هذا معقول؟
1: مش معقول. كما زاد مش معقول انك تمنع بعض الاعضاء نتاع البعثات باش يدخلوا، لانه تو اللي صاير في امريكا انه فما برشا ناس، صحيح قانون ونحترم القوانين، اما فما برشا اعضاء البعثات يصير عليهم برشا تحقيق، وفما يتمنع باش يدخل اصلا لامريكا. بون على كل كاس العالم راهو حاجه من الشرم ومن كما نقولوا النكهه نتاع كاس العالم هي الاحداث اللي كيما هكا تبدا
0: دايره،
1: معناتها مش كل شيء كوره راهو.
0: ان شاء الله تطلع وتبرز مواهب تعجبنا في المقابلات.
1: ان شاء الله يشرفونا، لما طلبناش كاس العالم حق تاع ربي باش نبداو متفاهمين وتكون ساقينا على الارض.
0: لا من حقنا احنا دوله نعيشوا في هذا العالم، من حقنا باش نكونوا.
1: ومش اول دوره نشاركوا فيها، تاني ما زاد نحاولوا نكونوا واقعيين سي الحبيب، مانيش قاعدين نحلوا، راهو التحليل عنده ناس. اما احنا طموحات على قد خويا وريه وجه به. اكهو انت شفت منتخب 78 معناتها شفت المردود اللي عملوه، صحيح ما تجاوزوش الدور الاول، معناتها كي تجي تحسبها بالاوراق وبالحسابات لم يتجاوزوا الدور الاول، اما المردود اللي عملوه اول انتصار في داخل
0: كان حضور مشرف
1: بالحق. كان حضور مشرف
0: واضح
1: وراو رواحهم معناتها بطريقه جميله.
0: المونولوجيست المصري احمد غانم عنده طرافه في وصف مقابله في كره القدم مش بين رجال بين نساء.
1: هاي رد بالك سي الحبيب، ما تمشيش تطيح شويه فك اللي يسميه السكسيزم هذاك.
0: لا لا لا
1: التمييز العرقي.
0: لا مش هو
1: التمييز اللي بين الجنسين.
0: مش انا عملت
1: الفقره، هو هي الفقره ذي نعاود نقولوا راهو
0: طريفه
1: فقره فكاهيه اتقالت في وقتها باش العباد مو فما برشا ياخذوها ببعض الحساسيات.
0: واحمد غانم جال تونس لسوسه تحديدا في مهرجان الفكاهين.
1: غانم عنده
0: ما نعرفش
1: طيب شويه
0: جاء في دوره من دورات مهرجان الفكاهين العرب في سوسه.
1: كان فما مهرجان هكا؟
0: طبعا طبعا جاو برشا فكاهين من مختلف البلدان العربيه، من المغرب من الجزائر.
1: قبل ما يعملوا كان مراكش دورير و
0: بالطبيعه قبل وقتاش جاو هذوكم. تفضل احمد غانم. احمد غانم
2: كرسي القدم مثلا لعبة منتشرة جدا الأيام دي، لكن على الستات صعبة وفيه دليل قاطع عندي. كرة القدم مثلا لعبة منتشرة جدا الأيام دي، لكن على الستات صعبة وفيه دليل قاطع عندي. لو فكروا يلعبوا كورة رح يحصل ايه؟ في ماتش حامي هنتفرج دلوقتي عليه. لو فكروا يلعبوا كورة رح يحصل ايه؟ في ماتش حامي هنتفرج دلوقتي عليه. فريق ثريا الزملكاوية، فريق محاسن الاهلاوية، والماتش على كاس خالتك نبوية. لما الستات هيلعبوا كوره نتخيل في تونس مثلا، فاحنا متعودين ان اللي بيذيع مباريات كره القدم للرجال المذيع الطاهر مبارك، لكن اللي هيذيع ماتش الستات هتبقى المذيعه الطاهره مبارك. تدخل بقى المذيعه بعد ما توضى بريباري الفريق بتاعها وتقف تقول: سيداتي أنساتي سادتي سالخير عليكم والعواف، ومجموعين كده عند النبي أحباب، ولا يخشش بينكم عدو، ويديكم الصحة ويخليلكم عيالكم ويكفيهم شر الحصبة والكحة والإسهال يا رب، ويجوز اللي مش متجوزين يا رب، ويطلع المتجوزين عشان يتجوزوا اللي مش متجوزين يا رب. قول بمال بقى ما يتجوزوا ويحصل تعادل في الزواج. نلعب احنا بقى يا اختي. انتوا عارفين الارض الملعب بتاعت الرجالة بيخططوها بالطول، لكن ملعبنا احنا يا ستات يا حلوين مخططينه بالطول والعرض، يعني كروهات حسب الموضة يا نبوية. الماتش اللي جاي هيكون ايفازي، اللي بعد بعده هيكون ديكولتي، اللي بعد بعده هيكون بليسي والفتحة من ورا. حاكم احنا بنلعب على الموضة، امال ايه؟ احنا ناس شيك. الرف صفر، انسات نادي الزمالك نزلوا الملعب، انسات نادي الاهلي بيعملوا تواليت. انا قلت البنات ما تعملش مكياج قبل اللعب. ليه بقى؟ انا شايف الملعب مليان بالمعجبين والشباب النايد. طب البنات لما تعمل مكياج ومزنبلي بشعرها قبل اللعب هتحلو، هتتخطب، هتتجوز، هتخلف، هيخلص الماتش قبل اوانه ونتلخم في الاولاد ان شاء الله. الريف صفر، ابتدى اللعب. سميرة خدت الكرة اديتها لميرفت، ميرفت لنبوية، نبوية الخديجة، خديجة قدام الجون، خديجة هدفت الكرة العواطف عشان تجيب جون. عواطف قتلها بتهدفها لي ليه يا بايخة؟ احنا مش متخصمين؟ الكرة راحت الاوت، معلش ستات متخصمين زعلانين، معلش منيرة حدفت الاوت، خدتها منها بهيرة، بهيرة لسميرة، سميرة الليلة، ليلة عند الجون هتشوط، ليلة بتلف عشان تشوط الكرة وتجيب جون، شعرها اتنكش، تركت الكرة وطلعت المشط تعدل شعرها. معلش اصلها بنتي باهية لازم تحافظ على جمالها. الرف صفر، بيتا خدت الكرة اديتها المنيرة، منيرة الليلة، ليلة المرفت، مرفت لليلة تاني، ليلة بتجري فيسع فيسع خالص فيسع خالص فيسع خالص، ليلة عند الجون، الجون فاضي، فرصة شوت يا ليلة. ليلة قبل ما تشوت بصت لمدرج المتفرجين وقالت: شايف يا محسن حجيب جون يا حبيبي. على فكرة محسن ده خطيبها، لازم تاخد اذن من خطيبها. امال ايه؟ مش الفيانسي بتاعها؟ اصل ولد تريفورت وحش خالص بيغير. الرف صفر، فوزية خدت الكرة اديتها لميرفت، ميرفت لسميرة، سميرة العواطف، عواطف طالعة بالكرة خطفتها منها سميحة. ما هي سميحة دي خطافة، دي لسه خطفة جوز ثانية من على اربع اولاد الجمعة اللي فاتت. ما تخطفش الكرة. الرف صفر، فوزية خدت الكرة اديتها لميرفت، ميرفت لسميرة، سميرة الليلة، ليلة عند الجون، الجون فاضي، شوط يا ليلى، ليلى هتشوط، طلعت عليها عواطف، رقعتها بالرجل، ليلى وقعت قالت: اه يا رجلي الحقيني ياما. ام ليلى ردت عليها من المدرج وقالت: عين امك يا بنتي البنت وقعت، يا ندمتي يا بنتي البنت وقعت، سلامتك يا بنتي البنت وقعت، بنتي بنتي بنتي بنتي.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية
3: تونسكم
4: معكم وين ما كنتم.
3: وين ما كنتم.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بداية من يوم غد وإلى غاية 10 جوان الجاري، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستضيف مؤتمرا إقليميا حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تنظر غدا في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. نمو ملحوظ لنشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تسجيل أكثر من 3000 مخالفة اقتصادية إلى أواخر شهر ماي، وتفعيل فريق رقابي مشترك للمحيط الصحي بولاية تونس وفق المدير الجهوية للتجارة بتونس سهام المبروكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و 26 من شهر جوان الجاري، وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر إثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في تونس. تونس تحتضن غدا الاثنين الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، ويهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفقا للمقاييس الدولية. مدينة والعلوم بمقرها بالعاصمة وفي فروعها بالجهات تنظم سلسلة من المدارس الصيفية خلال شهري جوان وجويليا لفائدة التلاميذ في مجالات الإيقاظ العلمي والرياضيات والكيمياء والفيزياء. وإلى آخر أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس. غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان، وحزب الله يعلن عن استهدافات لتجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في الناقورة وأطراف يحمر الشقيف وحدثها. وختاماً، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يصرح أن واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار وسنرد على أي هجمات، داعياً الولايات المتحدة إلى وقف عقوباتها والسماح بالإفراج عن الأصول المجمدة وإتاحتها للإيرانيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعده ويقدمه حبيب جغام.
0: نواصل إذن أعزائي المستمعين هذا اللقاء في موعد الأحد، ونستمع الآن إلى سعد عبد الوهاب. نعم، هو ابن أخ الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. فين جنة أحلامي وغرامك وغرامي؟

0: كان هذا إذن سعد عبد الوهاب، كما قلت هو ابن أخ الموسيقار محمد عبد الوهاب، توفى في 2004، نعم، من مواليد 1926. درس الزراعة ثم اشتغل مذيع لسنوات، واتجه كذلك إلى الغناء والتمثيل في السينما كذلك. ابتعد عن الغناء فترة ثم عاد إلى الإذاعة. هو وضع النشيد السلام الوطني لدولة الإمارات وغناه بنفسه. من أغانيه التي نعرفها الدنيا ريشة في هواء، طائرة من غير جناحين، وكذلك من خطوة الخطوة، والقلب القاسي، والغناية اللي سمعناها توا في جنة أحلامي. هذه غناية مبروك التريكي، يطول عمرك يا ميمة وتعيش يا بابا، تدعو إلى محبة الوالدين. نعم، معنا الفنانة وصال حشلاف. وصال أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك سي الحبيب، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا.
0: أنت طبعا أنت جامعية وصالة؟
1: أنا توا مازلت كي تخرجت دكتورة في الصيدلة.
0: أي مبروك مبروك.
1: عايشك ويبارك فيك. الله يخليك، عايشك.
0: نعم، ولكن عندك اهتمام بالفن والموسيقى.
1: أي هذه أغرام الطفولة.
0: أي كيفاش؟
1: أي والله الحقيقة هو متوارث، معناتها جدي قبل الله يرحمها كان عندها صوت مزيان، بعد بابا زيد الله يرحمه كان عنده صوت ممتاز، وإني هني خلفت بعدهم.
0: ولكن هذا ما بعدكش عن دراسة واختيارك للطب والصيدلة.
1: أكيد أكيد، كل حاجة في معناتها
0: في مجالها في سياقها.
1: صحيح بالضبط، إني اخترت الصيدلة باعتبار إنها مهنة معناتها إني معناها مغرومة بيها، وحاجة من الطفولة زيدا نحب عليها وكل.
0: نعم.
1: وبالنسبة للموسيقى هذيك غرامي، تقعد غرامي، معناتها إنسان يعني يفرهد على روحه، يبدل يغير الجو. بلاش موسيقى رانا ما نجموش نعيشه، وزيدا بخلاف ذي الكوليكية، معناتها الموسيقى هي حافز كبير وسبب أساسي خليني معناتها نجم إني معناتها نواصل في قرايتي ونكون متميزة زيدا كذلك.
0: صحيح، توا الطب، الطبيب والصيدلية يداويو الناس، داوي الجراح يعني، ولكن أيضا الموسيقى والفن والذوق الباهي عندهم دور كبير في مداواة الجراح نتاع الناس.
1: بالطبيعة هو فما حاجة اسمها لا ميوزيكوثيرابي، اللي هي المداوات بالموسيقى والمداوات بالفنون بصفة عامة. يعني بخلاف انه الطبيب والصيدلي كل ما هو معناتها كيميائي ونباتات واعشاب وعلم نجمه معناتها نداويو العباد.
0: نعم.
1: زيد حتى الموسيقى عندها دور كبير، وقادره انها تكون معناتها تلعب دور اساسي زيد في مداويه الناس، مداويه الالم، مداويه برشا حاجات.
0: اي ولكن مش اي موسيقى وصاله.
1: أكيد مش أي موسيقى، أكيد فما أنواع متاع موسيقى متعدة.
0: نعم.
1: كل موسيقى تخدم غرض معين.
0: نعم.
1: وهذا يزيد علم وحده.
0: إيه ولكن فما موسيقات لا أعتقد بالعكس تزيد تعقد الأمور.
1: أكيد بالنسبة لكل حالة.
0: أي.
1: مثلا يعني مثلا فما حالات مرضية معينة، مثلا إن يعني ناس مثلا عندها كما نقولوا نحن عندنا صرع ولا حاجة كما هكا، فما حاجات ما يحملوهاش، ما نجموش نسمعوها لهم. فما مثلا التوحد، مرض التوحد زاد كيف، فما حاجات ما يسمعوهوش كيما نحن الانسان العادي نسمعوه، معناها الحاجه اللي باش تهديه مش نفس الحاجه اللي تهدي الانسان العادي.
0: نعم نعم، توا مثلا موسيقى الراب تنجم تداوي.
1: والله يا بيه خليو الحقيقه سي الحبيب، خليو الاهل الاختصاص وما يعرف.
0: اي يعني حسب رايك، تبارك الله انت بكش معناها قارية ومكشة صغيرة.
1: أي هو سي الحبيب معناتها هي الأنماط الموسيقية كلها راهي أذواق بالنسبة للإنسان العادي.
0: أي.
1: بالنسبة للإنسان العادي هي أذواق، فهمت، معناتها ما نجمش إني نقول مثلا نمط موسيقي خير من نمط موسيقي آخر.
0: لا فما موسيقات خير من غيرها، فما أغاني خير من غيرها راهو.
1: أي أكيد هو فما أكيد معناها على على الكوتي الموسيقي ذاك يقولوه أهل الاختصاص في الموسيقى زادا بلي يكون أني هاوية نمش نجي اليوم ونقول مثلا النمط الموسيقي هذاك خير من هذاك ولا أنا أني شخصيا نميل للنمط الموسيقي القديم الكلاسيكي
0: أي.
1: اللي يحافظ على الكلمة الجميلة يحافظ على اللحن المترفع معناتها اللي يتوفروا فيه الشروط اللي أني تعرف
0: صحيح مثلاً. وفيها وتكون عندك اختيارات معينة يعني مش أي شيء
1: أي بطبيعة
0: مثلا توا معايا في البرنامج انت شنو المقطع الغنائي اللي هكا يجي في بالك وتغنيه لي مثلا
1: توا في الوقت الحالي
0: اي مثلا
1: تحب نغني لك اللي كنت تقول فيها توا يطول عمرك يا ميمه يا حنينه
0: اي وتعيش يا بابا لي مبروك تريكي
1: اي اي ولا فما برشا حاجات نجم نغني لك زيد حتى ابويا الحبيب
0: اي
1: زينا برشا
0: على راحتك غني لي كيما تحب لا كيما تحب انت
1: نغني لك اللي يطول عمرك يا ميمه يا حنينه وبعد كنت حاب نغني ولا خد
0: نعم تفضل
1: عايشك

0: طول سنين، سنين وسنين تعيشوا لسنين، سنين وسنين بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينينا، بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينينا.
1: جميل.
0: الله يخليك.

0: عينينا.
1: يعطيك الصحة وصال.
0: تعيشوا اللي تعبتوا ربيتونا.
1: نعم.
0: وندلل قولكم كما انتوا ما دللتونا. اتعيشوا تعيشوا اللي تعبتوا ربيتونا. وندللكم كما انتوا ما دللتونا. تبقوا لسنين في مم العين

0: إذن هذا مبروك تريكي من الأغاني اللي ما تتنساش ويصال بالحق لا تنسى معناها أغنية خالدة بالحق
1: أي
0: ولكن برشا غناء يتغنى توا ما يمسش هاي غناء يبقات ويقولوا عليها قديمة ما هيش قديمة عندي أنا هذه
1: أي هي راهي سي الحبيب كما قلت لك معناتها احنا يعني الانسان اللي يسمع الفن الجميل الكلاسيكي اللي كلمته حلوه كما قلت لك ولحنه مزيان ويشد وبسيط وما فيش استعمال الفاظ خايبه ولا
0: هذا هو
1: ما فيش مساس من معناها من الذوق العام معناها بعد ما تسمع الفن هذيك ودور بعد تسمع اغاني كما نقولوا نحن كوميرشال ولا اغاني تكون فيها مثلا راب وما تكونش معناتها المستوى
0: هذا هو هذا اللي يفرق الجودة اللي يفرق هو الجودة ويصال
1: أكيد أكيد اللي يفرق هو الجودة أكيد
0: صحيح نعم
1: جودة كل شيء معناها
0: نعم.
1: أما ما نجمش نحكم على نمط كامل نقول مثلا نمط ذاك خايب ولا نخليه الأهل الاختصاص يقولوا فيه هما شي يحبوا
0: أنت معناها هكا تحب تقيس كلامك باش ما يحسبوش عليك موقف معين
1: مش نقيس كلامي انا هكيكا معناها في طبعي الحقيقه سي الحبيب ما معناها ما كيفاش ما نقول ما نحبش نحكي في حاجه ما مانيش اختصاصي وكها في اختصاصي نتكلم
0: نعم نعم باه قلت لي على ابويا الحبيب هكا
1: اي
0: احمد الحجار
1: اي
0: كيفاش تقول الغنايه
1: نقولوا كلامها ولا نبداو نغنيو
0: نغنيو
1: باهي باهي سي الحبيب.

أبويا الحبيب، وجودك في قلبي منور طريقي وحياتي.

0: شكرا وصال، وصلنا إلى وقت أذان صلاة الظهر. نرجع لك بعد شوية وباش نسمع مع بعضنا الأغنية بصوت صاحبها من عائلة الحجار، أحمد الحجار.
1: أيه.

0: حان الآن سيدتي وسادتي وقت أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: متخرجة حديثا في مجال الصيدلة والطب، وصال حشلف. وصال، مرحبا بك مجددا.
1: تعيشك وبيك وبيكم مستمعينا.
0: أبويا الحبيب، وجودك في قلبي كيفاش يقول كلامك دوايا وشفايا ودايا يا أطيب طبيب.
1: بالضبط.
0: ما بعدتش أنت على الطب ولا
1: ماله؟
0: يعني شفت التعبير نتاع برشا ناظمين للكلام الخاص بالغناء، عندهم قدرة على نقل المشاعر بالحق الصادقة اللي تنبع من القلب.
1: أي صحيح.
0: يعني أبويا الحبيب، وجودك كيفاش يقول هو أبويا الحبيب؟
1: وجودك في قلبي
0: أي.
1: منور طريقي وحياتي تطيب.
0: أي أي كما
1: أبويا الكريم.
0: أي كما الغناية الأخرى اللي سمعناها قبل شوية، يطول عمرك يا ميمة،
1: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة. أي.
0: وتعيش يا بابا،
1: وتنور علينا.
0: أي. وتقول فيها أنت كما غنيتها، يقول كيفاش تعيشوا السنين، الاثنين سنين،
1: وتعيشوا الاثنين وتبقاوا الاثنين في مم والعين، وردوا الخير اللي الاثنين عملتوا فيه.
0: هذا هو، هذا هو.
1: إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله.
1: أكيد
0: فما برشا تعبير في الفنون بصفة عامة، في المسرح والرسم والسينما والنحت كذلك، والغناء والرقص أيضا، اللي تحمل قيم تخلي المشاعر ترقى. يعني
1: أكيد أكيد، هو الهدف من الفنون شنو الهدف الرئيسي معناتها من الفنون الكل؟ أنه نرتقيه بالذوق العام، هذاك هو الهدف من الموسيقى في حد ذاتها، ولا من المسرح ولا من غيره. احنا علاش حتى كي نغنيه ولا كيف نحبه معناتها نقدمه حاجة، كيف نوصله فكرة، الفكرة هذيك تخلي معناتها المستمع ولا الإنسان اللي يسمعها الحاجة هذيك ولا يراها ولا يتفرج فيها يرتقي بالذوق نتاعه، ويصلح حاجات مثلا ما كانتش باهية فيه، ولا يحسن حاجات أخرى، ولا يفهم حاجات أخرى، هيك هيك.
0: صحيح. نعم، شكرا لك وصال حشلاف.
1: تعيشك سي الحبيب.
0: تحياتي لك، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا.
1: إن شاء الله. يعيشك.

0: أبويا الحبيب أحمد الحجار، هذا أبو علي الحجار.
1: أبو زيد في بالي فنان معناته.
0: أي أي.
1: وحتى ولده بون عنده محاولات.
0: صحيح.
1: ما نجموش نسميه فنان، أما ولده قا عازف معناتها على البيانو. نتذكر فما أغنية غناوها بعضهم، تقيشني عايش، غناها علي الحجار مع ولده.
0: نعم.
1: فما فرق بين الأصوات. احنا بالأخص أنه علي الحجار.
0: هذيك سمرة وبعيون كحيلة.
1: سمر وبعيون كحيلة
0: تقيش نعيش أي.
1: أي. كانت مصطلح توا كانت تراند قبل
0: أي. صحيح.
1: نتصور فما برشان يسحبوها
0: التوا مازالت محبوبة
1: ديما في وقت معين وفي كونتكست معين. علي حجار واحد من الناس عرفته في المسلسلات، في أغاني المسلسلات، لأنه تقريبا ولا التيمة المميزة لكل مسلسل. كما احنا مثلا عندنا في تونس لوتو بوشنيق غنى في برشا غاني متاع مسلسلات ونقعدوا كلنا نذكروه، ربيع الزموري عبر برشا جينيريكات، طاهر الجزيني كيف كيف. في مصر تقريبا شبه متخصص مع علي الحجار يغني تترات متاع المسلسلات،
0: وكذلك محمد الحلو.
1: محمد الحلو في أي. ليالي الحلميه
0: اي عنده برشا
1: اعطيني حاجه اخرى بالليل الحلميه
0: برشا
1: تقعد في المخ مش معناتها مسلسل اخر معناتها على كل الدراما المصريه دراما متطوره ياسر.
0: جرب التلحين حسام.
1: انا اللحن
0: اي
1: انا الغناء ما جربتوش. انا عندي محاولات في الغناء. تضحك على روحي ساعات. هذيك هي معناتها عاش من عارف خضره سي الحبيب، نسمع بالكدا الغناء ما نغنيش، التلحين نعملوا ساعات بعض المحاولات مكاويس.
0: صحيح. اسمع فما غناء نتاع عبد الوهاب مش معروفه، هي يا بروفه هي في الحقيقه، باش نسمعها لك. لكن بعد ما نسمعوا لفتيتي، انت تحب
1: مرتضى لفتيتي؟
0: مرتضى لفتيتي
1: يمثل جيل كامل، انسان خدام وصديق ساعنا، نحبه ياسر مرتضى، ويخدم يخدم خدام معناتها بصرف النظر تحب غني ولا ما تحبش، يخدم انسان يخدم وينتج ويتحرك وكذا ويعمل معتم، يعمل في برشا محاولات ومن الناس اللي تصرف ياسر على الفن.
0: اي المهم في العمل وفي الثبات.
1: وفي الثبات وطلع كارتاج وراه مش سهل، مش سهل، وحضر في مهرجانات كبيره ياسر، معتم الجيل نتاع المثابره، خاطر فهم فرق بين فنان يستنى باش يجيبوا له اغنيه ويقعد يعاود في اغنيه نتاع غيره، وبين فنان يمشي يقابل معاحنين ويشوف
0: ويصرف كما قلت
1: ويصرف
0: باش يعمل رصيد باهي
1: وباش يطلع حتى باش يطلع سورسين يحترف، يحترم الجمهور اللي موجود، يجيب كورال، يجيب فرقه، يجيب معناتها حتى جروب
0: يكون عرض الاستعراضي
1: عرض فرجوي يعطيك الصحه. معناتها فما ناس تعطي حق العرض، مش انك تغني اغاني الرزق ما يتم ليه. قال شو اسمه
0: مرتضى لفتيتي.

0: إذن كان هذا حسين
1: مرتضى لفتيتي.
0: مرتضى لفتيتي يفكرني كذلك برؤوف ماهر أيضا، حتى رؤوف ناشط يعني،
1: مش نفس اللون الموسيقى ما تقريبا نفس الجيل.
0: أي
1: فما زيد نور شيبة،
0: نور شيبة كذلك اللي حضرت له العرض في اختتام شهر التراث
1: في شمتو.
0: في شمتو يعني كان عرض، الحقيقة العرض متاعه يستاهل أنه يعرض في برشا
1: حتى اللغة
0: مهرجانات.
1: اللي عملها ملحان صاحب شعير
0: شمس الجنوب،
1: ناس الجنوب،
0: ناس الجنوب،
1: ناس الجنوب اللي خلت شمس هذيك أغنية أخرى متاع لوف ماهر.
0: نعم.
1: وكلمات زيادة كيف كيف جليدي العويني، معناتها فما اجتهاد، فما وصل لي سي حبيب. أنا بالنسبة لي أنا ذي رأيي الشخصي، راهو مش رأيي، معناتها معامة مع الناس الكل. الفنان يلزم يصرف ويلزم يجتهد. لطفي بوشنيق يصرف على الأغنية، زياد غرس يصرف على الأغنية، رؤوف ماهر يصرف على الأغنية، يصرف على الأغنية، يصرف على الكليبات. نور شيبة كيف كيف، لأنه حاجة متكاملة. رو أنت كي باش تخدم يلزم فريق كامل، كي تصرف تعمل إنتاجاتك، الناس تسمعك، تقعد ديما في الأذهان، ديما عيطولك في المهرجانات، ديما تحضر في في المشهد الإعلامي والمشهد الفني.
0: ما يكفيش أنك تصرف، وإنما تعرف وين تحط فلوسك في الاتجاه الباهي.
1: بالطبيعة أنت الملحن الباهي يتكلف فلوس باهية،
0: هذا هو.
1: أي والشاعر الباهي يتكلف فلوس باهية.
0: لا فما شكون عنا اللي مشات لمصر وصرفت عشرات الملايين وما عملت حتى شيء،
1: ما زهرتش معاه،
0: غنات أغاني ما مستش الناس.
1: علي مشيت في وقت من الأوقات الله يرحمها.
0: لا لا نحكي من
1: لا نحكي لك
0: الأشياء اللي بعد، اللي بعد
1: الأشياء اللي بعد هذيك بلوزم. كل واحد ومسيرته الفنية، وكل واحد واختياراته. وكما قلت أنا نفرح كرا فنان يخرج في حاجة جديدة، منتوج تونسي وبيروح تونسية اللي سميتهم.
0: صحيح،
1: ما شاء الله قاعدين يخدموا الرواح.
0: هذا محمد عبد الوهاب حضر غناية وكان من في البرنامج أن تغنيها الصباح، عمل معها بروفة ولكن الأغنية لم تسجل. أنا قدمتها قبل في تسجيل خاص يعني بروفة، قاري يا قاري والباب جنب الباب
1: هكا الأغنية تقول.
0: أي تفضل اسمع.
1: كيني سمعتها قبل، أي مسيش هتسمعها في البروفة.
0: لا وين سمعتها؟ من عندي أنا.
1: لا قاري اللي ثم من غلط في حاجة أخرى.
0: أي تفضل اسمع
1: نسمعها. هاي
2: اهلا وسهلا، خذوا لك الصباح. سمعي على بسم الله الرحمن الرحيم، سمعي على العبود، وزي ما حقول انا كده بالضبط كده حقول وهعلق في الكلام. الاول هنبتدي المزيكا كده.

0: والباب
1: ليه ما
0: جنب
1: باش
0: الباب وما بتسمع اخباري يا ملوع الاحباب.
1: تسجيل خاص بالإذاعة التونسية. جاري يا جاري عبد الوهاب.

0: بعدين الجيتار او الموسيقى.
1: تاريرارارو

تقولوا لي مرتين ثلاثة بس، يعني التلاتة.

0: إذن كان هذا تسجيل خاص حسام ببروفة أغنية غاري يا غاري والباب جنب الباب للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، بروفة مع الفنانة صباح، ولكن
1: الأغنية
0: ما تسجلتش اي وما سمعناش.
1: حبينا صوت صبيح يكون
0: صحيح.
1: بروفة ساعات امتع من بعض الاغاني اللي موجودين تويك.
0: حبيت قلبي معاك يا هالجار مسكين يا مخبي الحطب بالنار، تعبير رائع ومتعه مع عبد الوهاب.
1: غريبه كيفاش ما وصلوش، خاطر نعرف عبد الوهاب عنده اغاني تخدموا مع فنانين اخرين.
0: شكرا اذا مستمعينا الاعزاء، شكرا زملائي فريق البرنامج محمد الغول، فاطمه عبار، الطاهر سوسيه، سيف الطرابلسي، حسام الدين الهمامي طبعا، وبقيه الزملاء بالمكتبه الغنائيه. شكرا، الى اللقاء، مع تحيه حبيب جغام.
2: الدكتور حكيم.
3: بعض الامهات يظنوا اللي وفرت الحليب مربوطه بشكل والا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
2: الدكتور حكيم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. غدا نستأنف باقية اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وفي النشرة نسلط الضوء على بعض المبادرات التطوعية لفائدة التلاميذ. 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يقع هدره سنويا على المستوى الوطني. في العالم، جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في النبطية جنوب لبنان، وقتيل وجرحى في عملية فدائية داخل الخط الأخضر بالضفة الغربية المحتلة. تستأنف غدا الاثنين اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى يوم 14 من جوان الجاري، على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. وتميزت أجواء الامتحانات ببروز عدة مبادرات تطوعية لفائدة تلاميذ البكالوريا. أحلم الجسمي.
8: منذ انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تنوعت المبادرات التطوعية لفائدة التلاميذ، منها تكفل مديرة معهد خاص بعقارب جميلة برباح مع أفراد من عائلتها بتأمين نقل تلاميذ البكالوريا طيلة فترة الامتحان، فضلا عن توفير دروس مراجعة مجانية.
9: أنا متطوع اللي عنده مشكلة في النقل نهزه ونجيبه طيلة أيام البكالوريا، في صباح في عشية، أنا وخويا وولد خويا معنا متطوعين، باش الصغيرات ما يتعبوش حتى مشيلي والكل الشمس سخونة نوصلوهم ونجيبوهم معنا، حتى مش عملوا دروس خصوصية مجانية بطبيعة الحال في فترة المراجعة صارت، وتويك شوية باش يعاونوا رواحهم. والله ردت فعلهم باهية، حبوا الفكرة، والحقيقة معناها أنك هبطت في الصفحة برشا وحيد أخرين أخذوا على المنويل قالوا حتى احنا نتطوعوا.
8: مبادرة تطوعية أخرى في صفاقس من صاحب تاكسي فردي فاخر القشوري، يضع سيارته على ذمة تلاميذ البكالوريا، ولا يكتفي بالنقل بل بالتشجيع والتقليل من مخاوف التلاميذ في طريقهم إلى قاعة الامتحان.
10: نزل ندور مع الليسيات بتاعهم نستناهم تلين كمل التعديل وقت الريفيزيون، كلموني ترى 24 ساعة لزمتهم. نعم ما جو في التاكسي وبدأوا شيخين وغلوا في أغلية عبد الحليم حافظ صحية قلبي وأفراحه. ما لقيش فرحا في الدنيا زي فرحا بنجاحه، نحي وستريس وري عادي جدا كما دفورة العاديين.
8: قد تكون المبادرة بسيطة، وردة أو قطعة حلويات تستقبل تلاميذ البكالوريا، أو حركة تطوعية كالمراجعة والنقل المجاني، ولكنها على بساطتها ذات قيمة هامة دعما وتشجيعا للتلاميذ أيضا على مستوى المد التضامني خلال هذا الحدث التربوي الوطني الذي توليه العائلة التونسية أهمية كبرى.
7: تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تحتضن تونس غدا وبعد غدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الملتقى يعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال وفق ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي.
11: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. في الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من صفر ولادة إلى 5 سنوات.
7: في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، تم أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم التجميع بالعامرة من ولاية صفاقس وفق مصدر من وزارة الداخلية. المصدر ذاته أبرز أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مطاردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العمرة في 3 رحلات خلال هذا الأسبوع. يذكر أن وزارة الداخلية أكدت في بلاغ سابق لها أن تونس عازمة على ضمان حقوق وكرامة كل من يوجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. بعد سنوات من التعطل وصعوبات التقنية، تم مؤخرا بمعهد باستور بتونس إعادة صيانة آلة تقنية الأمصال العلاجية، حيث استعادت جاهزيتها بفضل كفاءات تونسية 100%. وأكد المسؤول عن وحدة إنتاج اللقاحات والأمصال العلاجية بمعهد باستور نزار العبيدي أن هذه الآلة ستمكن من تأمين حاجية تونس من المصل المضاد للأفاعي خلال سنة 2027 مع الاستئناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلاب.
12: الآلة هذه كانت تخدم إنتاج الأمصال منذ سنة 2004 وقت سنة 2021، صار نوعا ما الاهتراء نتاعها بما أنه كان استعمال مكثف. هي مجموعة آلات يتم التحكم فيها عن طريق برمجية، وهي ماكينة تقعد تخدم أكثر من 3 أيام لإنتاج 3 دفعات أو أكثر، من بعد يتخلطوا مع بعضهم باش يعملوا دفعة دواء. الأمصال العلاجية تبدأ من لود كل إنتاج نتاعها عن طريق تطعيم الأحصنة بالسموم العقار ولا سموم أفاعي، وإلا بالنسبة لمضادات داء الكلب نستعملوا تلقيح الكلب. هذوما يتعطاوا جرعات غيرة اللي ما تضرش بطبيعة الحيوانات اللي عنا. بعد ما يتم قصد الأمصال من الحيوانات، الماكينة هذه الدورة نتاعها والتنقية متاع الأمصال هذيك نودوها للمداوات. الآلة هذه هي عندها موقع مهم جدا في مراحل إنتاج الأدوية هذه، مش يحاول لنا نرجعوا في الإنتاج أدوية نتاعها تكون موجودة في سنة 2027.
7: ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل في 10 و17 من جوان الجاري بهدف وضع أسس الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب أكد أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد، تشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد. وكانت المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك دارينا الدقي أكدت في وقت سابق أن 5% من إنفاق الأسر شهريا يوجه لطعام يقع هدره، والذي تقدر قيمته على المستوى الوطني ب 570 مليون دينار سنويا. سيكرز تطبيقة تونسية من بين مجموعة من المبادرات الخضراء والمشاريع المبتكرة في مجال المحافظة على البيئة التي تم عرضها في إطار المعرض البيئي الذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط خلال اليومين الماضيين بمدينة الثقافة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. مؤسس التطبيق على رمضاني أكد خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد أن المنصة تم إطلاقها في إطار شراكة مع عدد من الجمعيات بهدف التشجيع على المحافظة على نظافة البيئة والمحيط.
13: تطبيق تونسي تجمع ما بين الناس اللي مغرومة بالأنشطة الخارجية وبالإيكوتوريزم، متوفرة حاليا في الأبل ستور وبلاي ستور، يجمع الناس كل يتلشارجوها، تجمع تبارتاجي تشارك الرحلات متاعك في التطبيق هذه، وفيها سوق إلكترونية زادة كيف تجمع تشري وتبيع الماتريال متاعك، وفيها بارتي واحدة أخرى اللي هي تنظم بها الرحلة متاعك مع أصحابك، وألا تلوج على رحلة مع عباد ينظموا رحلات. تو وصلنا نشوف في تلوث في الجبولات في الغابات في المحميات، وهذه مشكلة كبيرة ياسر. احنا نوعي والعباد بان هي تحافظ على البيئه باش غدويك يعاود يرجع يلقاها البيئه باقيه نظيفه. هكا علاش بنينا الشراكه مع الجمعيات باش هم يعاونونا في التوعيه هذه. لقيت تلوث ولا دبابزه كم طايشين وتصورهم، ومن بعد صور فيديو قصير بانك انت قاعده تنظف، وتصويره من بعد كيفاش ولات البلاصه مزيانه، بارتاجي في التطبيق وتجم تربح النقاط، وتجم تاخذ بهم الادوات اللازمه باش تخرج خارجه واحده اخرى، وتجم تخلص بهم رحله جايه.
7: استعدادا لموسم الاصطياف، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أكد أن الديوان يعمل على تعزيز فرق الإنقاذ وتوفير المنقذين السباحين بمختلف الشواطئ، خاصة منها التي شهدت حوادث غرق.
14: ندعو سيد المواطنين انهم يردوا بالهم على رواحهم. ركزنا في الخطه الجديده نتاعنا على الولايات اللي شهدت عمناول اكثر حالات غرق، اللي هما نابل وبنزرت، حلينا فيهم اكثر نقاط حراسه، ولكن هالنقاط الحراسه هذه تبقى الديبو من عدد السباحين المنقذين اللي باش يجيونا. احنا العدد المطلوب اللي نحبوا نوصلوا له باش نجموا نامنوا شواطئ البلاد الكل هو تقريبا 2300 سباح منقذ. هي منظومه مشتركه بين البلديات والديوان الوطني للحمايه المدنية. البلديات هي اللي تقوم بالانتداب لمدة الصيف، والحماية المدنية هي اللي تشرف عليهم على تكوينهم وعلى توزيعهم على الشواطئ.
7: المقدم خليل المشري دعا في تصريح للإذاعة الوطنية الشبان الذين تتوفر فيهم الشروط إلى تقديم مطالبهم إلى البلديات.
14: تم فتح باب الانتداب وبدات الدورات التكوينيه تقوم بها الحمايه المدنيه. الشروط لازم يكون من فئه الشباب ما يقلش عمره على 18 سنه، اللياقه البدنيه لازم تكون متوفره، كيف لازم المهاره في السباحه، لازم يعرف يكون يعوم باش الحمايه المدنيه تنجم تكونه في لي تكنيك دو سوفتاج. ان شاء الله باش تكون عندنا اعوان اشراف من الحمايه المدنيه متوزع على جميع الشطوط، هما اللي باش يشرفوا على السباحين المنقذين اللي موجودين غير.
7: حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلث الأول من السنة الجارية، مدفوعا بتطور استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأظهرت المؤشرات المالية تحولا هيكليا تدريجيا نحو الوسائل الرقمية، حيث سجلت القيمة الإجمالية العمليات النقدية من استخلاص وسحب ارتفاعا بنسبة 12.5% من حيث القيمة و 11.7% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي سياق متصل، واصلت منصات التجارة الإلكترونية توسعها بنمو قارب 28.2% ليبلغ عدد المواقع التجارية النشطة 1288 موقعا بنهاية مارس الماضي. وانعكس هذا التوسع على حجم معاملات الدفع الإلكتروني e-payment التي تطورت قيمتها بنسبة 34.8% لتصل إلى 382.7 مليون دينار.
15: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
7: إلى أخبار العالم، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية اليوم على عدة بلدات جنوب لبنان، في حين بدأ جيش الاحتلال تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة نبطية مستهدفا بنى تحتية زعم أنها تابعة لحزب الله. كما وجه جيش الاحتلال اليوم إنذارات بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور وأحياء ومخيمات محيطة بها. في المقابل، تعرض شمال الكيان الصهيوني اليوم لهجوم صاروخي جديد من لبنان، كما شن حزب الله سلسلة هجمات بالمسيرات والمدفعية استهدفت مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في بلدة ناقورة وآليات وتجمعات لجنود الاحتلال في عدة مواقع أخرى. فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 جنود احتياط بجروح جراء هجوم بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة، استشهد اليوم 9 فلسطينيين في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع داخل الخط الأخضر غرب قلقيلية وبلدات أخرى شمال الضفة الغربية. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غدا استأنف بقية اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وفي النشرة سلطنا الضوء على بعض المبادرات التطوعية لفائدة التلاميذ. 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يقع هدره سنويا على المستوى الوطني. جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في النبطية جنوب لبنان، وقتل وجرحى في عملية فدائية داخل الخط الأخضر بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
16: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الحلقة الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زادة البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي هذي ما قالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة بتاع الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك دايرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش، كان عنده اتصال وثيق بالشبان خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل ما غير نطوله في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي باش يصدرها وشكون باش يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. طبيعي سي علي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سي علي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر كان معناها موجود، والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
2: ترأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم، وفد رأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب متاعه كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشروا.
2: نذكروا سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كاتبه الخاص منو بسنوسي
1: بتقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس تقرير فني للمؤتمر اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن ذولي سي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي. نعرف كان انت عندك معلومة اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش،
2: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط يعني.
1: اما تبع اشغال المؤتمر قلنا اذا معناها كانت طبيعيا تخرج الاعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة، وشكون كتب في الصحافة سليمان نوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خليت الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنموا الفرصة بتوصيات المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلين حان موعد تقديم نغم أول للحصة متاعنا اليوم،
2: وهو كذلك المختار. النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة سيكا، والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية علوم، باش نسمع المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم ناصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة موسيقى التقليد التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيدية زوندا.
2: مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة في
2: السنوات، أما فيها أسماء بارزة في
1: الثمانينات اللي هو
2: 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوة نسمع ملا التوشية حسين نوبة السيكر.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشيا في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في المقر معهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا المشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر هذا. من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس كل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الاخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب ما قالوش علاش، ولكن واضح انه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه انت مرة بين المجددين والقدامى والجدد هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب المنوبي سنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هكا اختاروا على مدرسة معينة. قلت كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر، أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية، فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة. وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها.
0: وهران. الغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس.
0: أيوة.
1: وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس.
0: ولا بتبعها ما كانت الحدود
1: اللي عدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية.
0: جغرافية خاصة.
1: وتقارب الثقافي.
0: والمغرب.
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من قد تكون أصولها من تلمسان اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سعلي رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعلي رئيس الوفد بكله واحد قد اسمه معروف ياسر وقتها قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بتبعه هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوج مدارس متقربين فقط عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسعلي تواريت كيفاش معناها تحكينا في

0: الحصص السابقه على التراث الاندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب، معناها من زرياب وانت جاي معناها اكثر من 10 قرون، لانه وقت اللي بدا يجي من القرن الثالث عشر لشمال افريقيا المغرب العربي، ثم زاد موجه اخرى نتاع الموريسكيين وقبلهم هما غرناطة، تحس انه كل اقليم حتى في البلد نفسه، كي ناخذ البلدان الاربعه ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الاقاليم نفسها فما اساليب في العزف واساليب في الغناء اللي قعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناتها مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عدد هام نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، وبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسرفاتوار متاع الرباط نتاع الموسيقى العربية في الرباط، كان الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون، هو اللي ظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر. الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس أنه العدد الوافر نتاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه نتاع المنظمين المصريين للمؤتمر، أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا تحس الليجان اللي تكونت 7 ليجان، أهمها هي لجنة المقامات اللي ترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روفيق تابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع، وشعلي الدرويش، وداود حسني، ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم خصوا لها لجنة، معناها لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلات البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها ذولي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولوا. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري، وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: أيوة. الشبراوي عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي الشبراوي أيوة. وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغرار. القصيدة ذي من البحر المتقارب، شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1927 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914، سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي نسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب.
0: أيه. أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عادلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش غاية على القصيدة هذك علاش تهرت ياسر نسموها

0: شكرا سي علي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. تحدثوا الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعصفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي إلى آخره، حفظ التراث والتسجيل بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري وقلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم وهذا صحيح يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وسقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودافع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن 17 خاصة وانتجاي على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدأ تناسق الأصوات، هذا كل تعرفوه عاد أستاذ الموسيقى عندكم باي في الأمور هذه وغيرها من العلوم الموسيقية المتطورة. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الآلات الموسيقية الغربية في أدوات الغناء العربي لتأمين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وحتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف الى اليوم. يظهر لي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: آلات النفخ الآلات الهوائية غيرها أيوه. وبالإضافة الى عدة نقاط خلافية وجدلية معناتها مازالت قائمة الحقيقة إلى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف أبعاد الدرجات أو الربع أي. الربع تون فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال اقحام السلم المعدل، لكن الى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب ابعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية ثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا درجات واليوم نفس المقام. معنى هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي يتلاقح مع الحضارة الأخرى ومع مخصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناها كما اللغة. هو يقول لك ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناها. ولهذا أنا راه لكن المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المألوف تو. المشكلة في المألوف أنه مزيان لكن اللي يتذوقوه شوية، علاش خاطر ما يسمعوهش على طول، اللي يسمعوا يولي يتذوقوا واللي يتذوق يولي يثريه، ولازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حصيله المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ولازم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي نتعداو اللي ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطيحيات والبراول وكامل يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يظهر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ مايستر نان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ مايستر نان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس، يعني كان يغني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنام، ثم من صوت شاب وشباب، يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب، يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق بشيخ خوك الجو
0: بين سيد المقراني وسيد الحسن،
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهيرة مرميت وبين المجموعة العاصرين كانوا زادوا كذلك أديوا وغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال قصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شاعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد، في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية. نسمع الارتجال هذا بصوت محمد بن حسن شهيرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ مايستر نان.

0: أما الشعر الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلالو.
1: حلالو اي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: ايوه
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي يعني.
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: اي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: شكرا سعلي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. أما بالنسبة لي أنا أهم حاجة وهذه قالوها المؤرخين الكل، هم بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة معناها ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، يعني تعبير على شعور ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعه. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كانت مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به. وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير، اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
1: في خاصة في المسرح وفي إطار كذلك الرشيدية.
0: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناه متواضع ياسر، شخصية معناه متواضعة، وكان صديق صح سي عبد العزيز العروي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي، راجل ما بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب، ذولي ابنه أصدر كتاب هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. الشركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا يلزمنا نحتفلوا بيهم. سي محمد الحبيب هو البادر الأولاني، عملوا في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس أنه وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب، كان فتح الباب لجنة فيها نجم تقول للشباب نتاع
1: في سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
0: إيه ولا صحيح حفل الكازينو، وذا شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش اللي نزم نقول وأنه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا مش يولي يقري الدرس نتاعه في العام اللي بعد. الحفل هذايا كان عنده تأثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيلة ختمي، حضر فيه فتحية خيري، عبد العزيز عقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفلة هذه، وخذال كلمة عديد الأدباء والشعراء في الوسط، هم منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكي الهوية وقتها،
1: كانت عنده وجهة نظر نقدية
0: نقدية أي ماذا بيه، هو ما قلنا يحب الغناء البدوي برك، هذاك هو التونسي. ومصطفى خريف زاد كيف كيف يقول لك المألوف ماهوش تونسي، حسيلو. المهم أنه توحدت الطاقات الكل الشبابية خاصة، وحتى يعني مدير التعليم حضر جو، هذاك رئيس بلدية سي سقة حضر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية حضر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حضر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر، وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية، وحتى كيف رجع الشيخ علي الدرويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون، البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي الدرويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 32 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا، وجيته هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
1: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
0: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغط حكام العامة لرزيدونس جنرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا استعماري هو، فانتو ما يحبش وخايف على الكونسرفاتوار متاعه، مش حاجة أخرى، فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسية تتقدم، فهمت صراحة معناها. لكن كضغط عليه البارون ديلانجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجة، والبارون عنده كلمة وقتها نظام الحماية، قال له ما نعطيوه منحة ب25,000 فرنك وقتها اللي تغطي أجرته، قال له ما أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة من احنا، بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد 3-4 أشهر من أكتوبر حتى مارس. وفي الفترة هذيك هي تونس تعاون نحكيو عليه في الحصة الجاية شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالحفلات الموسيقية، وزيد جاء بايرم التونسي، دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، المرابط مازالت موجودة. والأول آخر عام عمك محمد غانم مازال كان عنده جوقة في سيدي محرس، معناها تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام الثانية بعد الظهر هنا في تونس مستمعينا الكرام، تحية طيبة. غدا الاثنين استأنف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى يوم الأربعاء 10 جوان الجاري، على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تنظر غدا في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. دخول أقسام الاستعجال والمخبر وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني بالمستشفى الجهوي صنف ب بمدينة سبيتلا من ولاية القصرين حيز الاستغلال الفعلي، وذلك إثر استكمال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية الضرورية على أن يتم استغلال وحدة العمليات الجراحية وبقية الأقسام الاستشفائية تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل، بما يتيح التشغيل الكامل لهذه المؤسسة الصحية الجديدة. تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة جرجور من معتمدية عقارب بولاية صفاقس بنسبة 60%. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنى تحتية زعم أنها تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك ردا على إطلاق صاروخين باتجاه الجليل الأعلى. استشهدوا 9 فلسطينيين في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. بيانات ملاحية تكشف اليوم عن نشاط مكثف لثمان طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه الخليج وخليج عمان، وذلك بعد مرور ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين بدعوى أنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
6: كرة وهدف التعادل الثاني،
4: تحاليل،
7: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1،
4: تصريحات.
8: هذه المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
9: مع مرحبا بكم في موعد جديد من رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من توا حتى للستة. اليوم الرياضة حاضرة والأهداف غايبة، باعتبار أنه باش نحكيو برشا، باش نحللو برشا، باش نرجعو لأكثر من موضوع. البداية باش تكون بفقرة الرياضات الفردية كالعادة مع شاكر بالحاج، واليوم استضافة للمديرة العامة للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة الدكتورة حنان جميل اللي باش تكون موجودة معنا بعد شوية. أيضا الأخبار المتفرقة اللي تهم الرياضات الفردية، ثم استضافة للسيد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية والحديث على النسخة 20 لملتقى تونس الدولي لبارا ألعاب القوى، بالإضافة للحديث على كرة القدم والمنتخب الوطني التونسي وتحضيراته ما قبل المونديال في الجزء الثاني من رياضة وهداف، بحضور عديد الضيوف اللي بيكونوا موجودين معنا أيضا في الأستوديو تباعا. محمد الغول في الجانب التقني، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، طاهر سوسية في القاعة الفنية المركزية، كل الزملاء اليوم مجندين أنه نكون موجودين معاكم إن شاء الله على امتداد 4 سوايع في رياضة وهدف.

0: مرحبا اذا من جديد في رياضه واهداف. كيف ما قلنا اليوم البدايه كالعاده بالرياضات الفرديه، لانه موضوعنا باش يخونا اكثر للرياضات الفرديه والجماعيه مع استضافه المدير العام للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضه الدكتوره حنان جميل. مرحبا بك.
1: يعيشك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك أيضا سي شاكر، كالعادة حاضر معنا اليوم. باش ناخذوا أكثر وقت، يعني وعندنا الوقت في غياب كرة القدم والأهداف الحاضرة كالعادة، لكن اليوم باش نحكي كرة قدم من بعد في الجزء الثاني
2: إن شاء الله. شكرا شهير، مرحبا بك وبجميع مستمعي الإذاعة الوطنية والدكتورة حنان معنا اليوم. إن شاء الله باش نثريو الدبة خاصة على المتابعة الطبية للرياضيين متاعنا العاديين ولا رياضيين النخبة،
0: وخاصة في نهاية موسم توا ظهر لي ثم برشا ملاعبية اللي يلقاو رواحهم فيزيك مو يعني تعبين شوية، وفما اكتظاظ شوية على المركز هكا ولا؟
1: اي هو ديما بعد ما توفى السيزون يتذكروا اذا كان عندهم اصابات، ساعات يخافوا ما تعرف على النتائج وعلى المنافسات، يخليوا بعض الاصابات بعض التاهيل زاد البدني يجيونا ديما في الصيف باش يرجعوا ان شاء الله ديبيوت سيزون في صحه جيده في العام الجديد ان شاء الله.
0: هات ناخذوا فكره على المركز الوطني
2: اللي لو تسمح شهير بربي، حبيت الدكتوره ان نقدموها باختصار مختصة في الطب الرياضي بالمركز العسكري للطب الرياضي. جات للسنتر ميديكو سبورتيف في أول أفريل 2025، طبيبة معناها خبير في طب الطيران ورئيس قسم الاختبارات الفيزيولوجية بمركز الاختبارات الطبية للملاحة الجوية، كهيت مدير بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للصحة العسكرية، ورئيس خلية الدروس الدولية التابعة للجنة الدولية للطب العسكري، ورئيس مكتب التعاون الدولي بالإدارة العامة للصحة العسكرية. ان سي في اللي يخلينا اليوم
0: تبارك الله ظهر لي هذاك علاش تم الاختيار عليك في المركز
2: هذا هو. اون بلوس معناها لاحظنا شهير انت بيدك تزور بعض الاحيان المركز، كي تتعدى قدام المركز تحس فما لوك ابار لوك، كي تدخل وتعمل الفيزيت وكانت لنا مناسبه باش زرنا المركز رينا اللي ابار لوك زاد فما عمل الداخل، وهذا علاش خاطر المركز فقد الحقيقه برشا من اشعاعه العوامل الاخرى، وحتى من الرياضيين معناها متاع النخبه ولا غيرهم معناها قلت معناها نقولوا احنا السوليسيتاسيون توا نحسوا اللي رجعت الامور، وان شاء الله احنا من المنبر هذايا باش نشجعوا الرياضيين متاعنا العاديين والنخبه والنخبه العاليه باش ترجع للسنتر متاعها، خاطر السنتر هذاك ناسيونال وهذاك السنتر هو انا نتفكر عام 2002 لو تسمح شهير اسامه الملولي ماشي لامريكا، نحكيو على كيفاش ماشي لوس انجلوس وبشوسكن وين بشوسكن في الفيلاج اولمبيك بتاع الالعاب بتاع 84، خاطر متعرف الجامعات الامريكيه هي اللي تحتضن المسابقات الاولمبيه، معناها معناها الفيلاج ما يعملوش ان فيلاج سبيسيال، الجامعات عندها تلمون انفراستركتور وتلمون عندها معناها وين يسكنوا الرياضيين وين زادا يتناولوا الغذاء نتاعهم والعيشه نتاعهم كل شيء موجود في الجامعات. عاد نتفكر وقتها قلت له إيجا أعمل طلع على السنتر متاع تونس باش تعرف شفما في تونس، وقتها كان إشعاعه معناها كبير. تصور أنت معناها حتى من الأكريديتاسيون متاعنا باش ولا عنا مخبر دولي لي معناها مكافحة المنشطات كان تابع راهو للسنتر ميديكو سبورتيف، ما كانت فما أنا دون لو تون إتسيتيرا باش نعرفوا قيمتك السنتر هذاك كيفاش بدا معناها بامكانيات ضعيفه وكيفاش توا ان شاء الله يرجع
0: له قاعد يتطور ومازال يتطور.
2: يعطيك الصحه، هذا علاش اليوم معنا الدكتوره باش تفهمنا، وخاصه الجامعات حسينا اللي حست الجامعات زاد معناها تخلاو شويه على هالمتابعه الطبيه هذه، وان شاء الله اليوم من رول تاع مدام حنان دكتوره حنان والليكيب اللي معاها باش يرجعوا هالثقه هذه، وان شاء الله المتابعه مهمه عندنا عامين توا باش نحاولوا نوبتيميزيو معناها هالمتابعه الطبيه هذه. وصارت لنا شهير برشا مرات ما بعضنا نويت لهنا في الحصص ما بعضنا نحكيو على الاصابات كيفاش رياضيين ما من اصابه ما رجعوش ديجانا اللي معناها الكارير تاعهم وقفت من اصابات من قله العنايه الطبيه معناها من الجامعات، لكن النوسيون تاع الطبيب الفيدرالي قاعده تضيع علينا بشويه بشويه، ان شاء الله نرجعوا كيما كنا قبل نعملوا المتابعه نتاعنا معناها كيما يلزم.
0: خلينا نبدا بالسونتر اذا تقديم للسونتر ككل بالنسبه لك انت من اللي جيت حتى لتوا يعني شنو اللي لقيت فيه وشنو اللي تبدل
1: به؟ هو المركز الوطني للطب وعلوم الرياضه، هو احنا المركز الجديد من 2003 صار التنظيم الاداري نتاعو. المركز هذايا فيه عده وحدات، عندنا وحده الطب، قسم الطب الرياضي وقسم المتابعه العلميه، وفما قسم البحوث والبحث العلمي زاده، مخبر البحث العلمي. الطب الرياضي في المركز هو شنو الهدف نتاعو؟ احنا ديما خاطر نحبوا نحكيو على الهدف من الطب الرياضي في المركز، هو خاصه الوقايه، راهو الوقايه مش العلاج. معناتها احنا نخدموا اكثر حاجه على الوقايه، على المحافظه على صحه الرياضي قبل الاصابات. فما فيه عدة وظائف، عندنا التأهيل الوظيفي، التأهيل الطبي لتعاطي النشاط الرياضي، هذه أهم نقطة. يعني أي رياضي مش يعمل يلعب تابع جمعية وإلا تابع أي جامعة، يلزم يكون يتحصل على تأهيل لتعاطي النشاط. يعني إذا كان ما عندوش تأهيل طبي، ماذا بينا نبعثوه باش يعمل التأهيل هذية في كل أول سيزون ويقعد لمدة سنة. كذلك عنا المتابعة الطبية، عنا المتابعة الغذائية التغذية عند الرياضيين، عنا متابعة نفسية، وعنا العلاج إذا كان فما إصابات وإلا فما أمراض كما أي إنسان عادي زاد ينجم الرياضي يتعرض لأي مرض. معناتها
0: يعني
1: ينجم يجينا للمركز في كل وقت، أي حاجة تهم صحته موجودة في قسم الطب الرياضي. هذه بالنسبة للطب الرياضي. بالنسبة للمتابعة العلمية، المتابعة العلمية عنا ثلاثة حاجات فيها زيدا. عنا الاختبارات العلمية، كيفاش الاختبارات هذية الجامعة، الإطار الفني للجامعة يطلب اختبارات علمية بالنسبة للرياضيين اللي تابعينه. نقوم عنا بعض التجهيزات الميدانية والمخبرية، ونقوم بالاختبارات هذية. بالطبيعة عنا خبراء في العلوم الرياضة، ويعملوا نقدموا رابور، تقرير كامل على معناتها ليتا فيزيك نتاع الرياضي هذاك في الاختصاص نتاعو، ونعطيو بعض النصائح باش معناتها نحسنوا من الاداء الرياضي. وتقع بعد متابعه كل شهرين، كل ثلاثة اشهر تتبع معناتها الجامعه مع قسم المتابعه العلميه. وعندهم زاده نعملوا زاده في قسم المتابعه العلميه الاعداد البدني، نعاونوا المعدين البدنيين بالجامعات ولا بالجمعيات زادة، نحضروا لهم إعداد بدني خاص بالرياضي هذية، يتبعوا مدة معناتها الموسم الرياضي متاعه. وعنا بعد الإصابات فما تأهيل، دونك بعد الإصابة يصير تأهيل في قسم الطب الرياضي أول حاجة، مع الطبيب، مع العلاج، المعالج الفيزيائي، مع الأخصائي النفساني، مع أخصائي في التغذية. نقوموا بالعلاج، نقوموا بالفترة كاملة خاصة بعد الإصابات اللي هي خطيرة واللي تتطلب تدخل جراحي كما الرباط الصليبي مثلا اللي تقعد بعدة أشهر. بعد ما نكملوا هذا من الكل ياخذ الشهادة الطبية، يتوجه ونوجهه إلى قسم المتابعة العلمية باش يعاود باش يقوم بالتأهيل البدني قبل ما يرجع على الميدان. وهذا يهم جدا، معناتها بعد ما يقع تأهيله معناتها تأهيل الفيزيائي والتأهيل الطبي، يقع تأهيله بدنيا قبل العودة على الميدان باش ما تعاودلوش الإصابات، وباش يرجع متعافي ويكون الأداء متاعه معناتها على أحسن وجه.
0: كل شيء مدروس وعلمي،
1: كل شيء
0: يعني
1: مدروس وعلمي بالطبيعة. لا بالطبيعة، ما فما حتى حاجة للصدفة. وإحنا ديما نوصيه أكثر حاجة الجامعات وإلى الجمعيات، بعد الإصابة باللي هي حتى كان حس روحه تحسن، ما تخليش يرجع على الميدان إلا ما ياخذ الشهادة اللي هو معناتها سليم بدنيا ونفسانيا. تنحكيه حتى على الصحة النفسية، هام جدا بعد الإصابات. خاطر يبدا تنقص الثقه في النفس، يخاف من اللي عاود تصير له اصابه، يخاف من المنافسات القادمه. هذا الكل هام جدا احنا باش نعملوه، معناتها نقوموا به، نحضروه نفسانيا وبدنيا قبل ما يرجع على الميدان. يعني كذا كان ما جيبش الشهاده من المركز ماذا بيه ما يرجعوش.
0: وهو انت حكيت ممكن على نقطه هامه هوني، ثم بعض الجمعيات ولا الجامعات ممكن اللي ياخذوا هذا بعين الاعتبار، ولكن ثم العديد خلينا نقول اكثر من 70% اذا كان اللاعب تضرب حتى صعيب برشا باش يبعثوه للسونتر، ومن بعد يقولوا ارتاح مثلا جمعتين ولا ثلاثه ومن بعد ارجع ترينا. هذا اللي قاعد صاير توا وانا شفته يعني في اكثر من جمعيه.
1: صحيح شهيره، هذايا اللي قاعد صاير مالوغوزمون. احنا قاعدين نوعيوا، قاعدين نحسوا في الجامعات، بدينا قاعدين ما تعرف المكاتب ماهيش كلها مازلت ماهيش كلها كامله، مش كلها ستابل. دونك الجامعه اللي تكتمل قاعدين نعمل معها في اجتماعات بالمركز، زيارات بالمركز، نوريهم شنو الخدمات اللي احنا نجموا نقدموها، ونوعيهم خاصه على الاصابات هذيا بعد الاصابات والتاهيل والكل، معناتها قاعدين نوعيوا. وفما حتى في المراكز الجهويه راهو قاعده التوعيه قاعده في المركز الوطني وفي المراكز الجهويه الكل. كما تعرف هو معناتها سياسه الدوله تقريب الخدمات في الجهات، مش واحد باش نجيبوه من
0: بالمراكز
1: الجهات.
0: الجهويه وين موجودين؟
1: اي عندنا حاليا 10 مراكز جهويه، 8 اللي قاعده معناتها في طور العمل، كما عندنا في الكاف، في نابل، في سوسة، في المنستير، في قفصة، في جيبس، وفي قديش قلنا من مركز، هما 8 اللي قاعدين يعملوا. فما زوز جدد في مدنين وفي سيدي بوزيد، ان شاء الله سيقع تدشينهم قريبا. قاعدين نكملوا في المعدات ونكملوا في التجهيزات وفي الادارات الطبيه، ماك تعرف معناتها فيها شويه عمل اداري، واي خاصه الادارات اللي فما نقص كبير توا حاليا. قاعدين دونك ان شاء الله نحضروا في الاعداد لتدشين المراكز هذو مزوز. ان شاء الله ما نكونش نسيت مركز، خاطر فما 8 مراكز اللي قاعده.
0: كان فما شكون احنا توا قاعدين زاد نتابعوا في الصور والفيديوهات على الصفحه الرسميه للاذاعه
1: سوسه. ولا سوسه قلت عليه، خاطر مازال كيعمل حاليا نهار 2 جوان عمل حمله تحسيسيه ويوم مفتوح باش يعرف بخدمات المركز ويقرب اكثر للجمعيات اللي موجوده في الجهه، ويقدم له اهم الخدمات واهم. وكان فما توعيه حتى على مستوى مكافحه المنشطات كذلك زاد في سوسه.
2: شهير باش هكاك نجمو نكونو نمسو كل ما متعلق بالطب الرياضي والمتابعة النفسية والمتابعة العلمية وفي الحصة متاعنا إن شاء الله. حبيت من الأول الدكتورة نقولها تعطينا فكرة على ليزيفيكتيف، قداش عندكم من كيني، قداش من طبيب عندكم موجودين غادي، ومن غادي كان نحكيو على الابتيتود هذه اللي تعطاه، هذه مهمه برشا. التاهيل هذا اللي تعطاه هو مهمه، خاطر هو اللي يخليك تعمل الرياضه نتاعك. لي سونتر ريجونو حكينا عليهم توا، فما زادا فما موضوع ليزاسيس، كل عام تعملوا ليزاسيس. الرقم انا حبيت نقول لك عليهم هذوما باش هكا ما نساوهمش في لي كومبليمون اليمونتير. زادا الاشكال هذا اللي قايم الذات ان بو في رياضه النخبه، وبيان سوفون اي سو فون افوار، معناها لي زاتليت تاعنا ولا حتى في العالم بال لي كومبليمون اليمونتير. الماتيريال الجديد اللي جاء ومهم برشا باش نعرفوا به، خاطر الرياضيين تو تبارك الله تاعنا يعرفوا كل شيء، معناها يتبعوا معناها، وخاصه هما يمشيوا بيان سوفون معناها في لي غران سونتر دونترينمون في العالم، دونك يراو الماتيريال وعندهم فكره عليه. بيان سور الموضوع نتاع زاد كذلك ال شنو اللي قلنا احنا، قلنا
0: خلينا نمشيو بالمواضيع الساعه هي ما تنساش اكثر،
2: خلينا نبداو بالليزيفيكتيف وتقدم لنا ان بو سونتر معناها في في في في اون شيفر كو معناها.
1: بالنسبه للاتحادات الطبيه عنا اطباء مختصين في الطب الرياضي، عنا بين المركز الوطني والمراكز الجهويه 20 طبيب حاليا. عندنا أخصائيين في التغذية اللي هما عدد 3 في المركز الوطني حاليا، وإن شاء الله باش يقع معناتها نعملوا دي كونفونسيون مع أخصائيين في التغذية في المراكز الجهوية، وإن شاء الله انتداب على الشلي. كذلك عندنا 2 فنيين ساميين في البيولوجيا، عندنا زوز عندنا فني سامي في الأشعة، وإن شاء الله فما زوز جايين ان شاء الله ربي يسهل دونك تكمل الاجراءات الاداريه نتاعهم. وعندنا 17 ممرض، عندنا زاده في العلاج الطبيعي عندنا 23 حاليا بين المركز الوطني والمراكز الجهويه. ديما نحكي انا راني مسؤوله على المراكز الكل، معناتها ما نحكيش على مركز واحد.
2: وفي تونس
1: فما نقص، فما نقص في المركز الوطني.
0: هو الشرج الكبير على السلطه نتاع تونس.
1: احنا في كل مركز جهوي فما على الاقل اثنين.
2: وفي تونس قداش في تونس
1: حاليا؟ أربعة. مازالوا ان شاء الله فما ثلاثه انتدابات، انتداب الثلاثه واربعه علاج علاج فيزيائي ان شاء الله باش يلتحقوا قريبا في الشهر ولا شهرين الجايين ان شاء الله.
2: هذا هو الاشكال معناها أيه. ستادير كل يوم كي ترى على الاقل اوموا النخبه العاليه نتاعنا اللي موجوده في البارا أيه. وتتبعوا البارا زاده مش كان أيه. الفاليد بركه
1: أيه.
2: ولا معناها فما ابري 30 رياضي نتاع نخبه عاليه ما بين قولوا احنا 18 19 في الفاليد و11 10 في
1: تقريباً.
2: في البارا 30 حسب لي 30 معناها افيك لو نومبر نتاع كاتيني صعيب
1: تعبين الحقيقه تعبين. يقوموا بعمل نشكرهم بالحق يقوموا بعمل صعيب ياسر ومش سهل باش ترجع رياضيين. عندنا زاد راهو الوقايه زاده معناتها عندنا حاجات
2: فما نقائص معناها تقول
1: اصابات طفيفه الاصابات العميقه معناتها عندنا عده الحقيقه شارج كبيره على الكيني.
0: وهو ايضا حتى على مستوى الكفاءات حسب ما شفت انه ثم شكون فيه موجود في جمعيات كبار في تونس وموجود غادي
1: الحقيقه كلهم كفاءات عاليه كلهم بالحق معناتها من غير استثناء. الكفاءات اللي عندنا في العلاج الطبيعي مطلوبين من الجمعيات
0: حتى
1: الكل.
0: في الاطباء يعني
1: في الاطباء وفي العلاج الطبيعي مطلوبين من الجهات الكل عندنا كفاءات وهذاك هو اللي ان شاء الله باش يخلي المركز يزيد يشع خاطر بالحق عندنا كفاءات ما شاء الله وبشهاده الناس الكل. واحنا كما ما تعرفوا عندنا اعتماد من الجامعه الدوليه للطب الرياضي وهذه معناتها شهاده ضمنيه لكفاءاتنا وللخدمات اللي قاعدين نقدموا فيها في الطب الرياضي. معناتها الحقيقه الكفاءات موجوده اما النقص موجود على المستوى الوطني الكل معناتها في كل سواء في العلاج الطبيعي ولا في الاطباء على معناتها في الليتاتيك الكل فما نقص كبير دونك ان شاء الله انا بشويه بشويه بشويه
2: يعني حسبتهم حسبتهم 65 ابري هكا
1: هذوما عندنا علم النفس ما تنساهمش يعني علم النفس عندنا اربع اخصائيين في علم النفس وعنا إطارات رياضية وإطارات علمية في قسم المتابعة العلمية عنا أربعة. وإطارات إدارية بالطبيعة وأعوان بالطبيعة كلهم متجندين تقريبا يعني أي.
2: دونك أربعة في المتابعة العلمية وأربعة في المتابعة نتاع التغذية
1: ولا. وعنا طبيب أسنان جديد
2: هذه الحاجة
1: هذه جديدة أي. دونك طبيب أسنان قاعد وعندنا طبيب معناتها كونفونسيوني معنا متعاقد. بالنسبة للأطباء المتعاقدين دونك عندنا اختصاص القلب والشرايين بين تونس وبين معناتها على المستوى المركزي ولا المستوى والمستوى الجهوي عندنا تقريبا 11 طبيب قلب. عندنا 6 اختصاص جراحة عظام. عنا طبيب فيزيائي طبيب مختص في التصوير الطبي زاد اختصاص بيولوجيا عنا طبيب وعنا فيزيولوجيا الجهد طبيبة مختصة في فيزيولوجيا الجهد. عنا طبيب عيون طبيب تقويم أسنان وإن شاء الله باش نضيفوا زاد اختصاصات أسناء كاختصاص الطب النفسي واختصاص الأنف والحنجرة والأذن. هذوما فما معدات قاعدة جاية إن شاء الله وبش يقع تعاقد مع الاختصاصات هذه.
0: يعني الرياضي بالنسبة لي هو أي حاجة في بدنه ينجم يمشي للسونتر غاديك
1: عنده تقريبا حاولنا نلمه بكل عنا أمراض جلدية زادة يعني تقريبا حاولنا نلمه بالاختصاصات اللي نجم يستحقها الرياضي في المركز الوطني.
0: هل أنه أي رياضي نجم يمشي وإلا يلزم يكون مثلا حاصل على الإجازة وإلا تابع المنتخب الوطني وإلا كيفاش بالضبط بش حتى اللي يسمعوا فينا توا يعرفوا وقتاش يمشيوا للسونتر؟
1: يعطيك الصحة بالطبيعة. دونك بالنسبة للرياضيين النخبة الكل بالطبيعة معناتها ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني بالنسبة للمجازين الكل في كافة الجمعيات عندهم الحق في الخدمات اللي قدمها المركز مهما كان العمر. معنا من الصغار حتى للكبار، حتى في في جراحة العظام معنا شكون مختص معناتها اختصاص جراحة العظام للأطفال، يعني نتبعوا من اللي هما صغار معناتها عندهم الحق.
2: ناقص سبيسياليتي دكتور
1: اللي هي
2: الجينيكو؟
1: والله قاعدين نوجهوا حاليا خاطر احنا ما التعاقد حسب الطلبات وحسب حسب العيادات اللي موجوده واللي معناتها يستحقوها اكثر، وان شاء الله كل مره باش نزيد بشويه بشويه
2: خاطر مهم برشا بالنسبه للفتيات. عنا
1: للبنات عنا الفتيات صحيح عندك الحق.
2: اي دونك
1: احنا نتبعوا ديما عنا الخصوصيات للمراه ولا للطفله، دونك عنا خصوصيات نتبعوهم الاطباء نتاعنا زاد كلهم متكونين في الميدان هذا، وبالطبيعه اذا كان استحقينا اخصائي في طب النساء والتوليد عنا لشكون نوجهوا لهم ونوجهوهم معناتها للمستشفيات
2: سورتو لو عنا فتيات معنا في المنتخب معرسين تبارك الله وبصغارهم
1: يجيبوا في نتائج. اي صحيح صحيح،
0: وهذه من الحاجات اللي تنفع الرياضي وخاصة حتى لسي سبورتيف زاد غاديك مش بعيد برشا بيناتكم الطريق كلهم مستنفعين
1: كلهم مستنفعين بالخدمات ويجيوا كل يوم يعديوا، دونك ليه بالعكس معناتها مرحبا بيهم احنا من اللي هما صغار حتى لين قلت لك للنخبه معناتها الاكابر فما حتى.
0: هذا بالنسبه حكينا على الافكتيف وعلى اللي موجود، نحكي شويه على البنيه التحتيه نتاع المركز، شنو اللي فيه بالضبط، شنو التطورات اللي قاعده تصير الايامات الجايه؟
1: بالنسبه للبنيه التحتيه كما قلت دونك فما حاجات اللي يلزمها صيانه تهيئه وصيانه، بدينا بعده عملنا معناتها كما نقولوا مشروع للتهيئه وللصيانه يمتد على سنوات، وبدينا بالاولويات كما شفتوا السنتر المركز تم تهيئه المناطق الخارجيه نتاع السنتر المناطق الخضراء كذلك الاستقبال قاعه الاستقبال كذلك صيانه الدهن والحيوط والاسقف والكل، دونك هذوما الكل قمنا بهم اللي هي اولويات
2: لي فيستير
1: اي كيف كيف نتاع الرياضيين، يعني هذه الحاجات اللي بدينا بها في الصيانه ومازال فما عده مشاريع، وحاليا باش تبدا صيانه السور الخارجي للمركز قاعه تقويه العضلات زاده كيف كيف باش تقع الصيانه نتاعها الاسبوع القادم باش تبدا ان شاء الله الاشغال. عندنا صيانه المسبح

0: فيها مخاطر. نحب ولا نكر على الصحة البدنية والنفسية متاع الرياضي مستوى العالي، بعد ساعات فما أكل الجهاد البدني، المخاطر متاع القلب. هاو حكيتوا توما على صحيح. عندكم دي كونفونسيون مع في الكارديو في السويفي. الصحة النفسية مهمة برشا كما تعرف، شهير مشكلة السنتيمنتال هذا مشكل ولا
1: خاصة كما قال الدكتورة بعد الإصابات ثم ناس تتأثر نوعا ما وتبدأ حتى في العودة صعيبة برشا.
0: موضوع مهم برشا دكتورة سور انترينمون، إفراط في التدريب اللي بعد ساعات عندنا برشا مدربين متكونين صحيح، فما مدربين مازالوا
1: ما همش
0: الحقيقة ما يدوزيوش، وهذايا إشكال كبير.
2: هذايا اللي كنت نحكي عليه من الأول، الهدف ماك المتابعة العلمية زادا، خاطر هو التدريب يلزم يكون فردي حسب الكاباسيتي نتاع كل صغير ولا
0: حتى في الرياضات الجماعيه معناها
2: كل ما تنجمش تعطيهم نفس مش ستاندار معناتها، فهمت؟ فما حاجات يلزمها تتلائم مع مع الفرد هذاك، مع الرياضي هذاك، باش ما يصيرلوش الاجهاد. علاش احنا من الاول نعملوا الاختبارات نشوفوا كل واحد وين المستوى نتاعو، شنو هو التدريب اللي لازمه باش يوصل للاداء معناتها اللي حاجته بيه، وننصحوهم شنو كل واحد يعطيوه التدريب باش من بعد ينجموا يوصلوا للمستوى اللي حاجتهم به في المجموعه.
0: فوالا هكاك نحدوا من المخاطر هذه الكل.
2: اكيد الوقايه من الاصابات
0: اهم
2: حاجه،
0: والريكوبيراسيون اللي كنت تحكي عليها انت توا بالموضوع نتاع
2: العلاج بالمياه.
0: العلاج بالمياه هذا اللي مبرمج فيها 2017
2: علاج طبيعي، هذا مهم جدا، خاطر احنا زاد من اهم الاهداف اللي عندنا هو الاسترخاء وهو الوقايه من الاصابات، يعني قبل الاصابه وبعد ما يصير لونترينمون، بعد ما تصير المباريات ولا بعد ما تصير معناتها الشارج نتاع لونترينمون ولا قويه، يلزم يكون فما استرخاء. عندنا عده طرق بالمياه، بالبرد، بالسخون، عندنا عده طرق توا علاجيه اللي هي متطوره وان شاء الله باش يكون على اعلى مستوى ان شاء الله. القاعده نتاع العلاج بالمياه ان شاء الله سيقع تهيئتها في 2027، باش نبداو بالمسبح، يتصلح المسبح نتعديو
0: المسبح 2026
2: اي توا قاعد في الاشغال ديجا، تبدا الجمعه الجايه ان شاء الله تبدا الاشغال.
1: ومن بعد بطبيعة كل واحد والحالة نتاعو ينجم الطب الموجود غادي كينا ولا أي واحد يعني يوجه وين باش يمشي.
2: وعنا المختصين في العلاج الطبيعي هما كلهم متكونين في العلاج بالمياه، كان يخدم راهم الأولى، كان يخدم وكانت فيما نتائج هامة جدا في العلاج بالمياه، ما لا غالب من بعد صار عطب وتوا إن شاء الله بالصيانة والكل إن شاء الله باش يرجع، وهذا هام جدا للرياضيين.
1: ممكن حاجه اخرى نحكي عليها حتى على الثمن نتاع العيادات، ولا ظهر لي حاجه رمزيه مقارنه باللي موجود البر؟
2: هو حاجات رمزيه يعني الاسوام كلها رمزيه، احنا نتبعوا كيما الصحه العموميه
1: من المجاني حتى ايش يعني
2: أي. النخبه عندهم اغلب الخدمات كلها مجانيه بالنسبه للليكيب ناسيونال الكل، دونك هذاك عندهم مجاني، والباقي حتى اللي عندهم اجازات راهي معناتها حاجات رمزيه كيما الصحه العموميه، كيما عيادات في الصحه العموميه وممكن حتى اقل معناتها. احنا نتبعوا ديما الصحه العموميه، معناتها مانيش باش ماهيش الهدف نتاعها هي فلوس ولا لا، احنا صحه الرياضي قبل كل شيء، وباش ما نخليوش يوصل للاصابات، وباش كي تصير له اصابه ناخذوه بالطريقه الصحيحه ونرجعوه على الميدان.
1: وكا احنا نداء لبرشا رياضيين وبرشا مسؤولين زادة في الجمعيات وفي الجامعات، انه في بعض الاحيان يعني يسكتوا على الاصابه تاع الصغير حتى لو تبدا اصابه عاديه، يعني يقول لك يرتاح مده معينه ومن بعد يرجع، وخاصه ثم بعض المسؤولين اللي يكون هو الدكتور وهو الكيني وهو كل شيء، يعطي رايه في كل شيء ويخليك الطفل هذاك من بعد ما يرجع ينجم يلقى روحه اصيب من جديد ولا حاجه، ولا يلقى كل الاصابه ذيك تطورت اكثر.
2: خاصة الصغار في الفئة العمرية معناتها الصغيرة يخاف، يقول لك ينحيني أنا من الكلاسمون، ينحيني من المشاركة في المنافسة،
1: حتى لو الياس ما يعرفوش الدورة تاع
2: والولي يخبي وهذا مش باهي معناتها، راهو تنجم تكون حاجة بسيطة نتاع أسبوع ينجم يتعالج ويرجع معناها، أما إذا كنا نخليوها تنجم تولي حاجة أخطر، وتنجم من مثلا تمدد يولي فما تمزق، يولي فما عملية، يولي ماذا بينا ما نوصلوش معناتها أقل إصابة يمشي يلتجأ للمركز الوطني ولا المراكز الجهوية، ولهنا ناخذوا اون شارج معناتها ما فما حتى مشكل،
1: وتبدا المتابعه للي يرتاح وللي يرجع لباس
2: أكيد.
1: وهذا اللي يهمنا احنا انه صحه الصغيرات هذوما
2: هذا هو الهدف.

0: في الأول والأخير.
1: وحتى شفنا أنه ثم بعض الجمعيات في كرة القدم فيهم ملاعبية اللي موجودين زادة في السونتر غاديكا ويتبعوا في الليسابات متاعهم.
0: هذي الحمد لله فما ثقة وبدت ترجع الثقة أكثر معناتها. بدأوا يرجعوا وفما يعني كي تلقى أنت لاعب من جمعية وهو حتى في الليكيب ناسيونال وتلقاه موجود في المركز, هذا ما يدل كان على معناتها الكفاءة وقيمة الخدمات اللي قاعد يتلقى فيها في المركز.
1: منرش إذا كان عندك سؤال.
2: حبيت نكملوا على الماتيريال الجديد اللي ريت وأنا في السنتر الحقيقة تفسرهونا كيما التيكار لوندو شو كل الماتيريال ذاك وتحكي عليه شنو المزايا متاعه وشنو اللي بيجيد بلوس للسنتر وكيف كيف المشروع متاع السايبكس زادا جديد اللي موجود
0: ان شاء الله. به احنا قمنا تحديث اهم التجهيزات خاصة في العلاج الطبيعي, هي في كافة الاختصاصات ما خاصة في العلاج الطبيعي. كما تعرف معناتها فما كما قلت الرياضيين واللي هو يعني يعرفوا ملمين شنو موجود على السوق حاليا, شنو موجود في المستشفيات, شنو موجود في المراكز الدولية. دونك نحاولوا نواكبوا اللي موجود المستجدات هذه بطبيعة في حدود الإمكانيات. كما تعرف معناتها هو مركز وطني, مانيش بريفي, ما عنيش فلوس معناتها, أما إن شاء الله بدينا بالحاجة بدينا بالأهم معدات. أهم حاجة في المعدات هو ذي كما قلت الليزوسينيتيزم اللي هو يستكشف وظيفة العضلات وكذلك يقوم حتى بالغيدوكاسيون معناتها تقوية العضلات, وهذه جهاز هام جدا ويلزم يعطينا معناتها بكل دقة الحركة العضلية. عنده زادة نتائج هامة في التقوية متاع العضلات, المقارنة بين العضلات معناتها اليمنى واليسرى. الجهاز هذايا هو باهظ جدا وان شاء الله وتم اقتنائه الحمد لله ان شاء الله
2: 700 مليون دكتورة
0: اي هكيك في حدود 700 مليون اي ان شاء الله يدخل المركز في اول شهر جويليا. ممكن تعرفوا الاجراءات دونك طول شويه ما سيبون معناتها نورمالمون ان شاء الله يدخل في اول الشهر القادم. فما جهاز اللي تم اقتنائه حاليا هو التيكار ثيرابي, زيدا جهاز هام كيما الأجهزة الأخرى كيما عنا اللازير, كيما عنا زيدا الإلكتروثيرابي الولتراسون, هذوما كلهم أجهزة من معناتها عندها عدة معناتها علاج لعدة أمراض خاصة في العضلات وفي الأوتار. تنقص من مدة التعافي معناتها
2: لتوندينيت لزانتوس
0: لتوندينيت اما فوالا لتوندينيت المشاكل العضلية الكل, مشاكل في الأوتار في المفاصل, وعندها الحقيقة عدة نتائج إيجابية. وفما عدة معدات اللي سيقع اقتنائها زادة للعلاج الطبيعي ان شاء الله في القريب, ان شاء الله في الاخر السنة هذه يقع اقتنائها. كذلك عنا على مستوى التحاليل الطبية زادة تم تحديث جهاز التحاليل الطبية, تحاليل البيولوجية البيوشيمي, وفما جهاز تعديد الدم ذيك الليموغرام ان شاء الله زادة في اخر السنة هذه يدخل لنا ان شاء الله شهر ولا شهرين اخرين ان شاء الله يكون موجود.
1: ايضا ظهر لي ثم ملتقيات اللي قاعدين تنظموا فيهم اتباعا على امتداد السنه, ثم طبلي تكون موجوده وتتبع وتشوفوا شنو جديد وشنو اللي صاير في العالم. ظهر لي مش كان في وسط السنتر الخدمه وكها
0: بطبيعه احنا فما التكوين المستمر كما قلت في وسط السنتر وخارج خارج المركز. عندنا التكوين المستمر هذوما لي زو بي يو نعملوهم تقريبا كل اسبوع, عندنا تكوين بالنسبة للإدارات الطبية والشبه الطبية والإدارات الإدارية زادة حتى في التصرف الإداري وفي التصرف البشري. دونك عنا تكوين مستمر, وعنا المؤتمرات والمنتديات هذية الدولية اللي قاعدين ننظموا فيها. آخر مؤتمر كان في أكتوبر 2025 ولقى نجاح الحمد لله معناتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي, كان فما مشاركة هامة, تبادل الخبرات. وفما إن شاء الله قاعدين حاليا نعد المؤتمر إن شاء الله دولي كذلك في أكتوبر 2027 قاعدين بصدد الاعداد للمؤتمر هذايا، وان شاء الله نمدوكم بالمستجدات اول ما يبدا عندنا حاجه جديده. وهذا زيدا باش يكون ان شاء الله في عده معناتها مستجدات بالنسبه للي سبقوا، باش يكون العدد اكثر تاع المشاركات الدوليه خاصه والوطنيه، وباش تشوفوا حتى دراسات تعملت في المركز على الرياضيين التونسيين، وباش تخرج ان شاء الله نتائج نتاعهم في المؤتمر هذايا.
1: يجيني سؤال على الطائر من سيد احمد بوساق المختص في الكره الطائره، يقول لك بالنسبه للرياضيين القدامى والرياضيين اللي خرجوا في الريتريت، يعني شنو هي المآل نتاعهم؟
0: واضح،
2: يعطيك الصحه يا سيد احمد اللي تتبع فينا، نحيتها من فمي مقيده يا سيد احمد، بارك الله فيك ويعطيك الصحه. سي فري
0: نتبعوهم بالنسبة لقدامى الرياضيين اللي خاصة على مستوى الإصابات، معناتها اللي تصير له أي إصابة عضلية، نجم أخي قدامى الرياضيين نجموا يقعدوا يتعاطوا نشاط رياضي زيادة، معناتها أي إصابة يجيونا وقاعدين ناخذوا فيهم
2: اللي يكملوا معناها مشوارهم الرياضي،
0: يكملوا مشوارهم الرياضي عندهم ليسانس قديمة من الاخر، معناتها عندهم اجازه قديمه تبقينا جوست، معناتها هي ملاحظه ولا اشاره، رانا ما نجموش نتبعوها مثلا على امراض مزمنه والا هذايا، هو معناتها ماك تعرف الخصوصيه نتاع المركز يعني خاصه الاصابات بيان سور ناخذوهم الكل
2: الاصابات اللي لحقتهم معناها من مشوارهم الرياضي
0: حتى من بعد في نشاطهم الرياضي بعد اي حتى بعد ما كملوا، معناتها
2: هذه راهو برشا ما يعرفوهاش، انا بيدي ما نعرفهاش،
0: قاعدين يجيو
2: اما معناها ما يعرفوش
1: مش بالعدد الكافي، مش برشا اللي عنده من نفس
0: الفكره، نجم هو ما عادش يترينا في مع جمعيه ولا مع جامعه، ما قاعد يتعاطى في نشاط، صارت له اصابه، صارت له انتر، صارت له مشكل في ركبته، صارت له مشكل في ظهره، يجيو مرحبا بهم، بالعكس معناتها عندهم الحق في العلاج.
2: حكينا مع برشا رياضيين قدامى لهنا وتقول لك معناها من جراء العمليه اللي عملتها انا ليغامون كروزيس تقع في الجدو، تفكر في انصاف الحيوي اللي عملت خمس المرتبه الخامسه في 2004 في اثينا في الجودو، احسن نتيجه عملتها في الجودو تونس هي مع انصاف اليحياوي المرتبه الخامسه في 2004. انصاف تقول لي بنتي ولدي تو ما نجمش نجري معاهم كيما الام العاديه، معناها ما عملتش الرياضه، معناها مهم برشا هذايا باش اولادنا وبناتنا القدوم.
0: بالعكس مرحبا بيهم في كل وقت، اللي عنده اي اصابه، عنده اي قلق على مستوى عضلي، على مستوى ركبته، على مستوى ظهره، مرحبا بيهم. بالعكس معناتها
1: مركز احمد خليت الاجابه،
0: المركز مفتوح لهم، كان
1: تحب تجي.
0: لا مرحبا، يقولوا مرحبا بيك
1: ان شاء الله لاباس، نحن نتمنوا انهم يكونوا لاباس
0: ان شاء الله، يكونوا لاباس ان شاء الله يكونوا لاباس، واحنا بالعكس نعاونوهم، وهما فخر لينا وشرف للرياضه التونسيه بالعكس.
1: باش نكملوا معاك دكتوره، باش نحكيوا شويه، نعرفوا احنا في البريود هذيا برشا جمعيات اللي كملت وبرشا رياضيين اللي باش ياخذوا روبو تقريبا شهرين او اقل ولا اكثر شويه، شنو النصائح ممكن تعطيوهم لهم؟ شنو بالنسبه لك انت كدكتوره هكا مختصه في الطب الرياضي، شنو يلزم يتصرفوا في البريود هذيا اللي قاعدين فيها ما يتريناوش؟
0: ديما ما ينسيوش اللي هما باش يرجعوا للسيزون، دونك فيها جهد، فيها معناتها نشاط رياضي، شارج دونترينمون قويه شويه، دونك ماذا بيهم في الوقت الريكوبيراسيون تاعهم ما ينسيوش النوم، اهم حاجه النوم يكون كافي، ينقصوا من السهريات، ماذا بينا نحيو خاطر هو النوم في وقته، مش في الصباح ومش ترقد في النهار وتقوم في الليل، راهو سي امبورتون بالحق، راهو النوعيه نتاع النوم والجوده نتاع النوم مهمه جدا باش يرجع العضلات، ترجع لل تصير لها ريكوبيراسيون. كذلك الماء ما ننساوش خاصه في السخانه توا، الترطيب، دونك شرب الماء بكميات كافيه، ما ينساوش رواحهم، نحافظوا على التغذيه نتاعنا زاده، ما نحاولوا ما نطلعوش في الميزان، ومن بعد مشكل باش نرجعوه، معناتها نقعدوا ديما تغذيه سليمه، نبعدوا على الفاست فود، نبعدوا على الاكلات السريعه، نبعدوا على الاكلات الغير الصحيه، ونحاولوا نحافظوا على صحتنا، وما ننسيوش رواحنا حتى لو كان احنا في راحه رياضيه، رانا رياضيين ورانا عندنا نتائج باش
1: خاصه انه ثم برشا اصابات تصير بعد استئناف الموسم الرياضي،
0: الاستئناف يكون صعيب، يكون صعيب بعد هذاك، نقولوا احنا واحد يسيب روحه في كل شيء، من بعد راهو صعيب، معناتها نقعدوا ديما عنا مستوى ما يزمش نتيحوا عليه في التغذية متاعنا، في النوم متاعنا، في الماء متاعنا، في معناتها حياتنا الكل نمط عايش سليم نقعدوا نحافظوا عليه باش كي نرجعوا ما نلقاوش صعوبة في بداية الموسم.
1: ممكن سؤال آخر يجي حول الومضات التحسيسية، ممكن علاش المركز مثلا ما يقومش بومضات تحسيسية تتبث في التلفزة وإلا على الموقع الرسمي وإلا تكون ديستيني للجمعيات وللجامعات باش يعرفوا أكثر شنو يلزم يعملوا؟
0: هو موجود راهو الومضات التحسيسيه موجوده، الحملات التحسيسيه قاعدين نعملوا فيها ونقوموا فيها، نقوموا بها على مستوى التغذيه والنمط الصحي للرياضيين، على مستوى الاحاطه النفسيه قاعدين نعملوا في بعض الومضات، وتوا ان شاء الله في زاده من اهم زاده التجهيزات اللي باش يقع اقتنائها في المركز هي الشاشات باش تكون موجوده في قاعات الاستقبال بالمركز، وباش تكون فيها الكل ومضات تحسيسيه على مدار اليوم، معناتها فيما يخص المنشطات، فيما يخص النمط الصحي، فيما يخص زاده التغذيه، التعريف بالخدمات نتاع المركز، يعني باش تكون فما، والتدخين زاده ومضار التدخين زاده هام جدا، يعني باش تكون موجوده بصفه متواصله. وقاعدين انا نتنقلوا توا كما قلت لكم على اليوم التحسيسي اللي قاموا به المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة بسوسة، سيقع تعميمه إن شاء الله على المراكز الجهوية زادة باش نقربوا التحسيس والحملات هذية من الجهات، من الرياضيين الموجودين في الجمعيات الرياضية بالجهات، وهذا معناتها إن شاء الله نكونوا قراب ليهم ونعطيهم كل المعلومات اللي يطلبوها والتساؤلات نتاعهم.
1: بالنسبة للحكام يكونوا تابعين الرياضيين وإلا لا؟ فما سؤال جاني من حكام.
0: لا، الحكام الكلهم يتبعوا في المركز أكيد، وحتى ياخذوا شهادة التأهيل نتاعهم المركز الوطني. كلهم يجيو وعندهم اقصى يعني كيش يقولوا الاختبارات كيما النخبه، معناتها من اهم اي
1: حتى اللي يجيو كل عام نتاعهم ولا اي حاجه يعني يجيو غادي
0: يلتحقوا بالمركز.
2: قداش منهم هالسنتر هذايا مع لي زيفيكتيف الناقصين
0: هذايا؟ هو احنا والله الحقيقه قلت لك يخدموا في نعملوا في عمل هام وشارج قويه وشويه يعني الافكتيف، اما ان شاء الله ان شاء الله قاعدين نعزوا ان شاء الله.
2: على ذاك على ذاك دكتوره جوستومون ننشيني على الموضوع نتاع التاهيل بالشارج هذه اللي موجوده جوستومون راهو اللي في النخبه العاليه مثلا التاهيل يصير مره بركه في العام ولك هو استن سويفي متابعه
0: معناها على طول الموسم،
2: معناها على طول الموسم، معناها على خاطر رياضي مستوى عالي خاصه اللي ينشطوا خارج ارض الوطن مش بالساهل المتابعه نتاعهم، لازم الطبيب الفيدرالي يتبع ومن بعد مع السنتر يحاول الميديكو سبورتيف معناها تنسقوا مع بعضكم على خاطر في الاكتظاظ اللي موجود. فهمت اليوم علاش نحسوا بعض ساعات في المتابعة متاع الرياضي النخبة على الأقل 30 اللي حكينا عليهم اللي حضروا في الألعاب البارالمبية والألعاب الأولمبية، معناها مازالت مازوصلتوش، معناها نقولوا احنا لوبتيميزاسيون نتاع هالمتابعه هذه.
0: هو الهدف نتاعنا هذا لوبتيميزاسيون، اما كما قلت انت سي شاكر ماذا بينا احنا قاعدين في الجلسات والاجتماعات اللي قاعدين نقوموا فيها مع الجامعات ماهيش كان مع الاطارات الفنيه زاد مع الاطارات الطبيه، قاعدين نحاولوا ان معناتها نشاركوا فيهم الكل في المتابعه هذه، ماذا بينا هما يعرفوا اولادهم اللي يحسوا عنده اي اشكال حتى لو كان عنده شهاده تاهيل للتعاطي الرياضه ما فيها بيس يبعثوا ما يخليش معناتها يعاوننا في التنسيق هذا.
2: مش نرقدوا من بعدك الشهاده اللي تعطى في اول سيزون نقولوا لا صباح.
0: فما بعض الجامعات وبعض الرياضيين اللي هما محسين من الناحيه هذه وحدهم يجيو يطلب الخدمات يقول لك انا، وخاصه نتاع اللي عندهم يطلعوا في الميزان وكيما الفيديو تايكواندو كذا يجي يطلب هو احاطه مثلا في التغذيه، يطلب احاطه ساعات نفسيه. فما بعض الرياضيين وبعض الجامعات اللي هي قاعده معناتها حاليا تطلب هي في الخدمات، وقاعدين نحسوا في البقيه ان شاء الله خاصه المكاتب الجديده والكل ماذا بينا يعاونونا في الناحيه هذه. ومرحبا بهم، احنا نقول لهم ايجي وشوفوا المركز، ايجي واحكيوا مع الاطباء، احكيوا مع المختصين، شوفوا شنو الخدمات اللي عندنا. هذا ساعات راهو عن جهل يقول لك انا ما في باليش اللي عندك اخصائي في النفساني، ما في باليش اللي عندك اخصائي في التغذيه، ساعات هما بيدهم ما يعرفوش. وهذا الهدف يعطيك الصحه سي شهير، معناته ان تعريف بالخدمات نتاع المركز وهام جدا، خاطر اذا كان ما يعرفش يقول لك انا ما
1: وهذا اللي مش وجهته كثيقه ولا المنظمات التحسيسيه اللي تنجم تكون حتى بالاشتراك مع الاذاعه الوطنيه ولا التلفزه الوطنيه ولا هكا تكون حاجه اللي تنجم تنفع الرياضيين الكل.
0: هذه هو لا يعطيكم الصحه بالحق، معناتها الاذاعه الوطنيه معاونتنا في الناحيه هذيا بداو يعرفوا شويه المركز، يقولوا لي انا ما في بالناش اللي احنا عندنا الحق في العلاج في المركز، خاصة العائلات معناتها يبدأ ولده في جمعية ما في بالوش اللي بالحق المركز ينجم يقدم له خدمات لولده، يبدأ يدور به مسكين من مستشفى المستشفى ولا من مختص المختص وما يخلطش للنتيجة هذيك ويقول لي ضيع الكاريير
1: نتاعو. يعني من الأول الإصابة حتى اللي يرتاح عنده في نفس
0: كل
1: المكان،
0: كل شيء في نفس المكان. أي في نفس المكان
2: تب الرياضي خاطر سيتيود سبيسياليتي مهمة برشا، معناها كي أنت عندك ولد
0: عندنا خصوصيات نتاع الرياضة مش أي تبيب ينجم
1: حتى ثم شكون مثلا يصاب ولا حاجة يمشي مستشفيات عمومية ولا حاجة، ونعرف وإحنا الاكتظاظ اللي يكون موجود وإلا حتى عدم اختصاص بعض الأطباء في الإصابات هذيك هو اللي يقلق شوية
0: ينجم ياخذوا كما أي مريض عمل العملية، ما مش كيف معناتها واحد عمل عملية على ليغامون ولا باش يرجع للانترينمون، فما معناتها علاجات خاصة وفما طرق خاصة نعملوها في العلاج الطبيعي.
2: دكتورة المكملات الرياضية المكملات الغذائية اللي راهو أكثرية راهو الرياضيين نتاعنا المستوى العالي ياخذوا فيها
0: على خاطر قاعدين نحسوا على هالمكملات الغذائية، راهو مشكل نسميه الانتيز دو ميدسان دو سبور، بالحق احنا نخافوا من المكملات الغذائيه. راهو المكملات الغذائيه نحبوا نقولوا للرياضيين الكل ردوا بالكم منين تاخذوها وكيفاش تاخذوها، ويلزم يكون الطبيب الرياضي الطبيب المختص في الطب الرياضي وقت اللي يلقى هو نقص في فيتامين معين والا في حاجه معينه في التحاليل، هو يطلب لك المكمل ويعطيك النوع نتاع المكمل اللي يشريو فيه من معناتها من اماكن غير معناتها محميه
1: فضاءات
0: عامه حتى بالانترنت، خاصه اشكاليه الانترنت ماهوش منصوص عليها المكونات الحقيقية متاع المكمل هذيك، ينجموا يلقاو فيه حاجات اللي تنجم تهزهم للمنشطات، تنجم حاجات اللي تسبب لهم في أمراض في القلب في الكبد، معناتها بالحق خطير جدا. نحبوا نوعيوهم ما عادش تاخذوا وحدكم مكملات غذائية، ردوا بالكم راهو هام جدا ديما ترجع للطبيب
2: نتاعك
0: يرجع للطبيب المختص في الطب الرياضي هو اللي يوجهه
2: بيان سوفون
0: مختصين في التغذية وفي الطب الرياضي
2: بيان سوفون دكتور هالعوام هذه الاخرى معناها خلوهم ليفري او امام سورتو سو كي معناها الموجودين خارج ارض الوطن يراو معناها في السباحين الامريكان والاوروبيين معناها فما شكون يتبع فيهم ويعطي فيهم في لي كومبليمون
0: هو بالتغذية السليمة، وعندنا دي زيكزامبل انت تعرفهم سي شيكر بالتغذية السليمة ما نستحقوش المكملات، عندنا ما شاء الله لي سوبر ايليت نتاعنا كيما احمد الجوادي كيما ايوب الحفنيوي، معناتها عندنا عده ابطال
1: ينجموا ياخذوهم هما كمثال
0: ماهمش قاعدين ياخذوا في مكملات غذائيه، وهذا معناتها شرف بالحق، خاطر الماكله اذا كان تعرف شنو تاخذ في الماكله نتاعك وشنو حسب الاختصاص الرياضي نتاعك يوجهك المختص في التغذيه في معناتها ريجيم اللي خاص بيك ما تستحقش راهو يعني الحاجيات نتاعك الكل باش تلقاهم فك الغذاء هذاك، واذا كان لقينا بعض النقص في بعض الفيتامينات في الحديد في حاجات احنا نجمو نعطيو معناتها الطبيب المختص في الطب الرياضي والا زاد معانا المختصين في التغذيه يعاونوه ونعطيوه الحاجه اللي يستحقها من غير ما تضرو، خاطر حتى ساعات تكون به الماده هذيك به اما تاخذها في مده غالطه تاخذها في مده اطول مثلا الله لا يقدر تعمل لك مشاكل في القلب مشاكل في الكبد مشاكل في الكلى، معناتها نردوا بالنا ويردوا بالهم زاد خاصة النخبة على تعاطي المنشطات، خاطر إذا كان ياخذ حاجة من بعد
1: يقول خاطر ما يشعر ما فيهش
0: مش مكتوب فيها مش مكتوبة في المكونات، وهذا هام جدا يعني ساعات ما تلقاش مكتوب خاطر هو باش يروجها ما ينجمش يكتب لك يعني تجارة ماهيش، هذا يخوف معناتها إذا كان حاجة ماهيش كونترولي نبعدوا عليها.
2: منيح دكتورة الرقمنة
0: عندنا الملف لا عندنا منظومة ملف طبي رقمي اللي هي توا حاليا قريب اكثر من 90% معناتها من تفعيل نتاعها قاعدين نفعلوا فيها بعض التعديلات قاعده تصير وتم زاده تمكين المراكز الجهويه الكل من شبكه الانترنت وباش نعطيوهم الكل معناتها بالشقع زاده تفعيل المنظومه هذيا على كافه المراكز الجهويه وهذا باش يعاوننا ياسر في المتابعه
1: المراكز الكل في بعضهم يعني شبكه داخليه بيناتهم
0: عندنا شبكه داخليه حاليا قاعدين يصير التنسيق كل يوم يوميا بين المركز الوطني والمراكز الجهوية كسوة في التأهيل طب معناتها التأهيل الطبي للواحد التشاور عندنا نخدموا بار دي جروب نخدموا بالانترنت مع الأخصائيين الكل معناتها فما الحقيقة تنسيق كل يوم كل الأطباء مشكورين من ناحية هذية معناتها قاعدين نحاولوا نحافظوا على صحة الرياضي من تونس حتى للآخر الجنوب التونسي ان شاء الله دونك تولي تتفعل المنظومة هذه عنا زاد مشروع انه ندخلوا الجامعات في المنظومه هذه المنظومه الملف الرقمي نوليو يسهل لنا في المواعيد عن بعد ينجم يطلب المواعيد عن بعد من المكتب نتاعو بالوقت يجيه الموعد ما نقعدوش نستنيهم في المراسلات حتى توصل المراسله هاني بعثتها وما زلت ما وصلتش هاو كذا دونك هذا ان شاء الله الرقمنا باش تسهل لنا ياسر حاجات في المتابعه الطبيه للرياضيين
2: لو تسمح كره القدم شهير
1: مازالوا عندنا دقيقتين
2: جوستومون على كره القدم واللي صار لو تسمح دكتوره وعشنا كنا البارح هو ما يلها كان مباراه معناها تحضيريه ريت المدرب انا مستاء ومعناها دونزاني
1: الناس كل مستاء والشعب التونسي كل مستاء
2: طبعا تحكي عليه شهير اليوم يظل لي الرجه ما تجم تجي كان في الستاف يبدا فما بريباراتور مونتال بالنسبه للمنتخب الوطني اليوم لا مسؤول عنده البروفيل بشجم هذوما اكثريتهم مولودين خارج تونس هذوما دي بروفيسيونيل اليوم البي الفايده معناها اش نجموا نعملوا اليوم مع المنتخب باش تقعك الرجه هذيك خاطر عندهم في ساقيهم عندهم في مخاخهم اللي ريناه البارح اش نجموا نعملوا المنتخب
0: يمكن انا من رايي الخاص معناتها الاعداد الذهني لهنا اهميه الصحه الذهنيه والصحه العقليه للرياضيين خاطر بعد خاصه بعد الاخفاقات ولا بعد الخساره باش يرجع يعطي الاداء كما يلزم ويعطي النتيجه اللي هو ينجم يعطيها اما اذا كان يبدا ذهنيا ماهوش حاضر وماهوش متكيف مع النتيجه هذيا ماهوش قابلها ومعناتها ينجم حتى يكون عنده معناتها بدنيا ينجم يعطي النتيجه ما يولي ما يوصلش يعني لهنا نحب الاحاطه النفسيه والاحاطه الذهنيه مهمه جدا وهذا كما قلت هذا الغول نتاع المعد الذهني يظهر لي أي جوار بروفيسيونيل وأي محترف فيه لازم يكون عنده معد ذهني وهام جدا كما الإعداد البدني الإعداد الذهني الإعداد الذهني أنا نشوفه حاجة هامة في النتائج وفي مش كان بعد الإصابات كما حكينا حتى بعد الإخفاقات وفي المنافسات
1: في التحضيرات
0: للمنافسات القوية والمنافسات الدولية يلزم يكون فما إعداد ذهني
2: إن شاء الله يكونوا في الستاف متاع المنتخب معناها موجود معناها معد ذهني باش يعاون المنتخب
1: لازم نحصة أخرى ذي على الإعداد الذهني إن شاء الله
0: شكرا لك حد سعيد إن شاء الله المنتخبنا الوطني
2: عايشة
1: يعطيك صحة دكتورة نورتنا اليوم أخذينا فكرة على المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة مع دكتورة حنان جميل نزلنا مواصلين احنا إن شاء الله بعد شوية في رياضة وأهداف في الجزء الثاني وأكيد كيف ما قلنا عديد الاستضافات باش تكون موجودة
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان

0: Синда.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني تعالي عبدتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
1: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. انطلاق موسم حصاد الحبوب بولاية بهجة، ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة عبد المجيد ولاد صغير يتوقع أصابة طيبة تتجاوز 3 ملايين قنطار حسب تقديره. تراجع حاد وهيكلي في المعاملات بالصكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد و 28% من حيث القيمة، مما يترجم توجه الفاعلين الاقتصاديين نحو التحويلات البنكية المباشرة والتي نمت قيمتها بنسبة 8.7% لتتجاوز 19.5 مليار دينار وفق بيانات للبنك المركزي التونسي. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. تسجيل 2500 حادث مرور منذ بداية السنة الحالية خلف أكثر من 520 قتيلاً ونحو 2400 جريح وفق رئيس جمعية تونس للسلام المرورية بلال أونيفي. في أخبار العالم، استشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال وسط قطاع غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته بمناطق متفرقة في القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض رفع تجميد الأصول الإيرانية قبل التوصل إلى اتفاق سلام على حد قوله. ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو يؤكد أن جيشه هاجم مدعى أنها أهداف ثمينة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. كان هذا موجز أخبار الثالثة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام مع المتابعة وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: هذا البرنامج بالاشتراك مع الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة.
0: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
4: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
0: تصريحات
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.

0: أرجو من جديد مرحبا بكم مواصلين في رياضة وأهداف. بعد ما كنا في استضافة للمديرة العامة للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة واخذينا فكرة على المركز هذا والخدمات اللي قدمها للرياضيين والرياضة التونسية ككل، نرجع معك شاكر بالحاج ونشوفوا اللي عندنا ليامات هذية بالطبيعة ونتابعوا الرياضيين التوانسة وكل ما يهمنا من نتائج وأيضا من استحقاقات.
1: ولا ساعة شهير لو تسمح نعملوا كل الروبريك متاعنا الدخلة متاعنا اليوم إن شاء الله حاجة مهمة باش تصير في الرياضة التونسية إن شاء الله من 16 ل 19 جوان، هي الدورة 20 دولية للبارا في ألعاب القوى، وعنا ذيف من بعد نزيد ونحكيه أكثر. أما علاش الدخلة هذه؟ على خاطر مش بالسهل باش تقعد تنظم من عام 2000، هي الدورة بدأت 2006-2007 لكن 2014 ولات عندها اللابيل دولي ولات جائزة كبرى. كان ندوروا على الرياضة الكل تو نلقاو عدة جوائز كبرى ولا عدة ملتقوات دولية اللي وقفت في تونس، بدينا معناها ننظموها بصفة معناها منتظمة، ومن بعد كيما في الجهيد وكيما في المصارعة كيما في عدة رياضات كيما في ألعاب القوى عدة ملتقيات كان دولية تصير. تو بقات لنا في البارا معناها ألعاب قوى، وعندنا كذلك الجائزة الكبرى متاع المبارزة اللي قاعدة تصير في الصابر كل عام، إن شاء الله يقعدوا هذوما موجودين خاطر غادي وين الشباب متاعنا وشاباتنا الاحتكاك متاعهم يصير. تعرف أنت الإمكانيات باش نجم تخرج معناها منتخب الكل، ما مش معقول دونك باقي فما سيبلاج. اليوم كي تنظم أنت تجم 40-50 رياضي يبروفيتي من التوب التوب التوب باش نعملوه، مازال ما تحققش هو راهو هي الحقيقة.
0: إن شاء الله يتحقق
1: إن شاء الله يتحقق. ولا مع الأربعة و17 دقيقة في ستوكولم في الدايمون ليج، مروة بوزياني اللي عملت إنجاز كبير في معناها في شهر ماي، وعملت مرتبة ثالثة ورابعة في التورني متاحة اللي عملتها بدايمون ليج في الصين وين نزلت تحت 9 دقائق أول مرة في التاريخ في الرياضة التونسية في 3000 متر موانع باش تلعب، وإن شاء الله تكون تهدي تونس معناها من عام 2016 من اللي حبيبة الغريبي فازت بالدايمون ليك في لندرا نهار سبع معناها 23 جويلية 2016 ما فزناش ولا مرة بالدايمون ليك هذه، فزنا بها في ستوكولم نهار 17 أوت 2012 كذلك حبيبة الغريبي 14 سنة إن شاء الله من بعد. مروة تفرحنا وإن شاء الله تكون لنتي ليك معناها الفرصة في رياضة وأهداف بعد بعد الأربعة وأربعة باش تنونسي
0: الأخبار
1: هذه. نجيو للفلوب الحقيقة الفلوب المشاركة متاعنا في المبارزة في بطولة إفريقيا والتراجع المذهل. الرياضة هذه معناها حصيلة ما صارتش من عام 2020 شهير، ميدالية فضية وحيدة ميدالية برونزية، على ما فرحنا يا شهير على الميدالية البرونزية اللي عملتها ياسمين سويسي في الفلوري وياسمين دخفوس في الصابر، على خاطر أول مرة في التاريخ يطلعوا على البوديوم. كان شوفوا توا ياسمين دخفوس اللي من مواليد 2026 سنة من عام 2016 وهي تشارك في بطولة إفريقيا من المرتبة 15 المرتبة 11 المرتبة 5 التاسعة السادسة، أول مرة اليوم تطلع البوديوم. اليوم عليها مستائين من هالنتائج هذه بصفة عامة خاصة من ناحية الرجال. فارس فرجاني بطل كبير عمل المرتبة 5 لكن فارس فرجاني بطل إفريقي 2015-2019-2017-2018 في الألعاب الإفريقية هز مرتين الذهب وثلاثة مرات بطولة إفريقيا آخر مرة 2022. من 2022 ما فزناش ولا بوحدة ذهب في المبارزة، هذوركم مستنسين نربحوا بالستة سبعة ميدالية ذهبية. تصور احنا من عام 2019 من في الفتيات متاعنا من اللي بعد العاب اولمبيا بتاع طوكيو ايناس وصار بسباس وعزة بسباس وايناس البوبكري معناها خذاو مع تقاعدوا معناها وخرجوا من السيركوي ما فزناش ولا بميداليه ذهبيه من 2019 في الفتيات. ايناس البوبكري عملوا 16 ذهب، صار بسباس 11 ذهب، عزة بسباس 11 ذهب، اميره بن شعبان زوز ذهب، كيف كيف سنت السمندي واحده ذهب، مريم الحيوني زوز ذهب، هند الزوالي أم إيناس البوبكري عملت زوز ذهب، هالة بسباس واحد ذهب، ربحنا 46 ذهب. هذا من عام 2003 حتى 2019، ومن 2019 حتى التوى ولا واحدة ذهب في الفتيات. إن شاء الله في المستقبل ياسمين السويسي وياسمين دخفوس معناه يفوزوا بالذهب في 2027. هذا بالنسبة للفلوب اللي كذلك فما فلوب بالنسبة لأحمد الجزيري، سامحني مش أحمد الجزيري، أحمد الجناوي. الجناوي الحقيقة شارك في الدايمون ليج لحد اللي تعدى في الرباط وعمل مرتبة معناها 16 بعيد كل البعد على معنى الرقم بتاعه، 8 دقائق 32 ثانية و 18%. هذا كي تجي تشوفه شهير معناه البرفورمانس عدد 30 في الكارير بتاعه. هلور كان تفكر وإحنا محمد أمين الجناوي شعمل في في في باريس نهار 7 أوت 2024 حتى من الرقم القياسي التونسي بثمانية دقائق وسبعة ثواني، اليوم بعيد 25 ثانية ومرتبة 16 اللي ماهيش في مستواه هو. احنا نتوقعوه باش يعمل كيما مروة البوسياني، ينزل مروة تحت تحت 9 دقائق، هو ان شاء الله باش يتيحنا سنة في بالي تحت 8 دقائق. زميله احمد الجزيري بدا السيزون تاعو بثمانية دقائق و17 ثانية و82% حسن وقته متاع عمناوي 8 دقائق و18 ثانية. إن شاء الله أحمد الجزيري والجناوي معناه يرجعوا المستوى متاعهم المعهود متاع 2024، ضيعوا بطولة عالم عمناول، إن شاء الله معناه يسترجعوا مؤهلات متاعهم وينزلونا تحت 8 دقائق في المسابقات الجاية في شهر جوان جويليا وأوت. عنا العدد متاع اليوم شيفر دي جور هذايا 60. شنو هو 60 شهير؟ هما الأرقام القياسية الإفريقية اللي حطموها ومزالوا شادينها أولادنا وبناتنا في البارا. في البارا عنا اليوم بناتنا وولادنا محطمين أرقام قياسية مذهلة معناها إفريقيا، 31 في الفتيان و19 في الفتيات، معناها أبار لتونس عندها 10 أرقام قياسية عالمية، عندها كذلك 31 رقم قياسي افريقي واربع ارقام قياسيه متاع بطولات العالم. هذا الكل باش نفكروا اللي رياضه البارا العاب قوى معناها ميدالياتها والبارالمبيه وميدالياتها معناها في كل الملتقيات الدوليه وكل الجائزات الكبرى من زيد معناها زاده كيف كيف السيريز على الجاتو كما يقولوا، يعملوا في أرقام مذهلة عالمية وإفريقية. كيما اليوم الفترة هذه متعرف احنا اليوم 7 جوان، لكن من 7-8 جوان 2008 مازال وقتها أسامة الملولي في السباحة وين معناها كمل العقوبة متاعه بعد 18 شهر للجامعة الدولية عطتهم له لتناول معناها بصفة عفوية منشط اللي هو ياخذوه باقي كما تقول انت ليزيتيديون في امريكا وقت يحضروا امتحاناتهم ياخذوا هالمنشط هذا اسمه لانفيتامين اللي هو باش يخليهم يجموا يسهروا ويحضروا امتحاناتهم. اخذها بصفة عفوية واخذها 18 شهر، رجع نهار 30 ماي أسبوع من بعد من 6 إلى 8 جوان، أما خاصة كيما اليوم حتى من الرقم القياسي إفريقي في 400 متر سباحة حرة وترشح للألعاب الأولمبية وكذلك ترشح في 200 متر سباحة حرة، كيما غدوة حتى من الرقم القياسي الإفريقي في 1500 سباحة حرة 14 دقيقة و56 ثانية 22%، وحتى ما يزيش حتى من الرقم القياسي الإفريقي نزل أول إفريقي تحت ال 15 دقيقة كان عند جنوب إفريقي ريك نيثلينك من عام 2000 في سيدني. كيما زاد ما ننساوش احنا اليوم 7 جوان ما نحبيش ننسى اللي نهار 5 و 6 جوان أنس جابر عملت الإنجاز الكبير متاعها نهار 5 جوان 2011 فازت برون جاروس جونيور وقعدت اكثر من 7 سوايع 6 ماتشات نتاعها
0: نذكروا التوانسه كل وقت الماتش هذاك ونتذكروا كيفاش وقتها الناس كلها ورا التلفزه وتستنى في أنس ومن وقتها بدات أنس تطير.
1: ايوه وتطور تطور لونغاروس ادوار نهائيه جايه وريت غياب أنس خلانا ما عادش نحكيوا على التنس ما عادش نحكيوا على الانجازات هذيك الكل. تفكرنا أنس نهار كما قلنا 6 جوان و5 جوان كذلك 2010 عملت دور نهائي أنس في رولان كاروس قعدنا نستناو معناها مصطفى بالخوجة عام 56 ربح زاد رولان غاروس جونيور في الرجال من 56 استنينا حتى 2011 محسوب 55 سنة باش بنت تفوز برولان غاروس. هذا اللي صار نهار 5 و6 جوان 2010 و2011 ومع أسامة الملولي. هذا شعنا بالنسبة للروبريك. نمشيو نشوفوا مشاركاتنا الدولية اللي قاعدة تصير في الفترة هذه. عندنا كما قلت لك مثلا الالعاب القوام، بعد شوية عندنا باش تشارك في الدايمون ليك بتاع ستوكولم مروة بوزياني. عندنا كذلك في التيكواندو مشاركة دولية بدأت نهار 4 جوان وتوفى اليوم في التيكواندو في نورنبرغ. هذه كأس الرئيس بالنسبة لمنطقة أوروبا. المنتخب التونسي كما تعرف منقوص من زوز أبطال معتز العفاوي وخاصة وفاء المزغوني. الأبطال هذو اللي عملوا ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولة العالم عملوا الأكابر، وخاصة بالنسبة للوفاء عملت دوبل كونسيكراسيون مونديال في تحت ال 21 سنة، وفي الأكابر ومعتز عمل ميدالية برونزية في تحت ال 21 هذا في بطولة عالم 2025 غايبين في الملتقى هذا. في تحت 54 كيلو شاركنا ب 28 معناه شاركوا 28 رياضي. في الثمن النهائي أيوب الجندوبي خو خليل كمل في المرتبة الخامسة ما قصرش، ربح بالروسي كازلو 2-1 زوز أشواط بواحد. في الربع النهائي خسر مع كابوليني الفرنساوي 2-1 في التحت 63 آدم السلمي رجع للمسابقات الدولية ما قصرش كمل خامس. اللي كمل خامس معناه خسر في الربع النهائي. آدم دونك ربح كوبيلينسكي هذا من بولونيا 2-0، ربح غرانادو من فنزويلا 2-0، وربح زادة بابيوروفسكي من بولونيا 2-0، أما خسر من بعد مع فيزنتي من أحسن معناه الرياضيين في العالم الإسبانيوري هذا 2-0، ربح ثلاثة معناه كومبايت وخسر واحد. فيسنتي هو بيدو اللي بعد فاز بالذهب. خليل عنا خليل الجندوبي اليوم في التحت 68 شارك وفارس بوجمعي. خليل خسر في الدور الأول دور 16 ضد سليمان على فيليبي الفرنساوي 2-1، وفارس بوجمعي زاد كذلك خسر ضد دو سانتوس البرازيلي 2-0 في الدور 16. في تحت ال 87 كيلو فراس القتوسي عمل مرتبة ثالثة الميدالية البرونزية الوحيدة اللي فازت بها تونس. فراس ربح دو كومبا كوغرلينو من ألمانيا 2-0 فاز عليه. فاز على بيليكش الكرواسي اللي 13 عالميا، وخسر من بعد مع زميله معناها الكرواسي الآخر فيتو كاربمان اللي هو 24 عالمين 2-1، وفاز دونك كما قلنا بزوز كومبايات وخسر واحد وعمل ميدالية برونزية. نجيو الفتيات تحت 53 كيلو إكرام الظاهري لعبت في الدور 16 وفازت على بيوتاريلي الفرنسية 2-0، لكن انهزمت من بعد مع جودي ماكيو في الثمن النهائي 2-0. ماكيو هذه في المرتبة 15 البريطانية عالميا. كملت توا شيما توني تومي اللي هي بطلة تونسية عملت ميدالية فضية في الألعاب العالمية عام ناول في 2025 تحت 62 كيلو. شيما توني تومي فازت بالدو برومي كومبا وفي الربع النهائي خسرت في الربع النهائي وعملت مرتبة خامسة. هذه المشاركة بصفة عامة التونسية في نورنبرغ كما ترى ولاحظنا اللي اليوم بعد الإنجازات الكبيرة اللي عملتها تيكواندو 2024-2025 الوقت جاء باش الرياضيين متاعنا اللي عندهم البكالوريا ربي ينجحهم الكل في البكالوريا واللي مصابين واللي ناقصين تحضيرات فرصة في عام 26 باش هالنقائص هذه الكل معناه يقفوا عليها باش 2027 يرجعوا بقوة. و2028 كما تعرف رياضة كما نهكا مش سهل معناه باش تقعد في المستوى العالي في كل وقت. احسن ما عملنا شاركنا في البريزيدنت كاب باش الاطار الفني والجامعه معناها تعمل البيلون تاعها. مهم الجران بري اللي قاعد صاير توا يعني في روما اللي هو اقوى الحمد لله ما شاركناش فيها على خاطر ماناش حاضرين. الاختيار معناها نرى فيه صائب. انا اليوم باش تهز رياضيين ناقصين تحضيرات او في مشاركه اقل معناها دوليا هاك شفت الحصيله. نعرفوا اللي باش يرجعوا اولادنا وهذه فرصه اليوم هما باش يرجعوا اقوى من قبل. لكن احنا اليوم مازلنا نردوا بالنا راهو في الاطار الفني يلزم نرونفورسيو الاطار الفني. راهو عمل كبير قايم به الهاشمي جندوبي في المنتخب التونسي ما يجمش يتواصل كيما هكا للالعاب الاولمبيه. اليوم جاء الوقت لجامعه التايكوندو باش تجيب مدرب اجنبي مع سي الهاشمي ومعناها يسيروا الامور الفنيه نتاع المنتخب. راهو اليوم المنتخب في حاجه معناها ايرجونت باش الستاف تكنيك يسرونفورس. راهو ما نجموش نكملوا كيما هكا خاصه يا شهير كيما ترى انت توا اولادنا وبناتنا عندهم لي سيركونستانس اتينيونت معناها عندهم ظروف صعيبه يتعداو بها. اللي عنده الباك اللي مصاب
0: كل واحد يعني وشنو يعني.
1: ناخذوا مثال خليل جندوبي ناس تقعد بها تخسر من الدور الاول. راهو خليل بدل الكاتيجوري نتاعو الوزن نتاعو راهو طلع من تحت 58 لتحت 68 مش سهل. الله غالب معناها الوزن الاولمبي راهو فيه تحت 58 وبعد تحت 68 كان تراه توا تحت 63 خليل تلقاه في المرتبة الأولى عالميا. دونك اليوم الباساج متاعو تحت 68 يتطلب عمل بدني وعمل فني آخر. اليوم كيف كيف في راس القطوسي راهو تحت 80 هو بطل أولمبي عمل لعب تحت 87 وكمان قبل البلال حسن وعمل ميدالية برونزية. دونك اليوم شيما تومي هي رايد الوزن نتاعها الاولمبي تحت 57 لعبت تحت 62. دونك باش نحكي لك اللي اليوم اولادنا وبناتنا يلعبوا في اوزان اخرى خاطر مش كل مره باش تقعد تلعب تنقص في الوزن نتاعك انت مضر لصحتك ولتحضيراتك. لكن اليوم التقييم مهم برشا باش هكاك نصلحوا معناها غلطنا وسورتو نرجعوا لك سبيرال هذيك بوزيتيف نتاع النتائج. اليوم التقييم مهم برشا وهذا اللي ناقص الرياضة التونسية بصفة عامة شهير هو التقييم. كما تعرف اليوم كي نجي ونعملوا البيلان تاعنا في مثلا مشاركاتنا في بطولة افريقيا شاركنا في الألعاب قوى صفر ذهب شاركنا في المبارزة صفر ذهب شاركنا في الجيمناستيك ارتستيك صفر ذهب شاركنا في الرفع الأثقال عملنا 8 ذهب 3 للولاد و5 للفتيات يعني شيما الرحموني جواهر القاسمي زوز شيما 3 وعنا أيمن باشا 3 داير الولد الوحيد لهز الذهب. معناها كي تعمل انت توا البيلون تاعنا في السباحة بنت هز 3 ذهب. دونك اليوم حبيبة بالغيث اسمها البنت هذه ما قصرتش في البراس عملت 3 ذهب في بطولة افريقيا في وهران. نتائجنا افريقيا نرى فيها قاعدة تدحرج متواضعة. عندنا العاب افريقية عام
0: جاي افريقيا وعالميا زيد
1: صح مو تعرف العالميا اكليز انديفيدواليتي يغطيوا عليك كيما الشجرة اللي تغطي وتنشوفوا بعد زيد مع سيد رئيس اللجنة البارالمبية كيفاش معناها زيد كيف كيف عندنا بعض الابطال في البارا سي لاربر كي كاش لافوري حسيلو. معناها هذا التقييم مهم مش باقي باش نكونوا ممتازين وباقي متالقين اما نقيموا امورنا باش هكاك نجموا نرجعوا بشويه بشويه ونعطيوا زاده قيمه للعمل القاعدي والعمل في الشبان. هذا مهم برشا راهو وراهو بطولات العالم تاع الشبان مهمه برشا للتقييم زاده وراهي ألعاب أولمبية متاع الشبان اللي باش تقع في داكار انساو معناها كان هي باش تكون هي بارومتر متاع التقييم. راهي الألعاب جاية معناها عمرها ما صارت معناها ألعاب كادو عطاه لإفريقيا كادو أمبوزوني زاد معناها حتى في البروسيس متاع الكاليفيكاسيون ماهوش صحيح ومعناها الجامعات الدولية مش موافقة عليه. لكن اللجنة الدولية الأولمبية هذا عمايل توماس باخ اللي قبل قاعدة تقاسي فيها كيرستي كوفنتري الرئيسة الحالية اللي هي خذات قرار ووقفت كما تقول انت المنظومة متاع اختيار البلد اللي بيش ينظم الألعاب الأولمبية الجاية في 2030. من مفروض راهو احنا في 26 لجنة دولة أولمبية منظمة وتبدأ تعرف وقتاش باش تنظم الألعاب الأولمبية الشباب الجاية. انت توا شهير الألعاب الأولمبية متاع 2028 في لوس أنجلوس، اللي بعدها نعرفوها 32 والناس قاعدة تحضر في 36. دونك احنا الألعاب الأولمبية متاع الشباب الجاية ما نعرفوهاش فين. باش تفهم انت اليوم فما كما تقول انت اللجنة الدولية الأولمبية منكبة وتخمم وباش تحكي على الموضوع هذايا، على خاطر هل الألعاب هذه معنا انحرفت خرجت على معناها الأهداف نتاعها، وما يلزمناش في تونس نعطيوها قيمة أكثر من اللازم. ماهيش راهي بطولة عالم، بطولة العالم هي اللي أهم في الشباب. هذا هو سمحني شهير نحيي زميلنا لبيب اللي حبيت نقول لك اليوم على في الألعاب الفردية بالنسبة للمشاركات نتاعنا.
0: باه، وحنا مازلنا مواصلين باش نحكيو زاد من بعد شويه على الألعاب الفردية، لكن باش نحكيو على الحدث آخر اللي قاعد موجود في تونس، النسخة 20 لملتقى تونس الدولي لبارا ألعاب القوى. باش يكون حاضر معنا سيد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، وأكيد نفرحوا برشا بأبطالنا ذوما اللي ديما يجيبوا لنا الميداليات وديما يشرفونا وديما نتائجهم إيجابية. نمشيو معنا غم محمد ومن بعد نرجعوا في رياضة وهدف.

0: مرحبا بكم من جديد، نرجع في رياضة وهداف ونواصل مع استضافاتنا اليوم. نمشي مع السيد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، نستقبله معنا. مرحبا سي محمد.
1: مرحبا بك ومرحبا بخويا شاكة والسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة لتسليط الضوء على ملتقى تونس الدولي اللي هو أعرق وأقدم ملتقى دولي استاء إن شاء الله نسخته العشرين. وقت نقول نسخته كان ثم ملتقيات حتى في تونس، أما نسخته العشرين في عنده اللابيل لو غران بري، معناها من أكبر ملتقيات في وقت نقول أكبر ملتقيات في
0: العالم. لك نقولوا النسخة عشرين، يعني هذا ملتقى لأكبر حتى من الرياضيين اللي كانوا لعبوا اللي باش يلعبوا اللي باش يكونوا موجودين.
1: صحيح، الملتقى هذا كما كنت نحكي لخويا، الملتقى هذا ساعة تدبر تونس هي معناها وجهة العالم. أنا كي نشوف أكثر من 60 دولة من البلدان الكل، أمريكا، فنزويلا، أفريقيا، البلدان الأفريقية، البلدان الأوروبية، البلدان الآسيوية، أكبر معناها تظاهر كي نقول معناها في عدد البلدان المشاركة وعدد الرياضيين المشاركين. وهذه معناها إحنا هي فرصة لنا لوليداتنا اللي معنا باش ندخلوا معنا لخ وليدات جدد وكل باش يحتكوا بالابطال، باش يقع تصنيف معنا

0: الرياضيين ان شاء الله الايامات قبل الملتقى بشيقة تصنيف الرياضيين، عندنا حوالي 8 مصنفين دوليين باش يجيو وبشيقة تصنيف رياضيين جدد ولا اللي عندهم شك في التصنيف نتاعهم.
1: هذا بالنسبة للعموم. خلينا نحكي شوية على رياضة المعوقين أو البارالمبيك اللي نعرفوا احنا في تونس قاعدة تتطور برشا وقاعدة تجيب لنا في الميداليات وقاعدين نشوفوا في أبطالنا وقت المحافل الدولية الكل ديما موجودين على البوديوم. بالنسبة للرياضة هذه وللفئة هذه يعني انتوما بالطبيعة كلجنة بارالمبية قاعدين تقوم بواجبكم وايضا الجامعة السلطة، لانه ثم نقائص توا قبل التحضيرات للملتقى هذا، لانه نستناو انه بشوفوا ابطال جدد زادة واسماء جديدة على الساحة والا نفس الوجوه باش تقدمها؟
0: هي صحيح ثم سياسات كانت قديمة والحمد لله قاعدة تتغير، اللي هي احنا كنا نركز على ابطال نتاعنا اللي نستعمل كلمة خويا شاكر اللي قال الشجرة اللي تغطي، احنا معنا توا معنا وصل يلزمنا اذا كان مش نحافظوا على مكاننا اول حاجة رياضة، خاطر احنا فاش تونس معروف في رياضة البار العاب القوى، يلزم معنا ثخ معنا وجوه جديدة وإن شاء الله بقدرة ربي ثم معنا وجوه جديدة باش تاخذ مشعل. وثم حاجة أخرى هي يلزمنا ومازلنا مقصرين فيها، هي الجامعات المنضوية تحت اللي يلزمها تكون عندها، خاطر ثم اختصاصات يلزمهم. احنا كما قبلت وباشا الناس وسيادتك في اللقاء ثم قديم جبتي قلت يا تزايا فاتتنا وقتها، معناها قلت لك تزايا فاتتنا خاطر عندها رياضات معناها ديسيبلين دوتر ديسيبلين اللي قاعدين يخدموا بهم، معناها اكزامبل عنده التايكواندو، عنده شو اسمه الجول بول، عنده معناها باشا رياضات قاعدين يخدموها. احنا الاشكاليه نتاعنا ثم عزوف من الجامعات، عزوف يقول لك انا معنى الجامعات يقول لك انا اخويا ما عنديش بيدجي وما يكفينيش نقد اولادي معنى الاسوياء. اخويا وحتى في لقاء مع السيد رئيس فات رئيس اللجنه الدوليه وبحضور السيد وزير الشباب والرياضه، هي معنى الجامعات ملزمه قانونيا ملزمه باش معنا عندها دي سيكسيون فروع بارا باش واحد، وهذاك يلزم الكل. احنا نتفهموا شويه الامور الماديه وكل شيء، اما ديما نقول هات نبدا ابدا العزيمه وكل شيء والوليد في اليد بقدرة ربي معنا نوصلوا الى معنا المبتغى نتاعنا. خاطر اذا كان نحكيوا على الماديات ديما نرجع لملتقى تونس، خاطر نحب نحكي عليه ملتقى تونس، خاطر اللي معنا تشوفوا تونس وجهها معناها اللي يجيها اكثر من معناها حوالي 700 رياضي معناها من البا، اعطيني انا هي رياضه في تونس جابت 64 دوله.
2: جوستومون سي مزوخي انت تحكي على الملتقى هذا عدد 20 وتونس باش تنظم، تصور شهير اللي الجامعه الدوليه وقت اللي من الاول بدات تحضر في الكالندري هذايا نتاع 9 كانوا ملتقيات باريس وما أدراك ألغي. باريس كان باش يصير نهار 2-4 جوان، تصور فرنسا بعد الألعاب الأولمبية والبارالمبية بعد عامين تلغي معناها جائزة كبرى كين هكا، وتعرف أنت فرنسا معناها في الرياضات الأولمبية والبارالمبية معناها الصداء متاعها دولية. كيف كيف زاد لهنا نشوفوا اللي فما زاد ملتقى كان باش يقع من 8 ل 11 ماي في المكسيك تغير ولا باش يصير في مكان اخر، هذا باش نحكي لك على كيفاش الملتقى هو بيدو في ظروفنا الحاليه تاع الرياضه التونسيه اللي نعرفوها الكل الماديه واللي ما عندناش استراتيجية وما عندناش كيما حكينا قبيليكا نعملوا اكل وقف التامل ونعملوا البيلون تاعنا ونعملوا المتابعه تاعنا ونعملوا التقييم تاعنا، هذا مش موجود. كل شيء في اخر دقيقه نتفكروه كي تجي الالعاب البارالمبيه والاولمبيه. اليوم ترى اللي تونس كي باش تعدي اكثر من 60 دوله جايين للجائزة الكبرى راهو المغرب جاو كان 57 و439 رياضي. سويسرا اللي كما تعرف معناها وجهها معروفة نوتفيل هذيا وجهها معروفة واللي الناس الكل تجيها خاطر سويسرا زاد وتعرف معناها الظروف متاع المشاركة والتحضيرات معناها من طراز عالي. ما مشاو لها كان 450 رياضي أكثر شوية من المغرب و58 بلد. اليوم الشيفر اللي يحكي عليه هذا نعديه 60 ممكن 64 65 ونعديه 600 رياضي. هذا بيدو إنجاز في حد ذاته للمعنى الرياضة البارالمبية في تونس. نجي وتوا للصعوبات جوستومون من لزوبجيكتيف نعرفوا بولادنا وبناتنا وطنيا وخاصة تكون مشاركة مكثفة. ما نمشيوش كما تعرف اللي جران بري احنا نهزوا 4 5 6 ما عنيش الامكانيات باش نشاركوا 20 و30. اليوم كي ننظموا سابير مي على الاقل 30-40 رياضي تونسي بارالمبي باش يشاركوا وستاف تكنيك وقيت باش يرى وقتها شنو المؤهلات متاعه وشنو المارج دو بروغريسيون متاعه. اليوم الامور المالية حبيت معناها النسخة هذه 20 نعرفوا عليها أكثر معناها نسخ اللي قبل يلزم على الأمور الاقتصادية مهمة برشا باش اليوم نقولوا وجهة تونس صحيح توريستيك رياضيا أما ماليا. اليوم لو بيلون مثلا تاع 2025 سي المزوغي بيلون بوزيتيف قداش دخلنا فلوس من معناها احتضان الجران بري هذا ومعناها لي سبونسور موجودين قاعدين يستجيبوا كيما تحبوا توما خاطر فينالمون هو وين توما باش تبيعوا البرودوي نتاعكم تبارك الله والابطال اللي عندكم. اليوم كيما حكينا قبيليك قبل ما تجي انت معناها تونس عندها 10 ارقام قياسيه عالميه 60 رقم قياسي افريقي 4 ارقام قياسيه متاع بطوله العالم. معناها تصور انت بطوله العالم اللي بدات من عام 94 حتى لتوا حتى العمناول الارقام عند فما 4 ارقام عند توانسه. دونك اليوم التسويق نحكي وخاصه المداخيل عمناول كان كيفاش كان البيوجي
0: عمناول الملتقى تونس هي 100% مواد ذاتيه. ايش معنى مواد ذاتيه؟ اللجنه الوطنيه البارالمبيه نحمد ربي ونشكره عندها سمعه وشوف ثم الناس خدمت قبلنا مش احنا ناخذ قال لي خدوا البطوله ثم الناس خدمت وتعرفوا تبارك الله المحوم مثلا علي حاز الله اللي يخدم خلى وانا ما انا
2: ارث من ارث معناها كبير ارث
1: المكونين نتاع الرياضه هذه
0: واحنا اللي تعلمنا عن طريق وهذه هي الكلمه. احنا مثلا كي نبداو الملتقى تونس نبداو معنا صفر مليم اما وين تبدا مش 100% صفر مليم اما النزل اللي نتعاملوا معاها عندها ثقه تعرف اللي قبل ما اخر رياضي يخرج هي باش تخلص فهمني. دونك الامور ماديا نتحكموا فيها ثم حاجات اخرين هي اللي فيها تكلفه كبيره هي اللي تسمو التذاكر نتاع المصنفين خاطر احنا ناخذهم. تو كيما قبليك كنت نحكي لك خويا شاكر قلت لك رئيس اللجنه الدوليه باش يجي والطاقم وزاد المراقبين نتاع الوين معناها عندك يمكن 15 واحد هذوما اللي جايين معناها اللجنة البارالمبية هي في كاي تشارج هي اللي تكفل بهم. أما لو بيلون إلي بوزيتيف إلي بوزيتيف معناها ما عنديش بالضبط الوحدة أما تفوت 300 ألف دينار 300 مليون معناها بينيفيس اللي خرجناها معناها السنة الفاتة.
2: برافو هذا مهم ياسر فهمني. الترانسبارونس هذه مهمة برشا سي المزوغي اللي بعد ساعات نخرجوا ونقولوا رانا عملنا بينيفيس خاطر اون فان كونت سي لا بون جيستيون سي لا بون غوفرنونس فينالمون تنظم
1: بالإضافة للفايدة الرياضية يعني ثم فايدة أخرى مالية بطبيعة وثم ناس عارفة شنية تصرف وشنية تنجم أنت
2: تتنفس وتجم تعاون الجامعات اللي تحكي عليهم اللي هما ريتيسونت باش يدخلوا البارا تعاون باش انت تعمل سيكسيون بارا في التيكواندو وغيره ومعناها دز معناها
0: واحنا احنا شو البيت نتاعنا احنا عاملين معناها هذا المكتب التنفيذي اللي يلزم الفلوس تقعد معناها باش نحاولوا نعملوا خاطر احنا ما عندناش مركز نتاع نخبه نتاع الرياضيين نتاعنا. احنا توا هذيك اللي ساعين نتاعو بالمواد الذاتيه نتاعنا خاطر نعرف حالة البلاد توا اللي تطلب مازال ما تلقاش. دونك بالمواد الذاتية نتاعنا وقاعدين كل معنا وحده نخليه ساشان كو من النسخه اللي عند حتى اللي قبل اللي فات دخلنا الجامعه التونسيه لرياضه المراهقين ولينا معنا انديريكتومون نقسموا لي بينيفيس تاخوها الجامعه يظهر اكثر من وانا سيف اكثر من 300 الف دينار دونك اسمو نعطيو باتي 50% للجامعه التونسيه لرياضه المراهقين باش هي تنمي خاطر عندها ام بيجي مع نتاع تاع ليتا احنا البيت نتاعنا شنو هي هذه خاطر سلطه الاشراف تاخو عندها لي كونطا اوبجيكتيف كيلكو زاتليت اللي هما متفوقين احنا النيه نتاعنا كي تمشي الفلوس للجامعه باش تنمي معنى الرياضيين نتاعها وتشوف البتاع. هذا زيد زياده احنا تو عندنا ان شاء الله بعد ما يوفى الملتقى عن قاعه العضلات تقويه العضلات باش يكون معنى التجهيز نتاعها من اللجنه البارالمبيه عملنا حوالي 30 ألف دينار باش نعاود هذه يونيكمون ماتيريال باش نعاودوا باش لازم تكون وليدات هذيك. اما بربي ثم حاجه لازم نقولها انا وقت قلت سيادتك تقول ملتقى تونس هاو ثم ملتقيات وكل شيء لازم نفهموا حاجه احنا ثم وليداتنا احنا 90% متطوعين احنا عندنا وليدات معناها اللي طلبه من اللي بدا معانا سي شاكر يهز في البانيي وقت الاتليت يهز في البانيي وتوا تبارك الله معناها عنده الدكتوراه وعنده واحد كل شيء وقعدت له الجينتا خاطر احنا معناها نخدموا اون توك فامي قعدت له الجينتا ثم تطبيقات قاعدين يخدموا احنا تو اكتويلمون سهلوا علينا. اش معناها سهلوا علينا الوليدات هكا انت معناها في البلاد الفلانيه تقيد معناها عند عاملينكم عاملينهم تطبيقه تقيد تخرج لك الكارت كريتيتاسيون تخرج لك لانفيتاسيون باش تمشي يسهلوك الفيزا تخرج لك رومينغ ليست معناها اللي طالبينه الكل حتى شو اسمه النوع الغذائي نتاع الرياضي واحد كل شيء هذه تطبيقه الكلهم يخرجوا وهي اللي يونيك في العالم توا نعطيك زاده ثم تطبيقه اخرى عملوها وليداتنا التطبيقه هو اللي شو اسمه سيغ وقت سيغ بلاس احنا في كل اتيلي ثم واحد يعمل السيزي مع شكل ورقه يمشي للوحده وتكتب وغلطه واحد في انستون تي تخرج لك على التابلت عندك كيو ار كود تخرج لك على التابلت اكل لاتيلي فيه هذيك قداش ريزلتا معناها كلها منظمه اش خلى اللجنه الدوليه عامناه كي جات قعدت ما نكذبش عليك قعدت باهته معناها الخدمه اللي افيك لي موان
2: تطبيقه تونسيه 100%
0: 100% وليداتنا استدعوهم في دبي ثم الالعاب الاسيويه ومشاو هما قاموا بالالعاب الاسيويه وكانت الالعاب ناجحه هذا هو شرف معناها لينا احنا كلنا كتوانسه شرف وشوف السمعه نتاعنا نتاع تونس ان شاء الله ربي باقي بقى علينا ستر والدوم معناها سمعه كبيره معناها حتى في الملتقيات من ندوات كبيره وكل شيء احنا يستدعونا في تونس باش نعطيو ليكزامبل تونيزيان باش يتبعوا العباد الكل قداش من ما نلقي محاضره قدام من اكثر من 200 واحد من البلدان المختلفه باش تعطي معنا وجهه تونس هذا كله باهي اما احنا لازمنا نخموا احنا نداء اللي شنو نخموا فيه احنا ثم برشا ناس يطلبوا باش يعملوا دي ستاج في تونس وخاطر عندنا وليداتنا زاد سمعه وليداتنا كبيره دونك ستاج كل شيء احنا راهو شوف يلزمنا توا نكبوا على شو اسمه البيست موندو يلزم البيست موندو اش معناها البيست موندو؟ هاي البيست موندو معناها كي تشوف المغرب هاي هنا اللي عندها ستاد نتاعها كي تشوفوا كله معناها ما يلزم بيست موندو معناها خاطر الوقت مش كيف كيف للكاروسه للفيتاس معناها هذاك الكل وقتها نحاسب الرياضي نجي نحاسبه كل شيء نعطيه نوفر له ونجي نحاسبك فهمني اما يلزمنا الكل يد في اليد ونعملوا ان شاء الله يا ربي وقعت معناها اجتماعات دون سو سونس خاطر طلبنا بها احنا ومالوغوزمون ما كانتش معنا دوتر فيدياسيون اللي لاهيه دون سو دومين احنا طلبنا علاش خاطر احنا ده خاطر احنا اونيتي اوبليجي دون لو خاطر حاجه نخدموا في الانترناسيونال معناها فهمت مش حكيت البطولات دوك يلزم يكون ثم مواصفات معينه واحنا هاو الوليداتنا كيما الجامعة التونسية لألعاب القوى ولا واحد كل شيء نوفر له الإمكانيات. شو الإمكانيات؟ يلزموا بيست، يلزم تكون بيست مان أديكوات فهمني، وإن شاء الله معناها كما قلت.
2: قداش تكلف البيست؟
0: والله والله ما عندي فكرة، هي تتكلف أما بالضبط ما عنديش فكرة، أما لا
1: برشا فلوس
0: هذينا. لا لا وقعت معناها انا خذت طلبت من مراسله رسميه وصارت مع خمسه مديرين عامين في وزاره الشباب والرياضه وقاعدين توا مكبين، اما يلزم نزربوا معناها احنا يلزم خطا، احنا يلزم نوفر لوليداتنا
2: للارضيه الصحيه. كيما موضوع الكراسي زاد تفكر موضوع الكراسي مع وليد كتيله معناها الى في معناها كولي بوكو دونكر معناها توالت الحكاية ورقدت الحكاية وفي الاخر خذا الكرسي نتاعه وبعد طلع مش مطابق وعاود خذا كرسي اخر حاسيلو.
0: اي لا احنا توا في الكراسي صحيح هو الكراسي سيكوتو ويسي ديليكا. احنا توا مثلا ثم رياضيين كما ياسين الغربي ونضال هما توا رياضيين زادا قاعدين طالعين وكل شيء. احنا توا ان شاء الله معناها توا وقعت اجتماع زاده مع الجامعه التونسيه لرياضه المعاقين وتحت معناها اشراف وزاره الشباب والرياضه. الملتقى هذايا مثلا ملتقى تونس باش لي شيز نحسبوهم كانهم شاش على الملتقى وباش ناخذوا لهم دو شيز هذايا. او الملتقى عنده حاجات معناها نحاولوا نخدموا بها تنميه الرياضه. كما قلت لك احنا البيوت نتاعنا باش نعملوا سونتر قدرة ربي ان شاء الله قبل ما واحد يغادر المكان نتاعو وموا يخلي حويجه معناها يستفادوا بها الكل. احنا هذاك البيت المبتغى نتاعنا سي تكوين السونتر اي اون بليس دو سا كيما السال دو ميسكيلاسيون كيما الكراسي ثم حاجات اللي هي ما تستناش يلزم اليوم نعملوها اليوم قبل غدوه
1: واللي تنفع بطبيعه الرياضيين وتقعد لهم حتى على سنوات اخرى ممكن الاجيال هذه حتى الاجيال القادمه فقط تقعد ديما المتابعه والصيانه وهذا اللي في تونس قاعدين ممكن شويه مانيش ماشيين فيه خاصه في الصيانه لانه ساعات نشوفوا انه مشروع يتخدم واجهزه تتحط وكل شيء لكن من بعد ما ثماش شكل لهوه نشوفوا بعد 4-5 سنين يعني نرجعوا لنقطه الصفر.
0: لا هو شوف ثم حاجات ما انا ما نكذبش عليك مثلا ملعب العاب القوى بيرتس انا نخدموا معناها هما يفون بارتي معانا نحكي معناها للمسؤولين على الملعب من عمال من واحد هاو شوف قاعدين يخدموا في خدمه يعطيو ما نهاش بتت خاطر احنا يا الكوتيما الموجود وكل شيء. احنا مثلا توا جماعه الكل هاو يبداو متجندين حتى من التواليت حتى من كل شيء هنا ايكيبي دي تواليت اسمو مؤهلي للمعاقين ثم معناها وكنظافه كننسى وكن تاع الخدمه مو كل واحد يعطي حقه يعاونوا فينا وقاعدين يخدموا معناها خدمه كبيره اللي هما احنا ما نعتبرهمش نعتبرهم دي بارتنير فريمون دي بارتنير ا بار انتيير.
2: لو تسمح سي زوغي كيما تعرف انت قلت فما جايين دي اكسبير باش يعملوا التصنيف الكلاسيفيكاسيون. اليوم عندنا اشكال زاد احنا في تونس وباقي ما نحكيوش عليه مالوروزمون باقي دون لو كادر دو لا ترونسبارونس. ناخذ اكزامبل رؤي جباب ما عادش نلقاو توا في لي كلاسمون عم ناول ما شاركش في بطوله العالم. سمية بو سعيد ما عادش نسمعوا عليها وذوما مشاكل تاع كلاسيفيكاسيون جوستومون. مثلا التساوي من لي زيليمون كي سونسيبلي معناها في خاطر عندنا احنا في الفتيات روعه تليلي رجاء جبالي مروه البراهمي جيهان عزيز يسرى بن جميع وعندنا القنيش ياسين امن الله التساوي والد كتيله ياسين الغربي ونضال الخليفي هذوما العشره
0: معناها. وثما دي سيربريز خليهم في وقت
2: ان شاء الله هاي فما دي جون قاعدين يخرجوا صحيح. دونك حبيت نعرف اليوم مروه البراهمي سناء مارينا شاركت في شيء مصابه ولا لا؟ وقفت ولا لا؟ تساوي سناء ريناها ما شاركش باش يشارك في الملتقى هذا ويجب يكون مصاب. احنا ريت ما نحكيو عليهم لي زاتليت كان وقت يهزوا الميداليات اما كي بداو تعبين ومصابين وعندهم مشاكل ننساوهم. احنا الرول نتاعنا في الاذاعه الوطنيه والاعلام بصفه عامه يلزم نسلطوا عليهم الاضواء في اشكالياتهم ونكونوا كما تقول انت شركاء معاكم معناها باش نحلوا هالاشكاليات هذه الكل. حبيت نعرف وين نحضر في الحصه وقت قال لي سي شهير راهو سي المزوغي بحذانا حبيت نشوف شفت لي رانكينج، شفت لي كلاسمون مونديو، ريت التوانسه تبارك الله معناها شهير. مش سهل باش تبدا عندك رقم قياسي عالمي مع لي زستراليان ومع لي زاميريكان، ومع تصور انت عندنا وليد كتيله عنده 4 ارقام قياسيه عالميه، في ال100 في ال200 في ال1500 وفي ال5000. ياسين الغربي عنده في ال400، امن الله التساوي اللي كنت تحكي عليه في ال1500. عندنا رقم قياسي عالمي من اثينا 2004 الرولي 4 في ال 400 متر، الصعيدي والشيرلي
0: وشيدا
2: وشيدا معناها وحسيلو ونسيت الرابع حمدي. وعندنا في الفتيات كذلك ثلاثة أرقام قياسية عالمية روعة تبارك الله في الجلة وفي الديسك. وعندنا مروة البرهمي معناها اليوم عندنا 10 أرقام قياسية عالمية عند أولادنا وبناتنا، وهي فرصة الملتقى هذا. نعرف منجموش نطلبوا منكم برشا، ما كما قلت أنت ملاحظات باش نحاولوا نعاونوكم وسورتو نزيدوا نعرفوا بالملتقى. اليوم مثلا نتائجكم تلمو كبيرة معناها في الألعاب البارالمبية وبطولة العالم، جاء الوقت اليوم مثلا نسخة 20 هذه كتيب فيه اللي يشاركوا من عام 2007 لتوا.
0: والله كنت هذا معنا قاعدين نحضروا فيه.
2: يعطيك الصحة. فوالا اللي حتموا الأرقام وتصور نتاعهم هذاك الباساج أونتر جينيراسيون إي جينيراسيون مميز التوثيق هذا. عندنا مشكلة كبيرة في تونس التوثيق. خاصة توما تفكر بطولة العالم كيفاش كانت قبل؟ كانت مخلطة شوية. معناها نظمت في 94، أما قبل 94 كانت تفكر كانت معناها كل واحد عامل بطولة عالمية على روحه.
0: إيه متاع كل باسيكسيان.
2: كل أي معناها كما تقول أنت اللي عندهم مشاكل متاع
0: بصري
2: بصري عنده بطولة عالمية.
1: زيرو عندنا ثلاثة دقائق بالضبط.
2: ولا نخلي له الوقت باش يجم هو.
0: أون دو مو بوسكي كونسيرن التصنيف. التصنيف الرياضيين اللجنة الدولية لجنة التصنيف هي اللي تعمل. سمية أبو سعيد رجعت، وجدي قاعدين معنا مش وجدي وأي شباب دوك قاعد يحضر في الدوسي نتاعو باش يرجع
2: تحكي سمية تشارك في الجراند
0: بري نورمالمون نورمالمون فهمني، خاطر عندك ماشية زادة لسويسرا. عندك حاجة أخرى زادة مثلا احنا في حكيت على جيهان عزيز. جيهان عزيز مع بشراكة مع حبينا ندخلوا التكنيك ما نقعدوش احنا رياضيين اش عملنا لهم مثلا تم الأطراف الصناعية ما هي مبطوطة لليد جيهان باش يركبوا لها دي بروتيز للاستعمال اليومي والرياضه هذايا معناها هي حتى بسيكولوجيكمون للرياضيه. هذه البروتيز كي نقول لك يوصل ما بين 45 و 50 الف دينار تونسي. هذه مع شركه خاصه تونسيه اللي تعمل في الاطراف الصناعيه وثم معناها وحده نتاع تامينات هي اللي تكفلت بالمصاريف هذه. معناها قاعدين نحاولوا باش نقدموا هذا ديما يلزمنا ما نخزوش نقعدوا معنا نخزو هنا نخزو قدامنا. يلزم نشوفوا وين شنو هو يلزم نعمله ويلزم معنا الخدمه يلزم تقف. قاعدين تو الجامعه التونسيه للمعاقين قاعده ما تخدم هذايا قاعدين نتعاونوا، اما يلزم استراتيجيه واضحه، استراتيجيه تكون كلارينات واضحه.
1: واحنا كيد ثقتنا كبيره برشا فيكم وفي رياضينا اللي نسميهم الابطال احنا لانهم ديما منورينا وديما بالميداليات، واكيد باش تكون عندنا المتابعه للحدث اللي باش تنظمه تونس كيف ما قلنا النسخه 20 لملتقى تونس يبدا نهار 16 حتى 19 بالنسبه للرياضيين ويبداو نهار 11 يتوافدوا الرياضيين على تونس. اكيد ان شاء الله نكونوا في المتابعه. يعطيك الصحه سي محمد المزوغي نورتنا.
0: شكرا لكم على الاستضافه.
1: شكرا ليك. شكرا زاد شاكر بالحاج. احنا بعد شوية مواصلين في الجزء الثاني من رياضة وهدف.
3: المرج من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك ووسع ذلك وأنا معك.
4: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعاء للستة غير درجين.
5: العشوية في اثنين ونسوك والباب الدار نوصلوك.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. غدا الاثنين استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى يوم الأربعاء 10 جوان الجاري، على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تنظر غدا في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وزارة الصحة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. التبذير الغذائي محور ورشتي عمل ينظمها المعهد الوطني للاستهلاك يومي 10 و17 جوان الجاري، سيتم خلالها وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي. انطلاق عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد البالغ عددها 5 مراكز، وتسجيل تراجع للصابة نتيجة تقلص المساحات المبذورة ونقص البذور، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد مبروكي. في أخبار العالم، في غزة 13 شهيدا منذ الصباح بنيران الاحتلال الإسرائيلي. الطائرة الحربية الإسرائيلية تشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وإيران تتوعد بالرد. ومشروع قرار أمريكي لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: هذا البرنامج بالاشتراك مع الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة.
5: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
7: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
5: تصريحات
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
5: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف. تقبل لو سلامة الجميع، نرجع في رياضة وأهداف للجزء الثاني باش نحكيو فيه على المنتخب الوطني لكرة القدم وتحضيراته قبل المونديال، قبل المواجهات المرتقبة، خاصة بعد المباريات الودية الأخيرة للعناصر الوطنية. على فكرة المنتخب التونسي حاليا في مطار تونس كرتاج، بعد شوية يشد الرحال في اتجاه المكسيك. معايا في الاستوديو ثلاثة مدربين، ثلاثة ضيوف اليوم. نبدأ على يميني محمد التلمساني، مرحبا بك.
2: مرحبا بك شهير، ومرحبا بالمستمعين، ومرحبا الأخوين معنا الكل.
1: أيضا أمين الباجي مدرب شبيبة العمران، مرحبا أمين.
3: مرحبا بك شهير، ومرحبا بجميع المستمعين.
1: ومحمد الجيزاني المدرب مساعد في الترجي الجرجيسي، مرحبا محمد.
4: مرحبا بك شهير، مرحبا بالأخيين، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: محمد لبساني على يمينك، زوز يعني مدربين السنة تبارك الله من أحسن المدربين، خلينا نقول أمين الباجي مع شبيبة العمران شفنا نتائج إيجابية جدا ونهاية موسم سعيدة لشبيبة العمران، وأيضا محمد الجيزاني مع ترجي الجرجيس نهاية موسم متميزة جدا وشفناه كان حاضر في نهائي الكأس.
2: صحيح شهير، نحن ديما نقول وراه عندنا كفاءات تونسية ما شاء الله، المدربين متاعنا كما كنت تحكي أمين باجي موسم ممتاز مع العمران ما شاء الله، نتائج ممتازة وحقوا حتى الهدف متاعهم في وقت معناها بكري على بكري كما نقوله. كيف محمد الجيزاني مع ترجي الجرجيس شفنا موسم ممتاز وكمل الموسم معناها بنهائي كاس تونس، وكان على قاب قوسين أنه يتوجوا، يعني الحمد لله الكفاءات التونسية موجودة. الحاجة الوحيدة أنه يعطيهم الفرصة ويخلي لهم مجال أنهم يخدموا، راه وعندنا كفاءات ممتازة جدا.
1: خلينا نشوف أمين الباجي أنا وتقييمه للموسم اللي عدى وهو أخذ القطار وهو يسير مع شبيبة العمران.
3: بالنسبة لي الموسم كان الحقيقة ممكن فترة صعبة، معناها خاصة في مرحلة الياب، نعرفوا الناس الكل تدخل معناها مرحلة صعبة متاع ضمن البقاء خاصة، وحتى معناها الصراع على البطولة. جيت في فترة ممكن الحاجة الباهية انه خذيت فترة متاع عمل قبل معناها الريبريز متاع الشامبيونا، خلتني ممكن نحضر شوية المجموعة ومعناها ونشوفوا أكثر، نخدموا نحاولوا نركزوا، حاولوا زادة كيف نشوفوا شنو الحاجات اللي الباهين اللي تخدموا مع محمد العرعوري، ولا معناها باش نحطهم من فالور، ولا الحاجات اللي ما مشاوش بليزوما، باش معناها مش كيف كل واحد عنده معناها اختيارات، وكل واحد عنده منهجيته، وكل واحد معناها للأهداف متاعه. ممكن حاولنا أكثر نخدموا على النواحي الهجومية أكثر، والحمد لله الحقيقة معناها كان موسم طيب، معناها خاصة الإدارة موفرة كل شيء تقريبا، معناها إحاطة كبيرة معناها من رئيس النادي للمدير الرياضي للناس الكل اللي خاين اللي في الإدارة، معناها خدمة كبيرة، مع زادة كيف الملاعبية زادة انضباط كبير. دونك معناها وقت اللي توفر العوامل متاع النجاح ما تخليك كان تخدم أكثر أريحية، برغم أكيد فما بريسيون كبيرة متاع النتائج ومتاع ضمان للبقاء اللي الحمد لله معناها في وقت تقريبا في الجولة الثامنة معناها ضمننا البقاء متاعنا. بعد كان التركيز أكثر على كاس تونس، برغم أنه حاولنا نبقى بنفس التركيز في البطولة لكن ما قدرناش، ممكن حتى شوية ممكن الرصيد البشري زاد حكم، لكن عموما تبقى معناها فترة تقريبا متاع 19 مقابلة كانوا في مجملهم طيبين، وكانت البيلون بوزيتيف معناها الحقيقة، لكن يبقى ديما كل فترة الواحد يحاول انه يقيم ويحاول انه زاد كيف يكون اكثر معناها موضوعي باش ينجم ياخذ لي بوين بوزيتيف، باش زاد كيف الحاجات اللي ما مشاتش ولا نقايص يحاولوا يتجاوزهم من نواحي فنيه، وزاد كيف من نواحي اللي تنجم تكون مع العمل مع الاداره باش نتلافوا الحاجات هذيك.
1: يبقى السؤال المطروح تو اكيد اللي حباه الشبيبه، هل انه امين باش يواصل والا لا الموسم القادم؟
3: اكيد احنا مبدئيا معناها اتفقنا انه باش نواصلوا التجربه، وان شاء الله معناها في الايامات القائمه معناها القادمه تكون معناها بصفه رسميه.
1: وعندك ملاعبيه خرجوا وملاعبيه جايين زاد
3: بون اكيد معناها باش يكون فما معناها فما دي ديبار وفما دي زاريفي
1: تاع ملاعبيه حارس المرمى
3: اكيد ديجا معناها حارس المرمى على بكري معناها يقولوا احنا كان خاطر الحقيقه منتصر عمل سيزون كبيره برشا معنا وحتى للموسم الفارض زاد كيف كيف معناها في الكونتينيتي وهو يستحق الحقيقه ملاعبي منضبط برشا وانا نعتبره من افضل الحراس اللي موجودين في الرابطه المحترفه الاولى وممكن كنت زادا نستنى انه باش ممكن حتى المنتخب يكون موجود في المنتخب لكن ممكن الفترة الضيقة ممكن زادا كيف كيف التحضيرات ما خليتش ممكن الناس تحط اكثر السبوت على منتصر برغم انه هو معناه قدم موسم ممتاز الحقيقة ما بين الشامبيونا ولا ما بين الكوب.
1: نمشي زادا الى جانبك مدرب كان حاضر على البوديوم في اخر الموسم محمد الجيزاني كان مع الترجي الجرجيسي وشفنا النهاية السعيدة ترجي جرجيس الموسم هذا خاصة شفنا في العامين اللي تعداوا ترجي جرجيس انتقل للبالية أخرى والموسم هذا رغم الصعوبات اللي كانت موجودة في بعض الأحيان لكن بعد عرف كيفاش يرجع وكيفاش بالإطار الفني خلينا نقول اللي عنده خبرة في المسابقات هذه رجع في البطولة وزاد في الكاس شفناه عمل مباريات ممتازة.
4: لا صحيح أخويا شهير يذولي بعد فترة صعبة وفترة الشك اللي مرينا بها معناها يمكن قعدنا قريب 6-7 مباريات من غير انتصار ومن غير تسجيل اهداف من بعد جات فتره معناها الفريق لقى توازنه رجعنا في الكورسه وعملنا مباريات ممتازه الفريق قا روح ورجعت الثقه للملاعبيه الحمد لله يظل ما فماش مخير من هي اللي خلط لها الترجي الرياضي الجرجيسي مرتبه سادسه في بطوله تونس ترشح لكاس الكاف نهائي كاس تونس يظل هذوما كلهم نتائج تحصلنا عليها بعد فتره خدمنا فيها بالكدا ويظل ان شاء الله ترجي الجرجيسي معناها يواصل في الموسم القادم معناها النتائج اللي حققها هذه ان شاء الله يواصل على دعمها ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله.
1: خاصه جاي كاس كاف كيف ما قلت انت والاطار الفني باش يكمل الكل ولا باش يكون ثم تغييرات ولا كيفاه؟
4: والله هو ترجي الجرجيسي تو للامانه معناها حلقه كامله معناها مفقوده تنجم تقول تو معناها هيئه مديره معناها منتهيه المندان نتاعها فما انتخابات قادمه كل شيء مربوط معناها بالاداره هذه للامانه معناها اداره سي حافظ طالب معناها ومعاه الخيان سي عماد غزاله ووليد ذويب والخيان اللي معاه كل معناها قايمين بعمل جبار هيئه مديره بصراحه ما ريتش مثلها في تونس معناها في الخدمه والكلمه الطيبه والوقوف مع فريقهم الفريق زاد كيف كيف فيه اكثر من 8-9 عناصر معناها اللي في نهايه عقد نتاعهم يعني ترجي الجرجيسي تنتظروا معناها المرحله القادمه معناها مرحله صعيبه شويه باش تحدد فيه معناها الرؤيه كامله باش وقتها تنجم معناها تبني ولا تحدد مواقف نتاع معناها اسكو اطار فني باش يواصل ولا لاعبين باش تواصل هذا كله مربوط معناها بالجلسه الانتخابيه اللي بتصير معناها اسكو الهيئه المديره تواصل ولا ان شاء الله معناها الهيئه هذه تواصل خاطر بصراحه الهيئه هذه معناها عملت نقله نوعيه بالفريق معناها قفزه كبيره عملت معاهم الجماهير معناها تطالب باش الهيئه هذه نتاع صحافه الطابل معناها طالب معناها تواصل لكن كل شيء دائما نجم نحكيو فيه ونجم يبان كان كي تصير الجلسه الانتخابيه القادمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق اكيد ونتمناو انه ترجي الجرجيس نشوفوه عامل مباريات ممتازه في كاس الكاف تو باش يطلع باليه اخرى ونشوفوا حتى الجمهور تو عنده طلبات اخرى.
4: بالطبيعه انا قلت لك انا تو الجمهور معناها حتى شفناه معناها في الثلاثه اربع اسابيع الاخيره معناها ملي ترشحنا معناها مع صفاقس معناها الحقيقه البلاد معناها اصبحت فيها حيويه كبيره و ويصحوا يطمحوا ويحلموا كما عدد الفرق معناها اللي كانت معناها ما تشاركش ومن بعد شاركت وعطات معناها تصويره باهي على كره القدم التونسيه لما لا ترجي الرياضي الجرجيسي معناها بالوقوف نتاع الجماهير والمسؤولين وتدعيم الفريق بانتدابات معناها تنجم تعاونوا في علاش لا ما يحلمش باش يمشي بعيد في كاس الكاف ان شاء
1: الله. نمشيو لصفحه المنتخب لك قبل هذا زاد نسال على محمد المساني وين محمد خاصه شفناه الموسم هذا بعد شويه على الانديه في تونس ومشى لتجربه خارجيه.
2: لا صحيح شهير كما قلت انت خرجت في بدايه الموسم ليبيا ومن بعد رجعت فتره وكانت فتره قصيره مع المستقبل الجابس في نهايه الموسم. والله كما كنت نحكي انا في اللوف انا وامين قلت له ما ندمتش على مشيتي الجابس رغم انه نعرف الظروف كانت صعيبه برشا وبرشا حتى معناها انك باش تاخذ قرار باش تمشي نتصور اي مدرب صعيب باش يمشي في ظروف كيف هذيك لكن انا خذيت كانت عندي شجاعه ومشيت. كما قلت لك ما ندمتش لانه في الاخير هي عمليه صعيبه وعارفين داير وقتها انا كمشيت وحكيت مع الاداره كانت العمليه قالوا لي العمليه صعيبه شويه لكن احنا حاولنا لكن الحاجه اللي الحاجة الصعيبة اللي لقيتها في الفريق هي الأمور المادية صعيبة برشا. واحد اثنين، اللاعبين ما همش خايبين كإمكانيات فنية، ما همش خايبين، لكن تعرف لما تكون الأمور المادية مش متوفرة، ولما تكون نفسيا الناس قيت منهارة، تولي ما عادش تحكي على مع فنيين، ما عادش تحكي على اللاعبين. لكن في الإجمال معناها لو ترجعون، لو نرجع بالزمن التالي، نعاود ناخذ نفس القرار ونمشي الجابس، لاني عرفت ناس باهين وقيت ناس باهين وحاولنا واجتهدنا.
1: يمكن كان جات التجربه بكري شويه من الوقت هذاك، كان ثم
2: للامانه
1: نتائج اخرى.
2: للامانه بعد ما وفى الموسم وقعدت مع حتى مع الاداره وكلموا معايا، قالوا لي كنا نتمناو انك تجي قبل بشهر، قبل بشهرين من الفتره هذيك. كل معناها بصفه عامه ما تعرف ديما ما تنجمش ترضي انت 100%، لكن 80% ولا 90% كانوا راضيين بالعمل وكميه العمل اللي قدمناها. لكن تعرف الظروف صعيبة شوية، لكن الحمد لله إن شاء الله جاي خير للمستقبل الجابس.
1: إن شاء الله نتمنوا التوفيق لكم الكل في مسيرتكم التدريبية.
3: أنا باش نستسبحك في كلمة، شكرت الملاعبي وشكرت الإدارة، لكن أهم حاجة اللي معناها فما ناس خدمة برشا، خاصة الستاف تكنيك اللي معايا والولاد، وخاصة زاد كيف كيف الإطار الطبي، معناها الولاد خدموا برشا وتعبوا برشا، وبالمناسبة هذه معناها ما أكيد لازم نحييه.
1: وإحنا تحية للناس اللي خدمت الكل بالطبيعة، واللي اجتهدت واللي حاولت أنه نشوف الفرق نتاعهم في مراتب متميزة، وحتى اللي طاحسنا ينجم العام الجاي يرجع وينجم يكون موجود، والخدمة هي اللي تجيب الخدمة. طيب مش نحكي على خدمة المنتخب، شفنا المنتخب الوطني التونسي، هت نبدأ من المباراة الأخيرة بالنسبة لكم، المباراة اللي ضد المنتخب البلجيكي اللي خلات برشا قلق للجمهور التونسي للمحلين، على مش على الهزيمة وإنما على طريقة الهزيمة. محمد
2: صحيح معناها مباراة سيئة جدا، صحيح هي في الأخير مباراة ودية في تحضيرات، مباراة تحضيرات لكأس العالم، لكن نحن كمشاهدين قبل ما نكونوا فنيين حبينا نشوفوا الفريق في تصويرة أخرى، حبينا نشوفوا فريق المنتخب نتاعنا في في في صوره اجمل من اللي شفناها المباراه الاخيره. تعرف المباراه الاخيره قبل انطلاق كاس العالم مهمه جدا للفريق، خاصه على المستوى المعنوي، لكن اللي شفناه شفنا برشا مشاكل، كسوا على التشكيل، كسوا على عمليه تعامل مع المباراه، معناها برشا مشاكل كبيره ما فهمناش علاش. حتى معناها اللوم اخر مباراه نجم تكون اخر مباراه تحضيريه، مهما كان معناها ليشيونس اخر مباراه تحضيريه تكون 90% من ليكيب تيب اللي باش تلعب، اوركو الماتش اللي شفناه الاخرين ما كانتش 90% من ليكيب، ممكن كانوا فيها ثلاثه ولا اربعه لاعبين ممكن هما يكونوا موجودين في بدايه الكاس العالم. هذه الحاجه اللي استغربناها نحن من الاطار الفني، لانه شوف راهو النقد سهل ونحن قاعدين على كرسي باش ننقدوا ساهر، لكن العمل والتعب راهو مو ساهر، لكن نحنا نحكيه بكل تلقائية ونحكيه بمنطق حبنا للفريق الوطني متاعنا، وحسينا معناها فما لخبطة صارت ما بين مباراة النمسا ومباراة بلجيكيا، ممكن كان من أجدر ومن الأحق أنه في المباراة الثانية تكون تشكيلة بنسبة 90% 80% هي اللي باش تبدأ الكاس العالم، وهذا اللي معمول به معناها للأمانة، هذا اللي معمول به. لكن شفنا العكس، شفنا تخبطات على المستوى التكتيكي، على المستوى كما قلت لك كيفاش تعدت المباراة، كيفاش جارينا المباراة، يعني مشاكل بالجملة. راهو الفريق اللي لعبنين ولا منتخب بلجيكي اللي لعبنين، راهو منتخب عالمي، منتخب كبير، هذا كل ما معناها في الحزب. لكن المظهر والصورة اللي ظهرنا بها والكيفية
1: اللعب الكبير اللي شفناه شوط الثاني اللي ناخذوا فيه أربعة أهداف، يعني مش مستنسينها أمين أنه تكون بنفس الطريقة هذه للمنتخب التونسي.
3: بون بالنسبة لأول نقطة أنا نرجع لها اللي هي ممكن حتى اختيار المنافس الحقيقة ديما، صحيح المنتخب متاعنا في الفترة الأخرانية متواجد في تقريبا على مستوى كوس العالم الأخرانيين الكل متواجدين، لكن الحضور باستمرار زاد، كنا نجمون جو بريفير انه ما نلعبوش ضد المنتخب البلجيكي الحقيقه، خاصه من حاضر من احسن المنتخبات. من كان في الدوره اللي فاتت كان من المرشحين الاولانيين معناها لنيل كاس العالم. دونك هذه البوان الاولانيه. البوان الثانيه ممكن زاد كيف كيف على مستوى الاختيارات في التشكيله ما كانتش معناها صاروا برشا تغييرات، زاد كيف كيف على مستوى التعامل تقريبا. ممكن كي تشوف انت الشامخ اللي هو الحارس الاول نتاع المنتخب في الفتره هذه، دونك بعد ما يقبل زوز اهداف كان المفروض زاد كيف كيف يتم تغييره وتحافظ على المعنويات نتاع الحارس مش تخليه يقبل خمسه. زاد كيف كيف ممكن اهم لي بوان اللي هما زاد كيف كيف الورقه الحمراء اللي خذاها المنتخب زاد اثرت برشا على النويو على الديسبوزيتيف تكتيك ما عرفناش
1: نسيرو. بالنسبه لنا اختبار امين لانه نجم نمشيو مباريات زاد هكا فيها ورقه حمراء، وطريقه التعامل نتاع المدرب مع النقص العددي البارح ما شفناش فما تعامل،
3: ما صارش تعامل، ما كناش صار انهيار بالعكس بالنسبه للمنتخب، وقبلنا ثلاثه اهداف بعد النقص العددي. دونك هذا الكل خلانا نكونوا حتى على مستوى الاختيارات على التشكيلة على اللي دوبلير على زادة حتى القائمة عنا ما نقولوا فيها، خاطر وقت اللي تمشي بمبدأ المحاصة ومبدأ معناها انك ترضيات للنوادي باش بعد للمداخيل، دونك هذا الكل زادة يأثر. والحقيقة وما تلقاش أحسن اللاعبين اللي كانوا ينجموا يكونوا موجودين، فما برشا لاعبين غابوا كانوا ينجموا يكون معناها تأثيرهم إيجابي على مستوى المجموعة على مستوى الاختيارات. دونك هذا الكل ممكن يخلي المنتخب في لخبطة. ما نتمناو انه المنتخب نتاعنا يفيق في ساعة معناها في بعد الماتش هذايا، برغم معناها الريزلتا اللي تي كاتاستروفيك يزم برشا عمل على المستوى الذهني باش نتجاوزوا في الاسبوع هذايا اللي صار، وعندنا فرصه بالنسبه لنا احنا باش ندافع عليها اكيد بالنسبه للمنتخب نتاعنا، برغم الحقيقه مجموعه صعيبه وصعيبه جدا معناها
1: تقريبا من اصعب المجموعات احنا مقارنه بالمنتخبات العربيه الاخرى.
3: اكيد وقت اللي تشوف انت المنتخب المصري مجموعه سهله، تشوف زاد كيف المنتخب الجزائري، هذا هما الكل. المنتخب نتاعنا اليوم في تحدي كبير، خاصه انه المنتخبات اللي معنا في التوب فورم الحقيقه نتاعهم وعندهم لاعبين وعندهم معناها دي تالون وعندهم زاد كيف كيف استراتيجيات. كي تشوف انت المنتخب الياباني الفيز 2050 باش يكون معناها شامبيون، دونك معناها فما عباد تخدم سواء باستراتيجي ولا باللاعبين اللي متوفرين. ما عليه المنتخب نتاعنا كان انه يكون مركز ويتلافى بسرعه معناها الاثار نتاع الهزيمه هذه، ويكون التركيز اكثر ومراجعة النفس، وخاصة بالنسبة للاعبين متاعنا اللاعبين اللي كادر اللي جوار كادر كما الطالبي كما دحمان كما شوات، دونك معناها كما سخيري عندهم دور كبير لازم يقوموا به معناها في حجرة الملابس وباش يتجاوزوا الأمور هذه. معها زادة كيف كيف الناخب الوطني لازم يعدل بعض الأمور وتكون معناها يكون افضل التعامل نتاعو مع المقابلات الجايه بصفه رسميه.
1: محمد الجيزاني انت مدافع وتعرف يعني الشارج الكبير اللي ياخذوه المدافعين وقت الهزائم اللي تكون هكا عريضه، لانه البارح دفاع المنتخب هو لوحده المتسبب في النتيجه هذه، والا شفنا فريق كامل كان خارج الموضوع.
4: والله هذول صحيح، هذول الناس كل اللي حضرت وشافت معناها البارح الدفاع الحقيقه هو بلوك كامل، مش كان الاربع مدافعين ولا الحارس. البارح الفريق التونسي معناها المنتخب التونسي للامانه كان معناها لي روبير نتاعو كل ضايعين، معناها كان ثم فاسيلتي كبيره سواء من دوكو ولا دي براون ولا معناها كي تشوف البارح شفنا حاجه اللي في اول حاجه في كره القدم ديما يقول لك ما ندافعوش ديما اون ريكولون. نحن البارح معناها المدافعين نتاعنا كلهم يدافعوا يوخروا الخلف معناها يخلي المنافس ياخذ معناها
1: يقدم اكثر ويوصل
4: معناها ريت حاجات معناها للامانه. معناها دفاعنا البارح كان منهار جدا، البلوك الكل كان زاد كيف كيف منهار، بالرغم كي تشوف معناها

0: معناها ستروتار وزيدت تخلي الثقه معناها منعدمه للفريق نتاعك فهمني. يعني احنا انا شخصيا مباريات الزوز مع كندا وهايتي ذولي معناها قدمنا فيها مستوى رائع، لعبنا فيهم كرة، ضغطنا الفوق، عملنا دي كومبينيزون، تعدينا على الجناب، فما خروج سلس بالكرة من تالي للوسط القدام، باريتاب، ما لعبناش جو ديريكت كيما السنسين، معناها حسينا فما وجه جديد نتاع المنتخب، ومن بعد تو دانكو معناها رجعنا في مباريات خاصة المباراة الأخيرة، معناها بصراحة مردود معناها متواضع ما يفرحش، معناها خاصة دفاعين، احنا كنا معروفين معناها بالدفاع وبالانضباط التكتيكي نتاعنا، البارح معناها كاينو مش لاعبين معناها يحضروا كأس عالم، نورمالمون تلقى الريغور وتلقى يحب يلعب ويحب يوري وكل شيء، حسيت فما برود والله صدقني. حتى المباراة ما كملتهاش، تفرجت في الشوط وشوية من الشوط الثاني من بعد ما كملتهاش للأمانة.
1: محمد حتى قيمة المنافسين زاد الحقيقة عندها دور معناها مش كيما كندا ولا هايسي.
0: لعبنا قبل مع منافسين محترمين، لعبنا مع ألمانيا مع هولندا كل، ولكن أنا قلت لك أنا هو أهم عائق هو كان قدام صبري لموشي باش كل واحد ياخذ حقه. تنجم تحضر كأس عالم بأربع ماتشات وأنت ليهم عندك 15 يوم ولا أقل ولا حاجة، لازم واحد زاد فهمت، ولكن فما النيفو نتاع الملاعب يبيدو. تو أنت الملاعبية معناها كي تجيب ملاعبيه مثلا الماتش الاولين يا اخي ترينيو مع بعضهم برشا ولعبوا ماتش ما لعبوش ماتش
2: كي تشوف مثلا المردود قدام منتخب النمسا ولا تقارن مباراه كندا ولا هايتي، يعني فرق بعيد
1: كانه إيه قيمه المنافسين الحقيقه وقت اللي معناها ما هماش نفس المنافسين، ما هماش نفس الكاليبر كيما بلجيكا معناها. دونك فريق تشوف اللاعبين لاعبين معنا جودة عالية، معنا دوكو دي بروين يعني ملاعبية، كورتوا في الكاج يعني فما ملاعبية دو كاليتي، فما منتخب زاد ممكن تقريبا في معناها في التوب فايف موجود، هذا الكل يخلي انه مش نلقاو نفس الكاليتي جو اللي شفناها مع كندا ومع هايتي باش نلقاوها مع بلجيك. دونك هذا الكل ممكن يخلي المنتخب وحتى على مستوى التحذيرات تقريبا الكل المنتخبات الكل عندهم نفس الإشكالية اللي هي قصر مدة التحذيرات من نظر لأنه لشامبيونا الكل ما زالت كوفات هذه ممكن من أي هذه ممكن من الأسباب اللي ممكن حتى نشوفه تراجع على المستوى الفني في الكوس العالم الأخرانية بعد ما كان قبل كنا نشوفه تقريبا تحذيرات متاع المنتخب تاخو شهر، وهذا الكل يعطيك أكثر يعطيك فرصة باش نجم تجرب، يعطيك فرصة باش نجم تشوف ملاعبية متاعك. أنا نوافق محمد ممكن أكيد خاصة في المقابلة الأخرانية ولو أنه الحجم منافس كبير، لكن كان من المفروض أنك تعمل أقصى لاعبين ممكن معناها من التشكيلة الأساسية وتشوفهم على الأقل في شوط ولا في أكثر ومن بعد تقوم بالتغييرات متاعك.
2: محمد هل أخطأنا في اختيار المنافس الأخير اللي باش ندخله قبله الكأس العالم، لأنه كان المفروض ممكن نشوفه منافس اللي النجم نلعبه معاه كورة والنجم على الأقل نربحوه والنجم نشوفه وجه مرضي للمنتخب، لأنه واضح منذ البداية أنه منتخب بلجيكي ما هوش باش يكون سهل، أنه احنا مش باش نلقاو رواحنا معاه، وهل أنه الوقت هذا بالذات كان ينجم مدرب المنتخب حتى يكمل بمباراة مثلا المنتخب النمساوي الأخرانية ويقف.
3: شوف هو الإديال أنك تكمل بفريق كيما النمسا كيما النمسا خير، لكن هنا نحن نحكيه في وضعية اللي هي يمكن تفرضت على المنتخب، لأنه ما تنجمش أنت ماكش اليوم أنت صاحب قرار أنك تفرض أنك تلعب بلجيكي وبعد تلعب بالنمسا، تكون الظروف هي تحكم فيك.
2: ولا تشوف منتخب أقل من منتخب
3: إذا حكمت في الظروف. أنا إذا حكمت
2: حتى منتخب إفريقي ممكن يكون النجم
3: صحيح، لكن اليوم نحكيه ونحن شهير أنه عندي النمسا وبعد عندي بلجيكي، أنا كإطار فني كيفاش باش نتصرف في الزوز مباريات هذيا؟ هذاك علاش لازم تكون فما برمجه كما قال محمد جزاني قبيله، الزوز مباريات الاولى نكون نجرب فيهم، المباراه الثالثه والرابعه نستقر على نسبه معينه من اللاعبين اللي باش نحضر بها انا بدايه الكاس العالم، تكون افضل لانه تو نحكي ونحن توجدت المباريات توجدت.
2: من التشكيله نتاع البارح شكون الملاعبيه مثلا اللي كنت تراهم يكونوا موجودين منذ البدايه؟
3: التشكيله نتاع البارحه الحارس بصراحه الحارس واضح، اثنين قلوب الدفاع اللي هو
2: بالنسبه للصبري لموشي كيف ما حكى مهيب الشامخ هو الحارس الاول
3: واضح دلبي. واضح انه مهيب في الكاج الاولاني، طالبي والرقيق موجودين في محور الدفاع، قدامهم موجود سخيري
2: اختيار عروس البارح على الجهه اليمين
3: بصراحه عاوت ندخل نجيو معناها خلينا نكمل لك على سخيري معناها متواجد في وسط الملعب، ما نعرفش كم يكون موجود معاه لكن هذاك متواجد. القدام قدام نسبة كبيرة أنه الشواط يكون متواجد. هذوما الخط هذوما الأربعة الخمسة اللاعبين هذوما اللي يكونوا متواجدين بنسبة كبيرة في المنتخب في بداية المباراة الأولانية. بالنسبة للاختيار

0: المهارات اللي حكينا عنها في البدايه اللي عقلنا برشا لخبطه وبرشا برشا لخبطه صارت الفريق، انه كيفاش انا فريق نمشي عندي زوز اظهره لعب قلب دفاع لعب ظهير يمين ضد معناها بصراحه حاجه بدائيه جدا جدا مع احترامنا للطرف الثاني.
1: ما عندك ظهير ايمن اول وظهير ايمن ثاني شيء. وانت تحط
2: براون
0: عندك فاليري وعندك براون، معناها راهو اخطاء بدائيه والله العظيم. ما له باش نتحاملوا على المدرب ونتحاملوا على الطرف الفني اليوم كان قام بها مدرب جلال قاضي والا سامي طرابلسي، راهو مسكين راهو صار فيه مسار للأمانة بصراحة. اليوم أنا متأكد يقينا أن هؤلاء الولاد معايا مستحيل جلال قادري ولا سامي طرابلسي يعمل حاجة كي من هذي، مستحيل يلعب عندي زوز أظهر موجودين عالدكة ونلعب أنا مقلب دفاع أو عمره ما ريتو لعب عروس لا في الفريق نتاعو وقت اللي كان في الملعب التونسي لا في الفريق نتاعو اللي يلعب فيه البرة في تركيا. أوكي لعبوه مرة ظهير يمين مرة في نعرفش قداش مباراة، يعني اختيار ما فهمتوش علاش الاختيار. هذو من الاختيارات تخلي الفريق يكون خايب، تخلي اللاعبين يكونوا خايبين. علاش اليوم المدرب راهو المدرب عنده نسبة مئوية 30% ولا 40% اللي باش يعاون به الفريق، اليوم 30% هذه مش موجودة، هذاك علاش بدينا خايبين، هذاك علاش نحن شفنا اللاعبين والمستوى نتاع اللاعبين خايب برشا، لأنه زاد المدرب راهو عنده البصمة نتاعو، 30% مش موجودة مباراة بلجيكا، أثر على المستوى الفني والتكتيكي والرداء اللي شفناها. بصراحة أثرت، ما مش اللوم على اللاعبين، اللي كلام رقم واحد بصراحة هو الإطار الفني في اختيار اللاعبين واختيار التشكيل واختيار الرسم في مباراة كيما بلجيكا. شوف نحن نحكيه هكايا على خاطر حز في نفوسنا، لأنه نعرفوا العامل النفسي قداش مهم في المباراة الأخيرة التحضيرية اللي بتدخل بها كأس العالم. اليوم لازمك مجهود كبير من الإطار الفني ولا من اللي كادر في الليكيب باش يخرجوا الفريق ولا باش يخرجوا من الحالة النفسية هذيك. نعرفش حتى الولاد معايا ما لاحظناش امس في المباراة، ما ريتش قايد في المباراة، ما ريناش ليدور اللي يدز في الناس اللي شوف كنا نشوفوا فيها ديما نشوفوها في حنا بعل. ما ريتش ليدور في الليكيب، صحيح في وقت ما انا خاسر اثنين راهو ظاهر جاي الثالث والرابع، لازمني انا ما فما حتى سيني من جوار في وسط التيران ليدور انه ظهر اللي وقف اركح ريف اركح، معناها ظهر بشكل الثالث والرابع والخامس. نحاول نتفاديه ما صارش من وسط الملعب، ما صارش من برا زادة، هذا اللي صار معنا، هذا هو اللي لوموا عليه. اليوم نحكيه في نيفو عالي، راه نحكيه في منتخب ماشي كاس العالم، لازم يكون فما مينيموم كسوا من الإطار الفني وإلا من اللي جوار اللي موجودين.
1: هو البارح حتى صبري اللاموشي مش نرجع شوية للي قالوا بعد المباراة في النادي الصحفية فيما يخص اعتماده على عروس في الجهة اليمنى، قال اللي كان أفضل لاعب في المباراة واللي هو راضي عليه تماما، وحتى في التنقيط شفناه كان من أفضل لاعبين. من هنا ممكن برشة وانسى جاءوا انه ضد القرار هذا والا معاه، خاصة انه جاينا مباريات النجم ونحتاج فيهم المدافع يكون موجود على الجهة اليمنى اذا كان نصيب واحد على الجهة اليمنى والا ورقة حمراء والا الاختيارات كيفاش باش تكون. يعني
3: هو على مستوى تشكيل قائمة المنتخبات ديما نلوجوا على الملاعبية اللي بوليفالون، ديما نتذكر قبل كي نرجعوا 2004 كريم حقي اللي كان يلعب كوميتون في اللاكس سنترال ولا عشيرة اليمين ولا حتى في وسط الملعب، ديما مطلوبين اللاعبين اللي نجم،
1: وقت اللي لعبنا لاعب مش في مكانه راي النتيجة كانت سيئة.
3: لا انا نعطيك مثلا البوزيتيف اللي هو مثلا كريم حقي اللي اخر واحد اللي كان معناه كان موجود، لكن اليوم وقت اللي انت تتعدل الملاعب الثالث
1: زاد حطينا ايمن عبد النور في الجهه
3: اليسرى
1: اليسرى بلاصت علي المعلول زاد وصار اللي صار.
3: اي اما احنا بالنسبه لنا بالنسبه للمنتخب نتاعنا وقت اللي انت تخلي النفاتي وتتعدل العروس دونك ليش معيط للنفاتي، معناه كان الاستحقاق انك باش تعيط تزعلوني قبل دونك اي لا فاليري فما اصابه اللي على معناها المعلومه اللي عندي انه عنده اصابه معناها اللي خلاته ممكن يكون هو وحنا بعل ما كانوش يكونوا موجودين في المقابله هذه. لكن بالنسبه معناها تصوتي للملاعب الثاني وتمشي ديريكت معناها تروازيام بلون. دونك معناها هذا اللي يخلي ممكن الاختيارات مش مفهومه شويه على مستوى التشكيله الحقيقه، زاد كيف كيف على مستوى التعامل، زاد مع وضعيه اللاعبين. كي تشوف انت اسماعيل الغربي اللي هو ماهوش كومبيتيتيف، لاعب اللي اليوم يشارك ديما باستمرار، اسكو لوبجيكتيف هو باش يحضر ولا لوبجيكتيف معناه؟ دونك ما نتنجمش انت ملاعبي ماهوش حاضر باش يكون تقريبا في ظرف 15 يوم باش يحضر مع المنتخب ومن بعد باش يشارك بصفه رسميه في المنتخب. زاد كيف كيف براون اللي الحقيقه عيط له اليوم زوز مقابلات ماهوش موجود، كنت من الأجدر أنك معناها على غرام اللي هو كومبيتيتيف ولا حتى أقل، وإلا فما تنجم عديد اللاعبين اللي موجودين في البطولة كانوا ينجم يكونوا موجودين ويكون معناها النتيجة تكون أفضل. هذا الكل على مستوى الاختيارات اللي هي من الأول خليت بعد تولي تكون فما موجود بعض المشاكل بالنسبة للمدرب في الخيارات متاعه. وأنت وقت اللي ما تختارش اللاعبين اللي من الأحقية متاعهم يكونوا موجودين والرؤية تبدأ واضحة فيها، من بعد في المقابلات باش تلقى بعض الإشكاليات. واليوم هاي طرحت أول إشكالية اللي هي في المقابلة الأخيرة معناها الأميكال متاعنا. دونك التو المنتخب الحقيقة أهم حاجة يلزم يحاولوا نسكروا في ساعة القوس هذا ونتعداو معناها للتحذير الذهني والنفسي للمقابلات الاخرين، نحاولوا نتجاوزوهم وان شاء الله ما يعطيش تاثيرات سلبيه على المنتخب، خاصه انه الهزيمه الحقيقه ثقيله، لازم برشا خدمه على المستوى الذهني باش نجموا نتجاوزوا النتيجه هذه. وعلاش لا زاد ما نستغلوهاش في من النواحي الايجابيه وتكون حافز ايجابي بالنسبه للمنتخب نتاعنا باش عوض وباش يكون في التوب فورم نتاعو في بدايه المونديال.
1: محمد الجزاني،
2: حبيت نقول لك على نقطه برك على عروس. على عروس فما مدربين راه ساعات يبدا عنده تفكير ينجم يكون هو في البارامتر نتاعو ولا في تفكيره انه مثلا مش يستعمل جهه اليسرى نتاعنا تطلع برشا، ينجم يجبد لك اكسير يحطه على اليمين. فهمت كيفاش؟
1: انا باش نرجع لك شويه في كلامك هذا للقطه تاع الهدف الاول، ملاعبيتنا الكل تقريبا على الجهه اليسرى، الجهه على الجهه اليمنى، الجهه اليسار فارغه وفيها زوز ملاعبيه فقط تاع المنتخب البلجيكي. شفنا حتى الهدف كيفاش تسجل.
2: هو صحيح، هو حتى كي حكينا قبيله قلت لك انا كي خذ الكره حتى كي وقت اللي جاي كنا نجم المدافع يطلع على البورتور دي بالون ما دام عندك معاك اصحابك، ونحن قاعده نوخروا نوخروا نوخروا لين تخل بيه ولين نعطى حتى الروتري وكل ما شيء. والتمركز نتاع الملاعبيه تحسوا حتى البونت الاول والثاني والثالث راه معناها نسخة مطابقة، ما فماش الرياكسيون تاع المدافعين ولا الشراسة ولا الانتباه، خاطر المدافع ديما عنده خصال يتمتع بهم. فهمني رينا بوروتي معناها في الأهداف اللي قبلناهم هذوكم الأولانيين. وبالنسبة لفاس تاع عروس قلت لك ينجم يكون المدرب يخمم في حاجة، هو راه للزوز الآخرين مثلا ينجم يقول لك أنا معناها نفكر أني مثلا باش نلعب الهجوم مثلا من شير اليسار أو كمعاه دوزاكسيون اللي عنده يحط عروس ما يطلعش الجملة مثلا. هو تفكير ينجم يكون فكر في حكاية هكا، ولكن كما قالوا الأولاد إذا عندك بلون أ بلون بي وانت ماشي بهم
3: تنجم تبدا سي ديريكت
2: صحيح تنجم تبدا بهم هما، ومن بعد مثلا اذا عندك فكره.
1: والفلسفه هذه هي اللي ساعات تصعب المباريات واحنا جايين
2: كاس عالم كل حاجه تنجح بها. فما مدرب ساعات ينجح بها، تنجم انت عروس مثلا تستعمله في فكرك هكا كي تحطه مع ايكيب تيب مثلا، تنجم ديما عندك ثمانيه مثلا يلعبوا القدام ولا سبعه عندهم معناها لونجاجمون معناها
3: تخلي ليكيليبر
2: تولي تعمل ليكيليبر. فما مدربين لعبت معاهم انا برشا مثلا فوزي بنزرتي قبل كان بدر ديما يطلع انا وجعادي ما نطلعوش. فما شويه يحط طارق على البنك ثابت معناها اللي هو بعيد عليا في المستوى ويقول لي انا ديفونسيفمون خاطر معناها نضمن بلاصه. يقول لي محمد انت سونتر ما تفوتوش. قعدوا لي فما خصال هذوك معناتها يوسف الزواويسي خالد بن يحيى فما شويه جاوني الحق بدر يطلع كلايتن يطلع جورميري يطلع مراد ملكي كلهم تطلع نقعد نعمل كيليبر انا مثلا ورادي جعادي وان سنتينير ولا ساعات يطلعوا الكل ونبداو احنا زوز قاعدين. ينجم يكون عنده تفكير هذا اما ما يسموش يجربوا زاد في فريق اللي هو ماهوش الفريق اللي باش يعمل به ولا الفريق اللي ما فيهش برشا لاعبين اساسيين.
1: ما عادش في
2: وقت تاع التجربه. صحيح معاك انا قلت لك
0: سامحني تو نحن في منتخب معناها امين تو قال على مساله بوليفالون باهي واحد يكون جوار بوليفالون، لكن اليوم نحن في منتخب عندك القائمه معناها وعدد اللاعبين كبير باش انت تختار كل لاعب في مكانه المفروض. معناها احسن حاجه اليوم نحكيو على منتخب نحكيو على منتخب عندك ليسته كبيره من اللاعبين اللي كل جوار في البوست نتاعو دو ميتيي. بون اوكي كي يكون لك جوار بوليفالون باش تستعمله في وقت ما.
3: محمد سامحني باش نستسمحك راهو بالنسبه على مستوى المنتخبات ديما فما ملاعبي زوز لازمهم يكونوا دي بوليفالون، وهذه معناها هذه ديما في استراتيجيه موجوده على مستوى المنتخبات الكل ومنتخبات الكبار بالضبط، معناها لازمك ملاعبيه عندهم معناها اون سيرتين بوليفالونس، معناها ينجم يلعب دو تروا بوست وينجم يخليه هو حتى فاش ملاعبي هذا ينجم يعاونك، ينجم يعاونك من بعد فليكسيبيليتي تكتيك، تنجم تغير من سيستم لسيستم، تنجم دونك هذا الكل ممكن اللي يخلي ديما نلوجوا في المنتخبات على ملاعبي ولا زوز يكونوا دي بوليفالون.
0: شوف بالنسبه للمنتخب بين معناها مقتنع قناعه راسخه انه كل جوار يلعب في البوست نتاعو، تقول لي بوليفالون نتفق معاك، ما بوليفالون جوار مهم لكن او كور دو جو ماهوش في بدايه اللعبه، واحد اثنين وتفرض عليك فما اصابات فما كروت هي تفرض عليك. اليوم شنو اللي فرض علينا نحن انه نزابي وارير دروا موجود على البنك ونحطوا اناكسيال هنا ولا فما شويه فوضى؟ معناها حسينا في المباراه هذية عباره الناخب الوطني نتاعنا مازال يجرب اوركو من المفروض ومن المعمول به انه المباراه
1: نجربوا في مباراه النمسا وناخذ
0: المباراه هذه ما عادش تجرب ما عادش نحن في تحذيرات مطوله، نحن لازم تكون فما رؤيه لانه التحذيرات نتاعك ماهيش طويله، فلذا انت على ضوء قصر التحذيرات لازم تكون عندك رؤيه. المباراه الاخيره ولا قبل الاخيره لازم تكون انت وصلت بنسبه 80 90% من القناعات نتاعك شكون باش يكون موجود. ما نجمش انا في مباراه كيما هذه نحط مدافع نحطه ظهير يمين مهما يكون، ورغم انه هو ما نجمش يكون بوليفالون يا امين عروس، نحكيوا على عروس بمثال في الحاله هذه، لكن هذا تو صار. حاولوا كيفاش العمليه كلها ذهنيه ونتصور ان جوارات يلعبوا فيه في اللو نيفو تصير راهو مباريات تاكل فيها سكور كبيرة وعادي، نحكيه على مستوى عالي من اللاعبين مستوى ذهن الناس متكونة في نيفو كبير، بحاول الله يحاولوا يتفاداوا هالهزيمة هذية، وإن شاء الله كنا أمل أنه بداية كأس العالم تكون ممتازة للفريق متاعنا المنتخب متاعنا، لأنه مباراة الأولى مهمة جدا وضد فريق مهم جدا، لأنه على الورق هو أقل فريق ولا أكثر فريق نطمعوا انه نجموا نربحوه، ونعرفوا ديما في اي كومبيتيسيون المباراه الاولى مهمه جدا، ان شاء الله الفريق نتاعنا يكون حاضر في المباراه الاولى.
1: ممكن حاجه اخرى ممكن نجموا نحكيوا عليها، لعبنا بنقص عددي وهنا فرصه انه بشوفوا رواحنا في النقص العددي شنو نجموا نعملوا كيفاش المدرب باش يتصرف، ولعبنا ايضا انه احنا في تفوق عددي في مباراه النمسا ومن بعد خسرنا وخذينا الهدف وقت اللي احنا نلعبوا ب 11 والمنافس يلعب
3: بعشر. بالنسبة للمقابلة متاع النمسا الحقيقة المنتخب قدم أداء محترم معناه في بعض الأوقات، ممكن حتى الهدف معناه قبلناه بسذاجة دفاعية على مستوى التصرف الدفاعي الجماعي، لكن في النقص العددي أظهرنا معناه الحقيقة ضعف كبير، خاصة أنه المنتخب متاعنا معناه فما فوارق كبيرة مع المنتخب البلجيكي من قيمة المنافس زادة كيف خليت الأمور تمشي بالشكل هذاك. أكيد بالنسبة للمنتخب متاعنا باش يحاول أنه يتعامل مع الظروف هذه، وكنت أنا بيرسونيل مون كنت خير مثلا يخرج وهو الغربي قبل ما نخلطوا للليتاب متاع أنه باش نلعبوا بنقص عددي، وكنت تنجم تخلي المنتخب معناه على الأقل أرتاح والنجم نتعاملوا مع المقابلة خير من كيك. يبقى الظروف هذه والسيركونستانس اللي تحط فيهم المنتخب كلك سواء كانك أنت في النقص العددي ولا في وإلا في الزيادة العددية بارابور للفريق المنافس والمنتخب المنافس، يلزمك تحاول تستغلها لوماكس معناها في بتغييرات على مستوى التكتيكي، ولا بحاول انك تستغل بعض الهفوات ولا بعض المناطق اللي باش يضر فيهم زيادة عددية بالنسبة للمنتخب. دونك هذا هو المطلوب، انك يلزمك تكون القراءة ممتازة خاصة. وبون احنا الحقيقه صحيح صبري لاموشي اليوم جاي المنتخب، لكن ما عندناش فكره كبيره على مستوى الستاف تكنيك اللي معاه ولا على الخصال نتاعهم، ما شفناهمش في دي كومبيتيسيون معناها اوفيسيال باش نجموا نحكموا عليهم، يبقاو ديما هذوما مقابلات وديه. ونذكركم في 94 المنتخب الوطني نتاعنا قبل ما نمشيو كوب دافريك عملنا دي موفي ريزولتا على مستوى النتائج، من بعد في 96 الحقيقه معناها المنتخب قدم اداء ممتاز وصلنا فيناليست. دونك معناها ديما المقابلات الوديه يلزمك تحاول تستثمر الحاجات اللي ظهرت وتبني عليها الفكرة الرئيسية اللي هي تبقى في المقابلات الأوفسيال.
1: قبل ما نكمل بكرة القدم، أخبار مزيان يجينا من مروة بوزياني اللي كانت فازت منذ قليل بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع في ستوكهولم بتوقيت 8 دقائق 59 ثانية و 28 جزء بالمئة، وحطمت الرقم القياسي للملتقى هذا. مبروك لمروة بوزياني اللي نعاود نذكر فازت بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع في ستوكهولم. إن شاء الله مبروك. شاء الله الخبر هذا نقوله زاد على الرياضيين التوانسة الكل، وكرة القدم اللي نستناو فيها والمونديال هذا اللي نستناو فيها الكل، لأنه مجموعة صعبة جدا للمنتخب التونسي. هو حتى المنتخب السويدي اللي تأهل من الملحق ما هوش سهل، وشفناه حتى في المباريات الودية اللي لعبها منتخب اللي يلزم نحتاطه منه، خاصة أنه المباراة الأولى وإحنا داخلين شفنا بعد هزيمة 5-0 مع بلجيكا.
2: صحيح، هذول منتخبات كيما السويد ولا اليابان، حتى اليابان عمل مباراة كبيرة.
1: مازال ما وصلناش اليابان.
2: نحكي
1: لك اليابان أصعب فريق لهذه في المجموعة.
2: الفاكت الفيزيك نتاعهم معناها والريغور معناها تكنيك وتكتيك نتاعهم معناها يتشابهوا الأكثرية، معناها سيرتو فيزيكمون والانضباط التكتيكي نتاعهم. السويد معروف من قبل، معناها السويد معروف ديما، معناها لي جينيراسيون نتاعو تلقى فيهم معناها الامباكت فيزيك والواحد. وكما قلت انت مجموعه صعبه، ان شاء الله المنتخب نتاعنا يعمل نتيجه في المباراه الاولى ايجابيه باش يخلي حظوظه قائمه وباش معناها تقعد الثقه موجوده في المجموعه كله.
1: قبل ما نبداو نحكيو على المنتخبات اللي باش نلعبوهم بالطبيعه في الدور الاول المونديال، على مستوى الزاد البشري، لانه توا صحيح لعبنا المباريات الوديه والمدرب عنده فكره على الملاعبيه الكل، هل أنه ثم ملاعبية يلزمهم يتبدلوا رغم أنه مدرب المنتخب تقريبا مقتنع بهم؟ نبدأ من حارس المرمى وإحنا ماشيين، وشفنا البروباغندا كبيرة البارح بين تقريبا معظم المحللين فيما يخص حارس المرمى، أيضا الدفاع، الوسط، الهجوم بين حازم المستوري وشوات، يعني رجعنا تقريبا لك الأيامات اللي شفنا فيها ديما نفس الأسئلة اللي تتبادر الأذهان المحللين وإلا حتى الجماهير التونسية.
0: شوف نحكيو بالنسبه للليسته نتاع 26 انتهت،
1: الليسته
0: مشات الليسته مع 11 شوف هي اللخبطه اللي صارت ما بين مباراه النمسا ومباراه بلجيكا، خليت الناس تتكلم وخليت من هنا المدرب واللي ترى الفني هو عطى المجال انه الناس تقعد تحكي. لكن واضحه للامانه باش نبداو نحكيو، معناها نبدا نحكي من حارس المرمى، معناها مهيب الشام نجمش اليوم تحمل، ولا تشوف راهو الشيء اللي قاعد صاير في وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك واحد، والتجريح اللي صاير ما هوش بريء واحد، وما نعرفش شكون قاعد يكتب في الشيء ذي، ما هيش المصلحة حتى حد. اليوم كي نشوفوا الحارس وانه قاعدين نذموا في الحارس ولات ولاءات لهذا الفريق وهذا الفريق، بصراحة ما نجمش تحملوا مسؤولية. ونزيدك أكثر، ما نعرفش كل واحد ورؤيته الفنية، قام ما نعرفش محمد ويمين قام بالشوط الأول محترم محترم جدا، معناها ولات فما تجريح ولات فما نيات مبيتة شهير في مسألة اللاعبين. خلينا بديت بالحارس، معناها معناها عمل الشوط الاول عمل اداء محترم جدا كما قال امين، كان زاد ريت لابور نتاع المدرب في وقت ما تظهر ماشي للثالث والرابع، انا نجبدو مادام هو الحارس نتاعي اللولاني، انا نجبدو نحميه في الشوط بين الشوطين، عمل شوط يزي خرج يعني لهنا. علاش قلت لك معناها ما نجموش، فما كما قلت لك ظاهرين، معناها تشوف مهيب في المرمى ثابت للامانه، معناها ثابت رغم انه مازال عهد جديد في مع المنتخب، اثنين اللي في اللاكس معناها الطالبي ورقيق واضح ادائهم، معناها واضح موجودين وسط الملعب كما قلت لك، سخيري موجود
1: يمين واليسار،
0: يمين وصار العابدي باش يكون موجود، فاليري باش يكون موجود، سخيري باش يكون موجود في وسط الملعب. للامانه شفنا المستوري، شفنا شوات اكثر معناها حضور من المستوري، يعني ما نجموش اليوم الناس تولي تتكلم بميولات نتاع نوادي. اليوم فما مصلحه عامه، منتخب هذا منتخب ماهوش لاعب، ناس ولات تفدلك اليوم في في في في اللي فيسبوك وفي في مواقع التواصل الاجتماعي ماهوش فدليك هذايا، لازم بصراحه لازم كسوا لي تار الفني ولا الناس المؤثره ولا الناس اللي المؤثرين في منتخب ولا في الجامعه يبعدوا على المواقع هذوم، لان ما عندها وين توصلنا. ما شاء الله الخبره موجوده، يعرفوا شكون ينجم يفيد شكون ما ينجمش يفيد، نحي 11 واليوم ماناش في وقت نتاع تجارب واضحين، واضحه 90% الكوكيت نتاع المنتخب واضح، شكون باش يكون موجود واضح راهو ما غير فلسفه. انا قلت لك الاثنين مباريات الاخيره، خاصه المباراه الاخيره نتاع بلجيكا، هي اللي خلات سمحت الناس باش تعمل لخبطه كنا نجموا نتفاداوها، لكن تو اللي صار ان شاء الله نتفاداو هالاشكاليه هذه، وان شاء الله المنتخب نتاعنا يكون حاضر في المباراه الاولى نتاعو ان شاء الله.
1: احنا مازلنا بعد شويه ان شاء الله باش نحكيوا على المنتخب وعلى المباريات القادمه بعد شويه، مجدا بالساعه 5 على موجه الاذاعه الوطنيه، تمشيوا معنا غير من بعد نرجعوا في رياضه وهدف.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. الإذاعة الوطنية
1: للناس الكل.
2: للناس الكل. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. غدا الاثنين استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى يوم الأربعاء 10 جوان الجاري، على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تنظر غدا في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشعار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام. تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم بصفتها شريكاً مؤسساتياً لمؤسسة إفسا أفريك الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، وذلك يوم الأربعاء 10 جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرصة ونمو. في أخبار العالم، مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين في غارات شنها اليوم الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت. مصادر مقربة من وزارة الخزانة الأمريكية تكشف عن مقترح أمريكي قيد الدراسة يقضي باستخدام أصول تابعة لطهران لتمويل إعادة إعمار وإصلاح بنى تحتية حيوية متضررة في دول الخليج جراء الحرب. وفي خبر عالمي آخر، مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرقي أوكرانيا ووسطها، وأطالت موقعا لتخزين النفايات النووية قرب تشيرنوبيل. كان هذا موجز أخبار الخامسة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ هذا البرنامج بالاشتراك مع الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة.
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
5: كرة وهدف التعادل.
1: كتبدل الرسم التكتيكي اللي لنا من 4-2-3-1
5: تصريحات
6: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة
5: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.

0: نرجو من جديد نكملوا في رياضة وهداف في ساعتنا الأخيرة باش نكملوا مع حديثنا على المنتخب الوطني التونسي قبل بداية المونديال. في الاستوديو معايا المدرب محمد المساني، أيضا المدرب أمين الباجي والمدرب محمد الجيزاني. خلينا نحكيوا توا على ما بعد المباريات الودية والتحضيرات، باش نبداو المونديال. المنتخب التونسي اليوم من شوية سافر في اتجاه المكسيك، نعرفوا زوج مباريات الأولى نتاعنا في المكسيك، والمباراة الثالثة باش تكون في الولايات المتحدة 15 جوان مع 3 متاع الصباح ضد المنتخب السويدي في المكسيك، 21 جوان 5 متاع الصباح ضد المنتخب الياباني في المكسيك، ونكملوا الدور الأول 26 جوان نص الليل ضد المنتخب الهولندي في الولايات المتحدة الأمريكية. المجموعة هذه ككل الناس الكل تعرف اللي مجموعة صعبة، البداية متاعها تقريبا مع المنتخب اللي راو فيه احنا اللي هو اقل منهم، ولكن ظهر لي حتى منتخب السويدي ما هوش المنتخب اللي نجمه ندخلوا المباراة واحنا حاطين في مخاخنا باش نعملوا معاه نتيجة ايجابية من غير ما نلعبوا من غير ما نعملوا حتى شيء واستسهال للمنافس.
1: شوف كما قلنا نحن اليوم في كومبيتيسيون كما كاس العالم، راهو ديما الفرق اللي باش تجي في الموجودين راهم فرق على مستوى عالي، واحيانا القرعة فيها شوية حظ، جينا في مجموعة حديدية مجموعة صعبة برشا. بالنسبة لنا ديما كما قلنا المباراة الأولانية مهمة جدا في أي كومبيتيسيون. اليوم نحن قاعدين على الورق نقول الفريق السويدي أنه هو أقل فريق ولا أكثر فريق ممكن نحن نطمع أنه نجم نعمل معها رجلتا بوزيتيف، هي المباراة الأولى. هذاك علاش مباراة الأولى لازمها تركيز كبير، كما قلنا أن نسكروا الدوسي متاع المباراة الودية والتحضيرات ونحن حضروا اللاعبين نتاعنا، لانه تحب ولا تكره فما في المجموعه اللي موجوده فما الامكانيات للامانه. راهو صحيح المستوى اللي نلعبوا فيه مستوى عالي في النسق نتاع الفرق اللي باش كسوا السويدي ولا الفريق الياباني ولا الفريق الهولندي، راهو مستوى عالي فنيا تكتيكيا ذهنيا، لكن عندنا لو مينيموم باذن الله، ونعرفوا نحن الفريق نتاعنا لو تحطت فيه كالروح وكالجرينتا ديما نحن عنا التوانسة كالروح والجنين تنجم نعوضوا بها برشا حاجات، مع أنه نحكيه على 80% ولا 90% من الفريق هذا راهو متكون في في في في معناها بطولات أوروبية، معناها ما هوش متكون اليوم باش نلومه على التكوين نحن متاعنا في تونس، لا اليوم ناس موجودة متكونة في في في دول أوروبية وفي في مستوى عالي، يعني عنا من إمكانيات لكن لازم نحاولوا نوفوهم صحيح، نحاولوا نحن كإطار فني وكصحافة وكجمهور نحاول ندزو مع الفريق متاعنا، يزينا من من من الخروج على النص والاستهزاء، أحيانا توصل الاستهزاء ناس تستهزأ باللاعبين ولات انتماءات كما قلنا في البداية. بصراحة هذا منتخب وطني يعكس الصورة متاع البلاد متاعنا ويمثل الراية متاعنا في محافل هكية دولية، فلذا إن شاء الله نكونوا حاضرين قادرين أن نعملوا نتائج باهية، قادرين أن نعملوا دي بريستاسيون باهين. نحن شوف راهو تونسي نجم تعمل تخسر في المباراة لكن تعمل بريستاسيون باهية وتوري وجه باهي، معناها تعكس به الأمال اللي قائمة من الجماهير متاعنا. إن شاء الله نتمناه أنه البداية تكون موفقة في المباراة الأولى إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالطبيعة المباراة الأولى هي المفتاح تقريبا نتاع المونديال، لانه يعني نعرف احنا الصعوبه تاع زوج مباريات ضد اليابان وضد هولندا.
2: ما اكيد المقابله الاولى ديما تبقى مفتاح، وخاصه انه ممكن المنتخب السويد هو منافسنا المباشر حقيقه، كان نطمحوا باش نكونوا في الدوره الثانيه،
0: لانه نعرف حتى 3 نقاط تنجم تهزنا للدوره
2: الثانيه. اكيد هذا هو اللي مطلوب، انه نكونوا مركزين بالقدا في المقابله الاولى، خاصه المنتخب السويد فريق الحقيقة صلب على مستوى الدفاعي، على مستوى زاد كيف وسط الميدان يعتمد برشا على الكرة الثابتة، ممكن الحاجة الوحيدة اللي نجمه بطء شوية على مستوى التحولات الهجومية، برغم أنه عنده دي جوار دو كاليتي كما إيزاك كما ليندوف، الملاعبية الحقيقة ذوما عندهم امباكت كبير. دونك معناها احنا مطالبين باش نكونوا زاده كيف كيف نلعبوا برشا توازن نقول، ويلزمنا نكونوا زاده نخدموا برشا على التحولات، خاصه انه كي نشوفوا اليوم المقابلات الكل، حتى نتفرجوا البارح مصر والبرازيل.
0: هو خلينا نرجع شويه للماتشات الوديه تاع منتخب
3: الاسياد،
0: كان خسر مع النرويج 3-1 وتعادل مع اليونان 2-2.
2: اي عندهم بعض الاشكاليات بالنسبه لمنتخب،
0: يعني دفاعيا قاعد يقبل برشا،
2: اي عنده بعض المشاكل. ديجا قلت لكم اهم بوان اللي هي البطء على المستوى الهجومي، ما عندهمش معناها الخصال، يعملوا برشا على الكرات الثابته، لا يعملوا برشا معناها على البطء في التحولات نتاعهم. يعني واليوم اللي حبيت نقوله لك، اليوم كره القدم مبنيه اكثر على التحولات وعلى السرعه، تستغل اكثر ما يكون الصغر السرعه والمساحات، هذا اللي مطلوب من المنتخب نتاعنا خاصه في مقابله السويد، مع انه الحد من لي بوان فور نتاعهم كيما ايزاك المهاجم نتاعهم، وزاد كيف كيف تحاول حتى في وسط نحكي في على مستوى الكرات الثابته تنجم تعمل معناها مركز على ملاعبيه اللي جو ركلي، خاصه في الكرات الثابته ولا سواء الهجوميه ولا الدفاعيه، وتنجم تعمل تماسكيهم، تنجم تخدم اي بوان اللي تنجم تخدم تكون في صالحك، برغم انه الزوز مقابلات الاخرانيين الحقيقه امام منتخبات اقوى منا على جميع المستويات. المنتخب الياباني اللي الحقيقه قاعد يتطور في تطور رهيب جدا في السنوات الاخرى، قاعد زاد اللاعبين نتاعو يكتسحوا في اوروبا، معناها بالفنيات وبالعمل الممنهج وبالاستراتيجيه الواضحه اللي هما محضرينها، يحبوا على الكوب دو موند 2050 وقاعدين يخدموا يحضروا في الشيء هذا. زاد كيف كيف المنتخب الهولندي اللي تفرجت فيه في اخر مقابله مع المنتخب الجزائري، الحقيقة منتخب محترم ومحترم جدا، يتعامل مع المقابلة بجميع أطوارها، سواء من البناء من الخلف، سواء في اللي ترانزيسيون موجود، سواء على مستوى
0: المباراة تذكر روبير بالنسبة لنا احنا في الفيزيوناج تاع المنتخب الهولندي.
2: أكيد تنجم تكون مقابلة معناها روبير، خاصة أنه المنتخب الهولندي أكد قوة كبيرة على مستوى التحولات الهجومية ومتاعه، معناه اليوم برمي الحاجات اللي مؤثرة في كرة القدم الحديثة، زاد كيف كيف في البناء من الخلف، زاد على مستوى اللاعبين اللي في الأروقة عنده اللي كاليتيك، مثلا تشوف أنت دونفيريس ولا تشوف ملاعبية عندهم لي كاليتي، زاد كيف كيف على مستوى البناء اللعب دي يونغ، تشوف زاد في الدفاع عندهم معناها الحقيقة. أما يبقى ديما مقابلة متاع 90 دقيقة، ويلزمك تمن بالحظوظ متاعك، ولو حتى تكون حظوظ بسيطة يلزمك أنت تكبرها، باش تكبرها بالروح، تكبرها بالتنظيم، بالتحضير الجيد، بالفيزيوناج، باللي بوان الكل، هذا اللي نجم يخليك تدخل لي بوان لي ماتش هذوما. وعلاش لا احنا كتوانسة ديما نقولوا ماذا بينا، علاش لا ما يعملوش ليكسيبسيون ويكونوا في الدور الثاني.
0: محمد بالنسبة لنا نحن توا تقريبا أول مباراة باش تكون 15 جوان، احنا اليوم في 7 جوان، اليوم سافرنا غدوة العشية نكونوا موجودين في مقر الإقامة، يعني عندنا تقريبا 7 أيام أخرين باش نحضروا فيهم، باش نعملوا فيهم فيزيوناج كيف ما يلزم، باش نشوفوا شنية النقائص متاعنا ونصلحوها في المباريات الودية. دور الإطار الفني في الأسبوع هذا بالضبط، يعني مش كان المدرب فقط وإنما إطار فني ككل.
3: هو للأمانة السيكل باش يكون معناها في موعده العادي، معناها 6-7 أيام باش يكون سيكل عادي، نخلته غادي يعمل سيونس ديكراساج نتاعو ومن بعد يلونطام معناها السيونس نتاعو. نتصور اللي باش يكون تحضير عادي للمباراة، يمكن الحاجة الباهية أنه كيما يفكروا السويد كيما تفكر تونس، معناها نحن المباراة معناها
0: هما طامعين فينا وإحنا طامعين فيها،
3: نحن 3 نقاط يمكن ينجموا يعديوا كمراكز ثالثة، فهمت؟ معناها حتى الملاعبي التونسي كي باش يحضر المباراة هذه باش يحضرها كأن هي لقاء نهائي بالنسبة له. بالنسبة للتحضير نتاع المباراة نتصور فما دي سيونس معناها فيزيوناج مهمين جدا أصبحوا معناها في كرة القدم العصرية، توا تعطيك ثوابت معناها، تعطيك معناها الفريق المنافس زاد الاستراتيجية نتاع اللعب نتاعه وين يركز أكثر، معناها السيركوي بريفيرونسيال نتاعو، تعطيك معناها الكرات الثابته نتاعو، الكرات الاستراتيجيه معناها وين يلعب اكثر، شنو يلعب المنافذين، معناها لي ترانزيسيون نتاعو اسكو معناها يستناك ويستعمل معناها ظهرك، اسكو معناها ينطامي معناها يطلع لك الفوق. نتصور التحضير باش يكون معناها من اللي يخلطوا معناها السيونس ولا هذيك الكراساج نحيو تعب، من بعد الفون انطامي معناها افيك لي سيونس دي فيزيوناج، نتصور باش يكون مره واثنين وثلاثه، على خاطر عندهم متصعب الوقت بما انه معناها في مقر اقامه وعلى تظاهره معناها على المكان بيدو. نتصور التحضير نتاعها باش يكون معناها تحضير جدي، ونتصور اللي المباريات اللي تعديت معناها كلها باش تتنحى والناس كل تفكر في اللي هو قادم. السويد كيما حكينا الناس الكل معناها يظل لك اخر مباريات معناها قبلت 5 اهداف وسجلت كان 3 مع فرق زاد مشكله كبيره برشا. نجمو نكون عندنا مطمح ان ما نكونوا حاضرين ولما لا ننتصروا عليها. انا الامانه متفائل في مباراه السويد. تقعد مباراة اليابان وهولندا لأمانة صعاب فهمني، لكن كرة عندها
0: حكيمة وعندها
3: كل شيء ممكن على 90 دقيقة وشيء ممكن. ولكن الفريق اللي راه أكثر نجمه معناها نفوز عليه ونجمه نحقه 3 نقاط فريق السويد لأمانة معناها فهمت.
0: وإحنا في المونديال الماضي ربحنا فرنسا يعني وقت اللي كنا احنا مناش ماشيين للمباراة هذيك على اساس انه باش نربحوا باش نعملوا وجه طيب وكهو بالكش السيناريو تعاود مع هولندا المرة هذه في المباراة الاخرى.
1: صحيح رفق صحيح شهير بالنسبة للمنتخب نتاعنا وعودنا معناها نحن للأمانة التوانسة راهو تكتيكيا مستوى عالي، فما حتى مدربين اشادوا بالمستوى هذا مستوى التكتيكي نتاع اللاعب التونسي بصفة عامة. معناها على مباراة كل شيء ممكن. واحد اثنين اهم حاجة اللي ترى الفني باش يحضر المباراة لازم يحضر المباراة على حدة، كل مباراة على حدة. لازم المباراة هذه بتاع السويد هي تكون عبارة مباراة كاس، لأنه ما تقعدش تفكر يعني في مباراة هولندا ومباراة اليابان، لأنه مفتاح هو مباراة السويد. تكون هنا تحضير المباراة لازم يكون تحضير ممتاز جدا كما قال محمد بعملية الفيزيوناج وعملية كل نقطة ضعف وقوة متاع الفريق الخصم وشنو وكيفاش. لازم يكون تحضير خاص جدا، لانه التحضيرات اللي شفناها في المباريات الوديه ما كانتش تحضيرات جديه، لانه تعرف حتى في المباريات الوديه لما نحضروا المباراه نحضروها بفيزيوناج كاين مباراه رسميه. اللي صار اللي شفناه اللي صار ان شاء الله ما يتعودش، لانه مباراه مهمه جدا والتحضير على مستوى على مستوى الفيزيوناج مهم جدا للفريق الخصم، لانه اذا دخلنا كما نقولوا باسلوب صحيح وبالافكار اللي واضحه اللي ما شفناهاش في التحضيرات، افكار واضحه نعتمدوا أكثر على التحولات، نعتمدوا أكثر على الكرات الثابتة، راهو على مباراة على 90 دقيقة بالنسبة لنا احنا مباراة كاس، بالنسبة للفريق للمنتخب الوطني مباراة كاس تكون التحضير ممتاز جدا كما قلت لك. التحولات الوقوف الصحيح الكرة الثابتة نعرفوا الفريق الخصم القوة نقطة القوة متاعه ونقطة الضعف متاعه مفصل بالقدال الليتار الفني والليتار المعاون للجهاز المعاون الليتار الفني يكون يحضر يفصل الفريق الخصم والمنتخب السويدي كما يلزم. راهو على 90 دقيقة كل شيء ممكن. صحيح المنتخب اللي بيلعبوا له راهو يلعب راهو في مستوى كبير، راهو يلعب في أندية في أندية أوروبية في إنجلترا في إسبانيا يلعب في مستوى كبير، لكن على 90 دقيقة عودنا المنتخب. وانت عطيتني الإكزامبل متاع المنتخب الفرنسي، عودنا أنه بالريغور تكتيك بالابليكاسيون بقراية الخصم كما يلزم راهو ممكن رانا ممكن ناخذ 3 نقاط اللي هي أهم مباراة. لازم الليتار الفني ينسى اللي عنا مباراة هولندا ومباراة اليابان، الهم والتفكير الوحيد هو مباراة السويد
0: والمباراة الأولى اللي ديما نلقاو فيها صعوبة أمين في أي كومبيتسيون، يعني سواء في كاس أفريقيا في كاس العالم ديما الماتش الأول احنا المنتخب التونسي نلقاو صعوبة.
2: بون ممكن ينجم يكون من البريسيون الكبيرة اللي تتحط على المقابلة الأولى، لكن أكيد بقية المقابلات مهمة، لكن اليوم القرعة والترتيب المباريات هو اللي خلانا اليوم يلزمنا نكونوا تركيز استثنائي على مقابلة السياد باش تنجم تنطمي وتكون مركز في بقية المقابلات الأخرين. أكيد اليوم أهم عامل هو العامل الذهني والنفسي بالنسبة للاعب، التحضير الذهني والنفسي بالنسبة للاعب بخلف النواحي التكتيكية والفنية اللي أكيد الناس كل تخدم والناس كل تجتهد، لكن يبقى من أهم العوامل بالنسبة لي في نجاح المنتخب ولا في نجاح نادي هو عمل على مستوى الذهني والنفسي باش أنه تخلي الملاعبي في البيك دو فورم نحكيها خاصة وحاضر بورتو لسيناريو ومحفز بالطريقة المثلى. دونك هذوما أهم اللي بوان، وما يلزمش زاد الحقيقة ندخلوا برشا في الشعبوية وفي حاجات اللي هي ما تنجمش تكون عندها امباكت، خاصة انه اليوم الكرة تقريبا علم معناها كل شيء محسوب، فما جيست دي بتيت ديتاي ساعات تخرج شوية لكن يبقى تقريبا كل شيء محسوم باللي ديتاي باللي بوان. انت من اللي تعرف المنافس تعرف اسكو باش تدخل معاه في بوسيسيون ولا باش تلعب على ترانزيسيون، اسكو هو اقوى منك في لي بالاريتي، اضعف منك، شنو ما لي بوين فيبل اللي عنده، هذوما الكل ممكن ينجموا يخليونا يلزم تحذير على المستوى الاطار الفني، يكون تحذير شامل ومدقق. ونتصور معناها كانت فترة كافية 4 شهور، رام حضروا تقريبا ممكن دوسي لكل منتخب وحاطين لي جروند ليني. أهم حاجة زادة كيف كيف يلزم الملاعبية متاعنا يكونوا معناها الوازع الوطني حاضر الحقيقة، ويلزم يكون زادة كيف كيف حتى الأعضاء الجامعيين معناها يكون لابور متاعهم في النواحي هذه، ونبعدوا على تقريبا على كل ما هو وسائل التواصل الاجتماعي وحاجات اللي تنجم فيها دي ميساج ما نجموش يكونوا كان سلبيين على اللاعبين المنتخب وعلى المنتخب ككل. اللي يلزم الناس كل تخدم وتكون عندها هدف واحد، هو انه ينجح المنتخب في الدورة هذه بغض النظر عن الاسماء، على اسم المدرب وعلى اسماء اللاعبين وعلى الكل.
0: محمد الجزاني امين حكي على الروح اللي يلزم يدخلوا بها الملاعبية في المباريات كي هكا في المونديال في اي كومبيتيسيون كبيره، ظهر لي الملاعب وحده يلزم يخمم فيها الحكايه هذه، ماهوش مطالب حتى الاطار الفني هو اللي باش يزيد يدعمك ولا باش يعطيك اكثر كود بوس هكا باش تدخل بها المباراه.
3: والله صحيح، هو ذا معروف على اللاعب التونسي معناها بون الامانه، نحن المجموعه نتاعنا الاكثريه معناها متكونين لبرا واحد، ولكن احنا في تونس زي المباريات الكبيره ولا التظاهرات الكبيره تتحضر وحدها، معناها المدرب والاطار الفني ما يلقاش فيها صعوبه فني، سواء معناها كاليبر نتاع الترجي ولا الافريقي ولا توال ولا صفاقس، الملاعب يحضر روحه بروحه من اول اسبوع في مباراه مثلا كاس في ادوار متقدمه. نتصور ما فماش معناها مخير من تظاهره تاع كاس عالم، العالم كله يتفرج فيك معناها حتى باش تسوق روحك، حتى ابار الحافز الوطني فما زاد حتى من لاعبيه فاندو كونترا، فما لاعبيه تحب تبدل الفريق نتاعها، فما لاعبيه تطمح انا تحترف ولا تشوف بالي مخير. نتصور معناها التحفيز الامور التحفيزيه والواحد باش تكون موجوده بطبيعتها، ولكن زاد يظهر لي حتى معناها الشارع الرياضي كي تشوف الجماهير معناها قاعده تمشي من كل حد بن وصوب معناها من البلدان الكل، هذاك في التمارين باش تعطي معناها دافع وتعطي معناها شحنه للملاعبيه باش يكونوا معناها لجورجي ان شاء الله حاضرين وان شاء الله يفرحوا التوانسه الكل. ولما لا معناها ان شاء الله نعدي مباريات محترمه خير من بطولات كاس العالم اللي تعدينا بها مقبل ان شاء الله.
0: وانت فتحت قوسه على الجمهور، تقريبا الجمهور شفناه في المباريات الوديه منقسم بين جمهور انديه، كانه مش قاعدين نشوفوا في جمهور منتخب، هذاك ينقد في حارس المرمى، الاخر ينقد في المدافع، الاخر في المهاجم، هذا الحاجات اللي ما نحبوهاش. توا الناس الكل لازم تكون كلمه واحده، يد واحده ورا المنتخب، وهذا اللي ينجم يصنع منتخب متكامل ومنتخب نجم نقولوا احنا سوليد في المباريات هذه.
1: صحيح شهير، هذا مهم جدا، لأنه اليوم قاعدين نعيشوا في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة انقسامات كبيرة ما كانتش موجودة قبل للأمانة، هذا لازمنا نتفاداه. وهذاك علاش قبيلا نأيد أمين قال حتى الناس اللي محيطة بالمنتخب كإطار فني وكأعضاء جامعة وكل يبعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويبعدوا على كل المعلومات اللي السموم قاعدة تبث بصراحة للأمانة، ما نعرفوش شكون موجود.
0: إن شاء الله اللاعبين ما يظهروش قاعدين يتبعوا فيهم.
1: ان شاء الله ان شاء الله، هذيك المشكله هي اللي صارت وصارت قبل في المنتخب، حتى مع سامي طرابلسي صارت قبل في المنتخب، معناها لعبوا لينا نلعبوا ونفدلكوا بمصير فريق، مصير منتخب، مصير بلاد، معناها ماشي باش يمثل راي تونس في دوليا، يعني نخرجوا من هالمشاكل هذيا، لانه نعرفوا الدور كبير نتاع المنتخب حتى خاصه على المستوى النفسي والمستوى الذهني للاعبين، راهو يشحن تسمع حاجات ايجابيه. خلي التقييم ولا خلي الكلام من بعد ما توفى التظاهرة ومن بعد ما توفى الكومبيتيسيون، من بعد خلي الناس كل تكلم، اللي عنده يحب يتكلم كلمة خلي يتكلم. اليوم مالوريزمون 12 مليون ولا 13 مليون الموجودين عنا يفهموا كورة ويعرفوا ويحلوا كل شيء مالوريزمون، لكن خلي على الأقل 12 ولا 13 مليون هذوما يحلوا من بعد ما توفى التظاهرة هذه، واللي يحب يقول كلمة يقولها. تو ماذا بين الناس كل تكون إيجابية وتتوحد، اليوم الناس كل تحت شعار واحد هو شعار المنتخب، نحاول نتوحدوا الناس كل، وإن شاء الله هذا كل ما في مصلحة المنتخب، وإن شاء الله ديما نقولوا نتمنوا البداية تكون موافقة للمنتخب نتاعنا.
0: نفس السؤال أمين.
2: أهم حاجة هو كما قلت لك معناها الناس الكل نحاولوا أنه تكون فما معناها دافع إيجابي للمعنويات نتاع اللاعبين ونتاع الناس اللي محيطة بالمنتخب، مع أنه نأكدوا أنه اليوم المنتخب عندنا مدة طويلة الحقيقة، معناها ما نفهمش نجاحات كبيرة على مستوى المنتخب الوطني، فرصة للجيل هذا اللي هو متجدد تقريبا معناها فرصة ليلهم وعندهم فما لي كاليتي موجود. معناها تشوف انت متصر الطالب تشوف حنب على المجبري فما بوتنسيال الغربي خليل عياري سخيري دونك معناها فما الملاعبية اللي عندهم بوتنسيال واللي ما لي كي شفنا فرق عملت المفاجأة على بوك اليونان جات هزت اليورو دنمارك معناها دونك معناها فما ساعات علاش ليه المنتخب نتاعنا ما نوفي با ليكسيبسيون ويكون
0: الدور الثاني مازلنا ماناش طالبين
2: هو كان نرجعوا للفتره القريبه احنا عملنا 4 نقاط في المونديال السابق ما ترشحناش الدور الثاني اليوم 4 نقاط تعديك للدور الثاني دونك لما لا في الثلاث مقابلات هذوما يكونوا محضرين بالكدا وتكون فما ناس حطت معناها شعار النجمة والهلال قدام عينيها وبقدرة ربي علاش لا معناها ديما نقول ماذا بي نكون إيجابي. المنتخب عنده حظوظ ما هيش كبيرة لكن عنده حظوظ والإنسان يلزم يمن بالحظوظ هذيك ويدافع عليها ويكون ترونشان معناها تكون أنت واضح معناها ما فماش مقابلات هذية ما تقبلش القسمة الحقيقة راها ديما تحاول أنك ماذا بيك تمشي للانتصار وتلعب ليزاتون تاعك باش أنك تستغل الفرص وحتى أنصاف الفرص باش تكون أوبورتونيست وتقلع لي بوان اللي نجم يخليون موجودين في الدورة الثانية.
3: والله يقولي مش نزيد برشا حاجة على الأولاد برشا لكن أنا متفائل خاصة بالمردود اللي عملناه في زمرات الأولانين تاع كندا وهاي تي بغض النظر على المنافس ولا مش منافس خاطر أنت معناها الملاعبين كش قدموا وش وراوا هذاك يخليك معناها تبني عليه. أنا مباراة كندا ومباراة هاي تي شفتهم للأمانة ريت كورة ما ريتهاش قبل في تونس عندي برشا لعبنا عالي لعبنا دورنا كورة خرجنا الهجوم سجلنا واحد ان شاء الله الفكرة ذاك يكون موجود لانه نصور اقرب بالتشكيل ذاك باش يكون اقرب معناها في المباراه تاع السويد ان شاء الله الاولاد معناها يكونوا حاضرين نهار مباراه السويد وان شاء الله نقدموا مردود طيب يخلينا نطمحوا ونحلموا ان نتعدوا للدور الثاني ان شاء الله
0: ان شاء الله. باش نكمل معاكم بالميساج اللي توجهوا للملاعبيه قبل الاسبوع من اول مباراه تقريبا.
1: والله ميساج واضح وهذا منتخب هذا شعار منتخب هذا حلم معناها 12 مليون تونسي ولا 13 مليون تونسي معناها ما تعديناش للدور الثاني في كاس العالم. اليوم النسخة متاع كاس العالم مش نقول أسهل فيها أكثر حظوظ أنك تتعدى للدور الثاني لأنه ممكن بثلاثة نقاط نجم نتعداه للدور الثاني في 3 مباريات ممكنة معناها ممكنة. المساج أنه حلم تاع شعب عنده عدة دورات تاع كاس عالم يتمنى أنه يتعدى للدور الثاني. اليوم بالجيل هذا جديد بصراحة نشوف فيه جيل فيه بوتنسيال ينجم يتعدى فرحوا شعب بالأداء حتى لو لقدر الله ما تعديناش يكون أداء مميز اللي خلينا نحن نفرحه ويخليونا نحسه معناها بالافتخار اللي ننتميه للمنتخب والفريق المنتخب التونسي.
0: محلى مساجك محمد تلمساني خل نشوف أمين
2: بو أنا بش قول كلمتين مبارك عنا

0: كل واحد يخمم في دارهم وفي اصحابه وفي ولاد حومته وفي اقرب الناس ليه، حاول يفرحهم ويجتهد باش يفرحهم. تو الشعب التونسي بطبيعته يفرح، عندكم شعب وراكم، عندكم ناس قاعده تجي وتضحي بالغالي والنفيس من معناها من كل بقاع اوروبا ومن كل معناها مساله. راه واحد يشز عائلته ويمشي يتنقل من طياره لطياره من بلاد لبلاد باش يجي ويزدرب تونس ويعيط معناها من الصباح لليلكم شيء. ان شاء الله من اللاعبيه الصور هذوما كل يجيهم في مخيلتهم وان شاء الله يكونوا حاضرين وان شاء الله يفرحونا اللي عندنا فرحه نسنوا فيها من 78. ان شاء الله نحلموا باش نتعديوا كما بقيت فرق عربيه تعديوا الدور الثاني ان شاء الله ربي يمكننا باش نتعديوا الدور الثاني، خاطر هذا باش يرجع بالنفع على كره القدم التونسيه وعلى المدربين وعلى اللاعبين وعلى كل اللي مداخلين في اللعبه هذه ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة محمد الجيزاني، أيضا المدرب أمين الباجي، محمد التلمسين، نتمنى أيضا النجاح في مسيرتكم التدريبية. تبارك الله ثلاثة أسماء من أفضل ما عندنا في الساحة الوطنية، وإن شاء الله نراوكم نهار من نهارات على شلاف المنتخب زادة كإطار فني. شكرا لكم وإن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، وأكيد التوانسة الكل باش يكونوا وراء المنتخب رغم اللي يتقال ورغم النرفزة ورغم أنه انتقدنا برشا، ولكن أنا متأكد ما ثلاثة تاع الصباح نهار 15 جوان باش نلقاو التوانسة كل قدام التلفزة وتشجع المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله موافقين لنصور قرطاج.

مرحبا من جديد. نواصلوا إذن في رياضة وهداف في الجزء الأخير، نواصلوا حتى للستة. اليوم حكينا رياضات فردية، حكينا على كرة القدم والمنتخب الوطني التونسي. الجزء الأخير باش نحكيو فيه على زوز أندية في الحقيقة من أكثر الأندية

0: أندية في تونس اللي خرجت ملاعبية واللي أعطت برشا لكرة القدم التونسية، ولكن المواسم الأخيرة ثم تراجع كبير. بعد شوية إن شاء الله باش يكون ضيف على الأولمبي للنقل، ولكن حاليا في الاستوديو معنا ضيف على المستقبل الرياضي بوادي الليل، استضافة للمدير الفني للشبان سي منصف الظهري. نحكيه على الاحتفال بالخمسينية، مستقبل وادي الليل يحتفل الأيامات هذه بالخمسينية، 50 سنة تعداوا على المستقبل، رغم أنه تراجع في العامين الاخرين، ولكن يبقى ديما فريق اللي ينجم يكون موجود على الساحة، وشفناه في الرابطة الثانية وفي الرابطة الأولى، وشفناه توا موجود في الرابطة الثالثة. سي منصف مرحبا بك.
1: وبيك كثر، مرحبا بيك وبارك الله فيك على الاستضافة هذه، وإن شاء الله نعد وقت ممتع في
0: 50 سنة لمستقبل وادي الليل، الفريق اللي أنجب عديد الأسماء اللي حتى ينشطوا توا في أندية في الرابطة المحترفة الأولى.
1: والله يا وادي الليل كما بقية الأندية، إن شاء الله مبروك ساعة قبل كل شيء، إن شاء الله مبروك لأهالي وادي الليل بصفة عامة بالخمسينية هذه. الفريق بلغ 50 سنة، وإحنا كما بقية الفرق واللي كما أغلبية الفرق في تونس تجي فترات ممتازة جدا وفترات متوسطة وفترات سيئة، مرينا بعدة مراحل والحمد لله. معناتها وادي الليل برجالها، وادي الليل عندما تقف معناتها وقت تمر بمرحلة معناتها معيش طيبة تلقى ولادها، وهذا اللي طالبينه في الوقت الحاضر. معناتها نتمناو معناتها الناس كل تتلم حول الفريق، والناس كل واللي عنده ينجم ينفع الفريق يكون موجود، واللي ينجم يرجع الوادي الليل هيبتها وتاريخها الخمسين سنة هذه. مرحبا، ماذا بينا الناس كل تكون موجودة، مش حكر على زيد وعمر وجات رؤساء ومشات رؤساء، وإن شاء الله اللي يجي ديما أفضل. نحن نحبه ديما الأفضل، ونحبه ديما نعمله مخير، ونحبه ديما وادي الليل زاهية كما كنا. أنا عشت تاريخ كامل من بدايتها، أنا من مكونها، من الشباب اللي كونوا الجمعية هذه. أنا وقتها عمري 21 سنة، مريت بجميع المراحل، معناته شفنا الباهي وشفنا الخايب، شفنا الباهي ساعة أكثر من الخايب، شفنا الباهي، شفنا ايامات ممتازه جدا جدا جدا في جمعيه وادي الليل، سواء كان في الم... في ال... في ال... في الاقسام السفلى او في الاقسام مثلا كيما في الشرفي، ولا كيما في ال... في مثلا في ديفيزيون 2 تو القسم الثاني تو الرابطه الثانيه، ولا كيما كنا في ال... في ال... في الممتاز معناته، ولا في الرابطه الاولى. شفنا، لكن شفنا زاد ايامات طيبه ممتازه جدا، عمل جبار، عمل كبير. نعطيك امثله عديده، في وقت علي الجندوبي، في وقت نجيب سويد، في وقت عمار السويح، في وقت رؤساء مروا على وادي الليل عطاوا الوادي الليل، لكن ثم ساعات تبدا كل شيء العناصر كلها متكامله، تلقى وادي الليل تطلع كيما تكاملت في عهد حسين بن سالم. التسيير، الانضباط، الملعبيه، معناتها خذينا جاونا ملعبيه وقتها من من من من الدرجه الاولى، من القسم، من الرابطه الاولى، معناتها على غرار خميس الشريف، على غرار قيس اليعقوبي، على غرار رضا الهاشمي، على غرار الهادي لكحل، على غرار برشا، على غرار تاع الكل بس اسمه سيتو، معناتها جاونا وليدات ممتازين جدا، وكاملت العناصر مع وجود مدربين اكفاء كيما سي عمار سويح، وكيما سي رجب السايح، وكيما مروا على وادي الليل، ومنصف العرفاوي وغيره. معناتها عندما تكتمل العناصر تبرز وادي الليل، لكن تو ثم عناصر ماهيش مكتمله، وثم ناس قاعدة تخدم الله يسمح مع لها الفيسبوك، هذا يسب في هذا، وهذا ينقد في هذا، وهذا ذي ما هيش كورة، ما هيش رياضة. وأحنا كموجودين، أنا راني لاني تابع لا إدارة هذه ولا إدارة أخرى ولا حتى إدارة، أنا نخدم في وادي الليل وهذيك علاش موجود انا راني نخدم في المستقبل الرياضي بوادي الليل بقطع النظر على اي كان موجود. ما نحبش وادي الليل طيح، وانا رجعت سنه لوادي الليل باش ما يجراش في وادي الليل كما جرات في بعض انديه اخرى.
0: باهي في الخمسين سنه اللي تعداو هذوما شنو قعد في البال هكا، شنو الحاجات اللي وانت عايشت الاجيال الكل؟
1: انا شخت في الخمسين سنه، شخت فيها انا، شخت فيها بالقدا بالقدا، سواء كان من ناحيه النتائج، سواء كان من ناحيه معاملتي مع الادارات الموجوده، سواء كان مع الملاعبيه اللي انا شاركت في انتاجهم. انا ندرب من عام 1983، انا لعبت دور نهائي لكاس تونس لاقل من 23 سنه عام 87 ونهزمت ضربه الجزاء ضد محيط قرقنا. انا هزيت كاس تونس للاصاغر اللي كتبت عليه الصحافة، معناتها تتعجب في كرة قدم التونسية بوجود النادي الافريقي والترجي الرياضي والنادي الصفاقس والنجم الساحلي والملعب التونسي، مستقبل الرياضي بوادي الليل يتحصل على كأس الأصاغ. معناتها ثم ثورة كروية صارت في عهد هذه في العام اللي خرج فيه حسين بسالم ودخل فيه خالد بلاغة، مشينا على النمط اللي كان عندنا عند عم حسين وخدمنا على الشيء ذاك وتوصلنا ووصلنا قعدنا حتى في الديفيزيون دونور وقتها في القسم الشرفي، معناتها قعدنا سنين ونجبنا ملاعبية من طراز عالي. انا واحد من الناس وقتها عندي عماد بن ربيع، عندي لطفي تيغانا، عندي عماد العبيدي، عندي منعم النفاتي، هذوما كلهم لعبوا في الممتاز، راهم هذوما كلهم لعبوا على صعيد عالي، هذوما قيس الدريسي، رضا المجري، هذوما كل على صعيد عالي. انا هزيت كاس تونس بوليدات احنا صنعناه، انا واللي معايا اللي دربوا معايا في سواء كان في الاداني، انا هزين بالله صغر، سواء كان في الاداني كما مجيد بولعريس المدرب، مجيد بولعريس كان هو انتج المجموعه هذه وانا خدمت بها ووصلت بها وتحصلنا على كاس تونس.
0: شكون الملاعبين اللي قاعدوا في تاريخ مستقبل وادي الليل واللي التوا تتذكرها من الاجيال؟
1: ثم ملاعبي مخداش حظه مخداش، ثم مشاو للمنتخبات خذوا حظ، يسمى خذا حظ، كيما حسين الغضباني، كيما حسين العبيدي، كيما برشا خذوا حظ. قيس الدريسي مشى المنتخب، كان قائد منتخب، قائد فريق المنتخب الأصغر عند السي سليم زليتني. بالنسبة للاعب اللي ما خذاش حظه هو عماد بن رباب، فلتة كروية بأتم معنى الكلمة، والدليل كل تشهد به الى حد الان. اللي توجدوا في العصر ذاك ويعرف الكره في الوقت ذاك كانوا يتنبوا لعماد بن رباب، اما جات وقت الوادي الليل في عز فتره نتاع وادي الليل اللي تتمنى كل ملاعبي من جمعيات اخرى باش يجي لوادي الليل، ما تنجمش تسلم في نجم كما عماد بن رباب، تنجمش تسلم فيه. والحمد لله وادي الليل ولاده، ودليل ولاده بولاده وبرجالها، ودليل ولاده. معناتها انا واحد من الناس ما كنتش نتصور باش نعيش هالخمسين سنه ذي، انا عشت فيها عز فترات حياتي في الكوره، شخت فيها في الكوره.
0: ثم برشا اسماء ينشطوا حاليا في انديه الرابطه المحترفه الاولى، زاد من خريجي
1: ودليل، على غرار حارس البجاوي، حارس شبيبه القروان، على غرار برشا، على غرار اللي يلعب تو في السيابي اسمه اللي عملوه في قفصه نسيت اسمه،
0: ثم معز الحاج علي، زاد
1: معز الحاج علي، انا رينيت ومعز الحاج علي ترنا عندي وكان من عز الولاد. اما معز الحاج علي فك الفتره اللي كان عندي انا فيها كان ملاعبي باهي، اما مهمل شوي، لكنه بوقت اللي مشى احترف عرف شنو وتطور. معز الحاج علي تو انا نعتبره من احسن لاعبي وسط الميدان الموجودين في تونس بصراحه. انا تفرجت فيه الولد اما ما يتذكرنيش، يمكن هو ولا ما كان كيشوفني، اما الولد تفرجت فيه من عز ما موجود تو في تونس.
0: نحكيو على برنامج الاحتفالات بالخمسينيه، كيفاش باش يكون؟ وقتاش بالضبط تبدا وقتاش تنتهي؟
1: والله احنا بدينا فيها نلعبوا في مباريات وديه احتفاليه ونعملوا في اخرتها اليوم، معناتها لعبنا الصباح مينيم وزوز إيكولات وشخنا وضحكنا ولعبنا وكذا مع فرحانين بالخمسينية دي. وتختتم إن شاء الله نهار لحد الجاي باللي فيتيران اللي هي موجود فيها ستاتيونيزيان ومنوبة وبرج العامري ودليل. كان الملاعبية كانوا على خطر ما ريتش أنا قدام اللاعبين قاعدين ينشطوا. كلمت البعض وإن شاء الله وإذا كان ما كانش نشوفوا فريق آخر ونكملوا مش نعملوا ماتش صغير منه ماتش صغير منه ودور نهائي ونفرحوا ومش نكرموا الناس اللي تعبت على واد الليل والرؤساء اللي خدمت في واد الليل ونجحت ولا حتى هو راهو يقول لك من اجتهد وأصاب فله أجر ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. لازم واحد مش أنا مش نادي يقول ربك سبحانه وتعالى فما بالك أنا شنو يلزمني نعمل معه. راي الخمسيني منظمة حتى واحد راني فكرتي أنا وأنا اللي عملت وأنا اللي قاعد نجتهد قاعدين دخلت معايا ومشيت
0: لقبل هو نداء للناس الكل اللي قريبة من الفريق
1: والله نتمنى معناتها الناس نحي الحاجات هذه. راي خمسينية ودليل قطع النظر على شكون ولا فلان ولا فلتان ولا الهيئة المديرة الفلانية ولا الهيئة المديرة الفلانية. راي هذه ودليل مش نحتفلوا بالخمسينية متاع ودليل نحن مش نحاولوا باش انا واحد من الناس معناتها متلقى نفسي عملت استدعوات مش نفرق من الرؤساء الموجودين.
0: وين الهيئه الكل هنا للسؤال ممكن
1: والله ما ثماش هيئه اللي انا اسمع الهيئه ثم شهود عيان موجودين في الملعب انا اللي قاعد موجود على الميدان الهيئه ثم كان الرئيس وامين الماء قاعدين موجودين. اما القيمة ريتش انا هي ريت واحد ولا
0: اثنين. ناخذ منك بعض الدقائق باش نحكيو زاد على فريق اخر عريق في تونس واللي للاسف يعني تراجع بكيفيه غريبه وشفناه نزل للاقسام السفلى الاولمبي للنقل. فريق عريق جدا اكيد في تونس ونعرفه جيدا والعبد ضده اكيد انت الاولمبي للنقل سيد مصطفى.
1: احنا ندير الاولمبي للنقل بالنسبه لي انا وبالنسبه لحباه ودليل الفريق الثاني اللي تسمى فريقنا الثاني. احنا كي بدينا مع عام 83 عام حسين كي حبي نعملوا جمعيه كبيره وكذا اول ما جبنا رضا بن عمار وعلي الهاشمي والهادي لك حلو والاستاذ محمد بن سالم بالجينيراسيون موجود. وبعد جبنا عبد الكريم الجبالي وجبنا ملاعبين كل بريسك.
0: واحنا كي نقولوا فيلكم عند صغاركم اكيد ان شاء الله الاولمبي للنقل يرجع بالصغيرات الموجودين حاليا. معنا في المباشر المدرب عصام الشعباني مدرب اصغر الاولمبي للنقل اللي تحصل على بطوله رابطه الهواة. نباركوا لهم من جديد. عصام مرحبا بك.
2: السلام عليكم شهير وتحيه ليك وتحيه للاذاعه الام اذاعه الوطنيه ونبارك السي منصف ومستقبل واد الليل هذا الفريق العريق بالخمسين ايام تاعو وبارك الله فيك على الاتصال.
0: مرحبا بك. اذا خاصه المشاكل اللي حكيو على المشاكل اللي قاعده تمر بها الانديه هذه الاولمبي للنقل شفنا تعدى بعديد المصاعب نزل الاقسام السفلى. الاولمبي للنقل اللي كان في وقت مش بعيد من الانديه اللي عامله رونق خاص في البطوله وجابت اسماء كبيره توا بدات بشوي بشوي ترجع من الاصناف الشابه وكما قلنا الاصاغر اللي توجوا ببطوله رابطه الهوات.
2: والله يا سي شهير هو هذايا معناها النادي الاولمبي للنقل نادي الناس الكل تعرف وحتى اللي يحب الترجي الرياضي التونسي راه يتعاطف مع النادي الاولمبي للنقل اللي يحب النادي الافريقي راه يتعاطف مع النادي الاولمبي للنقل. هذايا فريق كبير وولاد وتاريخه هيك تشوف الظروف هي اللي ديما راهو فما كي تتجمع الظروف الخايبه الكل معناها ما تلقاش اولادها وما تلقاش اولادها اللي تقف معها اللي هي عطاتهم اللي النادي الاولمبي للنقل راه معطاش شويه برشا اسامي تو في الساحه الرياضيه عطاتهم النادي الاولمبي للنقل القيمه الاجتماعيه عطاتهم خويا عطاتهم برشا ما عطاوهاش وقت تو معناها نقولوا احنا خلاوها اليوم احنا تو ك جيل توا صاعد عنا هذا الفريق هذا نتاع الاصغر تاع النادي الاولمبي للنقل، فريق واعد، فريق يستحق المتابعه. سي شهير كي باش نقول لك احنا رانا قواسي المنصف يعرف و 16 مباراه في الرابط الهوات المجموعه الثالثه، الفريق هذا يعمل 14 انتصار دون اوراق حمراء وزوز تعادلات فقط. وراو كي لعبنا احنا توا في المجموعه هذه لعبنا نوادي كبيره ياسر اللي نحترموها، معناها هذايا مثلا من الفرق اللي يلزم توا النادي الاولمبي للنقل يبني عليه. انت ما عندكش الموارد الراجل الواحد الماديه وما عندكش دعم وما عندكش كذا، عندك ولادك ونادي الاولمبي للنقل معروف اللي هو معناها نادي ديما بيبينير نتاع شبان، بيبينير نتاع شبان لور. لا ان شاء الله ان شاء الله الفريق هذايا ما يزمحلش، وان شاء الله الفريق هذايا يستحفظ عليه المسؤولين المتعاقبين على النادي. وهذاك راهو باش توا معناها النادي الاولمبي للنقل ينجم يوما ما يرجع لبلاصته اللي كان فيها.
0: وبالطبيعه بالاجيال هذه وبالتكاثف المجهودات نجم نشوف الاولمبي للنقل يعني يرجع على مستوى الشبان. يعني شفنا حكينا على الاصاغر توا، انت عندك فكره على الشبان الاخرين يعني كيفاش الامور وين وصلوا؟
2: انا حصل لي اني دربت نادي الكاتيجوري نتاع الاوسط عن الاول وشديت توا سنه معناها الاصاغر، وعندي فكره على المدارس اللي نجم نقول لك اذا راهو سنه زاد هزوا هما معناها البطوله ومازالوا كيحتفلوا بها المدارس نتاعنا. معناها عندنا في النادي الاولمبي للنقل برشا برشا مواهب شابه، برشا مواهب شابه ضايعه، برشا مواهب شابه ما نعرفش انا يلزمهم برشا اهتمام وبرشا ماك تعرف انت الموارد توا الكوره الكل كي باش نحكيو على الموارد الماليه والنادي الاولمبي للنقل كيما برشا نوادي تعاني راهو من الحكايات هذيا. ان شاء الله اخويا احنا توا عاملين مجهود وان شاء الله الفريق هذايا ولا وليداتنا هذايا الشبان هما اللي باش يهزونا الاحسن المراتب، وان شاء الله يهزوا النادي الاولمبي للنقل ويرجعوه لبلاصته اللي كان فيها بقدره الله.
0: يعطيك الصحه عصام الشعباني، ان شاء الله مبروك، ان شاء الله ديما المتابعه موجوده راهو على موجات الاذاعه الوطنيه.
2: بارك الله فيكم، وزيد نجدد لك التحيه سي شهير ونجدد التحيه لاذاعتنا الإذاعة الوطنية الأم اللي هذه معناها متنجم تعبر كان على أنها عندها اهتمام بينا واحد خاطر احنا ما تعرف مهضومين إعلاميا، وإن شاء الله أنتم صوتنا وإن شاء الله يكون ميساج هذايا يوصل للأحباء نتاع النادي الأولمبي للنقل باش ترجع الفريقها. وبالنسبة للي أعطاتها ما نعاود نقول اللي أعطاتها النادي الأولمبي للنقل إن شاء الله يلتفوا حول الفريق وإن شاء الله نقولوا نرجعوا كما كنا. وبارك الله فيك مرة أخرى على الاتصال، وبارك الله فيك خويا وإذاعتنا.
0: مرحبا بك يا عصام، مرحبا بالناس كل اللي موجودة واللي تسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية، والأندية الكل مرحب بها في الإذاعة الوطنية. كي تسمع هكا سي المنصف المشاكل المادية تقريبا قاعدة مأثرة في عديد الفرق.
1: والله أنا جات في فرصة باهية هذه باش أحكي على سيوتي. انا راني سيوتي، انا رجعت لوادي الليل باش ما يجرناش نفس الشيء اللي جرى في النادي الاولمبي للنقل. وين مولادها النادي الاولمبي للنقل الاصليين؟ وينهم مولادها؟ علاش يخلوا النادي الاولمبي للنقل هذا الفريق العريق صاحب بطوله وصاحب كاس تونس ينزل للدرجه الرابعه؟ علاش؟
0: باه باش نكمل معاك بميساج للاحباء تاع مستقبل وادي الليل، للناس اللي تحب تجي وتعاون وتكون موجوده في الاحد الجاي في نهائي الخمسينيه. خلينا نقول
1: هنا من هذا المنبر معناتها باش نعملوا دعوات للرؤساء القدامى والمسيرين القدامى، ونتمنى الناس الكل تكون موجوده وراي الفرحه لوادي الليل للمستقبل الرياضي بوادي الليل، مش لزيد ولا العمر، وراي مش حكر لا على فلان ولا على فلان، راي احنا ولاد واد الليل واحنا نحبوا ونفرحوا بالخمسينيه. والخمسينيه راهي فرصه ما تعودش، انا مش تعود لي هذه الخمسينيه، مش تعود لي المئويه الستيني. انا لا مش تعود لي بعد 71 سنه مش تعود لي. انا نتمنى معناتها الناس كل نفرحوا سواء كان حتى الموجودين، ونحكي فيما يخص مثلا كيما نقولوا عمسين ولا عثمان العوني ولا ابراهيم الاخضر ولا غيره ولا غيره. الناس كل هذه خدمه واد الليل بقلوبها، خدمة واد الليل بليلها. فلهذا انا نتمنى يجاو نفرحوا وبعد الجلسه العامه تصفي اش ثم واش ما ثمش.
0: واضح، شكرا لك سي مصطفى الظاهري، نورتنا وان شاء الله تمنياتنا بالتوفيق للمستقبل ودليل، ونباركوا له مره اخرى بالخمسينيه وتحيه
1: بطوله الشباب
0: وبطولة الشبان، وكما سمعنا زاد السيوتي زاد باركنا لهم، وان شاء الله نشوفوا الفرق هذه ترجع علاش لا لسالف اشعاعها. هكا نكونوا احنا وصلنا الختام رياضه واهداف اليوم، كنا موجودين معكم من ماضي ساعتين، تحياتي لمحمد الغول وايضا عمار الجبالي، فاروق الزارعي، حميد وكل الزملاء اللي كانوا موجودين معنا اليوم. ليلتكم زينه.

0: الدكتور حكيم.
1: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرت الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: وفي أبرز عناوينها: نحو تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين وتجديد على حماية الجيل الجديد من إدمان منتجات التبغ والنيكوتين. قمة دولية غدا في تونس تبحث تمويل نحو 30 مشروعا صحيا، وإطلاق مرتقب لأول حاضنة تونسية أوروبية في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. في العالم، استشهاد 13 فلسطينيا في غزة، والاحتلال الإسرائيلي يقصف مجددا ضاحية بيروت الجنوبية. إلى التفاصيل. تحية طيبة من قسم الأخبار. تمكنت فرق الأطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالجهة صباحة اليوم من السيطرة على حريق أتى على مساحة 10 هكتارات من مساحات القمح والشعير والأعلاف المزروعة بمنطقة الشويقي من معتمدية طبربة. رئيس دائرة الغابات كريم سعد مصدر الخبر أضاف أن أعوان الغابات تمكنوا اليوم أيضا بمنطقة شوات من معتمدية جديدة، تمكنوا من إنقاذ مساحة حبوب هامة بعد السيطرة على حريق بأشواك وأعشاب جافة محاذية لها على مساحة 2000 متر مربع. وأكد ضرورة مزيد تحسيس الفلاحين بأخذ الاحتياطات اللازمة للتوقي من اندلاع الحرائق بمزارع الحبوب والعلف، مع دعوة أصحاب السيارات على الطرقات لتجنب إلقاء أعقاب السجائر التي قد تتسبب في حرائق. في خبر آخر، أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثرا بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع ضبط رزنامة أعمالهم الشهري لشهري أجواء وجويلية على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 26 و2000، تمهيدا لأعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة. وفي الغرفة التشريعية الثانية، تعهدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس النواب بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، تقدم به مجموعة من النواب تعزيزا للثقة بين الإدارة والمواطن وكافة المتعاملين معها، وإضفاء للنجاعة والجودة على كافة الخدمات والمرافق المزداد باعتماد آليات الشفافية. تربويا، تستأنف غدا الاثنين اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى 14 جوان على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تحتضن تونس غدا وبعد غد الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الملتقى يعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال وفق ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو جليلة العبيدي.
6: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحبه نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة إنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من صفر ولادة إلى 5 سنوات.
5: ولا تقتصر رعاية الطفولة على السياسات والاستراتيجيات فحسب، بل تمتد إلى الممارسات اليومية داخل الأسرة وفي مقدمتها الحوار مع الأبناء باعتباره ركيزة أساسية لتنشئة متوازنة تعزز الثقة وتدعم النمو السليم للطفل.
7: الحوار الأسري أحد أهم أسس التنشئة السليمة للأطفال، وفق ما توضحه الباحثة في علم الاجتماع لطيفة التاجوري، مؤكدة أن الحوار مع الأبناء يعزز شعورهم بالثقة والأمان ويحميهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
8: اليوم الأسرة محتاجة كثيرا إلى مسألة الإصغاء والحوار باعتبار ما يصير في المجتمع وما يعيشه الطفل يوميا في كل الفضاءات، حتى يتم تعديل سلوكهم، فهم احتياجاتهم وفهم مشاغلهم. ربما اليوم الأسرة هي غير مؤهلة أو غير قادرة على الإصغاء لأبنائها وإقامة حوار تام. اليوم زاد اللي صاير في مسألة الانحراف نشير دائما إلى دور الأسرة في تأطير أبنائها، لكن كي نجيو نرجعوا نلقاو أنه الحوار غائب ما بين الأباء والأبناء. كي ننظروا في العمق نلقاو أن الأسرة أيضا لم تمر من مسألة الاستماع والإصغاء إلى الحوار. بمعنى الاستماع هو أنك تسمع فقط، والإصغاء أنك تصغي إليه تتفهم، لكن الحوار يتطلب تبادل ومشاركة ونقاش في مسائل تهم الطفل، اللي هي من شأنها أنها تغير نظرته للأشياء وللمحيط، خليه يأخذ قرارات بالابتعاد عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر، يكسب ثقة أكثر. نوعية الحوار لازم تكون إيجابية، حوار بناء.
7: من جانبه يشدد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان رؤوف الفقيري على أهمية تطوير التشريعات لتعزيز الحوار داخل الأسرة، مشيرا إلى أهمية المبادرة التشريعية بخصوص الزمن المدرسي.
9: مبادرة تشريعية بخصوص توحيد التوقيت المدرسي وإدراج قانون يتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحد بين الحياة المدرسية والحياة الأسرية. نفس السياق هناك مقترح قانون الصحة النفسية المدرسية يتضمن إنشاء وحدات للصحة النفسية في المدارس. الدستور التونسي ينص على أن الأسرة هي الآلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها، ومن هذا تأتي هذه المبادرات التشريعية التي تسعى إلى ترجمة هذا المبدأ الدستوري إلى نصوص قانونية عملية.
7: أن يصبح الحوار داخل البيوت التونسية سلوكا يوميا يبقى الرهان الأهم لمستقبل الأطفال، ضمانا لتوازنهم النفسي وتأسيسا لمجتمع أكثر تماسكا واستقرارا.
5: في تصريح للإذاعة الوطنية، قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي اليوم إن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبا والنيكوتين المستحدثة على غير السجائر الإلكترونية. وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحينا لقانون سنة 98 و900 المتعلق بمضار التدخين، كما دعا إلى إدراج التوعية والتحسيس بمخاطر التبغ والنيكوتين وغيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ضمن البرامج التعليمية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في تونس.
10: كان شعار منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي لامتناع التدخين هو كيفاش نجموا نحميوا الأطفال والمراهقين من أساليب الانجذاب للمنتجات الجديدة واللي ولات هي ظاهرة موجودة في تونس. صغار والمراهقين في صعب ما ينجذبوا المنتجات الجديدة وما يعرفوش المخاطر متاعها، أور نحن نعرفوا اللي هي فيها نيكوتين وفيها مواد أخرى، وهي تنجم تكون باب للدخول لحالات إدمان أخرى. حماية ما تنجم تكون إلا عن طريق إجراءات وقوة قوانين. عن القانون الحالي اللي هو قانون عدد 17 سنة 98 واللي يمنع التدخين في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وكيف كيف عملنا مشروع جديد تحيينا فيه القانون هذا سوكيمونك هو الديفو برودوي بشتاق مراجعته إن شاء الله في القريب العاجل باش نضعوا إجراءات وأساليب باش نحمي بها صغيراتنا. قاعدين نحكي فيها مع زملائنا في وزارة التربية أنه يكون ثم البرنامج التكويني تاع التلامذة من الابتدائي حتى للكوليج، يكون ثم نصوص تحدث على المخاطر هذه الإدمان والكمبورتمون ريسك كله.
5: بمشاركة تونسية ودولية تحتضن تونس غدا الاثنين النسخة الأولى من قمة The British 2026. هذه القمة تنتظم بالشراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وجمعية الأطباء التونسيين في العالم بحضور 350 فاعلا على الأقل في المجال الطبي وخبراء ومستثمرين وممثلي شركات ناشئة، إضافة إلى 50 طبيبا تونسي مقيم في الخارج. وسيتم خلالها إطلاق مشروع The British أو الحاضنة تربط تونس بأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. هذا وينتظر أن تشهد القمة عرض حوالي 28 مشروعا في المجال الطبي سيتم العمل على إيجاد التمويلات اللازمة لإنجازها. تفاصيل أكثر مع رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة.
11: تحتضن تونس غدوة إن شاء الله تجمع أكثر من 350 طبيب وخبير في المجال الصحي ومجال الذكاء الاصطناعي، باش نحاولوا نطرقوا المواضيع مهمة جدا تهم القطاع الصحي اللي يساهم في الناتج القومي الخام بحوالي 6-7% اللي يشغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 150 ألف شخص. مش يتم إطلاق مبادرة اسمها The Bridge بين تونس وبين أوروبا، الكفاءات التونسية في الخارج خاصة الأطباء اللي اليوم يقول لك احنا نحب نرجع تونس يفكروا في الاستثمار، مش نحاول نظلوا الصعوبات. قمنا بدعوة صناع القرار شركات ناشئة باش يقوموا بعرض مشاريعهم باش نحاول نعطيهم فرص للتمويل على الصعيد العالمي. مش يجيوا حوالي 50 طبيب تونسي مقيم بالخارج، مش نكونوا حوالي 350 مشارك بين شركات في المجال الصحي بين تأمينات بين بنوك بين مؤسسات في الأدوية، وبش يتم عرض 28 مشروع على هل الأطباء هذوما بعقول تونسية كفاءاتنا اللي إن شاء الله نحاولوا نعرفوا بها على الصعيد العالمي. مش تكون ديسيسيون دو بيتش إن كومبيتيسيون أن أكومبانيمون، إن شاء الله يا رب يشرفونا الشباب هذوما عندنا ثقة فيهم.
5: استعدادا لموسم الاصطياف، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أكد أن الديوان يعمل على تعزيز فرق الإنقاذ وتوفير المنقذين السباحين بمختلف الشواطئ خاصة منها التي شهدت حوادث غرق.
12: ندعو السادة المواطنين أنهم يردوا بالهم على رواحهم. ركزنا في الخطة الجديدة نتاعنا على الولايات اللي شهدت عم ناول أكثر حالات غرق اللي هما نابل وبنزرت، حالينا فيهم أكثر نقاط حراسة، ولكن هالنقاط الحراسة هذه تبقى الديبو من عدد السباحين المنقذين اللي باش يجيونا. احنا العدد المطلوب اللي نحبوا نوصلوا له باش نجموا نأمنوا شواطئ البلاد الكل هو تقريبا 2300 سباح منقذ. هي منظومة مشتركة بين البلديات والديوان الوطني للحماية المدنية. البلديات هي اللي تقوم بالانتداب لمدة الصيف، والحماية المدنية هي اللي تشرف عليهم على تكوينهم وعلى توزيعهم على الشواطئ.
5: المقدم خليل المشري دعا في تصريح للإذاعة الوطنية الشبان الذين تتوفر فيهم الشروط إلى تقديم مطالبهم إلى البلديات.
12: تم فتح باب الانتداب وبدات الدورات التكوينيه تقوم بها الحمايه المدنيه. الشروط لازم يكون من فئه الشباب ما يقلش عمره على 18 سنه، اللياقه البدنيه لازم تكون متوفره، كيف لازم المهاره في السباحه، لازم يعرف يكون يعوم باش الحمايه المدنيه تنجم تكونه في لي تكنيك دو سوفتاج. ان شاء الله باش تكون عندنا اعوان اشراف من الحمايه المدنيه متوزعه على جميع الشطوط، هما اللي باش يشرفوا على السباحين المنقذين اللي موجودين غير.
5: في خبر آخر، يعتزم المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. وحسب مدير المكتب التمثيلي للديوان بالصين أنور شتيوي، يتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وأعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في منطقة الشرق الأوسط استشهد اليوم 13 فلسطينيا وأصيب أكثر من 35 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي لبنان قتل 8 أشخاص وجرح آخرون في غارات شنها اليوم الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت. قصفت إسرائيل اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي خطة لوقف إطلاق النار في لبنان. هذا وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات وقرى بالجنوب اللبناني في خرق سافر لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ أفريل الماضي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات عن إيران قبل التوصل إلى اتفاق سلام. مصادر مقربة من وزارة الخزانة الأمريكية كشفت عن مقترح قيد الدراسة يقضي باستخدام أصول تابعة لطهران لتمويل إعادة أعمار وإصلاح بنى تحتية حيوية متضررة في دول الخليج جراء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناوين. نحو تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين وتجديد على حماية الجيل الجديد من إدمان منتجات التبغ والنيكوتين. قمة دولية غدا في تونس تبحث تمويل نحو 30 مشروعا صحيا وإطلاق مرتقب لأول حاضنة تونسية أوروبية في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. وفي العالم استشهاد 13 فلسطينيا في غزة والاحتلال الإسرائيلي يقصف مجددا ضاحية بيروت الجنوبية. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: ناس لها بخت وناس ملهاش، هكا هي الدنيا في العادة، ديما تلقى ناس مبخوتين عندهم الحظ، وإن شاء الله يا ربي انتوما من أهل الحظ، وفما ناس الله غالب والدنيا كيما تعطينا يلزمنا نحمد ربي على كل حال، ونعمل ثم نعمل باش نغيروا زادا من الوضع. إذا كان مش عجبنا ما كانش مش باش نقعدوا هكا مكتفين يدينا ولا حاطين يدينا على خدنا ونبداو كيفاش يعني نلوموا الحظ، لا بالعمل نجم نغيروا برشا حاجات، وإن شاء الله يا ربي حياتكم كلها خير في خير.

0: دلغول على الكونسولات في الهندسة التقنية وعمار جبالي في تأمين الصورة والبث المرئي المباشر على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية أو على الموقع الرسمي للإذاعة راديو ناسيونال .tn. ونمشي مع بعضنا مباشرة الولاية نابل، نستقبل وظيفتنا الأولى من هناك الدكتورة سمر بن سليمان، قولوا لها عسلامة. مرحبا سمر، منورتنا على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا
1: مدام أحلام، مرحبا بيك، منورين بوجودك، يعطيك الصحة، بالتحديد من مدينة حمام الغزاز.
0: أي نعم، حمام الغزاز من ولاية نابل. حمام الغزاز قليبيا معناتها.
1: حمام الغزاز مدينة مجاورة لمدينة قليبيا.
0: أيوة، مرحبا. شنو الطقس عندكم؟ صيفي بالتأكيد.
1: والله الطقس صيفي، بدأ التبحير، بدأت الأجواء الصيفية.
0: ممتاز.
1: كما نقولوا نحن أهالي المنطقة هما توقعين مستمتعين برشا بالبحر.
0: أي دشنتوا البحر.
1: معناه ما عندناش ارتباط بالزمن لهنا، ثم موت لازم تتزبش وتمشي تبحر.
0: اكيد
1: انتظار ان شاء الله الموسم الصيفي ان شاء الله يجي، وان شاء الله يتعدى سلامات، وان شاء الله يتعدى كله فرح وسعاده ان شاء الله.
0: هو اعلن عن قدومه وبقوه الموسم الصيفي، خاطر نهارين ذوما سخان الحقيقه.
1: صحيح صحيح. هو إجابة، هو رد اعتبار للموسم الشتوي اللي جانا قوي زيدا.
0: أي نعم. وهذه هي معناتها، هكا تكون الفصول، كل واحد يعبر عن نفسه بطبيعته. يعني الصيف ما ينجمش يكون صيف لما يكون سخون، والشتاء ما ينجمش يكون شتاء لما يكون بارد. وإن شاء الله يا ربي يديم علينا هالنعمة، أنه نعمة تداول الفصول، لأنها نعمة حقيقة. دكتورة سمر، نمشيو معاك نحكيو موسيقى، نحكيو كلمات، حمام الغزاز تحتفي بالموسيقى والكلمات في ملتقى اليوم يبدو لي الاختتامة.
1: ولا اليوم هو الاختتام، الملتقى تحت عنوان موسيقى وكلمات.
0: نعم.
1: المحبة نستطيع وبالروح الثقافية نبني الأوطان.
0: أي.
1: هو ملتقى ثقافي موسيقي شعري امتد من أيام 5، 6، و7 جوان، اليوم كان الاختتام.
0: نعم.
1: ملتقى هذايا امتزج فيها الشعر، امتزج فيها الرواية، امتزج فيها الفن. هما أيام بالحق ثقافية بامتياز. نهار 5 جوان كان مقسم على زوز مناطق، منطقة قليبيا ومنطقة حمام الغزاز. نهار 5 جوان تم فيه استقبال الضيوف اللي هما ضيوف من جنسيات متعددة وجنسيات وطنية. عنا جنسيات شعراء فلسطينيين، شعراء من سوريا، شعراء من الجزائر، شعراء من العراق، وشعراء من كامل ربوع الوطن من الجنوب إلى الشمال.
0: نعم.
1: وفيهم من تعذر عليه المجيء فشاركنا معناها هل الملتقى هذي عن بعد، أو شاركنا معناها بكل تعاطفه مع الملتقى هذا.
0: نتحدث عن ملتقى دولي إذن سيدة سمر.
1: صحيح، هو ملتقى دولي، ونحن إن شاء الله كربي سهل نحاول نخدم بعضنا. الملتقى هذي يستقبل كل شيء، خلينا نحطوه في إطاره.
0: نعم.
1: الملتقى هذي هو نظم سلة من الشعراء نسق مع جمعية المحبة في حمام الغزاز ومع جمعية مراجعات ثقافية. واحتضنت الملتقى هذية دار شباب حمام الغزاز، وهنا نحب نقدم بالحق تحية كبيرة برشا لمدير دار شباب السيدة إيناس تيلي على رحابة صدرها، على التعاون اللامشروط، على بالحق مواقفها الإنسانية الكبيرة برشا. هي اكتشاف بالحق، وبالحق برافو لها اللي بالحق عطات في في في وقت وجيز. نحن تم تنظيم الملتقى هذية ولقيناها مسندة، يعطيها الصحة وربي يبارك لها. تحية كبيرة برشا لمدام أحلام الهمامي اللي هي عضوة في جمعية المحبة بحمام الغزاز، هي اللي نسقت مع الشعراء وهي اللي نظمت معاهم كل شيء. سي عز الدين كان له معناها دور، انه هو شاعر من قليبيا، كان له دور التنسيق مع الشعراء، هو اللي احتضن خاطر هما يعرفوا بعضهم الشعراء، نسقوا ما بين بعضهم. القائد فريد العليمي من الكشافة فوج أبو القاسم الشابي، وجمعية مراجعات ثقافية اللي هي جابت الشعراء في اليوم الثاني اللي احتضنته دار شباب من الصباح حتى لليل، اللي هو كان يوم تقديم الدواوين الشعرية على خاطر نهار 5 جوان في قليبيا في لالا محمد رسول الله في مركز الثقافي في قليبيا، قاموا بتقديم الشعراء، قاموا بمداخلات الشعرية متاحهم. ثم في نادي الألحان في قليبيا بالتحديد،

0: وفي اليوم الموالي قاموا الشعراء معناها خمسة شعراء بتقديم الدواوين الشعرية متاحهم.
1: نعم.
0: تحب مدام حليم نبدأ نغني لك؟
1: أي طبعا المشاركين أكيد تفضل.
0: الشاعرة اسمها هين الماجري قدمتنا ديوان جدتي السمكة. الشاعرة الحبيب المبروك الزيطاري قدمنا ديوان هرسات الليل.
1: نعم.
0: الشاعر مطير العوني قدمنا ديوان فوضتك الرفضة.
1: نعم.
0: والشاعر المختار المختاري اللي هو رئيس جمعية مراجعات ثقافية قدمنا ديوان مدار الصمت. والشاعرة مريم الحرباوي قدمت لنا ديوان أنت الشمس.
1: نعم. دواوين متاحهم هذوم.
0: هما دواوين متاحهم وحديثي الصدور يعني تصدروا في 2026.
1: نعم.
0: خاطر هما ديما قاعدين يعملوا في ملتقيات متعددة بصفة دورية. يعني وقت اللي يتم معناها تنظيم ملتقى كل شاعر فيهم يحاول يجيب الجديد نتاعو وكأنها منافسة محليها بالحق.
1: نعم.
0: كل واحد فيهم قاعد يقدم شنو يحكي وشنو تجربة نتاعو، هل هي تجربة ذاتية أم هي تجربة اجتماعية أم هي تجربة مستوحاة من الخيال.
1: نعم.
0: يعني كل واحد فيهم مثلا نعطيك أنا الشاعرة اسمها هين الماجري البارح قرأت لنا قصيدة، قالت هذه القصيدة تهداها للمرضى المعدة.
1: نعم.
0: تحكي فيها معنى على المعاناة نتاعهم سرطان المعدة يعني.
1: نعم نعم. عفوا
0: وعافاكم الله. تحكي فيها على المعاناة، تحكي فيها على معناها وكأنك تعيش في في في في الشعر هذاك، تعيش معها تاخذك تهزك للعالم آخر. وكل
1: نعم.
0: شاعر من الشعراء هذوما فوضتك الرفض معناها يقول لك لهنا كيفاش اللي هو حب يعدي سلاح للأجيال الجاية إن هي ديما يكون عندها موقف، ديما عندها مترا، ديما عندها رؤية في الواقع. الرفض راه يقول لك راه مش معناها انك انت يا انسان ترفض، يعني انك
1: نعم.
0: ترفض اللي الحاجات اللي لازمك ترفضها، يكون
1: نعم.
0: عندك قرار، يكون عندك راي.
1: اكيد
0: هذا هو. وكان بالحق مداخلات عديده ومتعدده، فما شاعرة فلسطينيه عملت مداخله جميله جدا تحكي فيها على المقايضه، تحكي فيها على وكأن معناها في فونت أو زنشير وكيفاش معناها بيع الوطن وكيفاش معناها بالحق.
1: نعم.
0: قصيدة شعرية أقشعر لها الأبدين معناها وشعراء معناها هو كان شعر ما كانش معناها عنده تيم معين
1: يعني كل شاعر يعني يكتب قصيدته من وحي بيئته خلينا نقول ومن الإطار اللي هو عايش فيه، وهكا كان التلاقح في هذا اللقاء في هذا الملتقى وكان التثاقف. سيدة سمر كيفاش كان الإقبال؟ هل كان فما جمهور للمتابعة؟
0: الحقيقة وإحقاقا للحق الإقبال ما كانش كبير برشا. كانوا الحضور متاع الشعراء كان كبير بالحق. احنا عملناه في دار شباب حمام الغزاز اللي هي معناها على البحر. ولكن في الليل في السهرية وقت اللي جاء فهد الشامي هو والفرقة متاعه هو فما حضور محترم. وفيه مراوحات شعرية ومراوحات غنائية للشاعر هو في نفس الوقت والفنان فهد الشامي.
1: نعم نعم.
0: هي أول تجربة لنا في حمام الغزاز مدام حليم راه باش نكونوا واضحين.
1: أكيد أي تبدأ مازالت فتية. أي نعم
0: أي. هي أول تجربة لنا والتجربة هذه كانت معناها كما نقولوا نحن راه في وقت وجيز جدا تم التحضير لها. ما نجموش نلوموا على العباد اللي ربما ما فماش إعلام كبير اللي هو باش يعلموا اللي بالحدث هذايا. ربما إن شاء الله كان ربي يسهل وكان أعطتنا القدرة إن شاء الله ربما في الأعوام القادمة نزيدوا ننظموه بطريقة محترفة أكثر ويكون معناها إعلام أكبر ويشمل
1: نعم.
0: أكبر عدد ممكن من الشعراء. مثلا أنا فقدت مثلا شعراء من مدينة حمام الغزاز ما ريتهمش موجودين في مع قائمة الشعراء.
1: نعم.
0: مثلا لهنا نعملهم نداء نقولهم رانا ماذا بينا تكونوا انتوما اللي تنظموا الملتقيات هذه وتكونوا موجودين خاطر ما شاء الله
1: بكشي ايضا ما توجهت لهمش الدعوه ربما يحبوا دعوه زاد
0: هو موسي عز الدين. احنا في الحاجات كيف هكا مدام احلام كل واحد يشد انتاج. سي عز الدين كان عنده هو التاج متاع انه ينسق مع الشعراء الحق متاع ربي. معناها ما خليناه له اللي هو ربما سبحان الله عن سهو ربما ضغط وقت برشا حاجات يعني
1: ديما راي البدايات تبدا فيها بعض الهنات وتبدا صعيبه شويه. ان شاء الله تداركوا الامر في ملتقيات قادمه دكتوره سمر بن سليمان. وعلى كل حال يقعد اللي تعملوا فيه ياسر نبيل حاجه مزيانه برشا اللي تقدم فيه جمعيه المحبه، تخدموا في الثقافه، تخدموا في الفن، وتخدموا على جهتكم، وهذا هو المهم وهذا الاهم انكم تدخلوا بعض الحركيه على جهه حمام الغزاز الحركية. الحركية الفنية، الحركية الثقافية، ما جيش الجمهور في الملتقى هذا يجيكم في ملتقى آخر، لأنكم أنتم ما شاء الله عليكم ناشطين وعندكم برشا أنشطة ثقافية وفنية. هكا ولا دكتورة سمر؟
0: صحيح، احنا عنا برشا أنشطة، هو الجمهور حضر وقت اللي سهرة كما قلت لك فهد في الليل. ولكن ها باش نعطيكم انا تويك هاو، مادام احنا تو باش نزيدو نحكيو أبار الثقافة، رانا باش نقولوا اللي نحنا نهار 28 جوان ان شاء الله تكون عنا قافلة طبية متعددة الاختصاصات في مدرسة الهادي العفايف بحمام الجبلي، باش يكونوا فما العديد من الاختصاصات الطبية باش تكون موجودة، ودعوة لهنا للناس الكل انهم يجيو، والناس الكل يكشفوا على رواحهم باش يعديو الصيف معناها طيب ان شاء الله في ظروف طيبة.
1: ممتاز. معاك
0: مدام احلام مره واحده اخرى باش نحكيو على تفاصيل اكثر
1: ان شاء الله.
0: منظمين القافله،
1: وهذا نشاط اخر من انشطه جمعيه المحبه اللي تخدم على برشا اوجه، انا شفنا الثقافه والفن، وايضا تخدم زاده حتى على الصحه وعلى الشؤون الاجتماعيه. الف شكر دكتوره سمر بن سليمان، كنت سعيده باستضافتك، ان شاء الله موفقين ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.
0: شكرا، شكرا جزيلا.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: لو جيت أغني وفي سرايا كنا نسمعوا فيها بصوت الفنان حسن الدهماني الله يرحمه، واحدة من إنتاجات حسن الدهماني. اليوم لحد 7 جوان، البارح السبت 6 جوان، التاريخ هذا متاع البارح 6 جوان أنا ما نجمش نعديه من غير ما نذكره، ونحب نذكره مباشرة عبر المصدح لأنه التاريخ هذايا مربوط بصوت عطاء بارشا للمصدح، صوت نبيل بن زكريا الله يرحمه اللي البارح مرت الذكرى الثالثة على وفاته. 6 جوان 2023 غدرنا نبيل بن زكريا إثر أزمة صحية حادة. 6 جوان 2026 تمر 3 سنوات على فقدان زميلنا وخونا وصديقنا نبيل بن زكري، ورغم مرور 3 سنوات هذه أنا شخصيا ما زلت نعتقد أنه مكان نبيل في الإذاعة ما زال شاغر، لأنه نبيل يعتبر أيقونة من أيقونات الإذاعة التونسية والإذاعة الوطنية تحديدا. مسيرته الإذاعية بدأت في التنشيط منذ شبابه، ومن اللي هو صغير نحكي لي كيفاش دخل الإذاعة ومازال يقرأ، عمره 19 سنة تقريبا حتى 20 مغلق هيش وقت اللي دخل الإذاعة الوطنية. عاصر أساطين المصدح في الإذاعة الوطنية كما الراحلين نجيب الختام وصالح أجغام، وإذا كان وليد التليلي تلميذ صالح أجغام فإنه نبيل بن زكري يعتبر تلميذ نجيب الخطاب، وهذا أكده أكثر من مرة وقاله لي أنا مباشرة. قدم نبيل بن زكري العديد من البرامج الإذاعية، منها ما اختص في الشأن الثقافي، ومنها ما كان في شكل ملفات، وأيضا برامج في مواضيع مختلفة، منوعاتي اجتماعي وغيرها. من البرامج اللي نذكرها نبيل بن زكري أنس وصفاء، جيران القمر، قدم أيضا يوم سعيد وكنت أنا في فترة من الفترات عملت له الإعداد، قدم برنامج بعنوان دروب الشمس، أمواج الصيف أيضا هذا برنامج صيفي، مدن وأرياف، شراع الليل، 3 على الهواء هذا البرنامج الشهير اللي كان فيه صحبة وليد الله يرحمه وحبيب ربي يمد في أنفاسه، نوار عشية أيضا من البرامج اللي نشتها نبيل بن زكري، برنامج على كيفك، برنامج شيشخان اللي أنا كان لي الشرف أني نشاركه في تنشيط هالبرنامج وكنت من ضمن الفريق، فريق شيشخان تقريبا اللي تواصل شيشخان 6 سنوات، برنامج على الوطنية اللي أنا وياه قدمناه مع بعضنا، وبرنامج طريق السلامة كيف اللي أنا وياه قدمناه مع بعضنا. معتها راح نبيل بن زكري عمل لعقود عديدة في الإذاعة الوطنية وتميز بقدرة كبيرة على الاقتراب من الناس، وهذا المهم وهذا اللي قعد، الاقتراب من زملائه كان قريب برشا، كان خلوق جدا وبنتفكروا عليه كان الذكرى الطيبة، وأيضا الاقتراب من مستمعيه، وذاك علاش أنا البارح الحقيقة معناتها كنت متأثرة برشا بالكم الهائل متاع التعليقات من عند المستمعين وهما يترحموا عليه، فما حتى اللي تواصل معايا في الميسنجر وعبر الهاتف ويقول لي اليوم راهو ذكرى وفاة نبيل وإحنا ما ننساوش نبيل بن زكري الملقب ببلبل اللي الإذاعة الوطنية، وسيظل نبيل بن زكري بلبل الإذاعة الله يرحمك نبيل بن زكري، ستبقى دوما في القلب زميل عزيز غالي الله يرحمك، وربي يفضل ويصبر أمي نفيسة على قدر محبتك. نمشي وتوا مباشرة الفقرة الموالية، حمزة زميلنا حمزة في الإخراج ياخذ مكان محمد الغول، واليوم زميلتنا انتصار المانع في فقرة نيشان باش تحكي على حمادي العقربي، نيشان هاليوم تقدمه للرياضي حمادي العقربي.
2: نيشان نيشان اليوم نقدموه النجم من نجوم الكرة التونسية ساحر الأجيال
3: محمد بن الحيم وتعرف باسم حمادي العقربي. هو من مواليد نهار 20 مارس 1951 في عاصمة الجنوب صفاقس وفي البطحة، وعلى شط البحر كانت بدايات عشق الكرة، حتى لين وصل عمره 8 سنين باش يلتحق بالنادي الرياضي الصفاقسي، والكل ولاو يحكيوا على موهبة جديدة ومهارات غير عادية. الجماهير ولاو يجيوا من كل بلاصة باش يتفرجوا على السحار والارتيستو حمادي العقربي.
4: حمادي نجم النادي الرياضي الصفاقسي.
3: عام 1971 يهز معاه النادي الرياضي الصفاقسي أول دوبلي في تاريخه بطولة وكاس، وعام 1978 لأول مرة تونس في كاس العالم، والمنتخب يتوجه للأرجنتين ويخوض الملحمة 3-1 قدام المكسيك.
5: حمادي العقربي قدمه ماسكيز ودى طارق العقربي الكعبي.
3: وبعد المونديال احترف لمدة عام في نادي النصر السعودي، ثم اعتزل كرة القدم رسميا في مباراة توديعية جمعت المنتخب التونسي بالنادي الرياضي الصفاقسي، كان هذا في ماي 1989. أسطورة الكرة التونسية وواحد من صناع ملحمة الأرجنتين اللاعب الدولي السابق حمادي العقربي غادرنا في عمر 69 سنة تحديدا نهار 21 أوت 2020، وتقديرا للتاريخ الرياضي وتخليدا لذكراه تم تغيير اسم الملعب الأولمبي برادس إلى ملعب حمادي العقربي اللي باش يبقى على الدوام ساحر الأجيال.
6: خاطر نعرف من الكرة فن، الناس كل طالب بالفن، الجمهور دخل يشوف كانوا دخل سينما ولا تياترو.
2: نيشان

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدعو إلى جلسات استماع عاجلة حول تنفيذ قانون المالية 2026. توقيع مذكرة تعاون إطارية استراتيجية لتثمين التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية. تونس تستضيف غدا قمة دولية تبحث تمويل نحو 30 مشروعا صحيا، وإطلاق مرتقب لأول حاضنة تونسية أوروبية في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. في أخبار الطقس، إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار مساء اليوم الأحد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 27 و32 درجة ببقية المناطق. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور جنوب لبنان. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن قواته تقترب من فرض سيطرتها على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق قريب مع إيران، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يشكك في جدية واشنطن. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: برشا رومانسية في الأغنية اللي كنا نسمع فيها بصوت الفنانة ماجدة الرومي. الأيام ومحتاجين أحيانا بعض من الرومانسية في هذا الوقت اللي قصيد فيه القلوب بعض الشيء. لابد من الرومانسية. تونس بولادها، تونس برجالها، تونس بنسيها، أكيد هذه هي تونس اللي ديما شامخة بولادها. مجموعة من أولادها يقودهم الفنان الكبير الفنان التشكيلي طيب زيود، خلاو اسم تونس يبرق أكثر وأكثر في قارة آسيا، تحديدا في اليابان. والسبب لوحة موزايك ضخمة عملاقة مجسدة لشجرة زيتون. سعيدة جدا الآن باستقبال صاحب هذا الحدث الكبير والمشرف على هذا الحدث الفنان التشكيلي الطيب زيود في هذه الفقرة.
0: ضيفنا وضيفكم
1: منورنا إذن على موجات الإذاعة الوطنية عبر الهاتف مباشرة من جربة ضيفنا الطيب زيود. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: شكرا ويحلو المساء الإذاعة الوطنية، السيدة أحلام وكامل فريق إذاعة الإذاعة الوطنية، يعطيكم الصحة على كل ما تقوموا به لأجل خدمة الثقافة والفنون والفكر والإبداع.
1: وإحنا هذا اللقاء تحديدا معاك باش نقولوا لك أيضا يعطيك الصحة ونشكروك سي الطيب على ما قدمتوه لتونس خلال الأشهر الفارطة واللي زاد ترسخ النهارين اللي فاتوا، هاللوحة العملاقة هذه اللي دارت الحقيقة اليابان وتوا مشيت سكنت في مكان باش تقعد فيه على طول. شنية حكايتها اللوحة هذه، لوحة موزايك الضخمة اللي تجسد شجرة الزيتون؟
2: الشجرة هذه السيدة أحلام،
1: نعم،
2: هي ثمرة لعمل كبير.
1: نعم.
2: قامت به مجموعة كبيرة، مش كان عبد الله، مش كان طيب زيود، برشا ناس بما فيهم الإدارات، راهو خلينا على خطر برشا ما تذكرش الإدارات. اللوحة هذه نجاحها يرتبط أساسا بعملية كانت ذكية جدا، اللي هي نجاح معرض أوزاكا.
1: أيوة.
2: تونس حقت نجاح كبير ياسر في طريقة جديدة للتفاعل مع المعارض. خرجت من هاك الفولكلور.
1: أيوة.
2: قبل كنا نعرفوا تونس احنا معرض يزال الطبل وزك، مع كل احترامي للطبل
1: بالضبط صحيح،
2: استمتع كثيرا بالطبل والمزمار. وقت اللي يضرب الطبل نلبس الظلالة والبلوزة ونهبط.
1: أيوة.
2: لكن
1: كان قبل حضور فولكلوري خلينا نقوله،
2: ولا
1: بالضبط
2: قبل ديما هكا المعرض أوزاكا كانت وراه مجموعة بركل عليهم.
1: نعم.
2: خدموه بطريقة ذكية وبما في العمل هذا الذكي، فما اللوحة الفسيفسائية. اللوحة هذه معناها لوحة عملاقة، لوحة كبيرة جدا، لوحة ضخمة.
1: نعم.
2: لوحة قياسها 7.10 متر على 4.5.
1: نعم.
2: لوحة معناها تنجم، حسب أنا متأكدة من أنها أكبر لوحة في العالم اللي تخدمت بالفسيفساء وجسدت شجرة الزيتون.
1: هذا في حد ذاته إنجاز.
2: هذا إنجاز.
1: نعم.
2: يحسب للدولة التونسية.
1: أكيد.
2: مش ما نقولوش راهو ديما راهو شمنا في الأشخاص. إحنا نحو.
1: نعم.
2: على دولة.
1: نعم نعم.
2: نحو على دولة. راهو صدقيني وقت اللي نخدم في نخدمه في اللوحة وأنا كنت مفجوع ونتغصور وخايف. معناها الهدف في الكل كان هك الدولة العزيزة اللي باش تمشي تشارك في دولة كبرى.
1: بالضبط.
2: رانا قادرين باش نبهروا العالم.
1: صحيح.
2: باش راهو لوحة الزيتون فيها العمل اليدوي وفيها العمل الفكري.
1: نعم.
2: وفيها الإبداع وفيها التاريخ، فيها التراث، فيها الثقافة، فيها السياحة، وفيها الاقتصاد.
1: بالضبط.
2: معناها وقت اللي تقول شجرة الزيتون تقول اقتصاد متاع زيت الزيتون. وقت اللي تقول السياحة تقول شجرة الزيتون، فما ناس تهتم بشجرة الزيتون. وقت اللي تقول الثقافة تقول المخزون التونسي للفسيفساء أكبر مخزون في العالم.
1: صحيح، نعم.
2: معناها شجرة الزيتون ما هيش حاجة بسيطة، لا، شجرة الزيتون هاي عندها قدر وقيمة. وزيد وقت اللي تخدمت بطريقة ذكية، والحمد لله نجحنا في أن حطيناها بطريقة فيها شوية كرياسيون، فيها ابتكار، ما هيش هك الزيتونة التقليدية اللي تظل فما تروندار بس الوسط واربعة ورقات، لا، معناها فما كونسيبت كاملة.
1: صحيح.
2: فما رؤية، فما والحمد لله نجحنا فيها بعد.
1: نعم، ممتدة هكا في الجذور وفي العمق التونسي، هكا حسينا فما امتداد اللوحة، يعني فيها برشة تعبيرات وبرشة معاني.
2: لا، هي أنا أول ما أنا راني الكبر متاع اللوحة والجمال متاع اللوحة راني اكتشفتها معاكم مع الناس الكل. علاش؟ على خطر أنا وقت اللي خدمناها،
1: نعم،
2: خدمناها وهزيناها تروف ما زانيش الوقت باش نشوفها. واحد وقت ركبتها، أنا مشيت ركبتها في اليابان، كي ركبتها في اليابان كيف ما كانش عندي الوقت، ركبتها وروحت. بعد
1: لكن الصورة في ذهنك والفكرة في ذهنك.
2: لا نعم، ما فيش خلال. أما نحكي لك أنا معناها علاش حبيت نجاوبك.
1: نعم.
2: فما واحد بارك الله فيه معناها سأل عليا وهو في المعرض نتاع وزاكا.
1: نعم.
2: عطوه رقمي طلبني، قال لي أنا توا مجيل تحت الزيتونة في اليابان. تصوري، معناها قال لي الكبر نتاعها يخليك تحس روحك بروبورسيونيلمون حق شيء شوية تظهر، معناها خطر كبيرة، 7 متر ونص، 7 متر فاصل 10 على 4 متر ونص، معناها حاجة كبيرة
1: عملاقة. صحيح.
2: وزيدي.
1: اي نعم.
2: وبعتالي اللوحة هذه معناها تخرج من هاك تخرج من هاك الاكسبو وتمشي المتحف نتاع فنون.
1: اي نعم. هي قامت قبل بجولة في اليابان، تعديت بهكذا محطات. نعم.
2: نوريلك احنا بعد ما ركزناها عدت 6 اشهر في المعرض في اكسبو زكا، عدت 6 اشهر. واكسبو زكا راهو فيه يمكن 28 معناها 28 مليون زائر، معناها مش شوية،
1: من أكبر المعارض العالمية. صحيح.
2: ايه، ومعناها معرض يصير 5 سنين في العام. 5 سنين في العالم، كل 5 سنين يصير مرة في دولة.
1: نعم.
2: معناها معرض عنده قيمة وقدر.
1: صحيح.
2: علاش لقيل يقول علاش اليابان قبلت باش تاخذ هاللوحة هذه؟
1: بالضبط، هذا هو.
2: ايه، على خاطر النجاح نتاعها عند المتلقي، معناها رؤية المتلقي ليها ورؤية الزوار لهك اللوحة، معناها هو اللي ساهم في أن اليابان تقبل باش تحطها في مكان ما.
1: أي نعم. معناها
2: من بعدها
1: بصفة دائمة باش تستقر بصفة دائمة.
2: بعتالي هزتها المتحف واتا، متحف وتا للفنون.
1: نعم.
2: وكانت بمناسبة سبعين ذكرى 70 عام للدبلوماسية التونسية اليابانية، معناها كانت ذكرى. نعم. تحطت نهار 26 ماي.
1: نعم.
2: قعدت 5 أيام، نهار 1 جوان نقلوها. أي. بصفة نهائية وصفة دائمة.
1: نعم.
2: للجامعة هذه، اللي جامعة راهي جامعة كبيرة، جامعة محترمة، جامعة من أكبر الجامعات، فيها يمكن 100 دولة يقرأوا فيها، طلاب متاع 100 دولة، معناها ما هي الجامعة معناها احنا اليوم سيدتي
1: جامعة سيدنا. نستسمحك نذكر الاسم ان شاء الله ننطقه بالصحيح، جامعة ريتسومي كان آسيا والمحيط الهادي، هكا اسمها ريتسومي. أيوة. كان. اي نعم.
2: اليوم احنا هالرسالة الذكية هذه وهالهدية. نعم. اللي هدتها لنا اليابان هذه. نعم. انا بالنسبة لي نعتبرها هدية.
1: نعم. فيها اضافة اليابان. فيها اضافة لتونس.
2: بينشير.
1: بالضبط.
2: راهي معناها فما رسالة ان شاء الله نعرف نوظفوها. متاع ان تونس عندها خلق وابداع.
1: نعم.
2: على خطر على خطر انا نتصور الفنانين التشكيليين اللي باش يشوفوا اللوحه باش يعطوا قيمه للفن التشكيلي في تونس.
1: صحيح.
2: الفن التشكيلي ماهوش الفن التشكيلي ماهوش بنتور.
1: نعم.
2: البنتور مهنه، الرسم مهنه، الفن التشكيلي هو التجسيد، هو الفكره.
1: نعم.
2: التوريفال، التوريفال اسمها توريفال على خاطر ايفل. ايفل ما كبسش بلونه في التور هذايا.
1: نعم.
2: وهي باسمه، اللوحه باسمه، معناها ريتي، معناها تونس.
1: نعم.
2: اليوم باش تكون موجوده في
1: بالضبط.
2: في اليابان بلوحه عملاقه، لوحه فيها 490 الف حجره، لوحه تخدموا فيها 32 الف ساعه. راهي تونس اليوم يلزم توفر المناخ لأبنائها وأطفالها حتى يبدعوا في كامل القطاعات، ماهوش كان في الفسيفس.
1: صحيح صحيح. إذا باش نلخص كلامك، اللوحة ستجلب لها الأنظار مش من اليابان بركة، تجم تكون من مختلف أنحاء العالم، بما أنه الجامعة هذه نعم دولية. إذا ستجلب لها الأنظار، وبالتالي اللوحة نفسها ستجلب الأنظار لتونس، يعني العالم سيعاود ينظر لتونس بنظرة أخرى. زيادة كما قلت فيها اكتشاف من جديد على الـ على الـ على الأولاد، على شعبها، على ناسها، على نساها، على رجالها الخلاقين المبدعين الفنانين. نعم، هذا معناتها حاجة جميلة برشا وحاجة نبيلة برشا. الخدمة اللي عملتوها سي طيب ياسر به، يا قلت لي امتدت على قديش على قديش من يوم قعدت برشا؟
2: ثلاث أشهر 32 ألف ساعة عمل،
1: ما شاء الله.
2: ماهيش حاجة بسيطة. راهو اليوم أنا من المنبر هذا نحب النادي لوزارة التكوين المهني، وزارة التربية، وزارة السياحة.
1: نعم.
2: يلزمهم يلتقيوا مع بعضهم لاستراتيجية لاكتشاف المهارات.
1: ضروري.
2: راهو اكتشاف المهارات تبدا من الطفوله.
1: نعم.
2: من الطفل في السنه في التعليم الابتدائي وتنتقل معه حتى يكتشفوه في الاعدادي، وبعتالي في البكالوريا باش يتولي يتوجه عن قناعه. اللي عنده في صويبعاته يمشي للحرف، واللي عنده في السمع يمشي للموسيقى، واللي عنده في المشهدية يمشي للسينما والمسرح. سيدتي الكريمة.
1: نعم نعم نعم. مهم برشا النداء متاعك، لأنه هذوما الثلاث وزارات لو يلتقيوا مع بعضهم وينسقوا مع بعضهم ويخدموا بعضهم تو نشوفوا العجب.
2: أنا متأكد اللي السيد وزير التكوين المهني، أنا ولد التكوين المهني، أنا علاش نحكي هكا بحرقة وعلى خطر أنا نقري في التكوين المهني ونقري في الحرف. أن السيد الوزير وزير التكوين المهني والتشغيل السيد رياض شوز متأكد أنه لو يحطوا مع بعضهم اليدين بثلاثة وزارات هذو تو نولوا نقصوا من الحرقة ونقصوا من التجارة الموازية ونحدوا من التجارة الموازية ونولوا نوفروا منتوجنا في الأسواق ونقصوا شوية من التجارة الموازية.
1: نعم نعم. طيب زيود، أنت بالأساس فنان تشكيلي وهذا مؤكد طبعا. لمستمعي الإذاعة الوطنية ربما فما شكون يسمع بالطيب زيود لأول مرة، شنو تجم تقول لهم سي طيب؟
2: أنا نقول لهم حاجة واحدة.
1: نعم.
2: راهو الكل التوانسة الكل قادرين على الإبداع.
1: نعم.
2: على خطر أنا ولد التكوين المهني وأنا نعرف اللي تبارك الله سويبعاتنا عندنا ما راهي الفنون. الفنون في في في جمالية المعادن.
1: صحيح.
2: في العمل مع المعادن. في انك تاخذ معدن وتشكله بالطريقة اللي انت تحب عليها. عندنا برشا الناس قادرة باش تصنع الجمال في كل القطاعات.
1: صحيح.
2: وفي كل المحامل، وإن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله نخدمه على أن تكون في كل مدينة في العالم تونس عندها حاجة، حتى لو كانت تكون
1: عندها فيها. وجود. أي نعم أي نعم. إن شاء الله تونس ديما في العلالي وديما موجودة في كل مكان في العالم كما قلت بولادها. أكيد نحب نشكرك برشا سي طيب. شكرا جزيلا، نورتنا على موجات الاذاعه الوطنيه.
2: شكرا على واجب، هذا واجبنا راهو.
1: مرحبا.
2: هذا واجبنا واحنا مطالبين قدام ربي باش نفيدوا بلادنا ما دمنا قادرين.
1: يعطيك الف صحه، الى اللقاء سي طيب.

0: الرشاق. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.

0: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: عشر دقائق تفصلنا على موجز الساعة الثامنة، أنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية وهذا يحلو المساء يشرف على النهاية. بعد شوية يجيكم محمد عيسى المؤدب الكاتب والروائي في حدائق السرد. أنا نخليكم رفقة صوت نعمة في كلمة حب. في أمان الله، دمتم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحصد جائزة أفضل فرعان طلابي عالمية للريبورتات في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والريبورتات في تونس حسب ما أعلن عنه المعهد على صفحته على الفيسبوك. نمو لافت للمؤشرات المالية الرقمية بتونس خلال الثلث الأول من سنة 26 و2000 وتراجع حاد في استخدام السكوك حسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تتعهد بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. تونس تعزز حضورها في السوق السياحية الصينية عبر برنامج ترويجي مكثف خلال هذه الصائفة، ويتضمن البرنامج خاصة تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وأعلاميين صينيين إلى تونس. إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار مساء اليوم. في منطقة الشرق الأوسط استشهد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين مساء اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة تصفية قادة حماس البارزين. على الجبهة اللبنانية مقتل 2 وإصابة 20 في غارة إسرائيلية على منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الحصار البحري على طهران وضوء واشنطن الأخضر لإسرائيل يجعلان قواعدهما ومصالحهما أهدافا مشروعة. ومصدر أمني أمريكي يؤكد استعداد الولايات المتحدة عسكريا في حال نفذت إيران تهديدتها وشنت هجوما. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إن.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد يطرحه برنامج حدائق السرد، الواقع والحلم في الكتابة الروائية، انطلاقا من رواية مايا حكاية الوجع المكتوم مثالا للدكتور لطفي دبيش. مبروك سي لطفي هذا العمل الروائي الأول أعتقد.
2: الأول، لكن قبله هناك كتابات أخرى لكن ليست بهذا الشكل من الاتساع ومن التوسع.
1: أكيد. لطفي دبيش كاتب وأكاديمي تونسي، عميد كلية سابقا، متحصل على دكتوراه ودكتوراه الدولة من كلية الأداب منوبة، أستاذ التعليم العالي بجامعة تونس ومدير كرسي الألكسو محمد السويسي للدراسات الحضرية وتاريخ العلوم والتواصل الثقافي. من أهم مؤلفاته الإنسان والمكان في الثقافة العربية وكتاب التواصل الحضاري في الثقافة العربية. دكتور شيد القرقوري ناقدا أكاديميا،
3: أهلا وسهلا، مرحبا. سبق لي أن قدمت الرواية ولكنني صب بها، فكتبت اليوم فيها مقالا تحليليا سألقي بعض جمله على السادة المستمعين، وأرجو أن يتقبلون بفرحة كالعادة وبإقبال.
1: وبإقبال. موضوع مهم جدا، الواقع والحلم، هذه الثنائية التي تقوم عليها عادة الرواية أو الكتابة الروائية. ماذا يمكن أن نطرح في مستويات إذن نقل هذا الواقع إلى الفن، إلى الإبداع، إلى الرواية سي لطفي؟
2: والإبداع بصفة عامة لا يمكن أن يعيش دون حلم، لأن الحلم هو الذي يصنع الحياة، ثم الأدب هو الذي يمكن أن يستشفي في المستقبل، ويمكن أن يصنع عبر تقنيته ما يمكن أن يصوغ عوالم جديدة. لأن الرواية قبل أن تكون هي مجموعة حكايات أو هي نسج من الحكي، هي حفر في الأحلام وحفر في العالم الممكن. لذلك فإن الروائي يمكن أن يصنع، عندما يعجز على صناعة الحلم الذي يريده في الواقع، فهو يلتجئ إلى الكتابة، والكتابة الأدبية لعلها هي الصور أو الحضن الدافئ الذي يمكن أن يحتضن أحلامنا وأن نحقق عبره ما نريد تحقيقه.
1: نعم، هذا الواقع يعني حين ينقل إلى عمل روائي طبعا له مقومات أساسية، عن مكان، إذن عن زمان، أيضا عن شخصيات، عن أحداث، أيضا ربما تصادفنا في الواقع في أمكنة معينة، لكن الكاتب ليس صحفيا، ليس مخبرا بحدث ما، وإنما هو يرتقي بهذا الواقع إلى مصاف الحلم ومصاف الرمز كما نرى طبعا في رواية مايا. هذا سؤال لي أن يطرح على أستاذنا العزيز رشيد القرقوري، وأنت مطلع على العديد من الأعمال الروائية التونسية وأيضا العربية.
3: أنا درست الرواية في الجامعة لـ30 سنة.
1: نعم.
3: ودرست مع نقاد ومع الروائيين. البارحة تذكرت محمد الباردي.
1: أي.
3: ونشرت له، قدمت لرواية. اليوم أنا مع روائي آخر فاجأني بروائيته، ولكن مفاجأة خارقة العادة ممتازة. فقرأت الكتاب، قرأت الرواية من شرح ببورقيبة وأنا طالع إلى 9 أبريل، نمشي ونقرأ والعباد يقولوا هل المجنون هذا، معليش. فرواية ممتازة، وحتى العنوان مايا حكاية الوجع المكتوم، قراءتها قراءة مركبة.
1: نعم، نحن سنعود سيد بعد إذنك إلى الرواية بتفاصيلها وبقضاياها وعمقها. الآن نحن لنا بالداخل أو لنا بعض المفاهيم إذن نتناقش إذن في أمرها، ثم سنغوص إذن في هذا العمل الروائي. هل أن الواقع الذي يستدعيه سي لطفي دبيش أو أي كاتب آخر إذن هو واقع يعني يمثل لنا حياة يمكن أن تكون حياة ثانية، حياة بديلة بكل مقوماتها الواقعية كما قلنا، بالأمكنة، بالأزمنة، بالشخصيات، بالأحداث؟
3: هي حكاية يومية.
1: نعم،
3: ما يدور في الرواية نلقاه نحن يوميا في حياتنا، فلم يأتي بأخبارها من كواكب أخرى.
1: نعم،
3: من تجد نفسك، ترى نفسك، ترى مغامراتك، ترى شبابك في مايا، لذا أجد أن الإقبال عليها طيب.
1: نعم، هذا.
3: وأجد أن الرواية تقدمت على الشعر من حيث الكم، الطباعة، وفي فهمتني؟ فهناك صراع جميل بين الشعراء والسراد أو السردين، وإلى حد الآن السردون منتصرون بنقاط قليلة لا محالة، ولكن أنا أشجع هذا السرد، وأرجو أن يكون لنا سردون كسردي لبنان وكسردي الأردن وكسردي ليبيا أخيرا.
1: نعم.
3: فهمتني؟ نحن في الطريق الطيب، ومن أجل هذا فليفعل الفاعلون.
1: كيف يرتقي الواقع إلى مستوى الرمز في الرواية سي لطفي؟
2: طبعا أنت تثير مشكلة أخرى بين الواقع والرمز، لأن هذا التداخل هو تداخل آلي تقريبا، ولا يصنعه الروائي صناعة، لأن ما يمكن أن نتحدث عنه ونحن نكتب في روايتي، في الحقيقة الرواية هي كأنها تخمر لتجارب كثيرة، ثم هي محصلة تجارب السنين ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، ثم إنها قائمة على رؤية للكون للإنسان والعالم. إذن وهنا عندما نعود إلى الحلم، يمكن أن نسوغ هذا الحلم في رواية، لكن كذلك الأصعب هو أننا نصنع رواية في الحلم. لذلك الأستاذ أحمد الودني، وهو ناقد أدبي تونسي وهو أستاذ في الجامعة، في الحقيقة عندما قرأ نص مايا، وأنا في البداية صدرتها للتثبت من قيمتها، ثم أردت أن أختبر ردود فعل القراء. قبل 3 سنوات تقريبا أصدرت بعض المقاطع عبر صفحتي في الفيسبوك، فكانت ردود إيجابية جدا. أحمد الودني تعلق بالرواية، ثم عندما اكتملت أراد أن يقدمها وقدمها. هو يعتبرها رواية حلمية، رومان أونيميك، وهو يقول لي أن الرواية الحلمية غير موجودة في عالمنا العربي، ويعتبرها الأولى في تاريخ الرواية العربية وفي تونس. نعم. رواية حلمية، لأنه يمكن أن يحلم بغد أفضل الروائي، لكن هذه رواية حلمية، هي صناعة رواية في الحلم، وتتداخل الأزمنة بكيفية أحيانا لا يشعر القارئ وهو يقرأ، هل هو في الواقع أم في الحلم؟ فأنا لا أعتبر أن الخيط أو هناك خيط فاصل بين الرواية والحلم أو بين الواقع والحلم، بل أعتبر أن حياتنا إن لم تندمج ولم تتماهى بالحلم ليست حياة، وما أضيق الحياة إذا انعدمت فيها الأحلام وانعدمت فيها الأمال. لذلك حتى العنوان مايا حكاية الوجع المكتوم، هي تجمع بين الوجع والفرح.
1: نعم.
2: ولا فرق بين الوجع والفرح، ومن الوجع تنطلق الأفراح، وأحيانا في الأفراح تجد الأوجاع.
1: هذا مهم جدا. سرشيد قدمتك قبل أن نمر طبعا إلى مايا بهذا الغلاف الممتع الجميل يعني والإخراج الجيد. طبعا الكتب اليوم يعني تطور، تغير، المتغيرات، وسائل التواصل الاجتماعي، السرعة وسرعة إيقاع الحياة، تغير القارئ أيضا، ليس قارئ الستينات والسبعينات كما قارئ اليوم. الكاتب يعني لم يعد يسرد لنا ويحكي لنا حكاية بسيطة، وإنما أصبح أيضا بالإضافة إلى الحكاية ينتج لنا المعرفة. ورأينا في هذا العمل الروائي كيف أن لطفي الدبيش إذن يحضر لنا مؤرخا جغرافيا، رجل معرفة وعالم أيضا، ورجل اقتصاد يتحدث عن الاقتصاد، ورجل مجتمع يشير إلى تحولات المجتمع التونسي. إذن الكاتب اليوم أصبح إذن ينتج لنا إذن المعلومة معرفة.
3: الرواية الحلم أو الحلم الرواية.
1: نعم.
3: وهنا عندي ملاحظات شتى حول هذا الجنس الروائي الجديد.
1: نعم.
3: والذي يقتحمه صديقي وزميلي بكل شجاعة وبكل فروسية. لا أريد أن أقول يقع، هو لا يقع فعلا، إنما يصادف رواية أخرى أو يصادف في الرواية مضمونا آخر، هو التجريب. والتجريب هذا سبقنا إليه اللبنانيون، سبقنا إليه رحلة غاندي الصغير لإلياس خوري. هذا الذي يجمع مقالات صحفية ويجعله منها رواية. لطفي لعب على الحلم وهو ملمح تجريبي، ثم لعب خاصة على الشخوص أو الشخصيات التي تتحول إلى رواة وتفتك الرواية من الراوي الأصلي.
1: نعم.
3: كذلك لعب على الزمن، التداخل الزمني، تقديم، تأخير، استبطان، كذا وكذا. فهذا النوع من الرواية أصبح اليوم مطلوبا، لم تعد الرواية حكاية قصصية عروية
1: ساذجة.
3: لا أقول ذلك، أنا لا أتكلم بالسياسة، بسيطة تقول، ولكن أصبح لنا قارئ من نوع جديد. قارئ مثقف، أصبح لنا قراء من خريجي الجامعات، فلا بأس أن ندغدغهم بهذا أو أن نستفزهم بهذا النوع من الرواية. سيقولون لي إنها رواية جامعية، إيوا ولا وين المشكل؟ ها سي محمود ترشون اكتب الرواية الجامعية، فرج الحوار اكتب، فين المشكل؟ أنت كتبت الرواية سي، فهمت؟ وأنتم الجامعيون وأنتم تعسرون علينا الحياة، حملة قائمة علينا. باي معليش، هل هذه الرواية تقتضي قارئا نخبويا من النخبة؟ لا لا لا، ليس بالضرورة. أنا ولادي مراهقين يقرأوا فيه، ملا مايا عند عم لطفي، لا تتطلب أستاذا جامعيا يقري في الرواية في الجامعة، مش
1: لا لا لا،
3: فهمت؟
1: نعم.
3: إذن هل كونترانت، هل اللوم هذا على زميلي وعلينا نحن؟ المعجزة لمحمود ترشونة
1: مثلا
3: تقرأها من أول الأخر، دنيا وغيرها. إذن الرواية الجامعية صحيح أحيانا نكتب كما يريد جينات، وكما هذا كمان تأثير تدريسنا للمناهج، أما وليس تعقيدا للقراءة. فعل القراءة اليوم يجب أن يكون فعلا ناضجا ذكيا يستنتج منه الكاتب، كما قلت السيد مختص في الجغرافيا في كذا، ويحب ويكره سيوظف اختصاصه فهمت. فهيا نتعلم، ستصير الرواية أداة معرفة، أداة علم، لما لا؟ علش لا نستمتع ونتعلم ولعلنا نتأسى بها ونكتب مثلها.
1: وهي رواية اليوم الحديثة حمالة ألوية وحمالة نصوص، أيضا حمالة أجناس أدبية، ورأينا استدعاء لطفي الدبيش في هذا العمل الروائي للشعر، استدعاء أيضا للفن، ومن الفن استدعى مثلا بعض الأغاني المعروفة، لا تنتقد خجلي مثلا لنجاة الصغيرة، وكذلك رواية مهمة لأستاذنا العزيز جعفر ماجد رحمه الله،
3: الساحرة،
1: يعني الساحرة
2: شدوفو.
1: نعم، هذا العمل إذن مهم جدا في هذا النص الروائي الجديد الذي طبعا نحتفي به اليوم في هذه الحصة. وذكر أن هذه الرواية صادرة عن دار نيرفانا للنشر والتوزيع، وقد وردت في 208 صفحة من الحجم المتوسط. سلطفي، شنو رأيك إذا نستمع إذن إلى هذه الأغنية الساحرة؟

0: نستمع أيضا إلى مقطع من هذه الرواية بصوت أمال الكتاري، ثم سنعود.
1: حدائق السرد. بدأت الرحلة وحدي لا رفيق لي، شرقت وغربت، سرت في طرقات الحياة، اكتشفت شوارعها ونبشت تفاصيلها، تهت حينا ووجدت طريقي حينا آخر، شوارع قطعتها كاملة وأخرى لم أتجاوز نصفها، قطعت أشواطا ومضيت أسير هنا وهناك، عبرت كل الشوارع ومشيت فيها بالطول والعرض، في أزقتها ومحلاتها ومقاهيها وساحاتها وحدائقها ومدارسها ومكتباتها ومسارحها. أما شارع الحياة فلم أكتشف منه إلا القليل القليل، وكلما توهمت أنني تصفحت أوراقه بانت لي الحقيقة مغايرة، فاكتشفت أنني لم أعرف سوى بعض الجزئيات داخله. شارع الحياة يحوي الموتى وينبض حياة، شارع الحياة حي لا يموت ولا يجمد، بل هو نشيط أمواجه متلاطمة حينا، هادئة أحيانا أخرى. شارع الحياة يركبه الجميع ويمر به الجميع أيضا، ولا يحرم منه أحد، كل الناس يعبرونه ولكل حظ فيه، لكن الحظوظ فيه متفاوتة. شارع الحياة قد تأخذ منه الكثير وقد لا تأخذ منه شيئا فتخرج صفر اليدين. شارع الحياة عالم بأكمله وبحر لا حدود له، بحر بعطاياه ومخاطره. البحر ممتع وجميل ومعطاء، لكنه غادر وبخيل، فقد لا يعطي شيئا بل يأخذ كل شيء. بدأت الرحلة وحيدا لكنني لم أبق وحيدا، ففي كل لحظة أجني من شارع الحياة ثمارا، منها ما ينفع فأقطفها وأتمتع بخيرها، ومنها ما لا ينفع فأتركها أو لا أتوجه إليها أصلا. نهلت من شارع الحياة معارف وعلوما وخبرات، فتعمق نظري واتسعت معرفتي، فيه عرفت رفاقا أعطوا معنى لحياتي. في شارع الحياة ظفرت بهدية ثمينة لا مثيل لها، مايا بل فينوس، هبة الدنيا ملأت علي دنياي وأخرجتني من فراغ رهيب، وصرت أشعر بمعنى مختلف لحياتي. مايا أحبتني وأعطتني من روحها ما لم أجده في غيرها. مايا حيية جدا وبسيطة جدا ونادرة جدا، ولولا تأخري في الزواج لما عرفتها، فرب ضارة نافعة. شارع الحياة مهما كانت فطنتك لا تفهمه دائما ولا تظفر بما فيه دائما، وما يزعجك اليوم قد يفرحك غدا. رحلتي في شارع الحياة وضعت أمامي الناجح والفاشل والمنتصر والمنهزم والضعيف والقوي والخجول والجسور والكريم والبخيل والجاهل والعالم واللطيف والعنيف. شارع خصب، بحره متلاطم، يسعدك حينا ويحزنك حينا آخر، الحياة فيه لا تتوقف بل تسير في انسياب كامل، يرضي من يرضي ويغضب من يغضب. شارع الحياة متغير تغير الأيام، لا يثبت على حال، يعطيك على قدر عزمك عاجلا حينا وآجلا أحيانا أخرى. اجتمعنا وافترقنا واجتمعنا من جديد، ولكل فترة نكهتها ولا مرحلة كسابقتها. درسنا، تخرجنا، اشتغلنا، تزوج منا من تزوج، واستقر من استقر، وتشرد من تشرد، وتصعلك من تصعلك، وناضل من ناضل، وسجن من سجن، وتمتع من تمتع. وكلما التقينا أحسسنا وكأننا لم نغب سوى ساعات قليلة عن بعضنا البعض. من رواية مايا حكاية الوجع المكتوم لطفي دبيش. حدائق السرد.
0: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الواقع والحلم في الكتابة الروائية، انطلاقا من رواية مايا حكاية الوجع المكتوم للروائي الكاتب التونسي الدكتور لطفي دبيش. هذه الرواية صادرة عن دار ميرفانا. نزار قباني يقول: مايا تناديني لأعطيها مناشفها، وأعطيها مكاحلها، وأعطيها خواتمها الملونة المثيرة، وتطلب أن نساعدها على ربط الظفيرة.
2: ربط.
0: انطلاقا من هذه القصيدة ومقطع من هذه القصيدة، ندخل عالم مايا، عالم إذن هذه الرواية للطفي دبيش، كيف يمكن أن نقدمها بأسلوب برقي دكتور؟
2: إذا أردت أن تشد القارئ إليك فحدثه عن مايا، عن امرأة يراها في حلمه، يراها في خياله، تذكره بماضيه السعيد، بشبابه. وصديقي عرف من أين أو من حيث تؤكل الكتف، وكان بيودي دائما أن أسأله، وكنت أتهيب السؤال.
0: نعم.
2: لماذا كتبتها الآن؟
0: وهنا
2: وهنا وهو صديقي ونحبه يحبني راه، اما ديما فهمتني. وجاء الوقت لكي اساله لا جناز دو رومان، لا جناز دو رومان.
3: لماذا الان؟
2: لماذا الان؟
3: ليس قبل ذلك. في الحقيقه انا كنت اكتب وكتبت ونشرت كذلك في التسعينات، في الثمانينات نشرت مراودات في الملحق الثقافي لجريدة الصحافة، نشرت في وليتين
0: ومنتديات أيضا
3: في الصباح، إذن في المنتديات في لجان الثقافية،
0: في منزل ميم أيضا. نعم.
3: يعني نشرت أشياء كثيرة، طبعا لمحاولات في الشعر لكنني لم أنشرها، ولا أعتبر نفسي بحجم الشعر الذي يمكن أن يضيفه للشعر، لذلك لم أنشر ولن أنشر في الشعر. لكن بالنسبة إلى السردي كنت أنشر مراودات، كانت مراودات تراودني، أفكار، بعض الأفكار تراودني فأنشرها في الصحافة. ثم شخصية الأكاديمي، أنا بين أمرين، بين شخصيتين، شخصية الأكاديمي وشخصية المبدع، وأحيانا شخصية الأكاديمي تخلق شخصية المبدع، ثم شخصية الأكاديمي تجعل لعلها كالجلاد الذي لا يقبل أي شيئا، فأنا أحاسب نفسي قبل أن يحاسب النقاد، فأنا أتحول إلى ناقد، وعندما أتحول ناقد قد لا أنشره، قد أحاسب نفسي فأقول هذا لا يستقيم وذاك لا يستقيم، إلى أن تستقيم الأشياء فتضيع السنون. إذن هذه من الأشياء، هذا التفاعل بين الأكاديمي والمبدع، هناك شيء من التعسف أحيانا، وغلبت شخصية الأكاديمي في بعض النواحي، لأنني نشرت كتبا ثم تحملت مسؤوليات جامعية، ثم الآن مدير كرسي الأليكسو لتاريخ العلوم والتواصل الثقافي والدراسات الحضارية
0: طبعا،
3: ثم تحملت مسؤوليات إدارية في عميد كلية، إذن ثم مع الدكتوراه الأولى والدكتوراه الثانية، ثم مع المقالات الأكاديمية، أنا كتبت كتابا في 750 صفحة حول الإنسان والمكان في الثقافة العربية، وأنا اشتغلت على فلسفة المكان، واشتغلت على الرحالين وعلى الرحلات، اشتغلت على العلماء في ذلك. إذن تقول رغم كل هذا لا يمكن أن نخنق شخصية المبدع، المبدع هو حي في دائما، لكن النشر تأخر.
0: نعم.
3: لأنني أعتقد كذلك أن الرواية من الأجناس الأدبية الصعبة جدا، ثم الروائي إن لم يتحصل على الخبرة الكافية لا يمكنه أن يحفر في القضايا. الرواية ليست مجرد حكي، ليست مجرد نسيج من الحكايات، يعتقد الناس واهمين أنها تركيب لمجموعة حكايات، لا، أويته يحفظ في القضايا، في هي رحلة في الإنسان، هي رحلة في النفس البشرية، هي رحلة في المجتمع، في الآمال، في الأحلام، في الخيال، هي التي تركب لنا أو تكون لنا وتطور المخيال. والخيال إذا لم يتطور فلا يمكن أن نصنع علوما ولا يمكن أن نصنع تقنيات. لذلك فإنني أرى أن أصعب جنس أدبي يمكن أن يركبه الواحد هو رواية. الرواية كما تصورتها، لأنني لم أبني رواية على فصول أو لم أبني رواية منفصلة عن بعضها البعض، بل ربطتها من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة تقريبا كلها في عالم واحد. هذا اعتقاد مني وهذا تصور. هذا صار مشكلة أو معضلة يعيشها بعض الروائيين الذين يريدون أن يتخلصوا من هذا العبء الثقيل أنه سيركب رواية في 300 صفحة أو في 400 صفحة. طبعا أنا نشرتها بخط صغير، كان يمكن أن تكون في 400 صفحة طبعاً. لو كان الخط في حجم آخر، لكن لاعتبارات كذلك في النشر وفي التجارة وفي كل هذا كان هذا، وكانت في طبعة أنيقة من
0: طبعا ومقرؤة. نعم نعم،
3: ومقرؤة ويسيرة. إذن الحفر في القضايا لم يكن ممكنا دون هذه التجربة. أنا لطفي دبيش لم أكن قادرا على كتابة مايا في 30 سنة، عندما كان سني 30 سنة أو 40 سنة أو 50. إذن لم يكن الأمر ممكنا إلا في هذا التاريخ بالذات.
0: ممتاز.
3: رغم ما أقوله عن خنق الناقدي أو خنق الأكاديمي للمبدأ.
0: ياسر سيدها وجاوبك.
2: لا احنا ما جبناهاش فيه كما نقولوا بالعامية، توا احنا زملاء في 9 افريل جبناها في كل حد كان فيه. هو لا هو راجل في الحضارة القديمة في الرحلة في كذا في ونعرف اختصاصه.
0: نجد متعة
2: ما جبناهاش فيه بصراحة، ولكن نحن فخورون به. واعتبر ان هذه الرواية هي باب فتح عليه وليس له، لاننا سنناشده المزيد. فهمت؟ لا نقف عند هذا الحد.
0: أكيد. نعم.
2: لن يتوقف، وخاصة وأن عنده الأسلوب الصفوي النظيف جدا.
0: سننطلق في هذا انطلاقا من البناء الفني لهذا العمل الروائي. اختار لطفي دبيش إذن أن لا يعتمد على فصول لتهوئة هذا العمل الروائي، وهذه رؤيته في الكتابة. سنسأله عن ذلك فيما بعد. ما رأيك إذن في هذا البناء الفني الذي يقوم إذن على استرسال إذن في بناء هذا النص ومن بدايته إلى آخره؟
2: أنا سألت زميلي وزميلنا في اللقاء

0: مين؟
1: منقادة.
0: منقادة.
1: وفرضت علي نفسها، ولو لم تجد في من الإمكانيات ما يقضي على إدارة شؤونها لما أعطت نفسها. استسلمت لها واستسلمت لي طيعة لا تلوي على شيء، فكان حبا بين طرفين.
0: نعم.
1: استوى واستوت معه رواية متكاملة الأركان، كان عنوانها، كان اسمها مايا، وعلاقة بمايا علاقة عشق كبير.
0: نعم. هذا البناء يعني يرتبط أيضا حتى بتشكيل صياغة اللغة المعتمدة في هذا العمل الروائي، ما أسميها أنا دائما هي لغة البوح ولغة الاعتراف. هناك شعرية وشاعرية في هذا النص، وهو ما ساهم إذن في طرافة وجمالية في الكتاب الروائي. رؤيتك يعني في
1: اللغة.
0: في اللغة. نعم.
1: في اللغة أنا أردت أن أثبت شيئا آخر.
0: نعم.
1: طبعا أنا في اختصاص، أنا خريج دار المعلمين العليا في اللغة والأداب والحضارة العربية.
0: طبعا.
1: يعني أنا بزغ في الأصل، ثم في الاختصاص في الجامعة توجهت إلى تاريخ الأفكار أو إلى الحضارة أو إلى الفكر العلمي فيما بعد، لكن يعني مع دكتوراه أولى ثم دكتوراه ثانية في دكتوراه دولة، يعني اختصاصي اللغة العربية، فأنا أتقن العربية ولست في حاجة إلى أن أثبت ذلك، فهذا بالشهادات. لكن أردت أن أثبت أن العربية قادرة على أن تعبر عن كل شيء وبلغة سهلة. أنا في الشعر مثلا يعجبني كثيرا نزار قباني، لأن كتابته بسيطة جدا من باب السهل الممتنع. ليس سهلا أن تكتب مثل نزار قباني، لكن عندما تقرأ نزار قباني تقول أنا قادر على أن أكتب مثله.
0: نعم.
1: عندما نقرأ المغتسلة لأبي نواس، وأنا بنيت وأدمجت قصيدة مايا لنزار قباني والمغتسلة لأبي نواس ثم الساحر لجعفر ماجد، هذه أعتبرها من
0: الشدر.
1: إذن اللغة التي كتبت بها هي عربية سهلة جدا ولا صعوبة في التعامل معها أو في تناولها، ولا يمكن أن يجد القارئ مهما كانت ثقافته ومهما كان مستواه أي كلمة صعبة تحتاج إلى قاموس.
0: هذا صحيح. نعم.
1: إذن ثم الجملة القصيرة الأخارة، ثم التعابير المجازية اليسيرة، ثم التقديم والتأخير الذي لا يفتعل منه أو لا يبدو مصطنعا. إذن تقريبا هناك انسياب. ثم أنا تخلصت من رقابة الأكاديمي عندما كتبت رواية، أنا نسيت أنني أستاذ جامعي، أنا تخلصت من رقابة الأكاديمي وانتصرت لصوت المبدع. إذن أردت أن أكون مبدعا فقط، لكن أثبتت أن العربية، لأن هناك مشكلة أستاذ عيسى وأنت روائي وتعرف هذا، وأنت أستاذ كذلك دكتور رشيد، تعرفون أنه هناك أصوات تنادي بالذهاب إلى الدارجة التونسية، لأن العربية عاجزة على التعبير أو هي صعبة على أبنائنا. لا، ليس سهل، ليس هذا الأمر خاطئ. العربية سهلة، لكن أين الكفاءة التي تأخذ من العربية ما نسميه ببلاغة الأحياء؟ أنا بين قوسين هناك كتاب سأنشره قريبا عن استراتيجيات القول، وأنا أسميه بين بلاغة الموتى وبلاغة الأحياء. أنا لم تحكمني بلاغة القدامى، إذن بلاغة الموتى عبر بها أجدادنا.
0: نعم.
1: في وقت من الأوقات. اليوم نحن نعبر ببلاغة الأحياء. أنا أكتب بلغة 2026، بلغة الألفية الثالثة. إذن لغة عربية بسيطة وسهلة وميسرة وبجملة قصيرة أخاذة. ثم كل، وهنا أنا سألت كل من قرأ هذه الرواية، قلت له هل وجدت صعوبة فيها، ثم هل وجدت لذة في القراءة؟ أكثرهم قرأوا في يوم أو في يومين وأنهوا أو حسموا أمرهم مع مايا لأنها شدتهم وجعلوها تقبل عليهم بسهولة. إذن هذا أمر. ثم هناك من يتحدث عن لغة الوسط بين العربية مثل لغة الصحافة، هذا اتجاههم كذلك في السبعينات. ثم هناك من يتحدث عن أن العربية نعود بها إلى فصاحة القدامى ونكتب مثل ما كان أمير القيس يكتب. لا، أنا أؤمن بأن لكل عصر بلغته ولكل عصر فصاحته، ونكتب بفصاحة الأحياء لا بفصاحة القدامى.
0: نعم، هذا ممتاز. سيتي
2: ذكرني بأستاذين كبيرين عندنا، سي توفيق بكار
0: الذي أبدع في تحليل المغتسل،
2: والذي عرفنا بعلي الدعاجي.
0: أيه.
2: وأنا أطرت طالبة في دكتوراه حول علي الدعاجي در مشات.
0: نعم.
2: سي توفيق، نقول له احنا كيف كتب علي الدعاجي هذه القصة القصيرة في ذاك الزمن الغابر؟ يقول يا بني القصة تأتي إليه لا يذهب إليها.
0: هذا ما قاله.
2: وهذا ما قاله صديقنا.
0: نعم. أعود إلى الرواية.
2: ثم نقطة أخرى.
0: نعم.
2: نقطة أخرى مهمة جدا، قدرة اللغة العربية على التعبير.
0: نعم.
2: سي محمد السويسي الله يرحمه، رشيد برا قري المات بالعربي في اللي كونرمال، قلت له عليه، قال لي العربي لازم يؤدي الرياضيات. وهذا

0: أثبت أن في روايته أن العربية قادرة.
1: قادرة نعم نعم.
2: العجز فينا وليس في.
0: وليس في اللغة.
1: وهذا كي.
0: وليس في اللغة.
1: أعود إلى الرواية في مستوى بناء الشخصيات.
2: أستاذ عيسى الرواية تطلب ثقافة.
1: أكيد.
2: الروائي غير المثقف
0: لا يكتب
2: ينتج رواية بالنظر لأنه يملك الموهبة لكن يكتب رواية بسيطة وسطحية. إذا نحن نحتاج إلى روائيين وإلى روايات عميقة.
1: القارئ اليوم يرغب في أن يقرأ المذكرات والسيرة الذاتية والرواية والقصة والشعر والتاريخ والجغرافيا والنص الحضاري والنص الديني والفلسفة وما شابه ذلك في نص واحد جامعا هو الرواية. ولذلك سألت منذ بداية الحصة قلت إذن أن الرواية الحديثة اليوم دكتور رشيد لا تعتمد فقط على الحكي والحكاية في بساطتها
2: أو مستوى
1: في
2: أول هذا.
1: مستوى أول بسيط وإنما أصبحت إذن تنتج معرفة تنتج إذن وهذا ما يحبه القارئ الفطن اليوم. قلت يعني سرشيد
0: في الشخصيات
1: ووسيم كامل
0: هاي.
1: وسيم كامل يعني حينما يرتبط بهذه الحبيبة التي تنجو من مرض عافانا وعافاكم الله وكأن طبعا سنصل إلى مرتبة الرمز فيما بعد كيف تتحول ربما مايا إلى تعبيرات عن هذا البلد عن تونس مع بعد الثورة التي تخلصت من الفكر الدغمائي ومن عنف والتطرف إذن إلى نجدان الحرية ونجدان إذن الخراس من هذا الفكر الظلامي الذي استبد بها. عن بناء شخصيتي مايا وكذلك وسيم كامل.
0: مايا هي الشخصية المحورية
1: نعم
0: وبقية شخصيات نجوم تحوم حولها وتستدعى الشخصية الأخرى كلما احتجنا إليها. فمايا فالرواية هي مايا وأنا إذا كتبت رواية سأكتبها حول أنثى حول مايا أخرى وبقية شخصيات تستجلب ويؤتى بها لدعم مايا. فإذا بنا كل بعد الترجذاتية والسيرة ماني كانت تتحدث عن نفسها كانت عن مرضها عن محيطها عن صديقي عن كذا وتتذكر الشخصية فتستجلبها. هذا التجريب الروائي هذا ما عهدناه قبل إلا في المدرسة التجريبية الروائية العربية وأبدع صديقي في توظيف هذا الشكل ودرسناه نحن في الجامعة في مستوى الماستير أنا والباردي سنة 2003 في الماستير التجريب في الرواية العربية وخذينا رواية رحلة غاندي الصغير ثم توقف عندي قراءة التجريب ما لقيتش لقيت مؤنس الرزاز في الأردن حتى جاءتني هذه الرواية تتونس التجريب ولعلني أن أقترحها على طلبتي في مجال النقد الروائي أو التجريب كأثر تونسي ولما لا
1: نعم.
0: أنا متعصب للبحث التونسي للإبداع التونسي
1: في مستوى بناء الشخصيات لطفي يعني هذا يقربنا من السيرة الذاتية لأن هناك العديد من التفاصيل في حياة مايا وفي حياة كذلك البطل وسيم كامل أحداث وقع شجون أحلام انفعالات تقربنا من تفاصيل الحياة اليومية.
2: نعم تفاصيل الحياة اليومية هي التي تشد القارئ. أنا عندما بدأت في نشر بعض المقاطع منها نشرت المقاطع التي تقوم على قصة حب بين مايا وسيم كامل تقريبا أخذتها قبل 3 سنوات في شهر رمضان. من تقاليدي أنني في شهر رمضان أكتب يوميا أمرا ما نشرت أنا ذاك تلك المقاطع. زوجتي قالت لي ربما أنت تعرض نفسك للسرقة أو لشيء كهذا فلما تبوح. قلت لها أنا أريد أن أجرب ردود الفعل. عندما نشرت هذه المقاطع العاطفية إذن كانت كلهم يريدون النهاية ماذا هل كيف انتهت هذه العلاقة. إذن فهمت جيدا وأنا أعرف جيدا وأنا من الذين تتلمذوا على جورج زيدان وأنا جورج زيدان يحدثك عن التاريخ لكن عبر قصص عاطفية عميقة
1: مشوقة. نعم
2: مشوقة جدا. فأنت تتابع التاريخ ويمكن أن ترى صفحات من التاريخ العربي والإسلامي والتاريخ الإنساني عبر قصص عاطفية. هنا ما لم أكن قادرا على البوح به في مشاريع الفكرية الأكاديمية
0: بالضبط
2: صرت قادرا أو أكثر قدرة على البوح به في السرد. فالسرد هو الذي يعطيك هذه الفسحة هذا المجال هذه الحرية هذا الأفق الأوسع هذا الذي يشد القراء إليك كثيرا. فعندما أكتب في اختصاصي فأنا لا أتخيل نفسي ولم أرى ردود فعل كبيرة مثل ما رأيتها عندما نشرت تلك المقاطع الصغيرة في قصة حب. لذلك هذه القصص هي واقعية لكن هي حفر في قضايا أخرى.
0: نعم مهم.
2: والهدف لعل هو الحكي، ليس الحكي وإنما هو الحفر في هذه القضايا الأخرى، وحياتنا كلها قضايا في الحقيقة.
1: من طرافة هذا العمل الروائي وجميل جميل، يعني توليد يعني مدينتين، مدينة الأشواك هذه المدينة التي تكثر فيها الحفر بالطرقات وتتكدس الفضلات اليومية والقذارة البلاستيكية والحاويات المتكدسة ومكدسة هنا وهناك إلى غير ذلك من مظاهر الفساد والاختناق، الاختناق النفسي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري والثقافي وما شابه ذلك. تقابلها مدينة أخرى هي مدينة الزهور، عالم مثالي، عالم جميل وعالم الحلم، يعني فيه النظام، فيه السعادة، فيه الفرح، فيه الحب، فيه النظافة، فيه إذن كل شيء. يعني هذا ما قلناه في حوارية بداية الحصة، هذه التجاور أو هذه الحوارية سلطفي ما بين عالم الواقع وعالم الحلم كما نحلم أن يتحقق في، ليس في الرواية فقط وإنما في واقعنا.
2: نعم، أنا لا أرى فصلا بين عالم الواقع وعالم الحلم.
1: نعم،
2: وإذا مات الحلم في البشري مات الإنسان. الإنسان كائن حالم وبأحلامه يحيا، سواء كانت أحلام صغيرة، ونحن كلنا منذ نعومة أظفارنا نبدأ بالحلم بالنجاح، بالحلم بالبكالوريا، بالحلم بالشهادة، بالحلم بالعمل، بالحلم بالزواج، بالحلم بالأبناء. هذه أحلام شخصية فردية، لكن هناك أحلام ثقافية حضارية، أحلام عالمية، أحلام إنسانية بالسلم، أحلام بالتقدم، أحلام بالتنمية، أحلام بالسعادة. ثم الإنسان عندما ينتمي إلى دولة، ينتمي إلى أمة، إنما يحلم. إذن بدون هذه الأحلام فإن الموت هو أجدر بنا، لذلك نحن نعيش لنحلم.
1: نعيش لنحلم، وأنت قدمت في هذا العمل الروائي
2: الحلم وظيفي،
1: الحلم الوظيفي. والحلم سيرشيد الذي نقصده ليس ذلك الحلم مرتبط بالنوم، لأن الحلم مرتبط بالنوم إذن هو لاوعي، وإنما الحلم اليقظة الذي يمثل الوعي، وعي البناء، وعي التغيير، وعي التأسيس.
0: لماذا نهرب من قضايا الرواية؟ الرواية تقدم لنا قضايا شائكة علينا أن نفكر فيها.
1: نعم، ونصل الآن إلى القضايا. نعم
0: يا أخي، القضايا، الألم الفردي بوصفه سؤالا جماعيا. أنا أتألم ولكن ألمي موجود عندك، موجود عند لطفي عند، فهذا سؤال مهم جدا. كيف يتحول الألم الفردي إلى ألم جماعي؟ القهر الاجتماعي، الضغط الثقافي، تعنا قاسيه من الضغط الثقافي يوميا عند المرأة، الاغتراب النفسي،
2: الوصم الاجتماعي،
0: أي الانفصال عن الذات. فما سياسي كبير الله يرحمه قال ما كل امرأة، كل اغتراب النفسي اللي يحدث عند المرأة. ثم ثنائية الصمت والكلام.
1: نعم،
0: كنت تكلم نباسي، كان نسكت نمرض. ثم قضايا في الرواية روانا. ثم الجسد بوصفه مجالا للصراع، الجسد لتابوه هذوما اللي ما نكتبوش عليهم ونخافوا منهم، لطفي حكي عليهم. غير أن هذه القضايا لا تطرح بشكل مباشر أكاديمي وكذا، بل تتسلل عبر التجربة الذاتية، عبر شخصية مايا، مما يعطيها بعدا إنسانيا عاما والمهم في لغة شعرية رائعة.
1: نعم، أكثر من هذا سرشيد، يعني مفهوم الحب، الجانب الروحي للحب، سلطة الحب وحضوره إذن في الرواية. كذلك أحيا دكتور لطفي الدبيش أو الرواية لطفي الدبيش سلطة العائلة.
0: بالضبط،
1: سلطة الأب بالضبط. وسلطة إذن الابن، وسلطة إذن الزوجة، وسلطة إذن الأم داخل العائلة وداخل المجتمع. ليس فقط يعني رسم لنا واقعا في حد ذاته، ولما أيضا قدم لنا أيضا رغبة في أحياء العديد من القيم التي يسعى إلى حضورها. أنا سأقرأ في الحقيقة، وتحية طبعا إلى دكتور أحمد الودرني فيما كتب في مقدمة مقدمتي هذا وتقديمي عفوا هذا العمل الروائي يقول: هي رواية متمردة على كل جنس مستور، تركيبة فريدة من الواقعية والنفسية والرومانسية والخيال العلمي، أفرزت حلم يقظة جميلا أرضيته، آلام وأوجاع تحدتها مايا بصمت معبر وإرادة تنين. مايا تونس الجميلة التي تداعى عليها الأعداء من كل أفق، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، فنهبوا خيراتها ودمروا البلاد والعباد باسم ربيع كاذب، حتى ساد الوهن وسر الوجع في جسد الوطن مثلما سار السرطان في جسم مايا فتاة العشرين الحسناء، لكن الشفاء غلب الداء، ولا حتى بشير النجاة من مخالب الأذى، وضحكت الدنيا في وجه مايا مثلما ضحكت وستضحك في وجه تونس الجميلة، فيزهر الحلم ويورق الأمل. حقيقة هذه كلمة يعني تبرز إذن هذا التماهي، هذا التواشش، هذا التشابه ما بين مايا وبين تونس.
2: نعم، هذا التواشر كل حال، هذا رأيي وأنا لا أريد أن أعطي رأيي، لأني أنا عندما كتبت رواية، الرواية لم تعد ملكي بل هي ملك القراء، والرواية تولد مرة بل تولد مرات، لا تولد مرة واحدة، مع كل قراءة تولد مرة جديدة. فأنا استمعت وقمت بجولات كثيرة في الجمهورية التونسية وجاءتني دعوات، وهناك الذين قدموا هذه الرواية مثلا في باجة، في منزل ميم، في نابل، في ثم عندي دعوات أخرى في صفاقس، في مدينة الرواية، في بيت الرواية. فهناك من كتب ونشر بالأمس فقط الجزء الثاني في جريدة الشروق حول بلاغة الصمت.
1: نعم،
2: مراد الشابي، رشيد القرقوري كتب، صابر الحباشة كتب ونشر، الدكتور هادي العيادي كتب ونشر، لعلي أنسى بعض الذين، هناك مهيب بوسدرة كتب، يعني هناك كتابات، سارة الشهودي كتبت وتحدثوا عن أشياء كثيرة وجوانب كثيرة، أنا ربما معناها أحيا الرواية أكثر من مرة. طبعا الرواية هي الشكل الذي ذهبت إليه واستظلت داخله، لأن الإنسان أحيانا يمكن أن يجد أن يحقق أحلامه الشخصية الضيقة الفردية، لكن قد لا يحقق أحلامه الموضوعية، أحلام الثقافة، الأحلام الحضارية، فيجد في الرواية هذا الحضن الدافع فيحولها داخل الرواية من القوة أو من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. فعندما نعجز عن تحقيق الأحلام في الواقع والتاريخ، لم أرمي المنديل، وأرى أن الإنسان لا يجب عليه أن يرمي المنديل ولا ينسحب من الوجود، بل يصنع وجودا جديدا في الأدب، ويجعل من عالم السرد مدخلا إلى بناء حلم في الفكر، في الفكر والثقافة. ولعل الرواية تبقى حجة تذكره أو يذكرها كتب التاريخ.
1: أكيد جدا،
2: لأن هذا فعندما يتصحر الواقع فالأدب لا يعجز على احتضان الأحلام، ولعلها تبقى مطمحا يتحقق في زمن آخر غير زماننا.
1: ممتاز جدا سرشيد.
0: نعم.
1: مايا هذه فتاة العشرين الحسناء التي وصفها الكاتب بأنها حسناء، ومن حقه أن يفعل ذلك، تخلصت من مرض السرطان، عفانا
0: وعافاكم الله.
1: الله، هذا السرطان الذي طبعا استفحل ثم شفيت منه، كذلك البلد، هذا البلد الذي يقدمه إذن تقدمه الرواية، كذلك هو هناك حلم لشفائه من كل أمراضه، فمثل ما شفيت مايا نرجو أن تشفى تونس، يشفى هذا البلد مما استغله خاصة ما بعد الثورة
0: في الحقيقة،
1: وتكالب على خيراته.
0: في الحقيقة هو صديقي لطفي دبيش تحيل علينا في المعنى الإيجابي للكلمة، تحيل علينا بلغته الساعه، بلغته الشعرية، حتى أنك تتساءل أيكتب هذا الرجل شعرا أم يكتب نثرا؟
1: من حقه أن يكتب. نعم،
0: ما هو يا أخي هون علينا شوية. فهذا التحيل الأول، التحيل الفني هذا، ثم تحيل أجناسي، أجناسي يا بين الرواية، يا بين السيرة الذاتية، يا بين، فهمتني، يا بين هو حر إلى حد الفوضى داكوردو، ولكن نحن كقراء نشتكي، من حقنا نشتكي. ثم الرواية، الحلم، الحلم الرواية، فهذه أشياء لم نعتدها. الحيلة الكبرى، التحيل الأكبر، وفيه رموز وفيه كذا، أنا أحب الراوي المتحيل.
1: نعم،
0: أنا أحب جورج زيدان في عذراء قريش، أنه يتحيل علينا باسم الحب وكذا، ويعطينا
2: أو بين الضفين يتلاعبوا بقرائه،
0: يعطينا للتاريخ. قرن التاريخ
1: وسرد
0: بالسيف.
1: وسرد حيل.
0: أي الحيلة الأخيرة أنه هذه الفتاة التي اندمجنا معها وأحببناها وتعاطفنا معها وقلنا باش تموت وسنرتاح وكذا فإذا بها لا تموت، فإذا بها تحيا
2: كطائر فينيق،
0: كطائر فينيق
2: عشتار
0: فينيس والرمز الرمز في ذلك إلى تونس
1: طبعا.
0: يقول تونس مهما تمرض ستشفى ومهما تألب عليها القوم هي منتصرة بالضرورة. هذه الحيل الروائية الجميلة التي نجد أنفسنا مستمتعين بها، من يتحايل علينا ونفرح به ونجازيه وندعو له بالخير. هذه المعادلة الصعبة، أحيانا يتحايل عليك أنت تشتمه كذا، هذا يتحايل عليك والله يرحم والديك يا فلان يا. وأعتقد جازما أنه بذل جهدا كبيرا للخروج من بوتقته لبوتقة أخرى.
1: نعم، قدم لنا قراءة للذات، قراءة نفسية، قراءة اجتماعية، قراءة ثقافية أيضا، انزاح من الذات إلى المجتمع إلى الوطن ما بعد الثورة خاصة. هناك شفاء لمايا وهناك شفاء أيضا لهذا البلد لتونس. دكتور، الوقت يجري وجرى معنا بنسق كبير، دائما يشبهه بقطار سريع. شكرا على هذا العمل، تحية لك.
2: وتحية في الحقيقة لك كذلك على دعوتك الكريمة وعلى احتفائك العلمي بهذه الرواية، كذلك على دعوة الأستاذ الصديق رشيد القرقوري والناقد الأدبي، وقد أتحفنا قبل حضوره في الاستوديو بمقال كتبه.
1: نعم،
2: وبحضور في الإذاعة الثقافية كذلك، كنا قبل هذا في إذاعة ثقافية وتحدث في ذلك. هذه دعوة كريمة، شكرا لكم على تشجيعكم وعلى دعمكم وعلى سندكم. وبالأحلام نحيا، ومن الأوجاع تنبع الأفراح، ومن الأوجاع يمكن أن نصنع الحياة من جديد والحياة لا تموت.
1: دكتور،
0: شكرا لهذا الانزياح المعرفي.
1: أي،
0: هذا انزياح جميل جدا، وهل من مزيد؟ وإن لم تزد سأنافسك فحذاري.
1: ننتظر إذا عمل جديد سردي هذا دكتور رشيد القرقوري.
3: بارك الله فيك.
1: مايا حكاية الوجع المكتوم، دار نيرفانا للنشر والتوزيع، قدمنا هذا العمل انطلاقا من قضية الواقع والحلم في الكتابة الروائية، انطلاقا قلنا من رواية مايا الوجع المكتوم. مثالا الرواية موجودة في المكتبات التونسية، تحتاج إلى قراءة، إلى استقبال جيد من قبل القارئ التونسي لهذا العمل ولغيرها من الأعمال في المكتبة السرتية أو الأدبية التونسية. مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: دبلجه وحدين هي من ديريلي، دبلجه وحدين هي من ديريلي.
1: يوسف التميمي
4: عمي المعروف يا سنة، عمي المعروف عمي المعروف يا سنة.
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله اليوم فريق المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم، أكد على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان شعوره أنه يمثل تونس، وأن يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عاليا تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. في موضوع آخر، نمو لافت للمؤشرات المالية الرقمية بتونس خلال الثلاثية الأول من سنة 26 و2000، وذلك مقابل تراجع حاد في استخدام السكوك. تشير التوقعات المناخية لأن يتم تسجيل قفزات حرارية قياسية هذه السنة، تكون مصحوبة بتساقطات مطرية هامة وفي فترات وجيزة في بعض المناطق. مدير إدارة المناخ والخدمات بالمعهد الوطني للرصد الجوي حاتم بكور توقع في تصريح للقناة الوطنية أن يشهد الموسم الصيفي في تونس تواصلا لملامح الموسمين السابقين مع بعض الاستثناءات.
7: توقعات مناخية معناها حسب نماذج مناخية تقول اللي الصيف بتاع السنة ثم إمكانية كبيرة ياسر كونه يكون أكثر من معدل الأمطار، باش يكون أكثر شوية في بعض المناطق دون غيرها. يخذينا احنا الفترة اللي بدأت فيها التغيرات المناخية استدي خذيناها من آخر الثمانينات تقريبا، وليت 3 أيام بالأربعين، معناها توا عادي كنقولوا راهو جوان جوي حتى لسبتمبر ندخل في أكتوبر، يعني ما عادش عندنا احنا فصول انترميديير نقولوا احنا بين.
6: ويتسم طقس الليلة بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار، وطقس مغيم جزئيا ببقية المنطقة. ختاما، وفي الشرق الأوسط، التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن إطلاق طهران موجات جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رماد ديفيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية، معذرا من أن الردود المقبلة ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في تصريح لفوكس نيوز أن الجيش الأمريكي دخل حالة التأهب التامة، وذلك عقب الهجوم الإيراني على الأراضي المحتلة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابرية ورحلة نقد العقل العربي وثائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابرية ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلتنا الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره، أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 و900 ألف في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه:
3: كان دائما الجابري يقول لي: أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية، فأنا مناضل سياسي وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور يخليه إنه للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط عدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
1: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله من أين أتيت ومن علمك التفكير ولماذا توقفت هنا. في مشروعه الشهير نقد العقل العربي قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه، ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
3: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم إنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة للتراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه. ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في 4 جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي، ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد، وهو طبعا القرآن الكريم. فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في 3 مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستبدة من الفلسفة المعاصرة ميشيل فوكو لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات المصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بل وراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
1: للدكتور خليهن وللرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
4: يتميز المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراثي دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عابد الجابري هي التبسيط، فأسلوب محمد عابد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عابد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة، فيمكن أن يقرأ محمد عابد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عابد الجابري هي العقلانية النقدية، ففكر محمد عابد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن، الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابري وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري، وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليهن وللرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
4: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عابد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عابد الجابري قام بتجزئة التراث، في حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بين أجزائه وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عابد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللبا المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري. نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
3: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم من نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقل مشروع الجابري وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري، لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحقل التراثي من الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية تأويلية القطائعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ذرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص. يقول تماهيا من منتقديه:
5: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا، أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر، أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعريفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه أعبر به، أعبر عنه. وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.
1: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات، تدرس كتبه لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه، وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

لإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله اليوم المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أكد على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل تونس. وشدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وأن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها.
3: اليوم في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية، وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة، وسنرفعها بكل افتخار وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى. انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش الاعزاب، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم. نلعب الكرة بشرب، نمشي ماشي بشرب، لا يكفي وفاء للعدم تاع المشاركة من أجل المشاركة. شاركنا باش ننتصر إن شاء الله، ربي يوفقكم إن شاء الله، ديما تونس منتصر في كل مجالات.
2: تونس تستضيف غدا قمة دولية تبحث تمويل نحو 30 مشروعا صحيا، وقريبا إطلاق أول حاضنة تونسية أوروبية في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحصد جائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس. لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدعو إلى عقد جلسات استماع عاجلة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 26 و2000. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن إطلاق طهران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية. مقر ختم الأنبياء يقول إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأن طهران سبق أن حذرتها من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في تصريح لفوكس نيوز أن الجيش الأمريكي دخل حالة التأهب التامة، وذلك عقب الهجوم الإيراني على الأراضي المحتلة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ مقامات الأمس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يصحبكم فيها وليد الزيدي.

0: بسم الله نبدأ عليه نتوكل وبه نستعين أحبائي المستمعين حيثما كنتم طاب توقعاتكم أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا المقام الذي فيه نركب بحر المعنى، شراعنا سديد اللفظ والمحكم من المبنى، نتنعم حلو اللحن وعذب المغنى، نتعمق في منابع لا تغيظ ولا تفنى، منابع اللغة العربية. سعيد أن أصافحكم، أن أصافح صديقي وأخي حمزة صفار. مرحبا سي عبد اللطيف، أهلا وسهلا، ومرحبا بصديق البرنامج ورفيقنا الذي يؤنسنا بما تخير ويشاركنا ما فيه نخوض وما فيه نتبسط من محاورات سنديرها مع صديقنا كمال الغالي. مرحبا بريان.
1: أهلا وسهلا، شكرا على تجديد الدعوة أستاذي. أهلا وسهلا بالسيدات والسادة المستمعين، طابت أوقاتكم وطاب استماعكم.
0: بأي اختيار اخترت أن توشح التوطئة أو المقدمة أو الدباجة؟
1: وقع اختيارنا اليوم على مقتطف من رباعيات الخيام، الشاعر الفارسي عمر الخيام بترجمة أحمد رامي.
0: اقرأ.
1: سمعت صوتا هاتفا في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الأمان. ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق. أفق خفيف الظل هذا السحر، نادى دع النوم وناغي الوتر، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر.
0: الله الله الله.

0: نقول يا ليل زاهي وفرحان، نقول يا ليل زاهي وفرحان، انا نغني
1: هو يسمعني،
0: انا نغني
1: هو يسمعني.

بحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فضة ولونه صافي والجو

بدمته ميرة ونورة على البحيرة.

قفلوا كتنا والنبي ليلة حلوة وجميلة والنبي ليلة.

0: إن شاء الله على حمزة السفار. ديما انتقال سلس وحلو بين وربط محكم بين الأغنية والموسيقى المرافقة. والله شبابنا دائما يبشر بالخير، يستمر فيه إبداع السلف وهم يجددون ويتجاوزون. هنيئا لنا ريان. إلى نصنا الذي اخترناه بعد أن تلوت علينا من الرباعيات، أي نص اخترته؟
1: في الحقيقة نعود مجددا عودة
0: الأوفياء الأصفياء،
1: الباحثين عن الجدة وعن مكامن الدرر إلى كتاب الأيام في جزئه الثالث.
0: هذه المرة في الجزء الثاني الثالث
1: نعم، اللي هو الفصل الرابع عشر،
0: اللي هو مذكرات.
1: مذكرات نعم، يعني يندرج ضمن جنس المذكرات.
0: المذكرات يكاد يكون موثقا توثيقا زمنيا
1: بالضبط
0: بالقياس إلى الجزئين
1: الأول
0: والثاني، اللي هو في السيرة الذاتية، وهذا باعترافته حسين نفسه. أي ريان.
1: كانت حياة الفتى في باريس حلوة مرة ويسيرة عسيرة، لم يعرف فيها سعة ولا دعة.
0: ديمتها حسين هكذا أسلوبه سلس رقراق يعني،
1: كان كالماء
0: فيه أي فيه نزوع إلى المجانسة اللفظية، يسيرة عسيرة سعة دعة، وفيه أيضا ضرب من المطابقة، ضرب من الطباق، حلوة مرة، وضرب من المطابقة من المقابلة أيضا عفوا، يعني فيه محسنات بديعية وظيفية في هذا المقام
1: بالضبط، غير مسقطة بمنطق
0: لا.
1: الصناعة الكلام
0: فعلا، ليس فيه لا تصنع ولا تعمل
1: بالضبط،
0: يعني المعنى هو الذي يقتضيها،
1: يقتضي ذلك،
0: ومقام بالضبط. القول هو الذي يستدعيها
1: بالضبط، ليست فقرات سجعية يوشح بها القول أو تزين بها العبارة، تزوق بها العبارة بالضبط.
0: حلو،
1: ولكن
0: ما شاء الله عليك ما زلت تستحضر دروس البلاغة.
1: أكيد درستها عند من لن أنسى دروسه.
0: نعم.
1: ولكنه ذاق فيها من نعمة النفس وراحة القلب ورضا الضمير ما لم يعرفه من قبل وما لم ينسه قط. كانت حياته المادية شاقة، ولكنه احتمل مشقتها في شجاعة ورضا وسماح.
0: كأنها رسالة إلى الذين يطلبون العلم ويغتربون
1: بالضبط.
0: ويستبرون على تكاليف العلم. ليست الحياة المادية حياة مريحة، ليس الرزق مبسوطا، وإنما هي حياة شاقة ينبغي أن يحتمل في سبيلها طالب العلم الضيقة والقسوة، قسوة الظروف، وأن يوطن نفسه على حسن التدبير لا على الإسراف والتبذير، خاصة وأنه في مدينة فيها من كل أسباب الإغراء ما فيها. وسنرى كيف أنه لم يبتغي الوسيلة إلى كل هذه المغريات، وإنما آثر أن يزهد فيها وأن يشغل وقته بالقراءة والاستدراك على ما فاته وحذق الفرنسية والتمكن منها، حيث كانت طه حسين في باريس يطلب العلم هنالك، وينبغي أن يتقن الفرنسية وأن يتواصل بها وأن يحرر بها أعماله واختباراته ورسائله البحثية. إذن كان ينبغي أن يشغل وقته بما يعود نفعه. أي حبيبي.
1: لم يكن مرتبه يتجاوز 300 من الفرنكات.
0: أنا ذاك بالعملة الفرنسية أنذاك تقريبا سنة 1916
1: بالضبط. كان يدفع ثلثيه في اليوم الأول أو الثاني من كل شهر ثمنا لمسكنه وطعامه وشرابه.
0: يعني كانت المنحة نقول احنا توا البورس
1: بالضبط
0: ايه 300 فرنك وها هو كيف اطلعنا على توزيعها وعلى ميزانيته
1: 60% من
0: ايوه
1: ثمنا لمسكنه وطعامه وشرابه بالضبط وكان يدفع نصف الثلث الذي كان يبقى له اجرا لسيده كانت تصحبه الى السوربون مصبحا وممسيا
0: إذن كان يعول على
1: مرافقة
0: على مرافقة يدفع لها ثمن
1: أجرا
0: هذه
1: المصاحبة
0: أيوه هذه الخدمة
1: بالضبط
0: إذا اكترى من واستأجر من يتنقل به لم يبقى عالة على غيره ولم يبقى أيضا كما يقال تحت رحمة المتعاونين أو إشفاق المشفقين آثر أن يقتر أن يقتر النوع من التقتير
1: بالضبط
0: أن يضيق على نفسه
1: بالضبط أن يتقشف
0: شيء أيوة في سبيل أن يدفع وأن يؤمن ثمن هذه الخدمة التي تسديها له المرافقة التي تتنقل به إلى السوربون وتقرأ له في الكتب وسنرى كيف فصل القول في هذه الخدمة التي تسديها مرافقته أيوة
1: تصحبه إلى السوربون مصبحا وممسيا ليسمع فيها دروس التاريخ على اختلافها
0: أو كالقال ليسمع لم يكن يعرف طريق تبراي
1: بالضبط.
0: ليوثق ليسجل أو التقييدات
1: بالضبط
0: لنوت أو لم يكن له جهاز تسجيل يمكن أن
1: يسجل
0: فيه ويوثق فيه المحاضرات ولم يتح له أيضا قدرة على الكتابة أو على التدوين بحيث أنه كان يأخذ العلم كما درس في الأزهر وفي الجامعة المصرية
1: حفظا وتعويلا على
0: بأذنه لا مش حفظ طه حسين يعول على الاستنباط طبعا بالاستئناس والاستناد والاعتماد على قوة الذاكرة
1: بالضبط
0: نعم
1: ليسمع فيها دروس التاريخ على اختلافها وتقرأ له بين ذلك ما شاء الله من الكتب حين لا يخلو له ذلك الصوت العذب الذي كان قد رتب له ساعات بعينها في النهار
0: إذن هنا يتحدث عن سوزان
1: بالضبط زوجته المستقبلية
0: سماها صوت العذب
1: بالضبط
0: كانت تخلو إليه لتقرأ له في الأدب الفرنسي
1: ليقرأ له فيها روائع الأدب الفرنسي وكان يستبقي فضل مرتبه بعد ذلك لينفق منه على ما يعرض من حاجاته اليومية فأما أمر كسوته فقد تركه إلى الله لأن مرتبه لم يكن يتسع له
0: تحدث أحد المبدعين التونسيين لن أسميه كي لا أتحمل مسؤولية حين تولى إلى بريطانيا ليدرس المسرح هنالك بلغ أنه أحيانا يسمح لنفسه بأن يدفع المنحة كلها ثمنا لباس جديد لموضة يتم إصدارها لجمازة فيست ثم يظل يعني قانعا برغيف الخبز يضطر أحيانا إلى طلائه بمعجون الأسنان كل هذا في سبيل أن يشري الموضة
1: أو هم قل المسرحيين التونسيين الذين ذهبوا
0: يعني طه حسين لا ترك أمر كسوته
1: إلى الله
0: على الله وإلى الله تعالى لأن المنحة قسمها تقسيما للمسكن وللسيدة التي ترافقها أي للضرورات خاصة زاد ما يحتاج إليه الكفيف في النهاية
1: بالضبط
0: يعني لسائل أن يسأل لماذا لم ينسق مع أحد زملائه لما لم يتواصل بأحد رفقائه في الجامعة ليتعاون معه وليسحبه. طه حسين آثر أن يكون حرا وأن يكون أن لا يكون مستطيعا بغيره بالمعنى الحقيقي للكلمة. إذا كانت ثم خدمة تسدى فهو لا يتورع من أن يبذل المال، وإن كلفه الأمر أن يؤثر العلم على احتياجاته المعيشية.
1: وأنفق السنة الأولى من حياته في باريس لا يخرج من بيته إلا إلى السوربون، فكان سجينا أو كالسجين.
0: هذه مهمة، كلمة مفصلية
1: بالضبط. لم يذكر،
0: يعني فضلا عن سجن العمال الذي تحدثنا عنه في الحصة السابقة حين كان يترك في غرفته في حوش عطيف الجمالية
1: بالضبط،
0: أيما كان مجاورا في الأزهر.
1: في الأزهر بالضبط.
0: أيضا هو الآن في السوربون، وهو يدرس في السوربون، هو سجين في غرفته التي يكتريها. سجين لأنه سنرى لا يتولى إلى ما يمكن أن يتولى إليه زملاؤه والطلبة الذين يمكن أن يشهدوا ما في الأندية من مسارح، من مسرحيات، وما في باريس من أنشطة،
1: من ملذات،
0: ويمكن بالضبط يمكن أن يقبل عليها ويمكن أن الطلبة، ويمكن أيضا هي أن تجذبهم إليها جذبا. هو لا، كان سجينا حقا لأنه مقيد بإكراهات، ظروف مادية شاقة، وإعاقة بصرية قاهرة.
1: لم يذكر قط أنه خرج من باريس إلى ضاحية من ضواحيها في أيام الراحة التي كان رفاقه ينفقون فيها أيام الأحد. ولم يذكر قط أنه اختلف إلى قهوة من قهوات الحي اللاتيني التي كان رفاقه الجادون يلمون بها بين حين وحين، وكان أكثر الطلاب المصريين يختلفون إليها أكثر مما كانوا يختلفون إلى الجامعة. وإن
0: حلوة الملاحظة،
1: الطلبة العرب دائما في المقاهي
0: لا يقبلون على
1: الجامعة،
0: على المقهى
1: أكثر من
0: أي، لكأن الحضور واجب في
1: المقهى
0: وهو
1: دأبهم إلى اليوم،
0: لكأن الحضور هو الواجب في المقهى، والتخلف عن الدرس هو أيضا واجب،
1: هو أيضا واجب بالضبط. هو الهدف. وإنما كان يلزم،
0: يعني أحيانا نغترب ونتولى إلى طلب العلم ونكلف أهلنا ما نكلفهم من المشاق، ونكبدهم ما نكبدهم من

0: في المهدية الاقتصاد والتصرف. قلت له يا بابا يعني راه إذا غالبني النعاس وأخذ مني تعب ما أخذه، ذكرت شقاءك وذكرت عناءك وأسرع إلي شقاءك وكدحك وكدك في سبيل أن تيسر علينا، فيطيش النوم من عيني وأتفرغ من جديد للدراسة وللمذاكرة. يعني ثم شكون يشعر بتعب أم أبوه، ما يضيعش وقته وما يهدرش طاقته، وهذا هو الأهم. وهذا ديما نقوله ذكريا للطلبة
1: بالضبط، إنما يجازى في الامتحان تعب الأم وتعب الأبي.
0: أي أنت في الجامعة لتطلب العلم،
1: بالضبط تلك الغاية الأساسية.
0: لما لا تشغل وقتك بالقراءة بالمطالعة والمذاكرة والتحصيل،
1: بالضبط، والنقاشات النافعة مع الزملاء والأساتذة.
0: لا، ومنيل المطالب بالتمني،
1: ولكن تأخذ الدنيا،
0: غلابة. خاصة إذا أردنا أن ننتسب إلى دار المعلمين العليا وأن نجوز المناظرة وأن يعني أن ننتزع مكانا هنالك، فينبغي أن يكون المستوى المعرفي مستوى مشرفا ومتميزا. وهذا لا يكون فقط بالدعاء السماء لا تمطر ذهبا، وإنما يكون
1: بالاجتهاد
0: العملي
1: الدؤوب،
0: وخاصة باستثمار ذلك الوقت في المكتبة، لا في ال
1: وكم من رف هجر في المكتبات.
0: أيوة، في الـ في الـ أن ننفق وقتنا في الجنينة ولا في
1: بيفيت،
0: أي ولا في المشارب ولا لست أدري ماذا، لأنه في النهاية وحدك ستحمل شقاءك، وحدك ستتألم حين لا تنجح، لا أحد سيشاركك. قد يشاركونك الضحك واللهو،
1: وقد يشاركونك غبطة النجاح،
0: وقد يتقسمون معك الضياع، ولكن لا أحد يتقسم معك المعاناة وسوء المصير.
1: وكان يسمع أنباء المسارح ومعاهد الموسيقى واللهو، وكانت نفسه ربما نازعته إلى بعض هذه المسارح ليسمع هذه القصة أو تلك، ولكنه كان يرد نفسه في يسر إلى القناعة والرضا،
0: أو كفي يسر لا يغالب نفسه لأنه مقتنع.
1: بالضبط، بالضبط.
0: مقتنع.
1: وكيف السبيل إلى غير ذلك وهو لا يستطيع أن يذهب وحده إلى حيث يريد؟
0: وهذا واقع، هذا واقع. يعني لا نطلب إلى الكفيف أن يكون كما قال طه حسين في آخر حياته، أن يقود السفينة. هو يستطيع بغيره كما قال. أيوة،
1: ولا يستطيع أن يدعو غيره إلى مرافقته، ولا يريد أن يكلف غيره من الناس عناء مرافقته من جهة، وتحمل ما تقتضيه هذه المرافقة من النفقات من جهة أخرى.
0: طبعا ما يمشي يقول لك حين أرافقك ينبغي أن تتولى أنت أمر الإنفاق علي.
1: بالضبط،
0: أخي باش نمشي ومشي كل واحد فينا مش خلص على روحه، مستحيل. قل له لا، إذا أنت طلبتني، أنت دعوتني إلى المرافقة،
1: بالضبط،
0: أنت الذي تتكلف هو
1: أمري
0: أي النفقة، وتتحمل هو
1: جميع مستلزماتي
0: التكاليف.
1: بالضبط،
0: أي تتحمل الكلفة.
1: ولم تكن ذكرى أبي العلاء تفارقه في لحظة من لحظات اليقظة إلا أن يشغل عنها بالاستماع إلى الدرس أو إلى القراءة. كان يذكر دائما قول أبي العلاء في آخر كتاب من كتبه، إنه رجل مستطيع بغيره، وكان يرى نفسه مستطيعا بغيره دائما، ويحتمل في سبيل ذلك من غيره هذا الذي يتيح له الاستطاعة ألوانا من المشقة وفنونا من الأذى بدون أن ينكر منها شيئا.
0: الله، ولكنه استبر عليها.

0: بالضبط.
1: وسنستكشف في قابل الأيام كيف أفلح بعد هذا الصبر، وعلى قدر التضحية كان التميز وكان الجزاء.

0: الله الله الله، من أروع ما كتب تركي آل شيخ وما غنت أنغام، نغم يفسح لنا المجال لنصافح صديقنا العزيز الذي نبحر معه في بحر المعاني، بحر اللغة العربية. سي كمال مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ وليد، تحياتي ليك وتحياتي الريان وتحياتي لسي حمزة معنا الليل.
0: بارك الله فيك ونحن نبادلك التحية.
2: أهلا وسهلا سي كمال ومرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.
2: فرصة سعيدة
1: سبع أجواء.
0: أيوة زيد زيد،
1: سبع أجواء زي شهر الجذوذ سي وليد. زي شهر النجاحات.
0: أيوة، يعني حصاد ريان،
2: حصاد السنة،
0: نحصد ما زرعنا.
1: هي نعم. أيوة. حتى الشبكة متاعنا الإذاعية هذه ظهر لي مع الشابرشة.
0: أيوة، تقريبا شهر جويلية بإذن الله نعيش الشبكة الصيفية على وقع المهرجانات والمواكبات، مواكبة التظاهرة الثقافية. يعني قد لا نجد مقامات الأنس ولكن يبقى الأنس.
1: حلو.
0: أيوة، يبدو أنه سي كمال حضورك معانا ومرورك بالبرنامج وإسهامك ما شاء الله لا يفتأ ويلقى حسن القبول.
1: أنا كل جمعة نكتشف المستمعين اليوم قاعدين يسمعوا في الفقرة سي وليد.
0: اي نعم،
1: والحقيقة نثني عليك أنت اللي فسحت المجال للكل من مبدأ.
0: سي ريان هوك قال لي نثني، ما هو التكرار والشكر
2: والمدح.
0: يعني احنا توسي كمال ما نسيناش دروسنا. الإطراء وأن تمدحه في وجهي مع شيء من المبالغة.
1: الجمعة اللي فاتت.
0: أي التقريض، المدح يقال للأحياء وللأموات. التقريض فقط للأحياء. نمشيو للثناء وهو أن تثني وتثلث، أن تكرر مدح الموصوف. فشكرا سي كمال.
1: إن شاء الله إن شاء الله جايات أكثر من رايحات.
0: والله صدقني يا سي كمال ديما نستفيد منك، وخاصة أنك ترسل المعلومة وتسوق الفكرة بأسلوب مرح يصل إلى القلب ويبقى في الذاكرة. أنا والله العظيم لا أوثق هوريان شاهد ولا أكتب، وبما أكتب في النهاية كان مش نكتب بالبرايمك مش تسمع ولا عناش بيركنز ناقص.
1: احنا ذكرتك هذه ماذا بينا الناس الكل تشغل الذاكرة باش تجمر وتحفظ على خاطر الذاكرة كل ما تعيش.
0: ايه نعم.
1: كل ما الإنسان يبقى شباب
0: فعلا سي كمال. احنا توحكين على طه حسين حينما كان يأخذ العلم بأذنيه بالسمع وبالذاكرة. الذاكرة هي خزان المعلومات. ويبدو أنك أنت معلم وتعرف أستاذ تعليم الابتدائي أن الذاكرة أخذت تضعف ريان لدى الناشئة.
2: بالضبط.
0: ربما تأثير أقرب للمصلحة ريان. ربما تأثير الهواتف الذكية والإفراط فيها سي كمال،
2: والإفراط في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أي أنت شنو موقفك سي كمال؟
1: ما يتفكر ولا ما يتذكر كان اللي ساعده.
0: يعني
2: فقدان ذاكرة اختيارية.
0: أيوة. لا فعلا هي من أصلها سي كمال الذاكرة. أيوة. ذاكرة انتقائية سيلكتيف، معناها كما قلت أنت اللي يصلح لنا هو اللي يبقى لنا. معناها كان نعرف مواعيد الغياب تو نعرفوها، ما نحتاجوش باش نوثقوها في المذكرة.
1: بالضبط.
0: هذه فكرة باهية سي كمال.
1: نعمل البصمة في المروحة وفي الجيان.
0: هذه ما ننساوهاش لأنها مربوطة بأدائنا وبتقييمنا المهني.
1: أي لكن بصمة العمل الله أعلم به أنت وضميرك.
0: يا أخويا احنا نقول ديما إن شاء الله ربي يجمعنا بمن الخير. أو حكاية ريان
1: على والهني.
0: أمين. نحكيه على رضا الضمير، هذيك المهم. أيوة سيدي كمال، نبدأ في موضوعنا.
1: باش نتحدثوا على الفعل جاء.
0: جاء.
1: علاش بكري قلت لك ان شاء الله جايات اكثر من رايحات.
0: فعلا فعلا، يعني لهنا جايات بمعنى ما يقبل عليك ريان.
1: الحاجات السمحة الحاجات الباهية
0: اي جاء يجيء
2: او جاء المجيء وهو الاتيان وحضور الشيء او الشخصي بحسب لسان ابن منظور في لسان العربي جاء يجيء جيئا ومجيئا فهو جاء والاصل جاي
1: الفعل جاء هو فعل متعدي ولازم في نفس الوقت
0: عد ريان ما تلوت
2: قلنا إذن في لسان العربي يقع الفعل في باب الياء وفصل الجيم جاء المجيء أي الإتيان وهو حضور الشيء أو الشخص
0: أيوه سي كمال الغالي
1: جاء هو فعل متعدي ولازم فرد وقت
0: فعلا جاء الشيء أو جاء الرجل أي
1: وتنجم تكون معناها كلمة مستقلة
0: وتنجم تكون متعدية إلى مفعول
1: أي بالضبط
0: ممتاز
1: جاء مصدره مجيء
0: صحيح مش جاء جياء ولا جاء مجيء وإن كان زاد المجيء راي فيه إحالة على المكان زاد ريان
2: بالضبط دلالة المكان
0: ولا سعينا نقول لك تعذر علي المجيء
2: بالضبط
0: إما نقول ما جيت شوك أو علاش تقعد
2: تعذر علي المجيء بالضبط لم أحضر
0: وما تنساش كمال كي جيتينا مرحبتين وقالوا لي جاي
2: قلت جعلت لها
0: لا لا لا لا شنو تذكر كيفاش ريان
2: غنيتها بها كرهولي قالوا لي جاي قلت جعلتها لروح
1: قمت نكحل ونسوق قبلها
0: لا قمت نكحل وقمت نكحل ونفوح
2: حضرت التاي والفي ملا بعد مروح
1: حلو
0: وكذلك سي كمال عنا جانا الصيف
1: جانا
0: كمال الغالي
1: جانا الصيف والشط والجبايب انت
0: اي سيدي الحاجي فعلا كي تقول جاءنا كنت تذكر واحنا صغار جانا العيد وفرح العيد وما احلى العيد في ديارنا
1: اي بالضبط
0: اي هو كانه بالمعنى في الدارجه التونسيه جاء هو الذي عاد ريان ورجع لكن هي في العربيه لا طوال الجزيره حتى جاءني خبر فزعت فيه بامالي الى الكذب المعري المتنبي حين جاءه خبر وفاة خولة أختي سيف الدولة أنت حتى في القرآن العظيم إني جئتك من سبأ تدقيق الآية ريان يعني ما قالش أتيت
2: أو قدمت
0: جاء لأنه فيه الجديد
2: تقبلت
1: بالضبط هذاكم بعد تالي تو بعد الأخبار نفسروا الفرق بين جاء أو أتى وغيره
0: أي طبعا وغيره. طبعا مو باش ما وهكا كان ولي ونطبق
2: أي هي دلالة جاء به أي أحضره أو أتى به جاء منه أمر أي صدر وعرف عنه جاء يجيء مجيئا بالتالي يعني أحضر ما هو جديد فيها من معاني الإخبار ومن معاني الانتقال والحدوث والوقوع جاء الشتاء أو جاء نصر
1: مثلاً
2: الله
1: في وليد مثلا أنت كطلبتني في الوقت اللي اتفقنا عليه تعتبر جئتني في الوقت المناسب
0: أي جيتني ولا يقول لك تجي مخر يقول لك شبيك جيت توا كما زاد السي كمال يقول لك مثلا جاي من شنو ريان جاي من الخلف معناها
2: جاي من متأخر
0: أي يعني يتأخر يعني. من التالي معنى يعني كان تاليا لغيره يا سي كمال
2: بالضبط
1: أي بالضبط
0: بحيث جاء ديما فيه المفاجأة كانها
1: هو جاء نستعملوها بارشة هك على شخص
0: سي كمال حسسني لي أنا هو كمال وأنت في الاستديو
1: لا ما يسألش سي وليد المجال التفاعلي مفتوح أنا وياك ما بنتناش حساب
0: لا وتبارك الله عليك خاطرك منشط محترف تعرف اللي ما عادش برشا متسع في الساعة الأولى اللي هي نحلوا فيها الشاهية بالأساس وهنا جايين بما بالتعمق والتوسع
1: إن شاء الله
0: كمال كذلك في ما يتعلق بجاء يجيء مجيئا. نحب ننبه لهنا لأنه حاجة بسيطة يستغربوا منها، اللي هي ريان ترسم الهمزة على
1: السطر،
0: على السطر بالضبط، وحتى مجيء
2: بالضبط ترسم
0: يعني بعد إذا كانت الهمزة في آخر الكلمة وما قبلها ساكنة وكان ما قبلها مسبوقا بحركة طويلة وهي في آخر الكلمة ترسم على السطر
2: بالضبط.
0: سوء
2: بالضبط،
0: بطيء،
2: ضوء،
0: اي مجيء،
1: والهمزة في الاخر على السطر كي نتكلموا ما تكون ثقيله شويه نولي نحيوها كي نقولوا شكون جاء
0: شكون جاء
2: ضوء مش ضوء بالضبط.
0: اي يعني هنا حابين ننبه حتى على الرسم سي كمال، لانه مش معناها مجيء فيها الياء معناها سترسم على الياء ولا على النبره،
1: لا
2: لا
0: وإن كان هيئة هي ترسم على النبرة،
2: على النبرة نعم. هذا. وأحيانا ترسم على ألف مد
0: هيئة، لكن الشائع أنها
1: هو
2: على النبرة نعم.
1: الهمزة سي وليد ثم فقهاء اللغة اقترحوا أن علاش الهمزة في حد ذاتها ما يقعش معناها احتسابها حرف جديد يضاف للغة العربية.
0: اي فعلا، اي ما نحسبوش ويا ولا وا ولا
1: احنا فعلا. الحروف تبدا من الالف الى الياء،
0: لكن احنا الهمزه ساعات نسهلوها يسمى التسهيل نقولوا الشاطي المبادي،
2: واحيانا يعني في همس القطعه وهمس الوصل
0: ديما ثم نوع بالضبط. من الادغام
2: بالضبط.
0: بايسي كمال خليك معانا، نودك بزياد الرحباني ومن بعدها نسمع الموجز ومن بعد نواصل حوارنا الشيق مع كمال الغالي وريان العياري في مقامات الأنس.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أوقاتكم بكل خير. نمو لافت للمؤشرات المالية الرقمية بتونس خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و2000 مقابل تراجع حاد في استخدام السكوك حسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحصد جائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس. تستأنف غدا الاثنين اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى الأربعاء 10 من جوان على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق أتى على مساحة 10 هكتارات من مساحات القمح والشعير والأعلاف المزروعة بمنطقة شويقي من معتمدية تطبربة بولاية منوبة. ختاما وفي الشرق الأوسط، إيران تشن هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول قصف من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية، محذرا من أن الردود المقبلة ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران للكف عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل والعودة إلى طاولة المفاوضات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

0: نجدد التحية ونسجي السلام للسادة المستمعين الكرام. سي كمال الغالي، مش بس أوقاتي بتحلو العيشة والناس والجو بحضورك.
1: الله يخليك، أوقاتي بتحلو معاك.
0: الله يبارك لك، ومعاك ما ينجم كان يحلو السمر خاصة.
1: تحية لك من جديد، وتحية لخونا ريان وخونا حمزة والسادة المستمعين في كل مكان،
0: وعبد اللطيف الوسلاتي.
1: وعبد اللطيف الوسلاتي تحية ليه أيضا،
0: قيدوم المنسق
1: على سلامة البث.
0: لا، عبد اللطيف الوسلاتي يسهر على سلامة التنسيق.
1: حلو.
0: نحييه زميلنا اللي في القاعة المركزية الفنية.
1: اي، هو ساعات الحاجات علاش ما تنجحش؟ خاطر التنسيق ينقص. تلقى اجتماع هكا يقول لك يجي العشرة وتلقاها الدنيا داخلة بعضها،
0: الناس كل تستنى
1: على خاطر مهمة التنسيق ناقصة.
0: لا، وهاك انت تحكي قلت تلقى اجتماع ويقول لك يجي العشرة.
1: أيه.
0: ويبدو أنه إحصائيا ريان أكثر الكلام، الكلمة المتداولة في تونس هي إيجا.
2: إيجا بالضبط، وجاء
0: من إيجا نقول لك، وإيجاني جاي
1: وتعالى تعالى
0: وتعالى، أي كلها بمعنى المجيء، يعني كأنها الناس مش جمعتها الأرض، كان الناس مش
1: ناوية تمشي، كلها جاية.
0: هو في الأغلب تسمع إيجا أكثر من اذهب ولا برا ولا غادر. يبدأ بحذاك ويقول لك إيجا نقول لك.
1: ما نعرفش ولا لقيتك.
0: لو أي محلاك محلى سرك من أول نظرة حبيتك، بلكش تخيبني من عرفسي كمان.
1: لا ما شاء الله عليك.
0: هذا بعض مما عندك، ولا ساعات يكلمك في الهاتف ويقول لك اخزر لي. ايوه سي كمال،
1: جاءه الخبر السار بان نعم. وصله الخبر.
0: ريان تبع معانا لهنا، جاءه الخبر
1: السار،
0: اي وصله،
1: بمعنى وصله الخبر السار.
0: والخبر في العربيه اصلها هي الارض المنبسطه التي يستقر فيها الماء. فعلى ذكر الخبر، ويعني وجاءه الخبر اي لا وصل، ماك تعرف الخبر مش بالضروره يكون صار، فهمت؟
1: ما احنا ماذا بنا الحاجه اللي تكون
0: واحنا تو حقنا نقولوا يجيئنا الصحفي بموجز للاخبار.
1: اي، ما احنا دائما نحاولوا نذكروا المعلومه نعم. بشكل ايجابي، نجم نقولوا جاءه الخبر السيء، اما ماذا بنا صار خير، علاش؟ مادام فما حاجه باهيه نختاروا الباهي،
0: نختاروا الباهي، لكن الضد هو واقع وما ننكروهش.
1: ايه
0: فهمت.
1: اما صاحت انت العباد كذا بتحدث الصباح كذا، يجبدلوا اي موضوع، يقول لك تشبيك على الصباح بربي ملكي. ما تحكي لي.
0: اي لا، هو على الصباح معناها هي الصباح هي وحدة زمنية.
1: أي.
0: الناس تعودت انها تفتتح بها، ويحبوا ديما الافتتاح
2: يكون
0: بالبركة،
2: يستهلون
0: وبما يسر الخواطر.
2: هذا كان اسمه فيروز الناس الصباح.
0: اي ولو وعات يقول لك حينما تبلغه امرا او تبلغه خطبا ما، يقول لك والله جانا الخبر، مش وصلنا ولا جانا الأخبار.
2: بالضبط، هو فعل جاء في دلالته يدل على أصل الحركة والوصول دون تحديد الكيفية أو الهيئة. ويمتاز جاء بأنه يصح استخدامه في الأمور العظيمة أو ذات الثقل، سواء كان ذلك خيرا أو شرا.
0: حتى في القرآن العظيم سي كمال تلقى مثلا مش بالضروره هل جاءك، هل اتاك حديث الغاشيه.
2: بالضبط،
0: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم. ايوه سي كمال،
1: نواصل سيدي. ها توا نمشي للسلبي. جاء به مقيدا بمعنى قاده.
0: قاده، جاء به، واعطاك الحاله ريان. اي جاء به مقيدا اي قاده. قاده مش قيده.
1: لا، قاده، جاب معاه.
0: يظهر لي جابه، جاي من جاء به.
2: بالضبط،
0: ايوه، لكن هو يقول لك جيبها،
2: جيبها،
0: جئ بها،
2: جئ بها.
0: ولا جدت ربي جابها. وجابته ساقيه
2: وجاءت به.
0: جاءت به بالضبط. جيبها ولا جيب ولا جيبوا لي خالي وما نموتش مثلا. يعني او قالوا مش ايتوا به ولا ائتوا به ولا جيئوا به.
2: هاتوه.
0: لا هاتوه كانك انت قاعد ترى فيه. حتى هكا فيها اشاره
2: في اشاره
0: بالضبط. هاتي هي هات
2: بالضبط.
1: معقول ايش؟
0: الله يحلو انتبهنا.
1: بفعل منكر اي ارتكبوه او فعلوه.
0: اي فعلا جاءوا بالمنكر من الفعل ولا منكر من
2: القول.
0: الامر لا لا
2: بعد
0: كذا بدا منكر من القول نقولوا قالوا قولوا جاءوا بمنكر من القول. القول يقال سريان.
1: جاءوا بفعل منكر يعني عمل حاجه
0: منكر من الفعل او المنكر من الامر جاءوا به ارتكبوه فعلا وارتكبوه فيها نوع من القصد ومن من التعمد.
1: اي معقول.
0: جئتم امرا كذا
2: جللا
0: اي يعني كانك ولا قلتم يعني قولا ذا خطر والخطر مش معناها هنا
2: لو دونجي
0: لو دونجي
1: اي والله
0: والخطير في العربيه هو المهم
2: بالضبط.
0: طبعا امر خطير وامر اي ذو خطورة مش معناها هو فيه المخاطر. أيوه سي كمال.
1: جاء الغيث نزل الغيث النافع إن شاء الله.
0: يعني السياق يتغير
2: بالضبط.
0: والغيث ما ينجم يكون كان نافع راه
2: بالضبط.
0: أي. بالعكس يقول لك المطر هي دلالتها سلبية.
2: الغيث أغاثك به.
0: أي ما تغاث به الأرض لتحيا به الارض
2: بالضبط.
1: هي
0: ما عرفش علاش يقولوا الغيث النافع.
1: نقولوا جات المطر
0: جات المطر ولا جا الشتاء ولا جا هو خاطر الناس مش بالضروره يحبوا التدقيق. وساعات يقول لك مثلا ما يقول لك جاء المغني ولا جاء قارئ الاخبار او جاء نتاع نتاع الغناء
2: نتاع الاخبار
0: او جاء نتاع الكوره في مسلسل عاشق السراب سيدي علي الويتي او جان تاع المظلات. يعني ديما هاو جاني ولا هاو جاب لي ديما تلقى الـ الـ الـ المجيء وجاء حاضرين سي كمال في سياقات مكثفه. لكن نرجع ريان للغيث. طيب
1: نزل الغيث.
0: اي لكن لا بالطبع ما دام غيث هو اخي مش يطلع من الارض هو
2: من السماء.
0: هي عاد من السماء ما تقول مش تقول ما دام من السماء بالضروره تقول نزل.
1: لا هو هو هو احنا مشينا للمصطلح انه يقال
0: اي اما الغيث
1: نزل.
0: اي اما انت كي تقول الغيث ما عادش ينفع انك تقول نافع. ايش مش يكون هو الغيث
2: بطبع هي نافع
0: كان قلت اطلع لفوق.
2: اقعد اللوط.
0: لا اهبط لوط.
2: اهبط لوط
0: شبيك ريان. اهبط لوط او اقعد قاعد.
2: اقعد قاعد
0: اي تمشيش ما تجيش. لكن كي تقول الغيث جاء الغيث اكتفينا. المطر لا فيها دلاله سلبيه نجم يكون قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني معناها امطره بي فيها نوع من الانتقام او من الغضب الالهي فيما اعلم.
1: حتى كي تولي نتيجه عريضه يقول لك امطره باهداف عديده.
0: ولا امطره بوابل من الشتائم ولا اجل الله السامعين ولا بوابل من كذا. ريان لم نمطرك بشيء تنجم تنشط معنا. ايوه عندك ما تقول في الغيث والمطر ريان؟
2: لا استوفينا القول.
1: اساطير وحكايات جاء ذكرها في كتب الأولين. أي هنا يعني
0: ورد
1: ذكرها.
0: أيوة. جاء ذكره أي ورد ذكره وتم تداوله مش حتى جاء ذكره فقط. وجاء ذكره أي مش في حكم الضرورة أن ينسب إلى قائل ما. يعني أنت كتقول ذكر هذا الأمر لكأنك لم تدقق مصدر
2: بالضبط
0: المعلومة. تجم تشوف لنا الذكر زاد ريان في إحالة باهية. والقرآن هو ذكر للعالمين.
2: بالضبط.
0: فهمت؟ والذكر بما فيه هو التذكير، ولكن التذكير دون سيطرة. يعني فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يعني من اتبعك ووافقك و يعني اهتدى فهنيئا له ويهتدي لنفسه، ومن ضل ولا من خالفك انت لا تملك له، لا تملك عليه سيطرة او تحكما فيه.
1: بالضبط.
0: ونرجع، قلت انت اساطير،
1: اي
0: ديما الاساطير ديما فيها مخالفة الواقع، ما لا يقبلها العقل احيانا، وما تم تداوله وما شاع ذكره، مما ربما فيه الخوارق والمعجزات التي لا يوافقها الحق ولا يثبتها العلم. والأساطير يعني دائما تنسب إلى الأولين، لكأن الذين أنشأوها وخلقوها هم من لم يترشدوا. لذلك علاش ماركس قال لك الأسطورة هي طفولة العقل أو طفولة الوعي البشري. أيوه سي كمال، إيش بك ريان؟ كأن بك حرجا.
2: لا لا لا.
0: أين أنت؟
2: نبحث في هذه الدلالات.
0: أيوه به سي كمال. سي كمال معانا. يظل انقطع الوصال بسي كمال.
2: مع سي كمال.
0: أيوه. أن نسمع فرصة به يعطيها لنا سي كمال، نجيئه بهذا النغم عبد الهادي بالخياط، ثم نستأنف حوارنا.

0: الله الله الله، من الأغاني العبقرية التي لحنها المبدع المغربي الكفيف عبد السلام عامر. لحن الكثير لعبد الحليم الخياط، له رواء عريان هذا الملحن المبدع. سي كمال،
1: رجعت معكم.
0: اي جئت
1: جئت
0: جئت
1: انا عش... الشبكة خلتنا في التسلل
0: ولكنك ديما تسجل الهدف. خليني نسمع ريان عنده ما يقول في متعلقات فعل جاء. اي ريان؟
2: من متعلقات جاء اقبل واقبل في المعاجم العربية، وعلى رأسها لسان العربي لابن منظور يحمل شحنة دلالية وحركية متميزة، فهو لا يعني مجرد الحركة أو الحضور كجاء وأتى، بل يشتمل على الهيئة والجهة والتوجه البدني. مثلا أصل الفعل مشتق من جذر القاف والباء واللام. أقبل الشخص أي جاء موجها وجهه وبدنه نحوك،
0: بالضبط.
2: فهو يراك وأنت تراه.
0: الدليل أنه عكسها أدبر،
2: أدبر
0: ما عادش يعطاك بوجهه
2: بدبره. نعم. إذا كان جاء يحتمل أن يأتي الشخص من خلفك أو من جانبك دون أن يلتفت إليك، فإن أقبل شرطها المواجهة والاقتراب المباشر، ولذلك يقال في المتضادات أقبل وأدبر.
0: أي حتى في القرآن قد من قبل ولا قد من دبر،
2: بالضبط. أي. أقبل مثلا في الاستعمال البلاغي لا تفيد التعبير إلا عن حالة الرضا والاهتمام والإرادة. لن يقبل عليك من تكرهه مثلا.
0: أقبل فعلا،
2: بالضبط.
0: لن يقبل عليك لك أنا زاد فيها الاختيار والإرادة.
2: بالضبط. مثلا الأقبال على الشيء هو المشي إليه برغبة،
0: برغبة.
2: ونفس منشرحة، بالضبط. يقال أقبل على عمله،
0: ما نقولش جئت إلى عملي، أقبل عليه،
2: أقبل على صاحبه يكلمه.
0: ساعات يقول لك أقبل عليه إقبال النهمي،
2: بالضبط.
0: يعني فيه نوع من التلهف. ايوه. اي سي كمال، نرجع لك.
1: جاءه على هواه سي وليد، بمعنى
0: وافقه،
1: وافقه او جاء من حي معناها بنفس المقابل لذوقه.
0: فعلا جاءه على هواه. يعني اي فعلا يقول لك اعطاه بهواه. اي
1: موافقا لذوقه،
0: موافقا لذوقه ومخليه على كيفه.
1: اي بالضبط.
0: وبرشا يحبوا الناس كل على كيفه. وساعات يقول لك اي كان تحسك العام نجيب الخطاب على هواك، تذكرها؟
1: اي
0: حس من 6 ل 8 نتاع الليل، ويقول لك خذاه بهواه، وخاصه لهنا نحب ننبه لهنا انه الهواء وهويه فرق بينهما. ايوه. هوى يهوي السقوط والوقوع، هاويه يهوى درجه من درجات الحب. واعلى درجه تقريبا في الحب فوق العشق. انا هويت وانتهيت. سيد درويش. دونك جاءه مقيدا قاده كما قال النسي كمال. جاء بالفعل المنكر يرتكبه، جاءه على هواه أي وافقه وأعطاه ما يرضي ذوقه ورغائبه. أيوه سي كمال.
1: نواصل. جاءه من حيث لا يدري أي استفاد منه وانتفع منه.
0: لا هو جاءه ريانه من حيث لا يدري، لكأنه باغته وفاجأه،
2: بالضبط.
1: استفاد منه وانتفع منه.
0: هذه سي كمال يظل فيها نظر، جاءه من حيث لا يدري.
2: على حين ظر.
0: اي لا الا يمكن في معنى خصوصي، جاءني من حيث لا ادري. يعني كأنني لم ادبر هذا الامر ولم اعد له العده،
2: بالضبط.
0: فجاءني بخير لم أكن متوقعا إياه مثلا. نواصل
1: يعني في سياقات مختلفة نجم تستعملها.
0: طبعا طبعا.
1: به عند هاي هذه ممكن ديما يقولوها العباد، يقول لك جاء من السجن أي خرج من السجن.
0: دونك جاء من، ما عادش جاء إلى توريان ولا
2: جاء حد من
0: حددت الجهة وحددت المصدر. جاء من يعني القدوم من ذلك المكان،
1: شوفوا قديم أي بما عليها. تفيد هنا الخروج.
0: أي طبعا هو مدام سجن سي كمال من نجم كان الخروج، والسجن شو عندك فيه أنت؟ يا الخروج يا الدخول لا قدر الله. وبرشا يغلط يقول لك أودعه السجن، ما يصحش. أودعه أنت جعلته وديعة في السجن.
1: ترى اسمع هذه، جاء الشرطة، جاء رجال الشرطة بالمتهم أي أحضروه إلى هذا المكان.
0: أي فعلا هي بالضبط ريان، جاءوا به أي أحضروه أفضل من جلبوه.
2: صح
0: أي بطاقة جلب خاطر
2: جلبوه.
0: لا وكي تقول جلبوه جلبته هو ليس متاعا.
2: بالضبط فيه معنى من التشيء.
0: ما تقولش أنت، ما تقولش يا فلان أكاك تولي تقول جيبوه خير.
1: بلا يا استاذ وليد،
0: من من من
1: مرة الحقيقة باش نسأل نستغل خبرتك.
0: اي
1: وقولي تجي ولا ما تجيش؟ فما مرة
0: جي جي سي كمان
1: لحظة برك
0: على ذكر جاء هاي هاي ها هو نبهنا قال ترى قل لي ياك الحاجة تجي
2: تجي ولا ما تجيش.
0: لا ولا يقول ولا ساعات باش ينبه على الأمر الذي لا يصح ولا يجوز
2: لا ما تجيش،
0: يقول لك اسمع ما يجيش هكا راهو. ما يجيش مش معناها لا يجيء ولا يقبل ولا يأتي لا يحضر. لا لا ما يجيش لهنا المقصود بها لا يجوز ولا يوافق عليه هذا الأمر. أيوه سي كمال نشوفوا اللي يجي واللي ما يجيش.
1: سيدي اللي يجي واللي ما يجيش توكي باش نهزوا مطلب نشاركوا في مناظرة ولا حاجة ويطلبوا منا الإدارة باش نوضعوا المطالب. عاد هل يجوز أن نقول الرجاء جلب المطالب؟
0: لا لا الأحضر الأفضل لا. جلب المطالب معناه كأنك أنت باش تنقلها من بلاصة لبلاصة. نشوفوا جلبة زاد ريان يعني فيها معنى دقيق هنا ينبغي تمييزه هو يعني التنبيه عليه لأنه متداول بمعنى جاء به اللي هو لا
2: جلبة في لسان العرب
0: في المعجم بصفة عامة
2: بالضبط هي الجلب والمجلوب هي الإبل أو الأغنام أو السلع التي تنقل إلى الأسواق.
0: بالضبط حتى نقولوها في القدم يقول لك اليوم صباح نجلب
2: في الحديث النبوي مثلا لا جلب ولا جنب في الزكاة.
0: سبحان الله يقول لك نجلب نعرفوها احنا في
1: نجلب الشياه.
0: بالضبط نجلب معناها نقوموا الصباح نبكروا رانا باش نبيعوا للغلم يعني صار هي عربية فصيحة. يا سلام
1: سلام يا سلام.
2: مثلا الجلبة هي الصوت والضجيج المصاحب للحركة التي يعني تقتضيها الحركة تصاحب الحركة.
0: سمعت جلبة خيل
2: بالضبط
0: نوع من الضوضاء.
2: بالضبط
0: حلو.
1: فكرتني في بطاقة جلب.
0: اي بطاقة لا هو حقه تكون بطاقة احضار ولا
2: لان جلبة تشترط النقل والانتزاع من بيئة او مكان بعيد وغالبا ما تحمل غاية منفعة او مصلحة او حتى ضررا للمستدعى.
1: معقول معقول
0: دونك ما جلبناه ما تجي كان للمعنى الاخر. اي
1: سي وليد طيب باش نمشي للافعال اللي تؤدي نفس المعنى مع جاء. بعد ما غصنا في الفعل جاء
0: والمعاني السياقية وال
1: توا باش ناخذ حويجات اخرين يقعدوا في البال
0: بعد المعاني المقامية. ايوه
1: نقولوا مثلا سي وليد اتى والاتى ما تجي كان من مكان قريب ما تجيش اتى من مكان بعيد.
0: لا ثم شكون وقت قلت له اتيت الى العميد قال لي اتاني العميد. لا اتيته مش هي معنى اي مش هي معنى اتيت اليه.
2: بالضبط
0: واتى ياتي
2: اتيانا
0: اتيان أي لكأنه يقول لك ثم أمر معلوم، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هل أتاك حديث الغاشية، هل يعني هو أمر سبق العلم به، علمه غيرك، جاء لا فيه المفاجأة.
2: هو أتى يمتاز بالتعبير عن حركية رشيقة وتمتاز بالسلاسة والقصد الواعي ومواتاة الزمان والمقادير.
0: الله الله.

0: المسافة والزمن، فالقادم يحمل معه ثقل الرحلة
1: أي.
0: والعودة إلى نقطة الاستقرار،
1: هذاك
0: الوطن أو الأهل.
1: هذاك علاش يقول لك يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيه
0: بالضبط.
1: الا ما تجينا وتذوق مريقه صفاقسيه. نحيي كل اهلنا في صفاقس الحلوه
2: بالضبط.
1: عاصمه
2: أي.
1: الجنوب
2: أي.
1: زيتونه
2: فكرت
1: الاثير.
2: نحيي السيدة علفة.
1: اي اكيد تسمع فينا علفة بالي وكل خيين ولخيات. دونك الاتى جاء من قريب
2: أي.
1: قديمة جاء من بعيد.
2: كان بعيد.
1: حلو.
2: هذيك الأكل اللي تقول فيه أنت تو
1: أي.
2: هي أنك أنت تقري بشكل حلو.
1: أي.
2: باش فعلا. الناس منه هكا تعود تعرف تستعملك الحاجة.
1: فعلا فعلا ما نقولوش قديمة إلى الإذاعة من
2: اللهم جاء من قبس
1: من بيته الكائن في المنزهة وفي رياض الأندلس.
2: شكرا جاء من قبس توا نطلع عليكم مرة.
1: لا تنورنا وتسعدنا. من قبس تولي قديمة كمال من قبس. فعلا.
2: أقبل جاء راغبا متحمسا.
1: هذا اللي قلت هنا ريان. أقبل جاء راغبا متحمسا وجاء أكثر من راغبا، معناها طامعا في الأمر مهتما به يعني. وذاك علاش يقول لك سي كمال هنا ننبهك أنه الإقبال إلى الشيء مش هو الإقبال على الشيء
2: بطبيعة.
1: أقبل عليه ريان يعني أسرع وأمعن فيه واسترسل إليه.
0: بالضبط.
1: وأقبل إليه جاءه وجاء.
0: بالضبط. أقبل عليه يعني فيها معنى الحركة،
1: فيها التهافت.
0: بالضبط هذا هو. أقبل على الشخص أي التفت بكلية الذات تكريما وأنسا به.
1: تكريما وأنسا صحيح. أقبل عليه
0: مثلا إذا كان
1: لحظة إذي نبهتني أقبل عليه فرح بيه.
0: بالضبط. مثلا
1: سبحان الله.
0: إذا كان المرء في مجلس في مع جماعة ثم قيل أقبل على أحدهم فمعناه أنه عدل بوجهه وبدنه ونظره بكامله نحوه مخصصا إياه
1: مخصصا إياه
0: بالاهتمام والإنصات.
1: اختصه بالاهتمام والإنصات وكما قلت أنت تكريما وأنسا.
0: بالضبط.
1: أقبل عليه تلهى به فرح بيه.
0: بالضبط. هي ليست هنا حركة
1: لحظة
0: ليست حركة تمشي بالأقدام وبالجهد، بل هي حركة جسدية شعورية تعكس التقدير والإكرام.
1: أي واصل سي كمال.
2: حضر لتلبية الدعوة تتقال.
1: واضح. أي فعلا دعوناه فحضر.
0: بالضبط.
2: هك علاش احنا كي نبدأ الكلمة في الاجتماع نشكر السادة الحضور.
1: الحضور اللي حضروا لنا استجابوا لدعوتنا. وساعات يقول لك جيب لنا شهادة حضور. شهادة حضور معناها اللي انت قريت ولا اللي انت خدمت ولا
0: مثلا حضر فلان اي شهد الموضع المخصص له وكان موجودا فيه.
1: صحيح. اي جي اسيستي المكان حضرته وحضرته اي انا اشهد بان هذا الامر ولا هذا الخبر لم ينقل الي.
0: بالضبط.
1: أو أن هذا الحدث لم يتناهى إلى علمي وإنما شهدته وما شهدنا إلا بما علمنا.
0: الله.
1: حلوة يا سي كمال.
2: بقصد التواصل والبر.
1: أي صحيح. هذاك علاش يقول لك زيارة ونيارة، وذاك علاش يقول لك إن شاء الله زيارة سيد النبي. فعلا بقصد التواصل والبر قالها معك حد سي كمال.
2: أي طرق جاء في الليل.
1: طرق بابه في الليل. طرق مش معناها دق الباب.
2: لا فقط. جاء في الليل يعني اللي يجي في الليل يسموه الطرق.
1: باه.
2: غشية. جاء صدفة من دون علم.
0: غشية.
1: اي غشية يخشى. كان لا يخشى كذا. اي جاء صدفة من دون علم. صدم علينا زدمان مثلا. فاجأنا هاي الأخيرة سي كمال قبل ما نعطيه الكلمة لسي حمزة.
2: باه. عندك وافة.
1: ممتازة.

0: هذه وافيته وافى
1: التقى المقصود
0: التقى
1: في الطريق سي ولي.
0: فعلا فعلا توافينا هنا التقينا، وافيته كذا، لكن وافاني به أتى به
2: بالضبط بمعنى التقاطع وبلوغ الغاية والمصادفة التامة في الزمان أو المكان.
0: يا سي كمال والله ما أسعدنا بك، جئتنا إلى
1: الله استفدت من
0: جئتنا بعلم غزير، قدمت من جابس، أقبلت إلينا وأقبلت علينا، زرتنا، حضرت، وافيتنا، كل شيء اجتمع فيك يا سي كمال.
1: بارك الله فيك سيدي.
0: أعطينا الختام.
1: نشكر السادة المستمعين على حسن متابعة مقامات الأنس، ستتجدد المقامات في الأسبوع القادم مع أجمل تحيات حمزة صفار، ريان العياري، وليد الزيدي وكمال الغالي، إلى أن نلتقي لكم منا أحلى الكلام في خاتمة الكلام، هو السلام.
0: السلام. إلى اللقاء.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عز ديني ديني.

0: عربية يا سعدية أموري يا وبهدين تني عربية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم، ويدعوهم إلى التسلح بروح التحدي والاتصال. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يتوج بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. حكومة دولية اليوم في تونس تبحث تمويل نحو 30 مشروعا صحيا. دوليا، وفي أول قصف من نوعه منذ وقف إطلاق النار، إيران تشن هجوما بصواريخ على الكيان الصهيوني ردا على استهداف بيروت. وفي تفاصيل الأنباء، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد الشعور بأنه يمثل وطننا العزيز ويحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عاليا. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل مشاركة ولا وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار.
5: اليوم في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية، وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة، وسنرفعها بكل افتخار وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى. انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش الأعزاب، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم. نلعب الكرة بشترب، نمشي ماشي بشترب، لا يكفي وفاء العدم تاع المشاركة من أجل المشاركة. شاركنا باش ننتصر إن شاء الله، ربي يوفقكم إن شاء الله، ديما تونس منتصر في كل المجالات.
4: تستأنف اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى الأربعاء القادم 10 من جوان، على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، فاز بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نواد التكنولوجيا والروبوتات في تونس وفق ما أعلنه المعهد. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تحتضن تونس اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. هذا الملتقى يعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال وفق ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليسكو جليل العبيدية.
6: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى.
4: أفاد المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي في تصريح للإذاعة الوطنية، أفاد بأن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة، وذلك على غرار السجائر الإلكترونية. ودعا إلى إدراج توعية بمخاطر التبغ والنيكوتين ضمن البرامج التعليمية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في تونس.
7: الصغار والمراهقين في زعما يجذبوا المنتجات الجديدة وما يعرفوش المخاطر نتاعها، اور نحن نعرفوا اللي هي فيها نيكوتين وفيها مواد اخرى، وهي تكون باب للدخول لحالات ادمان اخرى. الحمايه ما تنجم تكون الا عن طريق اجراءات وقوانين. عن قانون حالي اللي هو قانون عدد 17 سنه 98 واللي يمنع التدخين في الاماكن ذات الاستعمال الجماعي، وكيف كيف عملنا مشروع جديد تحيينا فيه القانون هذايا سوكيمون كو لو برودوي، باش تقع مراجعته ان شاء الله في القريب العاجل، باش نضعوا اجراءات واساليب باش نحميوا بها صغيراتنا. قاعدين نحكيوا فيها مع زملائنا في وزاره التربيه انه يكون ثم البرنامج التكويني تاع التلامذه من الابتدائي حتى للكوليج، يكون ثم نصوص تحدث على المخاطر هذه الادمان والكومبورتمون ريسك الكل.
4: دائما في الشأن الوطني وبمشاركة تونسية ودولية، تحتضن تونس اليوم الاثنين النسخة الأولى من قمة The Bridge AI and Healthcare 26 2000، وسيتم خلال القمة إطلاق أول حاضنة تربط تونس بأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار، وذلك إضافة إلى عرض نحو 28 مشروعا في المجال الطبي سيتم العمل على إيجاد التمويلات اللازمة لإنجازها. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة:
8: تجمع أكثر من 350 طبيب وخبير في المجال الصحي ومجال الذكاء الاصطناعي، باش نحاولوا نطرقوا مواضيع مهمة جدا تهم القطاع الصحي. مش يتم إطلاق مبادرة ذا بريدج بين تونس وبين أوروبا، الكفاءات التونسية في الخارج خاصة الأطباء اللي اليوم يقول لك احنا نحب نرجع تونس يفكروا في الاستثمار، باش نحاول نذلوا الصعوبات. قمنا بدعوة صناع قرار شركات ناشئة باش يقوموا بعرض مشاريعهم، باش نحاول نعطيهم فرص للتمويل على الصعيد العالمي. مش يجيوا حوالي 50 طبيب تونسي مقيم بالخارج، مش نكونوا حوالي 350 مشارك بين شركات في المجال الصحي، بين تأمينات، بين بنوك، بين مؤسسات وفي الأدوية. وبش يتم عرض 28 مشروع على هالأطباء هذوما بعقول تونسية، كفاءاتنا اللي إن شاء الله نحاولوا نعرفوا بها على الصعيد العالمي.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: وشنت إيران أمس هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول قصف من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وكانت طهران حذرت من رد انتقامي عقب شن إسرائيل أمس غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، متجاهلة طلبا أمريكيا بالكف عن التصعيد. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية، محذرا من أن الردود المقبلة ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية. فيما قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال بأن تل أبيب لن تسمح لطهران بفرض معادلة جديدة بضرب شمال إسرائيل مقابل الضحية الجنوبية لبيروت، متوعدا برد قوي وعنيف على الهجمات الإيرانية. من جهته دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران للكف عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل والعودة إلى طاولة المفاوضات، مطالبا إسرائيل في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم الرد على طهران. وفي تصريح لأكسيوس الأمريكية قال ترامب: نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وإنه لا يريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن، مشددا على أن المنطقة ليست في حاجة لضربات عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوين. رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، ويدعوهم إلى التسلح بروح التحدي والانتصار. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحصد جائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. قمة دولية اليوم في تونس تبحث تمويل نحو 30 مشروعا صحيا. وفي أول قصف من نوعه منذ وقف إطلاق النار، إيران تشن هجوما بالصواريخ على الكيان الصهيوني ردا على استهداف بيروت. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
11: تبدأ القصص،
10: نصغي إليك، نصغي إليك. فتحدث إلينا،

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بمستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عدد جديد من شدو وحنين. رحلة جديدة وخرافة جديدة إن شاء الله نخلط نكملوها لكل خطرة طويلة شوية. عنوانها السلطانة اليتيمة وذرايرها، التفاصيل نعرفوها بعد شوية، أما سهرية باش تبدأ بغنية.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشاء
3: برشا حكاية تبدأوا معنا أصدقائي المستمعين. أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. خرفتنا كما قلت لكم الليلة بعد ما سمعنا سونيا مبارك في اللؤلؤ وهي من كلمات جميل المجري. باش نسمعوا خرافة اليتيمة السلطانة اليتيمة وضرايرها. يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم الخير والشهادة. كان يا مكان في قديم الزمان كان فما راجل عايش مع ولد وبنت وليتامة بعد ما بعيد الشر عليكم توفاتوا ميمتهم وقعدوا وحدهم لا من يطبطب لا من يحن صغيرين مساكن ما عندهم والي والبو مشكل أميمة الحنينة كي تغيب ناقصهم ألف حاجة وحاجة والبو مش قادر وحده يفهمهم ولا يحس بيهم كيف لهم اللي تحس حتى وهي بعيدة ومن غزرة تفهم أولادها حتى لو كان ما قالوش أي برا يا زمان ويجي يا زمان ثقلت المسؤولية على البوق عدي خمم يا ربي دلني كيفاش نعمل تمرمت وصغيرة تتمرمدوا معايا قال في قلبه خلي نجيب لهم مرتبو تحن عليهم كيما ميمتهم وتونسهم وترد بالها عليهم قد ينشد من هنا لهنا فما ناس عدلوها على مرايا قالوا له باهية شكروا هالو قالوا له بنت ناس وأصول تربية وأخلاق امشيلها واخطبها وما طولش في الخطبة جمعتين وتزوجها روح بها للدار اللي فيها صغيراته يحسبها باش تفرح بيهم وباش ترد بالها منهم وتحسبهم كيف صغيراتها لكن اللي صار هو العكس ولات طول النهار وهي تشكي وتبكي صغارك هذا مدبر لهم لاش كنت تعطيهم انا ما عادش منجمه ولادك صعاب وما يسمعوش الكلام واللي نعملوا يفسدوه ولادك قباح يسمعوا فيها في الكلام ولدك اليوم شعر ضربني وبنتك سمعتني ما نكره وكل يوم تزيد عقيده في الاخر دبرت عليه قالت له يانا يا هما ما عادش قعدت لك فيها الدار وهك البنيه تسمع فيها وساكته كل ليله وهي تشكي وتبكي لبوها قعد الراجل مسكين حاير بين حبه لصغاره وبين مرته اللي ما باتش تمل من الشكايات والدقنقين ليل ونهار حتى الراجل قلبه طاب من غدوه الصباح قام بكري وقال لصغيراته هيا قوموا معايا باش نمشيوا للغابه نحطبوا فرحوا هكا الوليدات ومشاو معاه البنيه كانت فايقه وعاقله كبيره شويه بالنسبه للطفل ذكرت كلام مرتبوها في هكا الليله وقالت هذا ظاهر فيه فد منه باش يضيعنا ويخلينا اي مشيت خذت معاها كعيبات فول وهي على طول الطريق وين ما يمشي وشويه تحط كعيبه فول حتى وصلوا للغابه كي وصلوا قال البنت ولع بنتي وخيك هنا واستنوني نمشي نحطب ونجيكم ومشى البو مسافة لقى شجرة علق فيها قربة متاع ماء فارغة يابسة هيك كانت تشوفوها في حكاية العروي مصنوع من جلد المعيز هي كانوا يحطوا فيها الماء كي يمشيوا البايس بعيدة علقها فيك الشجرة وحشيكم شد وزغة وحطها في هكا القربة هذيك وسكر عليها الغطاء وقعدت هكا البنية تلعب هي وخيها شوية وكل مرة يسمعوا في هكا الهامة اللي حطها في قربة الماء تخربش يسحي بوهم قاعد قريب يحطوا بحذاهم قعدوا على هيك الحال لا ماكل لا شراب يستناو حتى طاح عليهم الليل وصوت سكت هما صغيرين والظلمة مد يدك مطرح خافوا وقعدوا يتعايتوا وينك يا بابا وينك يا بابا لكن ما رد عليهم حتى حد زعما اش باش يعملوا اش يكملوا ليلتهم في الغابة ولا باش يعرفوا يرجعوا ولا فما شكون باش يلقاهم وينقذهم التفاصيل هذه تنعرفوها بعد الغنيه

اللي كنا نسمعوا فيه هو عرض الولادة لبنى نعمان، وإحنا في شدو وحنين ونخرفوا الليلة على السلطانة اليتيمة وضرايرها، ونحكيه على راجل عنده بنية وليد، أمهم توفيت قعد وحده مش هيخذ امرأة، قالت له معش حاجتي بولادك هزهم للغابة على أساس أنه باش يحطبوا، يا أخي خليهم غادي يروح طاح عليهم الليل، والدنيا زادت ظلامت، وهيك الوليد من الخوف شادد في وخيته يبكي، وهي تقول له يا وخي أسكت توبنا قريب يجينا يروح بينا. استناه وشاي مطلع عليهم حد، حتى هيك البنية قالت لأخوها تبعني تو أنا نروح بيك للدار، وقعدت تتبع في هيك كعبة الفول اللي في الطريق حتى وصلت هي وخوها، لقات مرتبوهم تحط في العشاء أشكال والوان ما خلات مطيبة فرحانة عاد باش تطير. قام بوهم قال لها يا ريت صغيراتي معايا ياكلوا من هالخيرات. ردت عليه بنته هانا جينا يا بابا، وقعدت هي وخوها يتعشاو مع بوهم. وهاك المرأة تغششت وطلعت كشكشها وقامت وحلفت ما تاكلش معاهم قدماء، قالت له والله ما نذوقوا العشاء او نتعشى انتي وصغارك. وفي الليل عملت له شوها، من غدوة نلقى صغارك في الدار ما عادش قعدت لك فيها، لو جوين تحطهم دبر راسك معاهم، ما انا وهما ما عادش نتلموا تحت سقف واحد، دبر راسك والقى حل، ولا لحلت ولا ربطت، غدوة لم حواجي ونمشي لدار بابا. هذوكم هما الكلمتين اللي هي ليل كامل وهي تعاود فيهم. من غدوة الصباح عاود نفس القصة، هاي صغيراتي بروا معايا باش نحطبوا، وهاك البنية هزت سرتها معاها وعبيتها بالفول، تمشي وتحط في هاك الفولات في الطريق، وخوها صغير موش فاهم يمشي وراها ويلقط الكعيبة اللي تحطها يلقطها ويخبيها، حتى وصلوا عاود بوهم عمل نفس القصة، علق هيك القربة اللي فيها الوزغة ومشى يروح، حتى الليل ليل على الصغار، والبنية شدت وخيها باش تتبع الفولات وتروح، قعدت تلوج من هنا لهنا وين الفول، شي للقات لا فول لا حمص. يسمع فيها أخوها قالها أهو الفول راهم بكري انتي تمشي والفول يتيح منك، وانا وخيتي لقتهم لك الكل هما هما.

رحل من الدار وخلاها فارغة. قعدت هي وخيها في دار أبوهم رادة بالها عليه وعلى روحها، كيما يقولوا كبرت قبل وقتها، ولقات روحها متحملة مسؤولية خوها غشير صغير يحب له لهوة وتربية. تعدت ليامات بحلوها ومرها، وهكا الصغار كبروا، كبر الوليد وبدأ يمشي يصطاد في الغزلان، وهكا البنية كبرت كالغزيلة تقول للقمر انزل وانا نشد بلاستك. وخيها يمشي يصطاد وهي تستنى في الدار، تسكر على روحها في الباب ما تطلعش بالكل، حتى خوها يجي دقدق عليها ويكلمها، وخيتي وخيك جاي وجابلك باش نتسلاو ونتحلاو، حل الباب. تحل وتقعد هي وخوها يلعبوا بهاك الغزالة الصغيرة اللي يصطادها، وقت اللي يعياو من اللعب يذبحوها ويتعشاو بها. كل يوم على نفس المعدل، ردين بالهم على بعضهم وعايشين، لكن الخوف ديما موجود، حتى ولو كان كبروا برشا حاجات في الدنيا ما فهم هالهم حتى حد. وكانوا خيها خايف عليها من كثر ما هي مزيانة وجميلة، يقولها رد بالك تطلع من الدار حتى لين نروح، وما تحلش الباب حتى تسمعني جيت ونكلمك. أي نهار من نهارات مشى خوها يصطاد، وكا طفلة تخمل في الدار لقات حويجات خوها كلهم مش نظاف. قالت توا وخي باش يروح في الليل ما عادش يلقى ما يلبس، خلي نمشي فيسع فيسع للواد نغسلهم له، تشكون باش يشوفني. لمت هكا الحويجات ومشيت. وصلت للواد وبدأت تغسل في حويجات وخيها. تعدوا شي حراس السلطان من غادي شافوه، مشاو يجريوا للسلطان قالوا له يا سيدنا السلطان راهو اليوم شفنا بنية بحث الواد سبحان من صورها، آية في الجمال. قالهم وين ما هي جيبوها لي للقصر. من غدوة مشاو للدار واستناو خوها حتى طلع على المسجد، وجاو دقدقوا عليها الباب ما باتش تحل لهم. قالت لهم لا انت بابا ولا انت خويا ولا انت عزيز علي، مانيش حلت لك. ما خوها موصيها ما تحل الباب لحتى حد. قعدوا هكا الحراس بجنب الدار حتى رجع اخوها بالغزال اللي اصطادوا، ودقدق على الباب وقال يا وخيتي وخيك جاي وجاب لك معاه باش نتسلاو ونتحلاو. عرفته خيها حلت له الباب ولعبوا معاك الغزيله حتى لين عياه وذبحوه وتعشاو ورقدوا. من غدوه نفس الشيء، عصوا على اخوها حتى مشى يصطاد، دقدقوا على الباب ونفس الشيء، هاك البنيه ما باتش تحل لهم. قرب واحد من الحراس للباب وبدل صوته وقال لها كما كان يقول لها اخوها، جبت لك باش نتسلاو ونتحلاو، حل الباب. جات تجري لهاك الباب، قالت هذا خويا روح بكري اليوم. هي حلت الباب وهاك الحراس كتفوها باش يهزوها لقصر السلطان. زعما يخلط عليها اخوها وينقذها، والا باش تمشي ومش باش يعرف حتى كيفاش يوصل لها. التفاصيل نعرفوها بعد شوي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: مرحبا بكم اصدقائي المستمعين، ما زلنا في شدو وحنين وما زلنا في خرافه السلطانه اليتيمه وذرايرها، ونحكيوا على هكا البنيه اللي المزيانه اللي بوها هز مرته، هج اللي هي مرت بوها وخلاوها هي وخوها وحدهم، وهو يمشي يصطاد، وعاملين هكا كل الكود بيناتهم، كل كلمه السر بيناتهم باش تحلوا الباب على خاطر يخاف عليها. لكن شافوها حراس السلطان وهي تغسل في حوايج خوها في الواد، مشاو قالوا له عليها، قالوا لهم تجيبوا هالي. المهم ما حبش تحل لهم الباب يا اخي، حتى لين واحد من الحراس قعد يعس، حتى لين سمع خوها شي يقول لها، عمل نفس الشيء وكتفوها وهزوها لقصر السلطان. الطفله تبكي وتترجى فيهم وتحاول فيهم، بربي خليوني تو خويا يجي ما يلقانيش. قالوا لها شيء تو لازم تمشي معانا، هذه امر السلطان وامر السلطين طاعه. قالت لهم باهي خلوني نهز معايا سطلي متاع النحاس. قالوا لها باهي، وهزوها ومشاو، هزوها بالطبيعة لقصر السلطان. في العشية روح خوها ومعاها الغزال وقعد ينادي، وخيتي حلي الباب وخيك جاي وجاب لك باش تتسلى وباش تتحلى. ما رد عليه حتى حد ولا الباب تحل. كسر هاك الباب، قال هذه أختي درا شنو صار لها. قعد يلوج من بيت البيت في الدار الكلها ما لقاش أخته. قال هذا درا شكون اختفها، بيت هاك الليلة عالجمر، ما نجمش يغمض عينيه. حتى طلع الصباح قام باش يكمل يلوج على أخته، وقعد أيام يلوج من بلاصة لبلاصة وينشد من هنا ومن هنا، ولا حد جاب لها خبر. وهو يلوج يسمع في حس في البير، قال خلي نمشي ننشد بك شي حد شافها غادي. مشى لقى غادي بنات ونساء، ولقى واحدة ماك البنيات شادة سطل النحاس متاع أخته وعرفه. قال هسقيني ماء باش نشرب، حبيت له الماء في سطل آخر وعطته يشرب. قال لها لا انا نحب في هذاك سطل النحاس. قالت له لا هذا سطل السلطانه مش مهبوله انا باش نعطيك تشرب فيه. بعد السلطان تحب يقص لي راسي؟ قالها راهو هذا السطل بتاع اختي وراني نلوج عليها. قالت له كيفاش اختك؟ اعطاها موسى صغير نحاس وقالها وريه لمولاتك، تو كانها اختي تو تعرفه، وكان مش هي ربي يعوضني ونلقى خيتي. زعما باش يلقاها ولا مش تطلع واحدة أخرى، ولا الخادمة ما هيش بش تسمع الكلام. حاسيل، وإحنا تنعرف التفاصيل بعد الغنية هذه والموجز.